صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح النور لك المستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا مرافقينا. بداية نهار جديد، أمل جديد لليوم الجمعة 29 أيار 2026. منذكركم أصدقائنا المستمعين بتمام 6:15 العرض الأول للأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة، بالإضافة إلى العديد من برامجنا. من الاقتصاد أولا مع الصحف الاقتصادي ألفونس ديب، بعد موجز أخبار 9:15 صباحا، حنين بعد موجز أخبار 10:15 صباحا مع شادي معلوف، بالإضافة إلى العديد من برامجنا. خليكن دايما برفقة صوت كل لبنان.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: يا ويلي من لا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دفكي انسو عم يعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: صباح الخير العرض الإخباري الأول لهذا اليوم من صوت كل لبنان يشهد البنتاغون اليوم اجتماعاً بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية يخصص للبحث في الشؤون التقنية ذات الصلة بضرورة وقف إطلاق النار بشكل كامل وعرض خطة الجيش لحصرية السلاح وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية تمهيداً لجولة المفاوضات السياسية التي يقودها الوفد السياسي برئاسة السفير سيمون كرم في 2 و3 من حزيران المقبل الاجتماع الذي يشارك فيه ضباط من القيادة الأمريكية الوسطى تدخلت إسرائيل لدى واشنطن لإقناعها بتأجيله لكنها قبلت بإصرار على انعقاده في موعده خصوصا أن توجه الوفد اللبناني إلى واشنطن أدى إلى حشر تل أبيب وكان وراء تثبيت انعقاد الاجتماع إسرائيل استبقت جولة التفاوض العسكري بزنار من النار لف قرى الجنوب والبقاع مرورا بصيدة وصولا إلى الضاحية الجنوبية لبيروت الغارات تكثفت وبلغت 150 يوم أمس بإقرار الجيش الإسرائيلي الذي قال إنه قضى على 7 من قيادات حزب الله في الخيام أشقيف يحمر جبشيت وجوية وفي الجديد الميداني ليلا أفيد بانسحاب الجيش اللبناني من نقطة الحمام عند أطراف الخيام وسط سماع أصوات آليات في المحيط يرجح أنها مرتبطة بتحركات أو تقدم إسرائيلي في المنطقة وطلب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي من أهالي مرجعيون عدم الخروج من منازلهم مع خريطة تحدد نطاق التحذير في حين تقدمت القوات الإسرائيلية باتجاه دبين بغطاء مدفعي كثيف وفجرا تواصل القصف المدفعي الإسرائيلي على محيط النبطي الطيران الحربي الإسرائيلي أغار أمس على شقة سكنية في منطقة الشويفات في ثاني استهداف لمحيط الضاحية منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 17 نيسان الماضي وذلك في محاولة لاغتيال علي الحسيني مسؤول القوة الصاروخية في فرقة الإمام الحسين التابعة لفيلق القدس الإيراني لكن المحاولة التي أدت إلى استشهاد شخص وجرح عدد آخر فشلت بإقرار إسرائيل وقد فكك الجيش اللبناني في الموقع المستهدف صاروخا لم ينفجر وعلى وقع التصعيد اليومي والمجازر في العديد من القرى والبلدات منذ 2 آذار الماضي أحصت وزارة الصحة سقوط 3324 شهيدا و10,027 جريحا وسط هذه الأجواء نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن مذكرة التفاهم مع إيران تؤكد أن الحرب بين إسرائيل وحزب الله ستنتهي أيضا على الخط الأمريكي الإيراني حديث متقدم عن التوصل إلى اتفاق إطار بين واشنطن وطهران ينتظر توقيع الرئيس دونالد ترامب، إلا أن إيران نفت ما تردد بشأن الانتهاء من صياغة مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن المشاورات ما زالت مستمرة ولم يتم اعتماد أي صيغة نهائية حتى الآن. أطلقت القوات المسلحة الإيرانية صواريخ عدة من مناطق جنوبي البلاد باتجاه أهداف محددة بحسب ما أفادت وكالة فارس، فيما قالت وكالة التسنيم الإيرانية إن إطلاق الصواريخ التحذيرية استهدف سفنا عسكرية معادية. القيادة المركزية الأمريكية نفت من جهتها إسقاط أي من طائراتها بالقرب من بوشهر، بعدما نقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن مسؤول محلي القول إنه تم تدمير طائرة أمريكية قرب بوشهر. ختام العرض الأول للأخبار من صوت كل لبنان، شكرا للمتابعة.

0: على الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دوفي، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: سيو أفندي، بعت لي اللوكيشن، أنا 10 دقايق وبكون عندك، ماكسيمو 10 دقايق، ما بتأخر، هيدا إذا ما في عجقة.
2: يعطيك العافية.
1: يا هلا، الله يعافيك.
2: عجقة إيه؟
1: موت.
2: بس انت جماعة الموتوسيكلات مش كتير بتحسوا فيها.
1: بدك نحس منحس، بدك ما نحس ما منحس، بدك اياه.
2: دخلك سمعت بالخبرية؟
1: اي خبرية؟
2: ولا في طريقة قديمة كتير لنشر الإشاعات اسمها بس بيناتنا. بس بيناتنا ايه؟ عم بيقولوا انه بده يمنع الموتوسيكلات.

0: حتى لو ما بنعرف الحقيقة. قبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، مين المصدر؟ وإذا ما في مصدر يمكن الأفضل إنك ما تنشر.
1: شو يا أفندي؟ خلص لا بقى تعذب حالك وتبعت اللوكيشن، لا قادر لا أوصل لا أنا ولا الساندويتش.
2: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.
3: صوت كل لبنان.
2: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

أسعدتم صباحا صاحبة الجلالة عبر صوت كل لبنان ليوم الجمعة 29 من أيار 2026. اليوم هو ثالث أيام عيد الأضحى المبارك والصحف محتجبة. سنقرأ ما ورد عبر المواقع الإلكترونية للنهار للشرق الأوسط لموقع الديار لنداء الوطن والعربي الجديد.

نبدأ جولتنا مع موقع النهار الذي كتب في عناوينه: المفاوضات العسكرية اليوم في ظل التهاب ميداني تصاعدي، أضرار جسيمة بعد الغارة على الشويفات. في رئيسية النهار نقرأ: وسط وقائع ميدانية ملتهبة تتسع في ظلها عمليات التقدم الإسرائيلي البري التي بلغت يحمر شقيف وتقترب من قلعة شقيف، كما تتسع الغارات الجوية التي استهدفت أمس الشويفات عند أطراف الضاحية الجنوبية في محاولة اغتيال قيادي عسكري كبير في حزب الله. لم يكن سهلا إسباغ التوقعات المسبقة حيال ما يمكن أن ينتهي إليه وتنتهي جولة المفاوضات العسكرية اللبنانية الإسرائيلية الأمريكية اليوم في البنتاغون، في انتظار آلية هذه المفاوضات المباشرة برعاية الولايات المتحدة وجدول أعمالها، باعتبار أن الطابع العسكري للمفاوضات ليس مقررا بل الطابع السياسي، ولكن ذلك لا يقلل من أهميته. وإذ يبدو واضحا أن أجندة الوفد العسكري اللبناني إلى الجولة التفاوضية الأولى اليوم ستركز على تثبيت أولوية وقف إطلاق النار والأعمال التدميرية في الجنوب، كما عمليات التوغل البري الإسرائيلي.

نواصل مع رئيسيات النهار التي كتبت: تبرز التعقيدات الكبيرة أمام الوفد اللبناني في إقناعه الراعي الأمريكي في المقام الأول بقدرة الجيش، ولو أن الجولة لحزب الله اللبناني على التزام خطة جديدة لحصر السلاح والتي تعني نزع سلاح المرتقب، وسيشهد شرحا تفصيليا من الجانب اللبناني لما قام به الجيش في جنوب الليطاني قبل اندلاع الحرب الحالية، فضلا عن طرح موضوع دعم الجيش واحتياجاته لبسط حصرية السلاح على كل الأراضي اللبنانية. وتتخذ الجولة العسكرية أهميتها بأنها تأتي استكمالا للمحادثات الدبلوماسية التي ستعقد جولتها الرابعة في واشنطن في 2 و3 من حزيران المقبل. وبرز طابع التكامل بين الجولات العسكرية والدبلوماسية في الاجتماع التنسيقي للوفد اللبناني المشارك في المفاوضات وبشقيه السياسي والعسكري برئاسة السفير سيمون كرم، والذي عقد أمس في السفارة اللبنانية في واشنطن. هذا الاجتماع عقد تمهيدا للجلسة العسكرية الأولى في البنتاغون اليوم. هذه المحطة البارزة في المسار التفاوضي لم تحجب التطورات الميدانية المتفجرة في لبنان، في وقت تعهد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

بمواصلة ضرب حزب الله بقوة شديدة. وأشار إلى أن قواتنا عبرت نهر الليطاني في لبنان. وأعلن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أن إسرائيل ستعمل مع الحكومة اللبنانية للتوصل إلى اتفاق يحقق السلام، مشددا على أن حزب الله يخرق وقف إطلاق النار وأن إيران وحزب الله هما من يخرقان وقف إطلاق النار وليس إسرائيل، على ذمة المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية.

من ناحية ثانية، كتب رئيس الحكومة الرئيس نواف سلام عبر منصة إكس: لا شيء يمكن أن يبرر الاعتداءات المتواصلة والتي تتعرض لها المنطقة في الصور النبطية وتدمير المعالم التاريخية، ولا التهديدات المستمرة التي تطال أهلنا الأمنين فيها، ولا الدعوات المتكررة لهم لمغادرة بيوتهم وترك أرزاقهم، بما يرقى إلى العقاب الجماعي الذي تدينه كل الأعراف والشرائع الدولية. إن هذا يجعلنا أكثر تمسكا بضرورة وقف الفوري لإطلاق النار والعمل على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من بلادنا وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، بما يسمح بعودة كل النازحين إلى ديارهم بأمن وكرامة. وأضاف الرئيس سلام: نحن مستمرون في حشد كل الدعم العربي والدولي لتحقيق ذلك، فهذا واجبنا الوطني وحقنا الثابت الذي لن نساوم عليه تحت أي ظرف، بحسب ما ورد هذا الصباح في موقع النهار الإلكتروني. ننتقل إلى موقع الديار. تصعيد إسرائيلي يطال الضاحية الجنوبية وغارات عنيفة على البقاع الغربي والجنوب. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على المناطق في الجنوب والبقاع بالتوازي مع تصعيد عملياته العسكرية التي طالت الضاحية الجنوبية لبيروت، لا سيما منطقة تل شويفات. وفي السياق، ارتكب العدو الإسرائيلي مجزرة بحق عائلة مدنية بعد استهدافها وهي تحاول النزوح من القرى المهددة إلى مكان آمن فجرا على أوتوستراد عدلون محلة النبي ساري بغارة من مسيرة، ما أدى إلى شهد 6 أشخاص من بينهم أطفال. وتعرضت بلدة الغساني لغارة إسرائيلية عنيفة، كما شن الطيران الحربي غارة أخرى على بلدة سنوبر. وطالت الغارات الإسرائيلية منطقة زقوق المفتي في صور ودراجة نارية في البزورية، واستهدفت مسيرة معادية دراجة نارية عند طريق المساكن الشعبية في صور، ما أدى إلى سقوط شهيدين. وتعرض حي القلعة في بلدة حروف لغارة، وتبعتها غارة شنها الطيران الحربي المعادي على حي البيدر، وأفيد عن وقوع إصابة. وأصيب أيضا 3 مواطنين بجروح جراء غارة لمسيرة معادية على بلدة جبشيت وبلدة دير الزهراني. تعرضت فجر اليوم لسلسلة غارات عنيفة، وطالت أيضا الغارات العديد من المواطنين، وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي بصاروخين على عريض مرج عيون وطريق مرج خوف قرب المسجد. تبعتها غارتان إسرائيليتان على محيط بلدة حمر شقيف جنوبي لبنان.

0: فاصل ونتابع صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان.
1: صاحبة الجلالة.
2: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
3: أنا لبنان تلقف
4: بي. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70 415 455 01 687 312.

صاحبة الجلالة. ما زلتم تتابعون صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان. ننتقل إلى موقع نداء الوطن الإلكتروني، وفي عناوينه: مسار البنتاغون بين لبنان وإسرائيل، نافذة ضيقة لكسر الجمود والضغوط. في صفحة مقالة طارق أبو زينب كتب: غزة تكشف الجميع، الإمارات تنفذ ما تبقى، وإيران تغرق في الشعارات. محمد الدهشي كتب: بين التهويل والواقعة، ما يتداول عن البحر اللبناني مع اقتراب موسم الصيف. والخير كتب: أهل رأس بيروت أيضا الأشاوس. ونقرأ من ما ورد في نداء الوطن بقلم أمل شموني: يعكس انطلاق المحادثات الأمنية المتوازية بين لبنان وإسرائيل في 29 من أيار تحولا هادئا، ولكنه بالغ الأهمية في كيفية مقاربة الطرفين لمشهد ما بعد 20 الثاني 2024، إذ لم يعد الأمر مجرد مسار وحيد لتثبيت وقف إطلاق النار، بل أصبح تفاوضا متعدد الطبقات حول السيادة والردع ومستقبل سلاح حزب الله. بحسب مصادر دبلوماسية، يهدف مسار البنتاغون إلى إيجاد بدائل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 20 الثاني 2024، والذي شهد التباسات في التنفيذ. التحضيرات لهذه الجولة سبقتها ضغوط ميدانية إسرائيلية وضغوط سياسية أمريكية متزايدة لإيجاد آليات واقعية لضبط الحدود وتدعيم دور الجيش ضمن إشراف أمريكي مكثف. وجاء قرار فصل المسارين السياسي والأمني بعد أكثر من عام ونصف العام من إخفاق تنفيذ وقف إطلاق النار. وفي هذا السياق تشير مصادر أمريكية لصحيفة نداء الوطن إلى أن إسرائيل تقدم المحادثات العسكرية الجديدة كمحاولة لفرض هيكلية على ما أصبح حلقة مفرغة من الضربات والردود المحدودة اللبنانية. الهدف ليس مجرد التنسيق، بل الضغط وربط إعادة انتشار إسرائيل وضبط النفس بخطوات لبنانية ملموسة ضد حزب الله.

نتابع مع قلم الدكتورة أمل شموني، وبحسب ما كتبت بعنوان مسار البنتاغون بين لبنان وإسرائيل نافذة ضيقة لكسر الجمود والضغوط، نواصل من هذه المقالة. في نداء الوطن يتوقع أن يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته من الضربات الموجهة والغارات الاستخباراتية والحفاظ على مواقع الأمامية في أجزاء من جنوب لبنان لإضعاف قدرات حزب الله وإظهار الجدية، ويتماشى هذا مع عقيدة إسرائيل المعروفة في السيطرة التدريجية، ولكن مع بعد سياسي إضافي التأثير على دوافع حزب الله قبل المفاوضات. وفي الوقت نفسه تشير إسرائيل إلى مرونة في تسلسل العمليات، ووفقا لمصادر أمريكية قد تكون إسرائيل مستعدة لتوزيع انسحابها تدريجا أو تخفيف وتيرة الضربات إذا أظهر الجيش اللبناني قدرة فعالة على فرض سيطرته، لا سيما في المناطق التي تم تطهيرها بالفعل من بنية حزب الله التحتية.

ونقرأ مقتطفات مما كتبه طارق أبو زينب في نداء الوطن: غزة تكشف الجميع، الإمارات تنفذ ما تبقى، وإيران تغرق في الشعارات. في لحظة تبلغ فيها المأساة الإنسانية في قطاع غزة ذروتها، حيث تتراجع مقومة الحياة الأساسية إلى حدود الانهيار ويغدو الوصول إلى الغذاء والدواء صراعا يوميا من أجل قلب بقاء، تتكشف على الأرض مقاربتان متبينتان بوضوح حاد: تدخل إماراتي مباشر وسريع يترجم نفسه إلى فعل إنساني ملموس، وخطاب إيراني يطغى على الطابع السياسي في مقاربة مجريات الأزمة. وبين هذين النموذجين تبدو غزة اليوم مساحة لاختبار قياسية تعيد تعريف معنى الحضور الفعلي في مواجهة الكارثة. وفي هذا السياق يبرز الدور الإماراتي بوصفه نموذجا يقوم على تدخل إنساني مباشر ضمن منظومة إغاثة منظمة تتعامل مع الأزمة باعتبارها حالة طارئة تتطلب استجابة سريعة ومستمرة، مع تركيز واضح على تخفيف المعاناة عن المدنيين بعيدا عن أي اعتبارات سياسية أو حسابات جانبية. ننتقل إلى الهم اللبناني بين التهويل والواقع، ما يتداول عن البحر اللبناني مع اقتراب موسم الصيف، بقلم محمد دهشي. من هذه المقالة نقرأ مقتطفات: مع اقتراب موسم الصيف من كل عام تتشدد الأخبار والتقارير التي تتناول واقع البحر اللبناني، وغالبا ما تطرح بطريقة تثير القلق والبلبلة لدى المواطنين نتيجة تداول معلومات غير مكتملة أو صور ومقاطع غير موثقة أو تقارير تفتقر أحيانا إلى الدقة العلمية. وفي ظل المشهد المتكرر تبرز الحاجة إلى قراءة أكثر هدوءا وموضوعية لما ينشر، والعودة إلى المعطيات العلمية الموثوقة بعيدا عن التهويل أو التعميم، خاصة في قضايا تمس السلامة العامة والثقة بالبيئة البحرية. من بين المواضيع التي تطرح بشكل متكرر مع بداية موسم السباحة الحديث عن عودة أسماك القرش إلى البحر اللبناني، حيث يتم أحيانا تداول صور أو مقاطع فيديو قديمة أو غير موثوقة المصدر أو تعود لمناطق خارج المياه اللبنانية ويتم ربطها بالساحل اللبناني من دون تحقق علمي دقيق. يقول رئيس نقابة الغواصين المحترفين في لبنان محمد السارجي لنداء الوطن: عمليا إن وجود بعض أنواع أسماك القرش في مياه البحر الأبيض المتوسط يعد أمرا طبيعيا وممتدا تاريخيا، إذ يشكل جزءا من التوازن البيئي البحري، في المقابل لا تشير المعطيات المتوافرة إلى تسجيل حالات موثوقة لهجمات على السباحين في لبنان كما أشيع في الآونة الأخيرة، وبالتالي فإن تداول معلومات غير دقيقة أو مبالغ بها يساهم في نشر حالة من الذعر غير المبرر بدلا من تعزيز الوعي البيئي السليم. وتتكرر النقاشات حول مستوى تلوث مياه البحر اللبناني، وهي قضية بيئية حقيقية تستوجب المتابعة العلمية الدقيقة. ويؤكد السارجي أن تقييما علميا للواقع البيئي يجب أن يستند إلى أسس واضحة وشفافة تضمن تمثيلا دقيقا للبحر بمختلف مناطقه وظروفه. وفي هذا الإطار تبرز مجموعة من الأسئلة المنهجية الأساسية التي يفترض أن تكون جزءا من أي دراسة جدية، من بينها مواقع أخذ العينات، مدى شموليتها للمياه المفتوحة مقارنة بالمناطق القريبة من مصادر التلوث، بالإضافة إلى طبيعة المؤشرات التي يتم اعتمادها في الفحوصات.

نتابع مع الموقع الإلكتروني لصحيفة الشرق الأوسط التي كتبت ولي العهد السعودي جهود الدفاع تجلت في أزمة المنطقة. تفاهم واشنطن وطهران يقترب على وقع مناوشات هرمز. إسرائيل تتشدد ميدانيا قبل المفاوضات مع لبنان. واشنطن لم تتجاوب مع طلبها تأجيل الاجتماع العسكري في البنتاغون. من الملف اللبناني نقرأ من صحيفة الشرق الأوسط: وسعت إسرائيل نطاق غاراتها في لبنان من الجنوب إلى محيط الضاحية الجنوبية لبيروت في تشدد ميداني يستبق الاجتماع العسكري المرتقب في واشنطن. وشنت القوات الإسرائيلية غارة على شقة سكنية في منطقة الشويفات في ثاني استهداف لمحيط الضاحية منذ دخول وقف النار حيز التنفيذ في 17 من نيسان الماضي. وترافقت الغارات مع توسيع أوامر الإخلاء جنوبا وسط سقوط قتلى وجرحى من بلدات عدة. وقالت مصادر مواكبة للاتصالات اللبنانية الأمريكية لصحيفة الشرق الأوسط إن تل أبيب حاولت عبر واشنطن تأجيل الاجتماع العسكري مع لبنان لكنها لم تلقى تجاوبا، وأبلغت بأن الاجتماع سيعقد في موعده المحدد. أضافت المصادر لصحيفة الشرق الأوسط أن إسرائيل تسعى عبر التصعيد الميداني إلى فرض وقائع جديدة والضغط على لبنان قبيل إلى انطلاق المفاوضات، فيما تكثف واشنطن اتصالاتها لمنع توسع المواجهة وتثبيت الهدنة.

ونقرأ من الشرق الأوسط: مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية معلقة على وقع ملف اليورانيوم وتصعيد هرمز. دخلت الهدنة الهشة بين الولايات المتحدة وإيران أخطر اختبار لها منذ دخولها حيز التنفيذ في نيسان الماضي إثر تبادل الجانبين ضربات عسكرية عنيفة قرب مضيق هرمز الاستراتيجي في تصعيد ميداني متسارع جاء ليكشف عمق الخلافات حول إدارة الممر المائي ومصير المفاوضات الرامية لإنهاء حرب مستمرة منذ 3 أشهر في وقت يسابق فيها الوسطاء الدوليون الزمن لإنجاز مسودة مذكرة تفاهم تمتد لستين يوما وتستهدف تمديد وقف إطلاق النار وفتح الباب أمام المفاوضات للملف النووي شريطة الحصول على الموافقة النهائية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكانت حدة التوتر قد بلغت ذروتها عقب إعلان الجيش الأمريكي تنفيذ غارات وصفها بالمدروسة والدفاعية استهدفت طائرة مسيرة إيرانية ومحطة تحكم أرضية في منطقة بندر عباس، وهو ما رد عليه الحرس الثوري الإيراني سريعا باستهداف قاعدة جوية أمريكية في دولة الكويت، محذرا واشنطن من رد أكثر حسما في حال تكرار الاستهداف. وهي التطورات الميدانية التي تزامنت مع كشف تقرير لموقع أكسيوس عن توصل الطرفين إلى اتفاق مبدئي لتثبيت التهدئة رغما عن المؤشرات الميدانية المتصاعدة. ونتابع مع صحيفة الشرق الأوسط: في الشق السياسي أضفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مزيدا من الغموض على مسار التفاوض بعدما سارع إلى نفي تقارير إيرانية تحدثت عن وجود مسودة تفاهم لإعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدا بلهجة حاسمة أن واشنطن لا تناقش مطلقا تخفيف العقوبات المفروضة على طهران، مشددا على أن لا دولة ستفرض سيطرتها على المضيق الاستراتيجي. في المقابل عكس الموقف الإيراني محاولات لاحتواء التداعيات الداخلية، حيث وجه المرشد الإيراني مجتمع خامنئي رسالة خطية لمناسبة افتتاح السنة الثالثة لعمل البرلمان، دعا فيها المشرعين إلى التركيز على القضايا الأساسية والتحذير من إثارة الانقسامات.

ونصل إلى العربي الجديد، وفي عناوينها ترامب يماطل بتوقيع الاتفاق ويصعد ضد إيران. أكسيوس: المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون توصل إلى اتفاق لا يزال ينتظر موافقة ترامب. الرئيس الأمريكي طلب بضعة أيام للتفكير في اتفاق 60 يوما، والذي يحرر ملاحة هرمز من القيود. وفي العناوين: قصف أمريكي على جنوب إيران وطهران ترد باستهداف الكويت، تهجير جنوب لبنان من الليطاني إلى الزهراني.

0: إلى هنا ونصل إلى ختام صاحبة الجلالة، قدمناها إليكم عبر أثير صوت كل لبنان. نشير إلى أن الصحف محتجبة طبعا لعطلة عيد الأضحى المبارك، وقد قرأنا عليكم ما تم وروده في موقع النهار الإلكتروني، في موقع نداء الوطن والديار والشرق الأوسط والعربي الجديد. إلى الملتقى غدا 6:30 صباحا مع أطيب الأمنيات والتحيات مني سلام اللحام وزميلي هادي الهاشم.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: بهالحلقة من حنين، المحامي منير الحاج، حكايات عن أصول العيلة ونهفات المحاماة، ذكريات حرب السنتين والانقلاب التلفزيوني بصوت عادل مالك، الفنان جوزيف عزار، قصة أغنية يافا وتسجيل الدعسات عدراج بعلبك، ومن أسطوانات زمان أعلنت الحب لعفيف شيا وأغنية شمس المغارب بصوته. حنين الجمعة 10:30 صباحا مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
3: الاقتصاد أولا، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحا والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولا، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
4: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين، الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
5: بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
6: أثنى عرق امتلت بلدي أصيل.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
7: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مرتديلا تلياني نيجروني $1.90، أشقوان بقر كافال لوئي $2.40.
8: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل.
7: زحلي ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحلي ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: مسرح المونو بقدم كاستنج أمني.
3: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
4: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
3: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل اكشن؟
4: لا بس انا كان دوري فيه بوليس بلدية.
5: تمثيل المسرحية جيد جدا.
6: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو.
7: الممثلين رائعين.
5: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج امني عن جد حلوة.
8: مع علي بليبل وجلال الشعار، اخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة انطوان او بالمسرح.

0: يا ويلي من لا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما هلالك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
6: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان
7: صباح الخير اليومية من صوتي كل لبنان مع تحيات جاكلين بولس أبو زيد سلام اللحام وهادي الهاشم

0: العناوين اليومية.
1: صباح الخير. الميدان يسابق المفاوضات العسكرية، وإسرائيل تتقدم جنوبا على وقع الغارات المدمرة. مجازر متكررة ومحاولة اغتيال فاشلة في الضاحية، وعدد الشهداء تخطى 3000. عون يستبق مفاوضات البنتاغون بطلب ضغط على إسرائيل لوقف التصعيد وتحييد بيروت. بري عن مفاوضات واشنطن لا يعنيني أن أعرف ماذا يحمل الوفد اللبناني معه. وعن تلويح قاسم بإسقاط الحكومة لم يرحني. حديث متناقض عن التوصل إلى مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران، ومسؤول أمريكي أي تفاهم سينهي الحرب بين تل أبيب وحزب الله. ترامب أي اتفاق مع إيران رهن صفقة جيدة للولايات المتحدة، واشتباك عسكري مضبوط فوق مضيق هرمز.
0: وتتابعون في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية وجدل مع الصحفي غسان حجار.
2: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
4: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة.

0: السنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نبدأ اليومية مع نشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. لم يرح كلام الأمين العام الشيخ نعيم قاسم عن إسقاط الحكومة في الشارع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قال لملمنا القصة بسرعة، كما لا يعني الرئيس بري ما يحمل الوفد اللبناني إلى مفاوضات واشنطن اليوم، ولا يريد أن يعرف، لأن كل ما يريده هو وقف فعلي لإطلاق النار، معتبرا أن الوفد يذهب إلى التفاوض من دون أي ورقة قوة. ولأن الميدان لا يمنح السلطة أوراق القوة، لابد من التفاوض لإنهاء النزيف البشري والمالي اللاحق بأبناء الجنوب وشبابه وأسره، ولإخراج الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية التي يحتلها ويوسع كل يوم دائرتها، حتى قال بنيامين نتنياهو أمس إن جيشه قطع نهر الليطاني. مفاوضات واشنطن على المستوى العسكري ستركز اليوم على وقف فعلي لإطلاق النار، وستقدم ما حققه الجيش لناحية حصرية السلاح وأسباب عدم تمكنه من تفكيك البنى التحتية العسكرية غير الشرعية، وعلى رأسها افتقاره للمعدات التي تكشف الأنفاق ومستودعات ذخائر جنوبي الليطاني، بالإضافة إلى خطة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. في الميدان تتقدم القوات الإسرائيلية جنوبا وتوسع نطاق احتلالها للقرى والبلدات، في حين يرد حزب الله بعمليات محدودة عبر مسيرات أبابيل الانقضاضية، مستهدفا تجمعات وآليات الجيش الإسرائيلي وموقعا بعض الإصابات في صفوف عناصره. والبداية من واشنطن.
1: يشهد البنتاغون اليوم اجتماعا بين الوفدين العسكري اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية، يخصص للبحث في الشؤون التقنية ذات الصلة بضرورة وقف إطلاق النار وعرض خطة الجيش لحصر السلاح وبسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية، تمهيدا لجولة المفاوضات السياسية التي يقودها الوفد السياسي برئاسة السفير سيمون كرم في 2 و3 من حزيران المقبل. الاجتماع الذي يشارك فيه ضباط من القيادة الأمريكية الوسطى، تدخلت إسرائيل لدى واشنطن لإقناعها بتأجيله، لكنها قبلت بإصرار على انعقاد في موعده، خصوصا أن توجه الوفد اللبناني إلى واشنطن أدى إلى حشر تل أبيب وكان وراء تثبيت انعقاده.
0: وفي معلومات للشرق الأوسط من مصدر مواكب للاتصالات اللبنانية الأمريكية، فإن واشنطن مارست ضغطا على إسرائيل للكف عن استهداف سد بحيرة القرعون في البقاع الغربي. وقال المصدر إن رئيس الجمهورية العمة جوزيف عون على تواصل دائم بكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، طالبا منهم التدخل لوقف التصعيد الإسرائيلي وتثبيت الهدنة، لا سيما أن الضربات الإسرائيلية تطال المدنيين وأماكن لا يستخدمها حزب الله في عملياته. وقال المصدر إن محاولات جرت للتوصل إلى هدنة تسبق الاجتماع العسكري، لكنها اصطدمت كالعادة بموقف حزب الله وإسرائيل على خلفية من يلتزم أولا بوقف النار. مصادر دبلوماسية أمريكية قالت إن الهدف من مسار البنتاغون هو إيجاد بدائل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 2024، والذي شهد التباسات في التنفيذ. التحضيرات لهذه الجولة سبقتها ضغوط ميدانية إسرائيلية وضغوط سياسية أمريكية متزايدة لإيجاد آلية واقعية لضبط الحدود وتدعيم دور الجيش ضمن إشراف أمريكي مكثف، أو ما يعرف بميكانيزم أون ستيرويدز.
1: ووفق معلومات النهار، فإن المعطيات تشير إلى أن ملف نزع السلاح حزب الله ليس مطروحا بشكل مباشر على جدول الاجتماعات العسكرية الحالية. ولفتت المعلومات إلى أن الوفد سيعرض أمام الأمريكيين حصيلة ما أنجزه الجيش منذ انتشاره في جنوب الليطاني عقب اتفاق وقف النار الأول في 27 من تشرين الثاني 2024، في محاولة للرد على الاتهامات التي تتحدث عن تقصير. كما سيعرض الوفد للصعوبات الميدانية التي واجهته، خصوصا ما يتعلق بعدم توافر معلومات دقيقة عن الأنفاق والبنى العسكرية والنقص الكبير في تجهيزاته والوعود التي لم تنفذ بدعمه. وسيطلب لبنان بحسب المعلومات دعما إضافيا للمرحلة المقبلة، وسيبحث أيضا في آلية التعاون مع لجنة الميكانيزم، خصوصا إذا اتجهت الأمور نحو تثبيت طويل الأمد لوقف النار أو نحو ترتيبات أمنية جديدة في وقت يزداد فيه القلق من مرحلة ما بعد انتهاء ولاية اليونيفيل.
0: القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أفادت بأن المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان عملية طويلة ومعقدة، ولكن ليس من المؤكد أن تؤدي إلى نزع سلاح حزب الله، لكنها تخدم قطع علاقة الحزب مع إيران. الرئيس نبيه بري وفي تعليق على مفاوضات واشنطن قال: لا أعرف ولا يعنيني أن أعرف ماذا يحمل الوفد اللبناني معه، ولا أريد أن أعرف، أطلب وقفا لإطلاق النار فقط ولا شيء آخر لدينا. لقد توصلنا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار 4 مرات لم يحترم في أي منها، بل راحت الحرب تشتعل أكثر وتدمر البلدات على مرأى ممن يفترض أنه كان هو الضامن لسوء الحظ، ليس لدينا الآن ضامن. وكرر الرئيس بري في حديث إلى موقع أساس ميديا القول: أنا ضد المفاوضات المباشرة، كنت كذلك وسأظل، لأننا نذهب إليها ولا نحمل معنا ما نفاوض به. من يجلس إلى طاولة التفاوض يقتضي أن يملك أوراقا يطرحها كي يتمكن من انتزاع مكاسب، ومن الجلوس مع عدو بحد أدنى من التكافؤ والتوازن. بماذا نذهب إلى هناك؟ سأل بري وأجاب: لا شيء، ولا ورقة واحدة حتى. وأضاف: ما يهمني في الوقت الحاضر وأتدخل فيه هو منع أي تدهور أو مشكلة في الداخل، لست مهتما إلا بذلك. وعن تلويح الشيخ نعيم قاسم بإسقاط الحكومة في الشارع قال بري: لست معه ولا أوافق عليه، ومن غير الضروري أن يقال هذا الكلام، لم يرحني ولم لمن الموضوع بسرعة. عقدت قيادتا حركة أمل والحزب اجتماعين في اليومين التاليين لتصويب هذا الموقف. في حركة أمل لا نقول كلاما كهذا، وليست لغتنا، ولسنا حتما معه، ختم رئيس المجلس.
1: كتلة الوفاء للمقاومة هاجمت السلطة مجددا واتهمتها بالتفريط بالسيادة والحقوق من خلال إعلانها أنها مضطرة لمواصلة المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، وحي البيان إصرار طهران على ربط وقف العدوان على لبنان بأي اتفاق مع الولايات المتحدة، بما يشكل فرصة للبنان للحصول على ضمانات دولية بوقف العدوان وانسحاب العدو وعودة النازحين. بيان الكتلة جاء بعد اجتماع لها وتلاه النائب حسن عز الدين:
2: إننا إذ نجدد رفضنا لهذا المسار بكل تفاصيله، فإننا ندعو السلطة مجددا للخروج منه والعودة إلى حضن شعبها والكف عن التنكر له وللشراكة الوطنية وعن الخضوع لما يملى عليها من الإدارة الأمريكية، لأن ذلك لن يجلب لهذه السلطة سوى الخيبة والخسران والمهانة.
0: استبقت إسرائيل جولة التفاوض العسكري بزنار من النار لف قرى الجنوب والبقاع مرورا بصيدة ووصولا إلى الضاحية الجنوبية لبيروت. الغارات تكثفت وبلغت 150 يوم أمس بإقرار الجيش الإسرائيلي الذي قال إنه قضى على 7 من قيادات حزب الله في الخيام أشقيف، يحمر، جبشيت وجوية، فيما رد حزب الله مستهدفا مواقع عسكرية إسرائيلية. أحسين معنا والمزيد من التفاصيل.
3: شهد الميدان الجنوبي خلال ساعات الليل وحتى الفجر حماوة وتصعيدا إسرائيليا على محور دبين بلاط في قضاء مرجعيون، مع تقدم إسرائيلي من الخيام عبر وادي مرجعيون وصولا إلى أطراف دبين من جهة الخيام. بعد زنار من النار لف المنطقة بأكثر من 200 قذيفة مدفعية وسلسلة غارات، وقد انسحب الجيش اللبناني من نقطته العسكرية عند مثلث الخيام دبين إبل الصقي بعد إلقاء المحلقات الإسرائيلية قنابل تحذيرية في محيط النقطة. العدوان الإسرائيلي أيضا تكثف على محور أرنون زوتر الشرقي، يحمر، شكيف، وقد شهد اشتباكات مع حزب الله، في وقت شن الطيران الحربي عشرات الغارات الجوية التي استهدفت كفر تبنيت وأرنون والنبطية فوق ومدينة النبطية وبلدات زبدين وجبشيت وشوكين ومجدة سلم وبرج كلاوي والمحمودية. كذلك نفذ الطيران الحربي قرابة الساعة 3 فجرا غارات وهمية فوق مدينة النبطية والجوار ملقيا بالونات حرارية. وكان الميدان الجنوبي شهد أمس تصعيدا إسرائيليا حيث شن الطيران الحربي أكثر من 150 50 غارة مع سلسلة انذارات شملت معظم القرى والبلدات الجنوبية. وأسفر العدوان الجوي أمس عن سقوط أكثر من 37 شهيد وعشرات الجرحى في مدينة صور وفي مخيم الباص والبرج الشمالي ومعركة والغساني ومعروب وعدلون وصيدا ودير قانون رأس العين وكفروة وعبة. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي استمر حتى هذا الصباح، فاستهدف كفرة وياطر والمنصوري وكفر دونين وشقرة وعيت الجبل وبرعشيت وحاريس والغندورية وصريفة وفرون. وفي شمال النهر استهدفت مدفعية العدو بشكل مكثف مرتفع علي الطاهر وأرنون وكفر تبنيت ونبطية فوق وشوكين. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية، وأعلن اليوم في بيان حمل رقم 1 عن استهداف تجمع لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساحة بلدة القنطرة بصلية صاروخية. ونفذ أمس حزب الله 19 عملية عسكرية استهدفت تجمعات لجنود جيش الاحتلال في رشاف والبياضة وزوتر الشرقي وعرب الويزي والعديسي وشمع والقصير، كما استهدف دبابتي مرجابة وآليات عسكرية بالأسلحة الصاروخية وبالمحلقات الانقضاضية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: ومساء أمس وجدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي انذاره إلى

0: لفيلق القدس الإيراني، لكن المحاولة التي أدت إلى سقوط شهيد وجرح عدد آخر فشلت بإقرار إسرائيل، وقد فكك الجيش اللبناني في الموقع المستهدف صاروخا لم ينفجر.
1: وأمس أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي صعد عملياته العسكرية ضد حزب الله في الساعة الماضية، وأشار إلى أن قواته عبرت نهر الليطاني وستواصل ضرب الحزب بقوة شديدة، معتبرا أن الجيش الإسرائيلي يشن ضربات قوية جدا في لبنان بهدف إيجاد حل لتهديدات حزب الله. وزير المالية الإسرائيلي بسلائيل سموتريتش وفي موقف مكرر دعا إلى تدمير 100 مبنى في ضاحية بيروت في مقابل كل مسيرة تصيب جنديا إسرائيليا، وقال الأمر بهذه البساطة هكذا يكون الردع.
0: وزير الثقافة الإسرائيلي قال من جهته إن الحرب لن تنتهي إلا بالقضاء على حزب الله، مؤكدا أن واشنطن تدعم ذلك. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس توعد حزب الله بدفع أثمان باهظة وقال سنواصل العمل حسب الضرورة في جميع الساحات وفي كل مكان. أما رئيس الأركان الإسرائيلي أيال زمير فقال في خلال تسلم طائرة إمداد جديد لسلاح الجو نكثف عملياتنا في لبنان كي نوجه ضربات تزداد قوة لحزب الله الذي يوجه ضدنا تهديدات واسعة أبرزها المسيرات المتفجرة، متعهدا بمواصلة الجهود بلا هوادة لتكبيد العدو ثمنا باهظا أكان على الجبهة أو في العمق.
1: على وقع التصعيد اليومي والمجازر في العديد من القرى والبلدات منذ الثاني من آذار الماضي، أحصت وزارة الصحة سقوط 3324 شهيدا و10027 جريحا. وسط هذه الأجواء نعى الجيش اللبناني الرقيب علاء محمود مدلج شهيد الغارة الإسرائيلية على طريق زفتة دير الزهراني.
0: كما شيعت قيادة الجيش وأهالي بلدة المحيثير الشيع المجند الممدد خدماته صالح محمد سوني الذي استشهد بتاريخ 26/5/2026 من جراء استهدافه بغارة إسرائيلية معادية في محيط مركزه قرب سد بحيرة القرعون في البقاع الغربي.
1: في المواقف الداخلية رأى الرئيس نواف سلام أن لا شيء يبرر الاعتداءات المتواصلة التي تتعرض لها منطقتا سور والنبطية وتدمير معالمها التاريخية، ولا التهديدات المستمرة التي تطال أهلنا الآمنين فيها، ولا الدعوات المتكررة لهم لمغادرة بيوتهم وترك أرزاقهم بما يرقى إلى العقاب الجماعي الذي تدينه كل الأعراف والشرائع الدولية. أضاف كل هذا يجعلنا أكثر تمسكا بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والعمل على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من بلادنا وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بما يسمح بعودة كل النازحين إلى ديارهم بأمن وكرامة، ونحن مستمرون في حشد كل الدعم العربي والدولي لتحقيق ذلك، فهذا واجبنا الوطني وحقنا الثابت الذي لن نساوم عليه تحت أي ظرف.
0: الخارجية اللبنانية أدانت الضربات الإسرائيلية المستمرة على مدينة سور وحذرت من أن الهجمات تهدد أحياء تاريخية ومواقع دينية ومعالم ثقافية في إحدى أقدم المدن في المنطقة وفق وكالة الأنباء الألمانية. وقالت الخارجية في بيان إن الوزير يوسف رجي يتابع التطورات بألم بالغ وقلق عميق وسط القصف المتواصل وإنذارات الإخلاء الإسرائيلية التي يتم إصدارها لمناطق في المدينة والمناطق المحيطة بها، وأجرى رجي اتصالات دبلوماسية مكثفة للضغط من أجل وقف فوري للهجمات الإسرائيلية.
1: وفي موضوع الاستهداف بالقرب من سد القرعون رأى حزب الله في بيان أن ادعاء إسرائيل الحرص على البنى التحتية اللبنانية والسعي لتحميل الحزب مسؤولية الأزمات التي تتسبب بها بدعم أمريكي مفتوح يندرجان في سياق التحريض الداخلي وإثارة الفتنة بين اللبنانيين، وحذر الحزب من أن تكون هذه الذرائع تمهيدا لاعتداء إسرائيلي جديد يستهدف سد القرعون أو محيطه، قائلا نضع هذه التهديدات برسم المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، كما ندعو الدولة اللبنانية إلى دق جرس الإنذار وتقديم شكوى عاجلة إلى الجهات الدولية المختصة.
0: المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جانين هانيس بلاسخارت قالت من جهتها إن التصعيد الكبير الذي شهدناه في الأيام الأخيرة وتزايد حدة الخطاب من الجانبين يبعدنا أكثر فأكثر عن أي مخرج عملي. المزيد من الضربات

0: الضربات الجوية ومن الطائرات المسيرة لن يؤدي إلى انتصارات باهظة التكلفة وختمت بلاسخارت بالإشارة إلى أن الحوار يستحق فرصة للنجاح.
1: عمليات التهجير القسري دفعت بالآلاف من الجنوبيين نحو المناطق الأمنة لا سيما صيدا، حيث باتت القدرة الاستيعابية لمراكز الإيواء معدومة. وقد ناشد النائبان أسامة سعد وعبد الرحمن البزري الحكومة العمل على تأمين مراكز جديدة.
0: وسط هذه الأجواء نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن مذكرة التفاهم مع إيران تؤكد أن الحرب بين إسرائيل وحزب الله ستنتهي أيضا، وأضافوا أن إسرائيل تضغط على واشنطن لمنحها حرية التحرك ضد الحزب في أي اتفاق محتمل مع إيران.
1: أعلن مسؤول عراقي نفطي للعرب الجديد أن حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي التي حصلت على ثقة البرلمان هذا الشهر ستواصل العمل بالاتفاق الخاص بتزويد لبنان بالنفط، لافتا إلى أن وزارة النفط بصدد تمديد الاتفاق الشهر المقبل من دون تغيير. وأوضح أن الشحنات الأخيرة من نفط العراق باتت تنقل عبر الأراضي السورية بسبب إغلاق مضيق هرمز والتوترات، مشيرا إلى تحضيرات لزيارة مرتقبة لوفد لبناني إلى بغداد قريبا بهدف بحث سبل معالجة ملف الديون المتراكمة ومن بينها تقديم خدمات أو تسهيلات لبنانية.
0: بعد الحديث عن التوصل إلى اتفاق إطار بين واشنطن وطهران ينتظر توقيع الرئيس دونالد ترامب، أوضح مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس أن من أسباب تريث ترامب في التوقيع رغبته في أن يوقع الإيرانيون دون التراجع عنه، كاشفا عن أن الرئيس كان يميل حتى بعد ظهر أمس إلى الموافقة على الصفقة مع إيران، إلا أن طهران نفت ما تردد بشأن الانتهاء من صياغة مذكرة تفاهم مع واشنطن، مؤكدة أن المشاورات ما زالت مستمرة ولم يتم اعتماد أي صيغة نهائية حتى الساعة.
1: في الغضون أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أي اتفاق مع إيران مرهون بتحقيق صفقة جيدة للولايات المتحدة، وهذا هو خطنا الفاصل. أضاف: لدينا كل الأوراق لأننا هزمنا إيران عسكريا. وقال: لو لم نقصف إيران بقاذفات B2 قبل 9 أشهر لكان لديهم الآن سلاح نووي.
0: نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قال من جهته: تسوية بعض التفاصيل الفنية العالقة مع طهران معقدة للغاية وتتطلب المزيد من الوقت لتنضج. وأضاف: نحن نقترب من نقطة تسمح لنا بالجلوس وحسم القضايا العالقة مع إيران، لكن الأمر يتطلب إحراز تقدم إضافي. ولفت فانس إلى أن التحركات الراهنة تتركز بشكل أساس على تهيئة الأرضية لمفاوضات ناجحة بشأن الملف النووي، حيث لا تزال هناك خلافات بشأن التخصيب ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب. وكشف نائب الرئيس الأمريكي عن أن إيران وافقت بالفعل على عدم بناء أو امتلاك برنامج نووي، وسنتحقق من ذلك مع مرور الوقت.
1: في الميدان أطلقت القوات المسلحة الإيرانية صواريخ عدة من مناطق جنوبي البلاد باتجاه أهداف محددة بحسب ما أفادت وكالة فارس، فيما قالت وكالة تسنيم الإيرانية إن إطلاق الصواريخ التحذيرية استهدفت سفنا عسكرية معادية. القيادة المركزية الأمريكية نفت إسقاط أي من طائراتها بالقرب من بوشهر، بعدما نقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن مسؤول محلي القول إنه تم تدمير طائرة أمريكية قرب بوشهر.
0: في الغضون فرضت الخارجية الأمريكية عقوبات على ثلاثة كيانات وفرد واحد على صلة بتجارة المنتجات البتروكيماوية ذات المنشأ الإيراني، لأنها بحسب الخارجية الأمريكية تشكل العمود الفقري لاقتصاد النفط الإيراني غير المشروع.
1: أعلنت وزارة العدل الأمريكية توجيه 8 تهم للعراقي الإيراني محمد باقر السعدي بسبب أنشطته مع كتائب حزب الله والحرس الثوري، وقالت إن السعدي ضارع في 20 هجوما ومخططا ضد مصالح أمريكية إسرائيلية وبعضها على الأراضي الأمريكية. الآن إلى صفحة الأحوال الجوية.
0: Yeah.
1: يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية. يتكون الضباب على المرتفعات، تنشط الرياح لتصل سرعتها إلى 55 كيلومترا بالساعة، يرتفع معها موج البحر لحدود المترين شمالي البلاد. كما يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة على الجبال الجنوبية.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام. يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT، الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، عرق فقرة 700 ملي $6.90، بيرة كيو 330 ملي $0.55.

0: جدل مع الصحفي غسان حجار.
1: ما أرخص البشر، تعداد القتلى والضحايا والشهداء أيا تكن التسمية يتم عبر عداد إلكتروني تصدره كل مساء وزارة الصحة العامة لتضيف أرقاما إلى أرقام لا يهتم لها كثيرون. حتى المتألمين لم يعودوا يهتمون للرقم بعدما اكتووا بنار الحرب. عداد يومي بلغ الألاف المعلنة ما عدا الأرقام غير المعلنة للمقاتلين بالألاف. هنا 10 شهداء وهناك 5، ويحل الليل يوميا على نحو 50 إلى 60. بالأمس تم تهديد مدينة سور الفينيقية العريقة الأثرية، عرين الإمام موسى الصدر ومقر العزراء سيدة البحار. سور أمس أيقظت العالم، تحركت الدبلوماسية، تم تفعيل الاتصالات من كل حدب وصوب، حتى الخارجية اللبنانية ومعها المنظمات الدولية تحركت لإنقاذ الحجر وهو مستأهل نظرا لقيمته. لكن أحدا لا يتحرك أمام هول المصيبة التي تصيب البشر يوميا. ذكرتني أحداث الأمس بمقال كتبته في العام 2006 تحت عنوان ليتني كنت كلبا، ورويت فيه أنه خلال حرب العام 2006 العبثية أيضا كما اليوم أخرج الأجانب عبر مرفأ دبي، ولم يسمح لهم أنذاك بأخذ الكلاب والقطط معهم، تم حجز الحيوانات في أقفاص عند المرفأ وتولت جمعيات الاهتمام بها. فما كان من إحدى الولايات الأمريكية إلا أن اتخذت قرارا بتبني هذه الحيوانات ونقلها إلى الولايات المتحدة، وبدأت بعلاجها النفسي قبل عرضها على عائلات للتبني. وأذكر أني كتبت ذاك المقال لأني حسبت الكلاب والقطط على الرعاية الأمريكية لها، فيما نحن البشر 4 ملايين لبناني ومقيم نقبع تحت القصف وبعضنا تحت الردم، ولا معيل ولا من ينظر إلى أحوالنا النفسية والجسدية. مؤسف أن يتحرك العالم كله لإنقاذ الحجر ولا يبالي للبشر، إذ أن البشرية ولادة ويمكنها أن تنجب غيرهم ليصيروا مع الوقت ليس فقط مجرد أرقام بل أرقاما منسية.
0: جدل مع الصحفي غسان حجار عبر صوت كل لبنان.
2: في ختام اليوميات تذكير بالعناوين: الميدان يسابق المفاوضات العسكرية، وإسرائيل تتقدم جنوبا على وقع الغارات المدمرة، مجازر متكررة في الجنوب ومحاولة اغتيال فاشلة في الضاحية، وعدد الشهداء تخطى 3000. عون يستبق مفاوضات البنتاغون بطلب الضغط على إسرائيل لوقف التصعيد وتحييد بيروت. بري أعان مفاوضات واشنطن لا يعنيني أن أعرف ماذا يحمل الوفد اللبناني معه، وعن تلويح قاسم بإسقاط الحكومة لم يرحني. حديث متناقض عن التوصل إلى مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران، ومسؤول أمريكي أي تفاهم سينهي الحرب بين تل أبيب وحزب الله. ترامب أي اتفاق مع إيران مرهون بصفقة جيدة للولايات المتحدة، واشتباك عسكري مضبوط فوق مضيق هرمز. وكان في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية وجدل مع الصحفي غسان حجار. بهذا نأتي إلى ختام اليومية قدمناها من صوت كل لبنان.

0: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا إنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلونا ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. ليتل تشويسز الجمعة 4 و3 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.
1: يوميا باليومية 7:15 صباحا بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوف الضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري صغيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان. الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.
2: بصبحية ندى هالأسبوع، شو رح تحمل المفاوضات الأمنية اللبنانية الإسرائيلية مع الجنرال كلود حايك؟ 50 سنة من عمر مصرف الإسكان، خدمات إضافية وقروض للترميم مع مديره أنطوان حبيب. معرض عسل وموني لبنانية بالأشرفية مع روجيه سعد، وهل يمكن أن يدفع الذكاء الاصطناعي إلى الانهيار والانتحار مع جونا تبعة؟ صبحية ندى السبت 10:30 صباحا مع ندى صليبة على صوت كل لبنان.
3: أخبار من اليونفل. لا يزال الوضع الأمني في جنوب لبنان متوتراً ومتقلباً رغم التفاهم الذي تم التوصل إليه في منتصف نيسان، فيما يواصل حفظة السلام التابعون لليونفل العمل في ظروف صعبة وخطيرة في كثير من الأحيان. ومن بين المخاطر التي يواجهها حفظة السلام بشكل متزايد أنشطة الجنود الإسرائيليين وعناصر حزب الله بالقرب من مواقع اليونيفيل، بما في ذلك الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة، الأمر الذي أدى إلى وقوع انفجارات داخل قواعد البعثة وفي محيطها، مما يعرض حفظة السلام للخطر. في وقت سابق من شهر أيار انفجرت عدة مسيرات يعتقد أنها تابعة لحزب الله بالقرب من المقر العام لليونيفيل في الناقورة، في منطقة يحتمل أن جنوداً من جيش الدفاع الإسرائيلي تواجدوا فيها. وفي حادثتين منفصلتين انفجرت مسيرتان داخل المقر العام لليونيفيل، وكانت إحداهما على بعد أمتار قليلة فقط من البيت الماليزي. الرائد محمد شازرول من ماليزيا الذي يخدم في المقر العام لليونيفيل في الناقورة يخبرنا ما حدث في تلك الأمسية.
4: في 12 من أيار عند حوالي الساعة 5:19 مساء تم تفعيل صفارة الإنذار في مقر اليونيفيل عقب ورود تقارير عن وقوع انفجار في محيط الناقورة، وفي إطار إجراءات السلامة التي نعتمدها انتقل جميع الأفراد فورا إلى الملجأ، وبعد بضع دقائق وتحديدا عند حوالي الساعة 5:25 مساء تم الإبلاغ عن انفجار آخر بالقرب من البيت الماليزي. وبعد تقييم الوضع ومنح الإذن الأمني، توجه عدد من المراقبين العسكريين الماليزيين الذين كانوا خارج الخدمة لتفقد الموقع برفقة الفريق الأمني الذي كان قد أمن المنطقة وطوقها مسبقا. وقد قدر موقع الانفجار بأنه يبعد نحو 10 إلى 15 مترا فقط عن البيت الماليزي، وتسبب الحادث بأضرار طفيفة في البيت. الأهم من ذلك، لم يصب أي من حفظة السلام بأذى خلال الحادث، ولحسن الحظ كان جميع الأفراد قد انتقلوا إلى الملجأ وقت وقوع الانفجار، لذلك لم يكن أحد موجودا في المنطقة المتضررة، ونحن ممتنون للغاية لأن الجميع ظلوا بأمان.
3: لقد احتجت اليونيفيل على وجود جيش الدفاع الإسرائيلي وأنشطته وتحركات أفراده وآلياته بالقرب من مقرها العام، كما احتجت أيضا لدى الجيش اللبناني على أنشطة الجهات غير الحكومية بالقرب من مواقعها. يأتي ذلك وسط تزايد المخاوف بشأن تصاعد نشاط المسيرات في المنطقة، مما أضاف مستوى آخر من المخاطر وعدم اليقين بالنسبة لحفظة السلام العاملين في جنوب لبنان، كما يوضح الرائد محمد شازرول.
5: Operating in a conflict environment always involves risk and uncertainty.
4: إن العمل في بيئة نزاع ينطوي دائماً على مخاطر وحالة من عدم اليقين، وقد أضاف الاستخدام المتزايد للمسيرات مستوى آخر من التحديات أمام حفظة السلام على الأرض. ومن أبرز الصعوبات الطبيعية غير المتوقعة لهذه التهديدات، فقد تظهر المسيرات مع إنذار محدود جداً، بما في ذلك بالقرب من أماكن السكن والمناطق العملياتية داخل المقر. وهذا يعني أن على حفظة السلام أن يبقوا في حالة تأهب واستعداد دائمين، مع الاستمرار في أداء واجباتهم بمهنية ومسؤولية. بصفتنا حفظة سلام فإننا ندرك تماما واقع الخدمة في مثل هذه البيئة. إن اليقظة والانضباط والوعي الميداني أمور بالغة الأهمية لضمان سلامتنا الشخصية، وكذلك سلامة وأمن زملائنا من حفظة السلام ومهمة اليونيفيل ككل. ورغم هذه التحديات فإننا لا نزال ملتزمين بأداء مسؤولياتنا والمساعدة في إعادة الاستقرار إلى المنطقة.
3: بالنسبة لحفظة السلام الماليزيين الذين يخدمون بعيدا عن وطنهم، حمل الحادث أيضا بعدا شخصيا، فالبيت الماليزي داخل المقر العام يعد مكانا للتجمع، حيث يقضي حفظة السلام وقتهم معا بعد المهام العملياتية الطويلة في بيئة نزاع صعبة.
4: إن رؤية البيت الماليزي متضررا كانت مؤثرة بالتأكيد بالنسبة للكثيرين منا، لأن المكان يمثل أكثر من مجرد مبنى. إنه مكان يجتمع فيه حفظة السلام الماليزيون بعد المهام العملياتية الطويلة، ويمضون الوقت معا ويدعم بعضهم بعضا أثناء خدمتهم بعيدا عن الوطن، كما أنه مكان كان يأتي إليه حفظة السلام الماليزيون من مواقع اليونيفيل الأخرى للقائنا عند زيارتهم للمقر العام. ومن نواحي عديدة يمثل هذا البيت قطعة صغيرة من ماليزيا هنا في منطقة البعثة، ووجودنا معا فيه يعزز شعورنا بالوحدة والانتماء والمعنويات. وعلى الرغم من أن الأضرار كانت طفيفة، فإن الحادث ذكرنا بواقع العمل في منطقة نزاع، ومع ذلك وبدلا من أن يضعف معنوياتنا فقد عزز صمودنا ومهنيتنا وتضامننا مع زملائنا من حفظة السلام. وقبل كل شيء نحن ممتنون لأن أحدا لم يصب بأذى، فهذا هو الأمر الأكثر أهمية بالنسبة إلينا.
3: في 15 أيار دعم حفظة السلام الفنلنديون التابعون لليونيفيل بلدية برج رحال من خلال التبرع ب6000 كيلوغرام من الطحين، ومن المتوقع أن يغطي هذا التبرع احتياجات البلدة من الخبز لمدة تقارب الشهرين. هدفت المساعدة إلى دعم العائلات التي بقيت في منازلها وسط الوضع الإنساني الصعب ومحدودية الوصول إلى الإمدادات الغذائية. وفي وقت لاحق التقى قائد الكتيبة الفنلندية إلى جانب عدد من حفظة السلام الفنلنديين الآخرين برئيس بلدية برج رحال لمناقشة الوضع في البلدة وتقييم احتياجات المجتمع المحلي لمشاريع الدعم المستقبلية.
6: لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04 727 726 أو عبر الواتساب الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
7: أنا لبنان تلقف.
8: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
6: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
8: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
6: بنص لبنان بالدكويني، في مسرح كله حياة، لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
9: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور، ليصير الأكل له طعمه.

0: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي رياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
1: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 ل 10 مساءً. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
2: الوحش
3: وحش وحش وحش، تعال معي عالبيت.
4: لشو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش،
3: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم روح عالبيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود،
2: دوري السمراني،
4: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
5: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70 62 62 0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة زبدة لور باك 200 جرام بدولارين و40 سنت، نيسكافيه 3 ان 1 30 ظرف ب $4.60.

0: التراث نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
2: السامبا قال لك هو دافك انسى بيعرف
4: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: مهنينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان
8: صباح الخير نشرة أخبار 8:15 من صوتي كل لبنان التي تبث أيضاً عبر راديو تمورو في أستراليا مع تحية جاكلين بولس أبو زيد سلام اللحام وهادي الهاشم

صباح الخير. عناوين النشرة: بين واشنطن والجنوب سباق عسكري محموم على رسم خطوط ميدانية جديدة وفرض المزيد من الشروط. الجيش الإسرائيلي يتقدم على محور دبين جبل بلاط، محاولة اغتيال فاشلة في الضاحية، وعدد الشهداء تخطى 3000. عون يستبق مفاوضات البنتاغون بطلب الضغط على إسرائيل لوقف التصعيد وتحييد بيروت. وتل أبيب تضغط لحرية الحركة ضد الحزب. بري غير معني بما يحمل الوفد اللبناني معه إلى واشنطن، وعن تلويح قاسم بإسقاط الحكومة لملمنا الموضوع بسرعة. بين تأكيد التوصل إلى مذكرة تفاهم أمريكية إيرانية والنفي، مسؤول أمريكي أي اتفاق سينهي الحرب بين تل أبيب وحزب الله. ترامب: أي تفاهم مع إيران مرهون بصفقة جيدة للولايات المتحدة واشتباك عسكري مضبوط فوق مضيق هرمز.

0: الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور ليبقى غذائكم سليم.
2: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا؟ نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا او مشمسا، فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: تفاصيل النشرة من إذاعة صوت كل لبنان. على الخط الأمريكي الإيراني حديث متقدم عن التوصل إلى اتفاق إطار بين واشنطن وطهران ينتظر توقيع الرئيس دونالد ترامب الميال إلى التوقيع، لكنه ينتظر موقفا إيرانيا موحدا من التفاهم لأن الانقسام بين القيادتين السياسية والعسكرية يعطل أي اتفاق. نائب الرئيس الأمريكي أكد أن إيران وافقت على عدم بناء أو امتلاك برنامج نووي، لكن تبقى هناك خلافات بشأن التخصيب ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب. في الغضون تنقل وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن مذكرة التفاهم مع إيران تؤكد أن الحرب بين إسرائيل وحزب الله ستنتهي أيضا، ولكن أي النهايات ستكون؟ فإسرائيل تؤكد أن الحرب لن تتوقف إلا بالقضاء على حزب الله، وهي لهذه الغاية توسع المنطقة الصفراء وتعلن بلسان بنيامين نتنياهو أنها قطعت نهر الليطاني، وعمليات التهجير لتفريغ الجنوب من سكانه تتواصل في حين بلغت ضرباتها الجوية أمس الضاحية الجنوبية في محاولة فاشلة لاغتيال مسؤول وحدة الصواريخ في القوة التابعة لفيلق القدس الإيراني علي الحسيني. وسط هذا التصعيد والتقدم المحفوف بالقلق في المفاوضات التي ترعاها إسلام أباد، تشهد إحدى غرف البنتاغون اليوم أول لقاء على المستوى العسكري بين لبنان وإسرائيل، ومن هنا البداية.
1: يشهد البنتاغون اليوم اجتماعا بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية يخصص للبحث في الشؤون التقنية ذات الصلة بضرورة وقف إطلاق النار وعرض خطة الجيش لحصر السلاح وبسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية، تمهيدا لجولة المفاوضات السياسية التي يقودها الوفد السياسي برئاسة السفير سيمون كرم في 2 و3 من حزيران المقبل. الاجتماع الذي يشارك فيه ضباط من القيادة الأمريكية الوسطى تدخلت إسرائيل لدى واشنطن لإقناعها بتأجيله، لكنها قوبلت بإصرار على انعقاده في موعده، خصوصا أن توجه الوفد اللبناني إلى واشنطن أدى إلى حشر تل أبيب وكان وراء تثبيت انعقاده.
0: وفي معلومات لصحيفة الشرق الأوسط من مصدر مواكب للاتصالات اللبنانية الأمريكية، فإن واشنطن مارست ضغطا على إسرائيل للكف عن استهداف سد بحيرة القرعون في البقاع الغربي. وقال المصدر إن رئيس الجمهورية ألما جوزيف عون على تواصل دائم مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية طالبا منهم التدخل لوقف التصعيد الإسرائيلي وتثبيت الهدنة، لا سيما أن الضربات الإسرائيلية تطال المدنيين وأماكن لا يستخدمها حزب الله في عملياته. وقال المصدر إن محاولات جرت للتوصل إلى هدنة تسبق الاجتماع العسكري، لكنها اصطدمت كالعادة بموقف حزب الله وإسرائيل على خلفية من يلتزم أولا بوقف النار. مصادر دبلوماسية أمريكية قالت إن الهدف من مسار البنتاغون هو إيجاد بدائل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 2024 والذي شهد التباسات في التنفيذ. التحضيرات لهذه الجولة سبقتها ضغوط ميدانية إسرائيلية وضغوط سياسية أمريكية متزايدة لإيجاد آلية واقعية لضبط الحدود وتدعيم دور الجيش ضمن إشراف أمريكي مكثف وما يعرف بالميكانيزم أون ستيرويدز.
1: ووفق معلومات النهار، فإن المعطيات تشير إلى أن ملف نزع السلاح حزب الله ليس مطروحا بشكل مباشر على جدول الاجتماعات العسكرية الحالية. ولفتت المعلومات إلى أن الوفد سيعرض أمام الأمريكيين حصيلة ما أنجزه الجيش منذ انتشاره في جنوب الليطاني عقب اتفاق وقف النار الأول في 27 من تشرين الثاني 2024 في محاولة للرد على الاتهامات التي تتحدث عن تقصير. وسيطلب لبنان بحسب المعلومات دعما إضافيا للمرحلة المقبلة، وسيبحث أيضا في آلية التعاون مع لجنة الميكانيزم، خصوصا إذا تجهت الأمور نحو تثبيت طويل لوقف إطلاق النار أو نحو ترتيبات أمنية جديدة في وقت يزداد فيه القلق من مرحلة ما بعد انتهاء ولاية اليونيفيل.
0: القناة 12 الإسرائيلية أفادت بأن المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان عملية طويلة ومعقدة، ولكن ليس من المؤكد أن تؤدي إلى نزع سلاح حزب الله، لكنها تخدم قطع علاقة الحزب بإيران. الرئيس نبيه بري وفي تعليق على مفاوضات واشنطن قال: لا أعرف ولا يعنيني أن أعرف ماذا يحمل الوفد اللبناني معه ولا أريد أن أعرف. أطلب وقفا لإطلاق النار فقط ولا شيء آخر لدينا. لقد توصلنا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار 4 مرات لم يحترم في أي منها، بل راحت الحرب تشتعل أكثر وتدمر البلدات على مرأى ممن يفترض أنه كان هو الضامن. لسوء الحظ ليس لدينا الآن ضامن. وكرر الرئيس بري في حديث إلى موقع أساس ميديا القول: أنا ضد المفاوضات المباشرة، كنت كذلك وسأظل، لأننا نذهب إليها ولا نحمل معنا ما نفاوض به. من يجلس إلى طاولة تفاوض يقتضي أن يملك أوراقا يطرحها كي يتمكن من انتزاع مكاسب، ومن الجلوس مع عدو بحد أدنى من التكافؤ والتوازن. بماذا نذهب إلى هناك؟ لا شيء ولا ورقة واحدة حتى. وأضاف رئيس المجلس: ما يهمني في الوقت الحاضر وأتدخل فيه هو منع أي تدهور أو مشكلة في الداخل، لست مهتما إلا بذلك. وعن تلويح الشيخ نعيم قاسم بإسقاط الحكومة في الشارع قال بري: لست معه ولا أوافق عليه، ومن غير الضروري أن يقال هذا الكلام، لم يرحني. لقد لملمنا الموضوع بسرعة، عقدت قيادتا حركة أمل والحزب اجتماعين في اليومين التاليين لتصويب هذا الموقف. وختم بري بالقول: في حركة أمل لا نقول كلاما كهذا، وليست لغتنا، ولست حتما معه.
1: كتلة الوفاء للمقاومة هاجمت السلطة مجددا واتهمتها بالتفريط بالسيادة والحقوق من خلال إعلانها أنها مضطرة لمواصلة المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، وحيى البيان إصرار طهران على ربط وقف العدوان على لبنان بأي اتفاق مع الولايات المتحدة، بما يشكل فرصة للبنان للحصول على ضمانات دولية بوقف العدوان وانسحاب العدو وعودة النازحين. بيان الكتلة جاء بعد اجتماع لها وتلاه النائب حسن عز الدين:
2: إننا إذ نجدد رفضنا لهذا المسار بكل تفاصيله، فإننا ندعو السلطة مجددا للخروج منه والعودة إلى حضن شعبها والكف عن التنكر له وللشراكة الوطنية وعن الخضوع لما يملى عليها من الإدارة الأمريكية، لأن ذلك لن يجلب لهذه السلطة سوى الخيبة والخسران والمهانة.
0: استبقت إسرائيل جولة التفاوض العسكري بزنار من نار لف قرى الجنوب والبقاع مرورا بصيدة وصولا إلى الضاحية الجنوبية لبيروت. الغارات تكثفت وبلغت 150 يوم أمس بإقرار الجيش الإسرائيلي الذي قال إنه قضى على 7 من قيادات حزب الله في الخيام وشقيف ويحمر وجبشيت وجوية، فيما رد حزب الله مستهدفا مواقع عسكرية إسرائيلية. وفي هذه الأثناء يتعرض محيط قلعة شقيف أرنون لقصف مدفعي إسرائيلي. المزيد من التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
3: شهد الميدان الجنوبي خلال ساعات الليل وحتى الفجر حماوة وتصعيدا إسرائيليا على محور دبين بلاط في قضاء مرجعيون، مع تقدم إسرائيلي من الخيام عبر وادي مرجعيون وصولا إلى أطراف دبين من جهة الخيام. بعد زنار من النار لف المنطقة بأكثر من 200 قذيفة مدفعية وسلسلة غارات، وقد انسحب الجيش اللبناني من نقطته العسكرية عند مثلث الخيام دبين إبل السقي بعد إلقاء المحلقات الإسرائيلية قنابل تحذيرية في محيط النقطة. العدوان الإسرائيلي أيضا تكثف على محور أرنون زوتر الشرقي يحمر شكيف، وقد شهد اشتباكات مع حزب الله. في وقت شن الطيران الحربي عشرات الغارات الجوية التي استهدفت كفر تبنيت وأرنون والنبطية فوق ومدينة النبطية وبلدات زبدين وجبشيت وشوكين ومجد السلم وبرج كلاوي والمحمودية. كذلك نفذ الطيران الحربي قرابة الساعة 3 فجرا غارات وهمية فوق مدينة النبطية والجوار ملقيا بالونات حرارية. وكان الميدان الجنوبي شهد أمس تصعيدا إسرائيليا حيث شن الطيران الحربي أكثر من 150 غارة مع سلسلة انذارات شملت معظم القرى والبلدات الجنوبية. وأسفر العدوان الجوي أمس عن سقوط أكثر من 37 شهيد وعشرات الجرحى في مدينة صور وفي مخيم الباص والبرج الشمالي ومعركة والغساني ومعروب وعدلون وصيدة ودير قانون رأس العين وكفروة وعبة. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي استمر حتى هذا الصباح، فاستهدف كفرة وياطر والمنصوري وكفر دونين وشقرة وعيت الجبل وبرعشيت وحاريس والغندور وص صريفة وفرون، وفي شمال النهر استهدفت مدفعية العدو بشكل مكثف مرتفع علي الطاهر وأرنون وكفر تبنيت ونبطيل فوق وشوكين. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية، وأعلن اليوم في بيان حمل رقم واحد عن استهداف تجمع لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساحة بلدة القنطرة بصلية صاروخية. ونفذ أمس حزب الله 19 عملية عسكرية استهدفت تجمعات لجنود جيش الاحتلال في إرشاف والبياضة وزوتر الشرقي وعرب الويزي والعديسي وشمع والقصير، كما استهدف دبابتي مرجابة وآليات عسكرية بالأسلحة الصاروخية وبالمحلقات الانقضاضية. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
0: وعصر أمس جدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذاره إلى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها جنوبي لبنان طالبا إخلاءها. الطيران الحربي الإسرائيلي شن بعد ظهر أمس غارة استهدفت بلدة سحمر في البقاع الغربي، كما أغار على شقة سكنية في منطقة شويفات في ثاني استهداف لمحيط الضاحية منذ دخول وقف النار حيز التنفيذ في 17 من نيسان الماضي، وذلك في محاولة لاغتيال علي الحسيني مسؤول قوة الصواريخ في فرقة الإمام الحسين التابعة لفيلق القدس الإيراني، لكن المحاولة التي أدت إلى سقوط شهيد وجرح عدد آخر فشلت بإقرار إسرائيل. وقد فكك الجيش اللبناني في الموقع المستهدف صاروخا لم ينفجر.
1: وأمس أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي صعد عملياته العسكرية ضد حزب الله في الساعات الماضية، وأشار إلى أن قواتها عبرت نهر

0: تدعم ذلك. أما وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس فتوعد حزب الله بدفع أثمان باهظة وقال سنواصل العمل بحسب الضرورة في جميع الساحات وفي كل مكان. وقال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير في خلال تسلم طائرة إمداد جديدة لسلاح الجو: نحن نكثف عملياتنا في لبنان كي نوجه ضربات تزداد قوة لحزب الله الذي يوجه ضدنا تهديدات واسعة أبرزها المسيرات المتفجرة، متعهدا بمواصلة الجهود بلا هوادة لتكبيد العدو ثمنا باهظا أكان على الجبهة أو في العمق.
1: على وقع التصعيد اليومي والمجازر في العديد من القرى والبلدات منذ 2 آذار الماضي، أحصت وزارة الصحة سقوط 3324 شهيدا و10027 جريحا. وسط هذه الأجواء نعى الجيش اللبناني الرقيب علاء محمود مدلج شهيد الغارة الإسرائيلية على طريق زفتة دير الزهراني.
0: إلى ذلك شيعت قيادة الجيش وأهالي بلدة المحيثرة شيع المجند الممددة خدماته صالح محمد سوني الذي استشهد بتاريخ 26/5/2026 من جراء استهدافه بغارة إسرائيلية معادية في محيط مركزه قرب سد بحيرة القرعون في البقاع الغربي. نبقى في الجنوب حيث وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان قرية عين قانا طالبا منهم الإخلاء.
1: في المواقف الداخلية رأى الرئيس نواف سلام أن لا شيء يبرر الاعتداءات المتواصلة التي تتعرض لها منطقة صور والنبطية وتدمير معالمها التاريخية، ولا التهديدات المستمرة التي تطال أهلنا الآمنين فيها، ولا الدعوات المتكررة لهم لمغادرة بيوتهم وترك أرزاقهم بما يرقى إلى العقاب الجماعي الذي تدينه كل الأعراف والشرائع الدولية. أضاف: كل هذا يجعلنا أكثر تمسكا بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والعمل على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من بلادنا وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بما يسمح بعودة كل النازحين إلى ديارهم بأمن وكرامة، ونحن مستمرون في حشد كل الدعم العربي والدولي لتحقيق ذلك، فهذا واجبنا الوطني وحقنا الثابت الذي لن نساوم عليه تحت أي ظرف.
0: الخارجية اللبنانية أدانت الضربات الإسرائيلية المستمرة على مدينة صور وحذرت من أن الهجمات تهدد أحياء تاريخية ومواقع دينية ومعالم ثقافية في إحدى أقدم المدن بالمنطقة. وقالت الخارجية في بيان إن الوزير يوسف رجي يتابع التطورات بألم بالغ وقلق عميق وسط القصف المتواصل وإنذارات الإخلاء الإسرائيلية التي يتم إصدارها لمناطق في المدينة والمناطق المحيطة بها، وأجرى رجي اتصالات دبلوماسية مكثفة للضغط من أجل وقف فوري للهجمات الإسرائيلية.
1: وفي موضوع الاستهداف بالقرب من سد القرعون رأى حزب الله في بيان أن ادعاء إسرائيل الحرص على البنى التحتية اللبنانية والسعي لتحميل الحزب مسؤولية الأزمات التي تتسبب بها بدعم أمريكي مفتوح يندرجان في سياق التحريض الداخلي وإثارة الفتنة بين اللبنانيين، وحذر الحزب من أن تكون هذه الذرائع تمهيدا لاعتداء إسرائيلي جديد يستهدف سد القرعون أو محيطه، قائلا: نضع هذه التهديدات برسم المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، كما ندعو الدولة اللبنانية إلى دق جرس الإنذار وتقديم شكوى عاجلة إلى الجهات الدولية المختصة.
0: المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جانين هانس بلاسخارت قالت إن التصعيد الكبير الذي شهدناه في الأيام الأخيرة وتزايد حدة الخطاب من الجانبين يبعدنا أكثر فأكثر عن أي مخرج عملي. المزيد من الضربات الجوية أو من الطائرات المسيرة لن تؤدي إلا إلى انتصارات باهظة التكلفة. وختمت بلاسخارت بالإشارة إلى أن الحوار يستحق فرصة للنجاح. نذكر بأن قلعة أو محيط قلعة أشقيف أرنون يتعرض في هذه الأثناء لقصف مدفعي إسرائيلي، في حين وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذارا عاجلا إلى سكان قرية عين قانا طالبا منهم الإخلاء ومغادرة منازلهم فورا.
1: عمليات التهجير القصري دفعت بألاف الجنوبيين نحو المناطق الآمنة لا سيما صيدا، حيث باتت القدرة الاستيعابية لمراكز الإيواء معدومة. وقد ناشد النائبان أسامة سعد وعبد الرحمن البزر الحكومة العمل على تأمين مراكز جديدة.
0: وسط هذه الأجواء، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن مذكرة التفاهم مع إيران تؤكد أن الحرب بين إسرائيل

0: إسرائيل وحزب الله ستنتهي أيضاً، وأضافوا أن إسرائيل تضغط على واشنطن لمنحها حرية التحرك ضد الحزب في أي اتفاق محتمل مع إيران.
1: على صعيد محلي آخر، أعلن مسؤول عراقي نفطي أن حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي التي حصلت على ثقة البرلمان هذا الشهر ستواصل العمل بالاتفاق الخاص بتزويد لبنان بالنفط، لافتاً إلى أن وزارة النفط بصدد تمديد الاتفاق الشهر المقبل من دون تغيير. وأوضح أن الشحنات الأخيرة من نفط العراق باتت تنقل عبر الأراضي السورية بسبب إغلاق مضيق هرمز والتوترات، مشيرا إلى تحضيرات لزيارة مرتقبة لوفد لبناني إلى بغداد قريبا بهدف بحث سبل معالجة ملف الديون المتراكمة ومن بينها تقديم خدمات أو تسهيلات لبنانية.
0: بعد الحديث عن التوصل إلى اتفاق إطار بين واشنطن وطهران ينتظر توقيع الرئيس دونالد ترامب، أوضح مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس أن من أسباب تريث ترامب في التوقيع رغبته في أن يوقع الإيرانيون دون تراجع، كاشفا عن أن الرئيس الأمريكي كان يميل حتى بعد ظهر أمس إلى الموافقة على الصفقة مع إيران، إلا أن طهران نفت ما تردد بشأن الانتهاء من صياغة مذكرة تفاهم مع واشنطن، مؤكدة أن المشاورات ما زالت مستمرة ولم يتم اعتماد أي صيغة نهائية حتى الآن.
1: في الغضون أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أي اتفاق مع إيران مرهون بتحقيق صفقة جيدة للولايات المتحدة، وهذا هو خطنا الفاصل. أضاف: لدينا كل الأوراق لأننا هزمنا إيران عسكريا. وقال: لو لم نقصف إيران بقذيفات B2 قبل 9 أشهر لكان لديهم الآن سلاح نووي.
0: نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قال من جهته: تسوية بعض التفاصيل الفنية العالقة مع طهران معقدة للغاية وتتطلب مزيدا من الوقت لتنضج، وأضاف: نحن نقترب من نقطة تسمح لنا بالجلوس وحسم القضايا العالقة مع إيران، لكن الأمر يتطلب إحراز تقدم إضافي. ولفت فانس إلى أن التحركات الراهنة تتركز بشكل أساس على تهيئة الأرضية لمفاوضات ناجحة بشأن الملف النووي، حيث لا تزال هناك خلافات بشأن التخصيب ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب. وكشف نائب الرئيس الأمريكي عن أن إيران وافقت بالفعل على عدم بناء أو امتلاك برنامج نووي، وسنتحقق من ذلك مع مرور الوقت.
1: في الميدان، أطلقت القوات المسلحة الإيرانية صواريخ عدة من مناطق جنوبي البلاد باتجاه أهداف محددة بحسب ما أفادت وكالة فارس، فيما قالت وكالة تسنيم الإيرانية إن إطلاق الصواريخ التحذيرية استهدف سفنا عسكرية معادية. القيادة المركزية الأمريكية نفت إسقاط أي من طائراتها بالقرب من بوشهر، بعدما نقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن مسؤول محلي القول إنه تم تدمير طائرة أمريكية قرب بوشهر.
0: في غضون ذلك، فرضت الخارجية الأمريكية عقوبات على 3 كيانات وفرد واحد على صلة بتجارة المنتجات البتروكيماوية ذات المنشأ الإيراني، لأنها بحسب الولايات المتحدة تشكل العمود الفقري لاقتصاد النفط الإيراني غير المشروع.
1: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية. يتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح لتصل سرعتها ل 55 كيلومترا بالساعة، يرتفع معها موج البحر لحدود 2 متر شمالي البلاد. كما يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة على الجبال الجنوبية.

0: ختاما تذكير بالعناوين: بين واشنطن والجنوب سباق عسكري محموم على رسم خطوط ميدانية جديدة وفرض المزيد من الشروط. الجيش الإسرائيلي يتقدم على محور دبين جبل بلاط، محاولة اغتيال فاشلة في الضاحية وعدد الشهداء تخطى 3000. قصف مدفعي على محيط قلعة شقيف أرنون في هذه الأثناء وإنذار بإخلاء عين قانة. عون يستبق مفاوضات البنتاغون بطلب الضغط على إسرائيل لوقف التصعيد، وتل أبيب تضغط لحرية الحركة ضد الحزب. بر غير معني بما يحمل الوفد اللبناني معه إلى واشنطن، وعن تلويح قاسم بإسقاط الحكومة لملمنا الموضوع بسرعة. بين تأكيد التوصل إلى مذكرة تفاهم أمريكية إيرانية والنفي، مسؤول أمريكي يقول أي اتفاق سينهي الحرب بين تل أبيب وحزب الله. ترامب: أي تفاهم مع إيران رهن صفقة جيدة للولايات المتحدة واشتباك عسكري مضبوط فوق مضيق هرمز.
1: ختام نشرة الأخبار، استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مسحوق غسيل لوشا 4 كيلو ب $9.90، سائل جالي بريل 3 لتر ب $5.70.

منتخبات كرة السلة، ملف اللاعب المجنس، النافذ المؤجل من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، واستئناف الدوري اللبناني وغير من المواضيع. تسمعوا ببلاي باي بلاي مع مدير المنتخبات الوطني بكرة السلة مارون جبرايل وأنتوني مجدلاني الجمعة 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

صبحية ندى هالأسبوع، شو رح تحمل المفاوضات الأمنية اللبنانية الإسرائيلية مع الجنرال كلود حايك؟ 50 سنة من عمر مصرف الإسكان، خدمات إضافية وقروض للترميم مع مديره أنطوان حبيب. معرض عسل موني لبنانية بالأشرفية مع روجيه سعد. وهل يمكن أن يدفع الذكاء الاصطناعي إلى الانهيار والانتحار مع جونا تبعة؟ صبحية ندى السبت 10:30 صباحاً مع ندى صليبة على صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
3: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: ثأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
2: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، ست أناني أكوافينا 2 لتر بدولار و70 سنت، ستار كافي 180 جرام بدولارين و70 سنت.

0: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دفكة انزو قبي عارف
3: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما هلينك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
5: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
6: وزير الزراعة نزار هاني ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان صباح الخير موجز أخبار 9:15 من صوت كل لبنان تبدأ اليوم جولة المفاوضات العسكرية بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية في البنتاغون والتي ستخصص للبحث في الشؤون التقنية ذات الصلة بضرورة وقف إطلاق النار وعرض خطة الجيش لحصر السلاح وبسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية تمهيدا لجولة المفاوضات السياسية التي يقودها الوفد السياسي برئاسة السفير سيمون كرم في 2 و3 من حزيران المقبل وعلى وقع المفاوضات التصعيد مستمر جنوبا ومنذ قليل تم استهداف نقطة لفرق إسعاف الهيئة الصحية في معروب ما أدى إلى سقوط شهيد وجريح هذا ووجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي انذارا إلى سكان قرية وإخلاء منازلهم فورا والابتعاد عن عين قانا لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراض مفتوحة في المقابل دوت سفارة الإنذار في مسكفعان بالجليل الأعلى للتحذير من إطلاق الصواريخ من لبنان بحسب ما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية كذلك دوت سفارة الإنذار في مرجلوت بالجليل للتحذير من تسلل مسيرة من لبنان طالبت الجمعية اللبنانية لحماية الآثار والتراث في بيان وزير الثقافة التحرك الفوري لدى جميع السفارات والدول المؤثرة لمنع التعدي الخطير على الإرث الوطني اللبناني داعية الحكومة إلى تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية لأن التعدي على الآثار يعد جريمة حرب لا يجوز السكوت عنها وشددت الجمعية على أن الآثار اللبنانية ومنها المدرجة على لائحة التراث العالمي ليست ملكا لحزب أو طائفة بل إنها هوية وخسارتها لا تعوض لأنها تعني محو التاريخ والذاكرة الجماعية أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان لرئيس وزراء ماليزيا وباكستان التزام إيران بالدبلوماسية مشيرا إلى أن سياسة طهران تتمثل في توسيع التعاون مع الدول الإسلامية والدول المجاورة في جميع المجالات شاكرا باكستان على جهودها في التوصل لاتفاق نزوح مفاوضات تطورات عسكرية ميدانية وانعكاسات اقتصادية يتناولها لقاء الأحد مع النائب عبد الرحمن البزري العميد الركن المتقاعد خالد حميدي والخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة ضيوف جاكلين بولس أبو زيد 9 صباحا عبر صوت كل لبنان
5: أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
6: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. حذرت رومانيا من التصعيد بعد ارتطام مسيرة روسية بمبنى داخل أراضيها. الخارجية الرومانية أعلنت أنها ستتخذ الإجراءات الدبلوماسية اللازمة للرد على انتهاك أجواء بلادها. إلى ذلك رأى الاتحاد الأوروبي أن اختراق مسيرة روسية لأجواء رومانيا هي تجاوز للخط الأحمر. ارتفعت أسعار الذهب قليلاً اليوم مع متابعة المستثمرين لتقارير متعلقة باتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف متزايدة بشأن التضخم ورفع أسعار الفائدة الأمريكية. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مرتديلا تلياني نيجروني بدولار و90 سنت، أشقوان بقر كافال لوئية بدولارين و40 سنت.
1: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
2: السامبا قال لك هو دفك انسو عم يعرف
4: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل

0: صباح الخير. أضحى مبارك أعاذه الله على اللبنانيين بالصحة والعافية والخير والسلام والأمان والأمن والأمان، ونسأل الله أن يحقق أمنياتهم وطلعاتهم ببلد مستقر ومزهر تحكمه سلطة واحدة تحفظ أبنائه ومقدراته. لقد شبع اللبنانيون على مدى سنوات طويلة من الكلام والشعارات والدعاية الكاذبة، حتى في هذا الزمن الذي بات فيه كل شيء مكشوف عبر الأعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. لكن مهما استمر حزب الله ومن لف لفه في هذه الممارسات فأنها لن تؤدي إلى تغيير أي شيء، لأن الأمور تقاس بالأفعال وليس بالكلام، وتقاس بالنتائج على أرض الواقع، والنتائج اليوم معروفة. فإذا خذنا الفترة الزمنية للتلت اتفاق وقف الأعمال العدائية في 20/2/2024 يتبين الآتي، يعني بس من هلاك الزمان شو بدنا لورا؟ استشهاد نحو 3500 لبناني وسقوط آلاف الجرحى، هذا ما عدا عن شهداء من مقاتلي حزب الله. اليوم شفنا تقريب بيقولوا 2500 مقاتل. بعدما كان الاحتلال في خمس نقاط على الحدود باتت في مساحة تقدر بأكس أكثر من 1400 كيلومتر، والمعركة صباح اليوم سمعنا شمال ليطاني وقرب قلعة شقيف، تقويض الاقتصاد اللبناني وتخبيده مليارات دولارات في وقت تجهد الدولة والقطاع الخاص اللبناني للملمة جراح حرب عام 2024 والعمل على الخروج من الأزمة المالية والاقتصادية المستمرة منذ العام 2019. لائحة خسائر تطول من نزوح إلى خسارة آلاف منازل وتدمير قرى وغير ذلك الكثير. المفارقة الحاصلة اليوم أنهم يهددون ويتوعدون رئيس جمهورية والحكومة ورئيسها بشأن خيار المفاوضات مع العدو الإسرائيلي، وفي حين أنهم فشلوا ويفشلون في الدفاع عن الأرض، ما يؤدي وأدى إلى توسع رقعة الاحتلال والخسائر. على هذا الأساس نقول لهم لقد جربتم خياراتكم على مدى أكثر من 40 عاما، ونتيجة نشاهدها اليوم بأم العين، عودة الاحتلال إلى جزء كبير من الجنوب، تدمير قرى، المزيد من القتل والخراب، مع تسجيل تقدم يومي للاحتلال، يعني فشل الدفاع يعني في تقدم، يعني كل يوم مفاوضات تقاس بالنتائج، رايحين فاوض اليوم، كل ما احتلوا اكثر كل ما صارت نحن امورنا اقل ضعف، يعني بتضعف اكثر وقوتنا، كل العناصر المفاوضات بتقل لانه النتائج على الارض هي بتحدد نتائج المفاوضات. فاذا نعم لقد جربتم خياراتكم بعد خياراتكم على مدى 40 عاما كما قلنا، وبعد هذه النتيجة التي لا يمكن أن تخفيها الشعارات، رجاء اتركوا الدولة اليوم مع رئيس جمهورية العماد جوزيف عون والحكومة رئيس دكتور نواف سلام، رجاء اتركوا الدولة التي تمثل معظم اللبنانيين، تقوم بواجباتها وتنفذ خياراتها. أخذتم 40 عاما من عمر اللبنانيين، اعطونا ولو 10 أعوام وبعدين نبني على الشيء مقتضاه، وشكرا. صباح الخير من جديد لكل المستمعين. عملت المقدمة سريعا لأنه في عندي اتصال مباشر مع ضيف عزيز، ما بدنا ناخذ من وقت كتير منه لأنه كل كلمة بيحكيها المداخلات هي أكثر وضوحا كمان بالأرقام والمشاهدات. هو صديق عزيز وأنا بحترمه كتير لمعلوماته لقدراته ودوره الفائق في الهيئات الاقتصادية. أنا باتصال مباشر مع أمين عام الهيئات الاقتصادية رئيس جامعة تجار بيروت الأستاذ نقولة شميس. صباح الخير.
1: صباح النور استاذ الفونس، كل سنه وانت سالم.
0: وانت بخير عليك وعلى اللبنانيين. رئيس نقولة شميس، يعني اليوم عم نشوف نحن شو عم بصير بالبلد، يعني الخسائر تتراكم. انت برايك اليوم في هذه الحرب اين اصبح الاقتصاد واين اصبحت القطاعات وخصوصا القطاع التجاري؟
1: والله أنا بدي استند على كلماتك بالمقدمة أستاذ ألفونس لما عم بتقول إنه ما في لا أمن ولا أمان ولا سلام. بلش من هون وبتشوف إنه عمليا بطل فيه اقتصاد، يعني نحن اليوم بمرحلة تأمين الحاجيات اليومية، نحن اقتصاد تهجير، اقتصاد نزوح، اقتصاد تموين، يعني الحد الأدنى للاقتصاد. والخسائر مثل ما تفضلت عم تتراكم. أنا من أول أسبوع يعني كنا بعضنا بأوائل أدار للعدوان قلت أنه تقديراتي لحجم الخسائر طبعا الحرب الحالية رح تكون بحدود 100 مليون دولار يوميا. وهي مقسمة إلى 4 أجزاء. الجزء الأول هن الأضرار المادية المباشرة، الجزء الثاني هي الخسائر الاقتصادية، ثالثا في عنا كلفة النزوح، ورابعا في عنا التضخم اللي عم يحرق جيوب اللبنانيين. فإذا وهذا كان رقم محافظ بوقت هيداك الوقت، كلهم صار يقولوا يا عمي مش أكثر من 25-30، يوم شفت انه رح تكون أكثر من 100 مليون يوميا. يعني صار مارق تقريبا 80-85 يوم، وصلنا بتقديراتي أنا عبواب 9 مليار دولار. ونتذكر أنه وزير المالية من 3-4 أيام قال أنه كلفة الحرب الحالية هي 20 مليار دولار. فإذا نحن فتنا أستاذ ألفونس بحكمة الأرقام الخيالية. إذا متذكر أنه سنة 2024 كلفتنا الحرب 14 مليار دولار غيدي أرقام رسمية
0: مباشر غير مباشر 14 مليار دولار. عنا 20 سنة 34 مليار دولار منين؟
1: ما هيدي نحن عم نحكي أرقام خيالية، يعني عمليا هالخسائر هالرقمين اللي جمعتهم

0: ماركت هيدول كان حتى أدائهم أفضل من سنة الماضي لما ما كان في حرب، لأنه بتعرف في تخزين وفي واحد يأخذ احتياطاته. ولكن حتى هذه القطاعات اليوم صار أداء سلبي، والقطاعات باقية يعني بلش طبعا بالسياحة بكل مكوناتها، بالقطاع التجاري غير الأساسيات، بالقطاعات الأخرى يعني حتى الصناعة، لأنه صار فيه تدمير، صار فيه نزوح، صار فيه ارتفاع كلفة الطاقة اللي ضربت القدرة التنافسية طبعا كل القطاعات اللبنانية. هذه جرتنا إلى بالفعل ويلات اقتصادية. واليوم بنشوف أنه الفاتورة رح تكون بعد أعلى بكثير، يعني اليوم كل يوم بكلف قد يومين بالسابق، كل شهر بكلف قد شهرين. وبالتالي مثل ما قلت أستاذ ألفونس، نحن حج الخلاص الوحيد هو التفاوض اللي عم بيصير بواشنطن. يعني إذا بس تطلع بهالمشهد القاتم كله سوا، في خبر إيجابي واحد أنه نحن عم نرجع نكتشف انه في دولة لبنانية بهالبلد.
1: طيب نعم رئيس، نقول الشماس يعني بالنهاية التجارب بتقول اذا كان هيدا الاسلوب ناجح على القليل منكفي فيه. اسلوب بيّن 24-26 انه قضم المزيد من الاراضي، 10% من الاراضي اللبنانية راحت. عم قلك اليوم سمعت شمال ليطاني وعند قلعة الشقيف ارنون، يعني أنه حتى المزيد من الخسائر والاستنزاف وهو. طيب هذا أسلوب ما نفع، منو ما ينفع أكيد. منو ما يهدي على الأرض، منو ما يدافع، ما قدر حمل الأرض ولا الشعب ولا حدا. من كفي استنزاف
0: من سنة 2000 كانت إسرائيل خارج لبنان بالكامل، ولا نقطة ولا ثلاثة ولا خمسة، بالكامل. فإذا نحن شو عملنا، شو عمل هالفريق هيدا اللي فوتنا بأربع حروب؟ حرب 2006، حرب سوريا اللي كمان خلقت عداوات هائلة داخل لبنان ومع محيطنا مع جيراننا، حرب 2024 وحرب 2026. كل مالنا نروح نساني الأحد ونحن وضعنا بالأرض. فهالحروب هيدي أدت إلى الخراب. تخيل لو أنه سنة 2000 كانت استقرت الأمور وكانت الدولة استلمت زمام الأمور وحصرت السلاح بإيدها، نحن هال 25 سنة وكنا ولعنا الدنيا نحن كاقتصاد
1: 100%.
0: انت بتعرف كهيئات اقتصادية، انت اللي بتعرف، انا حضرتك امين سر الهيئات الاقتصادية، قديش نحن جاهزين، قديش نحن متحمسين، قديش في التزام من قبل كل القطاعات الاقتصادية. وكل مرة بنرجع على نقطة الصفر، ولا بل تحت الصفر،
1: تحت الصفر.
0: الخطر بهالمرحلة بالذات استاذ ألفون انه في كمان الحرب الاقليمية. فإذا لبنان عم بيتضرر بالمباشر على أرضه، وعم بيتضرر بطريقة غير مباشرة لأنه عم في ارتدادات الحرب على دول الخليج أيضا على لبنان، لأنه في ترابط، في تشابك كثير كبير، لسيما من خلال وجود مئات الألوف من اللبنانيين على أرض الخليج. ونحن بنشكر الخليج على طول على رعايته، بنشكره على طول واقف إلى جانب لبنان. فلما هن بيتأثروا هنيك، إحنا كمان بنتأثر إلى شكل كبير وإلى درجة كبيرة بموضوع التحويل.
1: نعم.
0: اللي لا شك إنه بدها تبلش تتأثر، لسبب بسيط إنه هنيك الاستخدام بلش يتأثر ببعض دول الخليج، وصار في تخفيض للرواتب والأجور حتى أكثر من لبنان. فإذا هالمرة أقزى من كل المرات، لأنه بالداخل ومن الخارج عم تتوالى الضربات الاقتصادية على لبنان.
1: رئيس نقولها شماس، كيف بتقدر كانت حركة الأعياد عيد الأضحى؟ كيف تقديراتك الأولية؟
0: بحد الأدنى أستاذ ألفونس، يعني أنت تعرف عيد الأضحى هو ثالث أهم موسم، يعني عندك الصيفية بالأول لأنها طويلة تقريبا شهرين ثلاثة، عندك يعني أعياد نهاية السنة الميلاد
1: ورأس السنة،
0: عندك الأضحى يعني بدك تجي بالمرتبة الثالثة. نحن اليوم عمليا ما شفنا شيء على أرض الواقع. يمكن تحسنت الحركة التجارية بالنسبة للأسبوع أو الأسبوعين اللي قبله بنسبة 5 أو 10%،
1: بس
0: صحيح أنه إجا مش أكثر من هيك أبدا. صحيح أنه إذا إجا وافدين إلى لبنان، هو اللبناني اللي بيجوا بعيدوا مع عيالهم، ولكن الإنفاق على الأرض هو بمثابة صفر، أنا بدي أقول من يعني تحديدا الحركة التجارية. ما شفنا في أي نشاط، ما شفنا في أي انتعاش إطلاقا. مع انه التجار تعرف البضاعة المعروضة

0: اليوم بمحلاتنا هذه وصينا عليها قبل الحرب.
1: نعم.
0: واجت ونحن كنا على الموعد, وهالشي مؤسف لانه انت عم تتكدس البضايع عندك, مش عم تقدر انت تسيل المخزون, فالمخزون عم يتكدس, وبالتالي مش رح نقدر نكون حاضرين لموسم الصيف. لانه بدك انت تصفي الموسم اللي سبق مشان تتحضر حالك لموسم الصيف.
1: رئيس نقول شماس مثل ما دايما انت معهود لك صراحتك, اليوم ثلاث مواسم ورا بعضهم خسر, ثلاث اعياد مواسم خسرهم, موسم الفطر عيد الفطر, موسم الفصح, وموسم هل الاضحى. ده وقع هي الخسارات المتتاليه على ابواب كمان الصيف, ده ممكن مؤثره على القطاعات كافه التجاريه السياحيه حتى على الاقتصاد الوطني برايك, مما تخاف؟
0: ليك استاذ الفونس, قبل هالخسائر اللي عم تتحدث عنها كنا نحن هيدا يما موضعيه يما امنيه يما ظرفيه, بس اليوم صارت تتسجل في خانة الخسائر المستدامة, الخسائر الهيكلية وحتى الخسائر الوجوبية. لأنه تذكر أنه في عندك كصاحب عمل عندك أنت مطلوبات من قبل الموظفين عندك اللي هم الأساس, لأنه بلا الموظفين ما يكونوا مرتاحين أنت ما عندك شغل. في عندك أنت مطلوبات تجاه الدولة اللبنانية, مشان هيك نحن كهيئات اقتصادية طلبنا انه يصير في تأجيل لدفع الضرائب, في تخفيف, في الغاء غرامات, في تعديل مهل, كل هيدا ضربناها مشان نقدر نخلي شوية سيولة عنا. وفي عنا اليوم موضوع الطاقة اللي هو خارب الدنيا.
1: نعم صح.
0: بالمنطقة وبلبنان ايضا, لانه الطاقة هي من مدخلات كل القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية وغيرها, وبالتالي اليوم في بعض الاحيان عم ندفع فاتورة كهرباء ونقل ومازوت وغيرها أكثر ما عم ندفع نحن معاشات للموظفين. فاللي عم بقلك إيه إنه المعادلة المالية داخل كل مؤسسة صارت مستحيلة إنك تقدر تعالجها. إذا بتضيف على هالشيء الأموال اللي عم تسددهم أنت للمورد في الخارج ومش عم تقدر تصفيهم, بتشوف إنه أنت صفيت بحال من الغرق.
1: نعم.
0: المالي, وبالتالي ما في أي مناعة بقى موجودة لدى أصحاب العمل في لبنان.
1: كان أطلق نداء رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير سيد محمد شقير بعشرين أيار بيحذر فيه انقذوا لبنان قبل فوات الأوان, خصوصي ما يحكي أنه هالخسائر المتتالية, وإذا خسرنا موسم من الصيف سندخل في دوامة انهيار مالي واقتصادي أشد وأقوى من انهيار 2019. شو تعليقك على موضوع بريزدون شماس؟
0: أنا برأيي أنه نداء الرئيس محمد شقير بعشرين أيام كان صائب جدا, لأنه هي صرخة ألم, وعم بيسعى أنه يقز أنه يوعي ضمير المعنيين والمسؤولين في لبنان, وهي بفعل بقى مقوس وخطر, ولكن مش بشعارات, بأرقام, بوقائع, لأنه أنا بعرف أنه أخذ تقارير عن الأرض وأخذ يعني تفاصيل من قبل كل رؤساء الهيئات الاقتصادية المعنيين, وهذه كانت خريطة طريق كثير مهمة. أنا بعرف أنه فخامة رئيس الجمهورية هو حريص على السيادة الاقتصادية بقدر ما هو حريص على السيادة الوطنية, وأنه موضوع الاقتصاد هو هم دائم عنده. إذا بدك الخلاص أو باب الخلاص الوحيد هو أنه يجينا شي خبر جيد من واشنطن. واليوم بالذات مثل ما بتعرف في اجتماعات أولية
1: وإن شاء الله يكون في وقفة لأنه
0: بنتاغون, وباثنين ثلاثة الشهر بده يكون في متابعة المسار السياسي. لأنه المسار العسكري عم بيؤدي إلى خسائر متراكمة ولا يعول عليه. اللي يعول طبعا على المفاوضات
1: أكيد لا يعول عليه بريزون أولى شماس, لأنه ما نشوف يوميا الخسائر الأرض والنزوح والمصاري والأموال والبيوت والأرزاق, لا يعول عليه لأنه كان هو استنزاف للمقدرات من دون أن يكون في قدرة على وقفة أو ضرب يعني العدو بضربات موجعة تخليته يوقف. أكيد
0: يعني بيصير بجنوب يدمي قلب كل اللبنانيين اللي كلهم سوا متعاطفين مع أهل الجنوب, عم بيشوفوا كيف هالأرض المقدسة اللي هي جنوب لبنان عم تنتهك وعم تستباح يوميا.
1: نعم.
0: وهيدا بحز بقلوبنا كلنا سوا. منقول مثل ما كنت عم تقول بمقدمتك انه جربنا كل شيء، آن الاوان بقى انه نجرب التفاوض المباشر. لبنان عنده اوراق بين ايديه، لبنان بلد قوي اقتصاديا، ولبنان طبعا قادر يكون قوي اقتصاديا، وبيقدر بكرة يفوت بمنظومة سلام بالمنطقة كلها سوا.
1: نعم.
0: كان ينقال انه اذا سوريا مضيت او وصلت سعيت لوقف اطلاق نار او سلام او غيرها، من وراها لبنان.
1: نعم.
0: فسوريا سبقتنا بكتير.
1: نعم.
0: نحن ليش بدنا نكون ملكيين اكثر من الملك؟ نحن ليش بدنا نحمل على كتافنا الوضع الفلسطيني والوضع السوري؟
1: نعم.
0: والوضع العراقي والوضع الايراني و
1: نعم. رئيس
0: خلينا نحن نلتفت بقى اليوم لمصر
1: 100%. رئيس نقول لشماس بدقيقتين بعد امرك دقيقتين، بس في شغله سؤال بسألك اياه اليوم. ما يحكي ما حدا عم يحكي عن الخسائر الاخرى يلي هي خسائر انه تفويت علينا مع اندفاعة العهد والحكومة موضوع الاصلاحات الضرورية، تفويت هي الفرصة ان نحن نعمل اصلاحات، وهلأ مرة جديدة تميعة من هذه ميلة، شو الخسائر ان نحن ما نعمل هي الاصلاحات؟ اثنين، شو اهمية انه صندوق النقد الدولي يقر انه الازمة المالية في لبنان هي ازمة نظامية؟ سريعا بريزيدون.
0: هلأ هالسؤالين مربوطين ببعض وكتير اساسيين اثنيناتهم استاذ الفونس. الأزمة يعني جرت 7 سنين، ما كان لازم تضاين أكثر من 2-3، لأنه كان في تعنت من قبل صندوق النقد بتوصيف الأزمة بلبنان إن أزمة غير نظامية، إن أزمة مصرفية صرف، وتلقف الكرة بعض يعني السياسيين المعنيين في الداخل عن جهل أكثر من غير شيء، وعن انبطاح أمام مطالب صندوق النقد، وهيدا خسرنا وقت ثمين جدا.
1: نعم.
0: على أهمية التقرير اللي صدر من شي 10 أيام هي أساسية جدا، لأنه عم تيجي تقلب المقاييس وبدأ تحلحل، تقربتنا من الحل. وانت بتعرف يا أستاذ ألفونس أنه في 3 جهات هي إلى الفضل بالكامل لتغيير الموقف هيدا، على رأسهم البنك المركزي، وتانيا في الهيئات الاقتصادية.
1: نعم.
0: اللي دون كلل أو غلل يعني بمعية الرئيس محمد شقير من سنة 2021 لتاريخ اليوم، إن 5 سنين بالحجة والبرهان عم نفرجي كيف إنه الأزمة نظامية. وفي جمعية المصارف، هالفرصاء الثلاثة بيقدروا يكونوا هن يعني معتزين بهالإنجاز الكبير، لأن أنا أسميه إنجاز كبير، لأنه سلمنا اليوم مفتاح أساسي جدا عشان نفتح هالباب الموصد أمام الحل ونفوت بقى لمرحلة الحل. ولكن اليوم لازم كل الفرقاء اللي كانوا عم بيعارضوا هيدا الشيء لازم بالفعل يعني يعملوا تغيير استراتيجي
1: لموقفهم،
0: مشان يصير في اجماع وطني حول الحل اللي نحن قادرين كهيئات اقتصادية نقدمه، ونفوت بقى بالاصلاح المالي والمصرفي اللي هو شرط اساسي لاعادة انقاذ الاقتصاد اللبناني.
1: شكرا لك بريزدون نقول شميس، أمين عام الهيئات الاقتصادية، رئيس جمعية تجار بيروت، شكرا على هالاتصال اللي يعني طويل صباحا اليوم، صباح اليوم يلي حاولنا نستعرض فيه أبرز النقاط المؤثرة خلال هذه الفترة، خلال فترة الحرب.
0: يا هلا فيك استاذ،
1: شكرا لك.
2: الاقتصاد أولا.
1: من كافي حلقة اليوم برنامج اقتصاد اولا، عنا اتصال مباشر اكيد عم طلع على احوال القطاعات الاقتصادية في قطاع دائما هو ركن من اركان السياحة في لبنان، وهو وجهة لبنان، وكذلك هو له علاقة بالفن الطعام والحياة في لبنان، هو قطاع المطاعم والمقاهي والملاهي. انا باتصال مباشر مع امين سر النقابة، صديق العزيز عارف سعادي. صباح الخير.
3: صباح الخير سيد الفون.
1: استاذ عارف، يعني اليوم هيدا هيدا العيد ثالث عيد بيمرق على لبنان، وبنشوف ان نحن بعدنا بالحرب، عيد الفطر، عيد الاعياد الفصح، واليوم كمان عيد الاضحى. قديه كان مؤثر هيدا الشيء على المطاعم؟ وهل حركه المطار اخر اسبوع انه اجى حوالي 16 الف يوميا لبناني، هل كانت إيجابية أم لا الوضع بعده على حاله؟
3: يعطيك العافية سيد ألفونس. اللي قلته أكيد صحيح، واللي قاله قبلك الحجة الأولى بالنسبة لوضع الاقتصادي التجاري اللي موجود بلبنان صحيح 100%. وللأسف نحن قلنا من سنة 2005 لليوم عم نمر بمشاكل دائما أمنية سياسية سياحية من جميع النواحي، ومثل ما بقولوا تعدد الأسباب والموت واحد. يعني من 2005 لليوم ونحن عم نعاني مشاكل.
1: نعم.
3: آخرها كانت من سنة 2019 اللي هي اجت كونتينيوس متواصلة، يعني بين الوضع البنوكي ومن بدأ وضع الكورونا وضع الانفجار المينا، وبعدين كان عندنا مشاكل كتير بالنسبة لموضوع 2024 اللي هي طلعتنا نهائيا تقريبا من الوضع الطبيعي.
1: نعم.
3: وللأسف كمان الوضع هذا ما كان فيه باك اب، يعني ما كان عندنا مخزون. قبلها كان يكون فيه مخزون للقطاع السياحي،
1: ما طالعين من أزمات متعددة، كنا مرفأ أو كورونا،
3: كنا نستعين بوقت من الأوقات من البنوك من المخزون اللي كنا نسويه. اليوم نحن وصلنا لمرحلة ما عندنا مخزون نهائيا، وما في عندنا بنوك تدعمنا، ولا في عندنا مستثمرين. وللأسف اجتنا كمان المشكلة كمان موجودة بالخليج، اللي هو كان الخليج بين وقت والتاني يعطينا يعني بتعرف انت القطاع السياحي معظم المطاعم الموجودة بلبنان بتوارد
1: عندها فروع هونيك
3: وعندها فرانشايز التعطيه. نعم. وهو أكبر مخزون لإلنا. وكمان بالنسبة لموضوع أفريقيا وتحويل الأموال اللي بتجي لهوني لأهل العالم لحتى يقدروا يستعملوهم بالوضع اليومي، فهيدا كله يتؤثر على القطاع. ونحن اليوم عم نعاني أكبر من هيك، عم نعاني الكوست تبعنا، يعني مصاريف القطاع كتير كبيرة من ريحة الكهرباء صارت تقريبا 3 أضعاف، البنزين المازوت الغاز، يعني كل القطاع زادت الأسعار، الشحن والتأمين كلياته هيدا كلياته جاي إضافة على القطاع. بهالحالة هيدي والشعب وضعه المادي وضعه المعنوي والأمني والسياسي من جميع النواحي عم نعاني، كلهم نزلوا مع بعضهم. يعني الله يخطر، لأنه أنت عم تقول ثلاث مواسم، يعني الأعياد اللي عنا إياها هدول إجوا مثل بيقولوا كفاية على القطاع، يعني كفوا على القطاع فوق المعاناة اللي عم نعانيها.
1: صار شوية حركة رئيس صديقي عارف إسعادي، صار شوية حركة هلأ بالأضحى أو لا في مناطق ومناطق ما كان في أي حركة؟
3: البونس للأسف يعني الأوقات بيتناقلوا الأخبار أنه القطاع السياحي بوضع متاح، المطاعم مليانة. هلأ إجينا يوم مثلا أو يومين اللي هي أيام العيد.
1: نعم.
3: أنه كان في شوية حركة، بس هيدي الحركة كتير يعني كتير خجولة، واجت مناطق معينة، يعني اجت شوية على مناطق خارج بيروت او داخل القطاع الوسط التجاري، بس اكيد مثل بقوله انا بقول بلاقيها انه it's a bad sign، يعني علامة عاطلة جدا. ليه؟ لانك انت كمطعم مجبور تكون in full power، عم تعطي كل الامكانيات تبعيتك وعم تحضر حالك من ناحية الموظفين من ناحية البضاعة، بالمقابل عم يجيك سوق كتير خفيف ما عم بيغطي لك مصاريفك. واللي نحن عم نعانيه اليوم بعتقد ما حدا بيقدر يحسبه إلا إذا كان عنده مشروع سياحي عم يتكلف عليه وبيعرف شو عم يصرف.
1: كان بس سؤال بدي أحكي عن
3: بتغطي.
1: نعم، يعني اليوم أنت كيف بتوصف فعلا وضع المطاعم الآن؟
3: والله أنا شايف المطاعم فونس جاي واصل على مرحلة كتير عاطلة، لأنه نحن بداية موسم السياحي، يعني بداية الصيفية، وبتاعك العالم بتخطط لتجي بهالوقت هيدا على لبنان. يعني أولادي العالم عملت بلانينج وحضرت حالة، معتمدين احنا على المغتربين، والمغتربين ما بعتقد كلهم هيكونوا محضرين حالهم يجوا اخر لحظة. فاللي شايفينه احنا شايفين وضع كتير حساس، واذا ما كان صار في حل قريب جدا، يعني خلال اسبوعين انا بعتقد انضاب القطاع بالنسبه لموسم الصيفيه كله.
1: في اقفالات استاذ عارف، صار في اقفالات شيء؟
3: عفوا،
1: في اقفالات صار حدث؟ نعم،
3: في اقفالات كتير، وفي عالم حاولت قد ما فيها تعمل سيرفايفل، تحاول تكمل الموجوده لغايه الموسم، انه باقي بيقدروا بالموسم يرجع يطلعوا. للاسف لا، ما كان في كبري، ما كان في حل. اقفالات كتير، الدروب واصل إلى 85%، وفي محلات متأثرة أكثر من 85%، وهيدول أكيد بيخوفوا كتير، لأنه لو اعتمادهم كان شوي خارج لبنان على الخليج ما عاد موجود.
1: كان رئيس اتحاد النقابات السياحية بيير أشقر تحدث عن أنه في 50 أكثر من 50 ألف عامل موظف في القطاع السياحي ككل أنه هلأ صاروا خارج العمل، لأي مدى بتوافق على هذا الكلام؟
3: لا كلام أستاذ بيير أكيد 100%.
1: 50 ألف رقم كبير، 50 ألف
3: ما بعتقد كبير. في شغلك كمان من الذكاء الفونس انه نحن عادة بس يوصل الموسم العالي، موسم الصيف والأعياد، نعم، دائما نستعين بالجامعات والمدارس، بياخدوا مساعدات يعني بيشتغلوا معنا، منها بتساعدهم بالنسبة للمصاريف، انه نحن بالنسبة لنا حتى ما يكون عنا كل الموظفين ثابتين. فنحن اليوم اللي عم نحكي فيه بخمسين ألف هو اللي موجود دايركت،
1: نعم،
3: الاندايركت لغاية مباشرة هو أكبر بكتير،
1: أكبر بكتير. يعني في كارثة ما بس اقتصادية، اجتماعية، كارثة اجتماعية أنه ما في شغل
3: من كل النواحي أكيد. مشان هيك نحن عم نقول نحن اليوم بمرحلة احتضار، يعني نحن موجودين حاليا بوضع كتير عاطل، يعني لازم يبين شيء حلول، نعم، سريعة، وإلا حيكون في كارثة على كل المؤسسات السياحية موجودة بالبلد،
1: نعم،
3: والله يساعدهم. يعني الفنادق أكبر من هيك مشاكل
1: 100%،
3: لأنه اعتمادهم هن على الأشخاص اللي بيزدوا بالأوتلات اللي عميزوا حاليا مغتربين جايين يطلوا على أهلهم، ولا أهل جايين يطلوا على أولادهم، يعني من هالنواحي هايدي بس اللي عميزوا حاليا، وهدولي كمان عددهم هالسنة كان قليل كتير.
1: نعم، على كل حال بسؤال أخير وسريعا، ماذا عن الحفلات والأعراس؟ شو معلوماتك عن هالموضوع؟ حفلات اللي كانت تصير، نعم تفضل.
3: والله هيدي من قبل ما تبلش الأزمة هيدي كان عنا مشاكل، لما أنا موجودة بكل منطقة منطقة الدول العربية كلها عم تعاني، فكان بلش الكانسليشن، الغاءات الحفلات والأعراض من مدة،
1: نعم،
3: وحاليا نحن وصلنا لمرحلة إنه أكيد يعني كل الحفلات ما حدا عنده استعداد يتكلف على حفلة ولا يتكلف على مناسبات بالبلد إذا ما كان شايف قدامه وضع اقتصاد سياحي مستقر. فنحن اليوم الإلغاءات كتير كبيرة، يعني ما بعتقد بعد موجود منا 5%،
1: يعني ما نحكي خسائر من كل الجهات. الله يساعد القطاع السياحي، الله يساعد اللبنانيين، الله يساعد العاملين بهالقطاعات شو بده يعمل بحالهم. على كل حال عارف سعادي أمين سر نقابة المطاعم والمقاهي بمناريف لبنان، أنا بشكرك على الاتصال وعلى المعلومات. إن شاء الله الاتصال الجاي يكون موسم الصيف يكون أمور أفضل بإذن الله. شكرا لك.
3: إن شاء الله بنتمنى الخير للجميع، وإن شاء الله الأعياد الجاية بتكون أعياد مناسبة للبلد بيجي نعيد وضعه وإزدهاره.
1: شكرا لك.
2: الاقتصاد أولا،
1: منتابع حلقة اليوم برنامج الاقتصاد أولا، رح نروح على قطاع تأجير السيارات، وهذا قطاع كمان حساس بيعطي ميزان أنه شو الوضع السياحي صراحة، ما بس المغتربين، الموضوع يلي له علاقة في السياح العرب والأجانب، لأنه كله بيجي أكيد المغتربين في نسبة منهم بتاخد سيارات، ولكن بس يجي سائح عربي وأجنبي يكون بده سيارة يستأجرها. أنا باتصال مباشر مع نائب رئيس نقابة وكلاء تأجير السيارات في لبنان جيرار زوين. صديقي العزيز صباح الخير.
4: يسعد لي صباحك أستاذ ألفونس، ينعاد على جميع اللبنانية كل عيد أضحى وانتو بخير، إن شاء الله بخير وبصحة وسلامة.
1: خبرنا، عندك القطاع تأجير السيارات بخير ولا بويل؟
4: لا، قطاع تأجير السيارات بكارثة، بويل بويل، عم ننادي عم ننزف.
1: وده كان ما صار فيه تشغيل، هلا عرفنا انه اخر جمعة الطيارات كان شبه مفولة على لبنان، 16,000 وافد. هل انتو ارتفعت الارقام عندكم ولا شو هي الارقام معدلات عندكم نسب تشغيل؟
4: نحن بلشنا ب 5% اول جمعة، جمعة العيد طلعت لل 20%، بس 3 أيام 4 أيام ماكسيموم، يعني يومين، نعم، 3 العيد. هيدي هو الارقام يلي عندنا نحن، الارقام كارثه. يعني انا عم بحكيك باسم النقابه باسم الزملاء تبعولي، معارض السيارات عندنا المكاتب كلها مليانه سيارات بالباركينجات بالمعارض، يعني كارثه. طلعت ماكسيموم 20-25%، يعني 3 أيام 4 أيام، يعني هالفتره بس.
1: طيب ولوين والصيف؟ طيب اذا هيدي كارثه ما اشتغلتوا هلا، هل هذا التشغيل نوعا ما بيعطيكم دفع لتحسين ادائكم لتشغيلكم لمصاريفكم او لا غير كافي؟
4: هيدا نحن هلا في شركات عم بتبيع سيارات، عم بتبيع اراضي للدلة واقفه على اجريها، يعني عم نلحم الحي، عم نشتغل يعني قلنا كذا سنه نحن منذ في هذا القطاع.
1: نعم.
4: كنا 23,000 سياره، صرنا 10,000 سياره. كنا ناطرين هلا نحن متاملين بحزيران، اذا قطع حزيران وما في حجوزات للصيفيه ودعنا الصيف
1: لحد هلا. سؤال، موسم الصيف كل القطاعات عم هلا بيني امال عليه ينقذها من الجوره، يطلعها من مثل ما قلنا هالخراب اللي صاير. انتو هلا كان مثل هالفتره يكون في حجزات للصيف جرار زوين؟
4: كان في حجزات للصيف هالفتره، كنا فولنا الحجزات
1: للصيف
4: استراليا من
1: حلو.
4: امريكا من الجنوبيه. هلا انتبه، ما في يمكن بكل شركه، يمكن انا عم بحكي بكل شركه في يا حجز يا حزان للصيفيه ويمكن يلتغوا.
1: نعم.
4: هلا يعني طبعا استراليا امريكا الجنوبيه الغائات، ما عاد حدا جاي. بعدين هلا اللي استأجروا هون اللبنانيه.
1: نعم.
4: يعني لبنانيه بس، وفي 5% عراقيه وشي 3% اردنيه.
1: يعني انت برايك اذا مرق حزيران لحد 20 حزيران، هذيك المره الحرب ال 25 خلصت يمكن ب 20 حزيران ورجعتوا قلعتوا، يعني اذا خلصت بإذن الله تنتهي بكرة ورئيس الجمهورية يقدر من خلال المفاوضات اللي عم بتصير الميقودة أنه يوقف الأعمال الحربية، إذا وقفت قبل حزيران وبحزيران في قدرة على التقاط الأنفاس وشوي ترجعوا تقلعوا، أو كيف بتكون الأمور؟
4: يعني الحجوزات راحت، الحجوزات كلها
1: راحت،
4: ما في
1: يلي بيجي يعني عن بعيد ما بقى يجي هلأ برأيك أنت؟
4: لا لا لا، يلي على بأمريكا الجنوبية وأستراليا ما بقى يجي، لأنه اللي بيحجزوا قبل 3 أشهر قبل 4 أشهر.
1: نعم.
4: عرفت كيف؟ هلا يعني بنرجع بنتكل على اللبنانية يلي بدول الخليج والأوروبية شوي صغيرة، بس انتبه ما هيدا ما بيطعمي خبز، هيدا ماشي إن شاء الله توقف.
1: طيب برأيك أنت النتائج إذا في حالة سمح الله استمر استاتيكو القائم هيك، شو بتتوقع النتائج؟
4: يعني على بيع السيارات، على تسكير، على قلل الموظفين.
1: نعم.
4: نص معاشات وعلى البيت، هذه كارثة. الله يستر.
1: على كل حال انا وياك يعني بهالايام المباركه وندعي الجميع يصلوا انه تتوقف هذه الكارثة عن لبنان. الله يحمي لبنان، يحمي جميع اللبنانيين، يحمي جنوب لبنان، وان شاء الله انه كل العالم ترجع بيوتها بخير وامان، وحتى يكون في عملية إعادة أعمار، لأنه هذا واجب وطني من أشقاء العربي اللي دايما يوقفوا حد لبنان والأصدقاء لبنان، نرجع نبنيها بلدنا. ونحن دايما نقول رئيس الجمهورية السلطة اللبنانية الحكومي ورئيسة السلطة الشرعية هي بتمثل لبنان، فلنؤمن لو أنه هالمرة نجتمع حول السلطة، جربنا كل شيء مثل ما حكينا أول شيء، وكانت كل هالتجارب وصلتنا للويل وللخراب، تنجرب شوي نلتف حول السلطة وناخد اليوم نوع ما خيار الدولة والسلطة نشوف وين منروح. شكرا لك جرار زوين، نائب رئيس جمعية أو نقابة وكلاء تأجير السيارات في لبنان. شكرا لك.
4: لك أنت صوتنا.
1: الله يعطيك العافية. رح نتوقف مع فاصل ونعود.
2: الاقتصاد أولاً. للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، عرق فقرة 700 ملي $6.90، بيرة كيو 330 ملي $0.55. صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
5: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 22/5/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر بمليونين وخمسمائة وخمسة ألف ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر بمليونين وستمائة وثلاثة ألف ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر بمليونين ومئتين وثلاثة وعشرين ألف ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام بمليون وأربعمائة وأربعة وأربعين ألف ليرة.
6: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
7: الاقتصاد أولا.
1: وصلنا لنهاية حلقة اليوم برنامج الاقتصاد أولا. نحن كان عايز يكون في اتصال مع صديق ما بدي أذكر اسمه لأنه هيئته على العيد بعده نايم، مشان هيك خد صديق تاني دايما هو حاضر ونشيط في قطاع وقطاعات وقطاع مؤثر جدا. والله على كل حال رجع هيئته صديق العزيز سعد الجمل، رجع وعي هيئته مأخر سهرة. صباح الخير صديق العزيز.
8: صباح الخير سيد ألفونس،
1: عم دقلك من الصبح ومنك عم بترد.
8: والله سيد ألفونس تيركو سايلنت ومني منتبه.
1: طيب على كل حال نحن بنعرفك نشيط ودائما حاضر، خصوصا أنه أنت حضرتك رئيس تنفيذي ومدير عام لشركة بلو المتخصصة في حلول الدفع المالي. اليوم شركة بلو المتخصصة في حلول الدفع الرقمي اليوم أطلقت برعاية الوزير السابق محمد شقير رئيس هيئات الاقتصادية اللبنانية مغرفة بيروت جبل لبنان، وهي كانت رائدة ويؤمل منا كتير لتوسع في عمليات الحلول الرقمية، حلول الدفع الرقمي والدفع الإلكتروني. اليوم خبرنا بعد هالفترة حوالي يمكن 6-7 شهور اليوم أين أصبحت شركة بلو؟
8: اليوم شركة بلو بعد ما أطلقت بالهيئات الاقتصادية اليوم عم تتقدم جدا بكل الديجيتال بيمنتس
1: حلو
8: والديجيتال ترانسفورميشنز، والحمد لله هي اليوم من الشركات الرائدة بهذا الموضوع، وعم تقدم اليوم حلول ذكية جدا للشركات. عم نحكي البيرولز يعني نعم. كل الدفعات للموظفين، حتى الانتر بيمنت بالبلد والماني ريميتنس انترناشونالز، وبلس خدمة المحفظة الرقمية بقلب لبنان لتسهيل الأمور الديجيتال ماني بقلب البلد، مشان عم نحاول قد ما فينا نهرب من الكاش، مشان تكون اليوم الاقتصاد شفاف واضح، وبلس يكون كله ريكوردد واللوجز موجود مشان الشفافية
1: حلو.
8: والابتعاد عن تبييض الأموال مشان اليوم
1: وتمويل الإرهاب أهم شيء طبيعي، وتمويل الإرهاب هذا القانون الدولي هيك.
8: نعم. اليوم بديجيتال كي واي سي اليوم كل عملية بتصير على الوالت عنا أو أي عملية بتصير كلها اليوم مراقبة، وبيشيك في اليوم نظام رقمي بيشيك أوتوماتيكيا بالطريقة بسميها فول أوتوميتد كي واي سي
1: حلو،
8: يعني بيكون كله أوريدي الكي واي سي عارف زبونك. اليوم بتشيك كل زبون تلقائيا بالداتا بيز الموجودة عنده بالعالم.
1: استاذ سعد الجمل، دكتور سعد الجمل الرئيس التنفيذي المدير العام لشركة بلو، اليوم انه داسع عدتكم كمان خلال هالأزمة وشح الليرة وشح الدولار في السوق، انه كمان عملياتكم تتوسع وانه تلبوا الزبائن في تقديم حلول من اجل الدفع يلي هو بعيدا على الكاش، هل ساعدكم هذا في التوسع والقيم توسع بعمليتكم؟
8: صراحة بالعكس ما ساعدنا أبدا بسبب هذه الظروف اللي نحن عايشين اليوم. كل البلان تبعيتنا تغيرت، واليوم كمان بسبب انه كمان مصرف لبنان يوم على الريكوارمنت، يعني عم بينزل التعاميم ليعلي كتير ليفل تبع الولد. فهذه هذه الامور عم بتخلينا نركز حاليا بوجود حرب على لبنان، وفي يوم شورتج بالليكويديتي ما طبيعي، يعني اليوم كاش ما في. يعني نحن منشوف من العمليات السابقه والعمليات الحاليه ككاش ما في، بس بتلاحظ في تغير وفي تطور بالديجيتال بيمنت. يعني اليوم البطاقات الائتمانيه والبي او اس سيستم كثير عم بيزيد. هيدا الشيء يعني مؤشرين حلوين، اني مؤشر ما في شورتج بسبب الحرب، بس في مؤشر تاني هو عم بيتطور الديجيتال بيمنت سيستم، لانه عم تكتر البوينت اوف سيلز اللي عم تستعمل ديجيتال، وعم بيزيدوا عدد السبسكرايبرز يلي عندهم بطاقات ائتمانيه.
1: حلو. برايك انت اليوم شركه بلو حتى تقول للمستمعين كيف بدهم يقدروا يستخدموا خدماتها اليوم؟ مثل ما تفضلت هي خدمات كتير منيحة، بتلاقي حلول، بتروح على الدفع، حلول الدفع الرقمي بعيدا عن الكاش، وبتسهل الأمور اللبنانيين بلبنان وبالخارج. كيف فيهم يستخدموا هاي الخدمات تبع شركة بلو؟
8: اليوم بكل بساطة بفوتوا بنزلوا تطبيق على جوجل أو على الآيفون، وبيقدر يعملوا انبوردينج، بس بفوت البيانات، بياناته الشخصية، وبيكون معه هويته ليتأكد انه هو هذا هو الشخص، بيعمل سكان لبطاقته. مجرد ما يعمل يملأ كل بياناته الشخصية بيجي ابروفل ديركت من الكومبلاينس ديبارتمنت الموجودة بقلب بلو، وبيظرف ثواني بيصير عنده ديجيتال اكاونت.
1: حلو.
8: بيقدر يصير يستعمله، وبيعمل بيقدر يعمل ريكوست ل ديجيتال فيزا كاردز، او بيقدر يطلع كمان فيزيكال فيزا كاردز بيقدر يستعملها، بيقدر يعملها انتجريشن مع جوجل باي، بيقدر يدفع فيها باي دوله بالعالم.
1: حلو. استاذ سعد الجمل، انتوا وين عملياتكم؟ مركز بيروت او بكل المناطق اللبنانيه؟
8: كل لبنان. عندنا 80 اي تي ام ماشين سبريدد بكل لبنان.
1: بتعاون مع مين؟ مع اي مصرف؟ وين موجودين؟
8: مع مصرف بنك ميد.
1: بنك ميد 80 ماشين عندكم على كل الاراضي اللبنانيه. وهل انت حكيت، خلينا نحكي من حوالي شهرين اطلقت، او قبل الحرب اطلقت، انه في عندكم 100 فرصه باب التوظيف ل 100 فرصه عمل بلو تطلق هذا الموضوع. اليوم انتوا استمريتوا، لانه بهمنا حتى تشغيل توظيف، استمريتوا ولا الحرب وقفتكم عن هيدي الاندفاعه؟
8: نعم مجبورين نستمر، لانه عنا اوريدي بلان واضحه ما فينا نغيرها.
1: نعم. طيب كلمه اخيره، شو بتقول للمستمعين والمواطنين؟ لوين رايحين وشو بتامل منهم
8: اليوم؟ انا عندي امل بالبلد، وكلنا عنا املنا بالبلد. اذا اليوم كلنا ما امننا ببلدنا واستثمرنا فيه، ما حدا حيجي من الخارج، ما لازم نعتمد على اي حدا من الخارج يجي اليوم يستثمر ببلدنا. نحن لازم نستثمر فيه هذا البلد، أحلى بلد بالعالم، فيه بوتنشل كتير، وإن شاء الله يا رب البلد بتروح محل آمن وسلام وازدهار يا رب، لأن شعبه كتير حلو، بس بده شوية رواق لا أكثر ولا أقل.
1: أكل حال هيدا إيمان القطاع الخاص، أنت أحد أركان القطاع الخاص في لبنان، وحبك لبنان مثلك مثل كل رجال وسيدات العمل في لبنان. سعد الجمل، رئيس التنفيذي مدير عام شركة بلو المتخصصة في حلول الدفع الرقمي والإلكتروني، أنا بتشكرك على هالمداخلة. على كل حال حلقة اليوم انتهت، أطيب التحيات مني ألفون زيبو ومن زميل هادي الهاشم، واللقاء في حلقة مقبلة نهار الجمعة الجاي، ما تنسوا الإعادة الساعة 3:30. شكرا لكم.
9: الاقتصاد أولا من صوت كل لبنان.

0: التأمين الإلزامي وضد الغيير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، زبدة لور باك 200 جرام $2.40، نسكافيه 3-in-1 30 ظرف ب $4.60.
1: الوحش
2: وحش وحش وحش
3: تعال معي على البيت.
4: لشو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح على البيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود
6: دوري السمراني،
4: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
5: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
7: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
8: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
9: شو سكور؟
8: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
9: ما قلكوا شي انتو.
10: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
8: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
10: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
8: بدنا يرجع المونديال يروح السامبا.
10: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف.
11: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
10: طب خبرونا شو بصير. ايه
8: مهنيلك ركب كيبل فيجن.
12: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
10: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
13: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: صباح الخير، نعتذر عن هذا التأخير. إليكم موجزا للأخبار من صوت كل لبنان. في الميدان الجنوبي أغارت مسيرة إسرائيلية على مركز الهيئة الصحة الإسلامية في بلدة معروب وسط معلومات عن وقوع ضحايا وجرحى. إلى ذلك أفيد باستهداف سلسلة غارات إسرائيلية بلدات شوكين، كفر رمان والنبطية الفوقة وأرنون وميفدون، كما استهدف قصف مدفعي بلدة كفر جوز وأطراف بلدة القطران قضاء جزين وبلدتي جباع وعين قانا في إقليم التفاح. أفادت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر عسكرية بأن الجيش الإسرائيلي يوصي القيادة السياسية بتكثيف الضربات الجوية والبرية في لبنان. هذا واعترض الجيش الإسرائيلي هدفا جويا مشبوها في المنطقة التي يعمل فيها جنوده جنوبي لبنان. كما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن هناك مخاوف من أن تمارس الولايات المتحدة ضغوطا على إسرائيل قريبا لوقف عملياتها في لبنان. كتب رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل عبر إكس معتبرا أن استهداف صور لا يطال الحجر فقط بل ذاكرة لبنان وهوية شعبه وتاريخ حضارة عمرها آلاف السنين. نزوح، مفاوضات، تطورات عسكرية ميدانية وانعكاسات اقتصادية، يتناولها لقاء الأحد مع النائب عبد الرحمن البسري، العميد الركن المتقاعد خالد حميدي، والخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عرجاقة، ضيوف جاكلين بولس أبو زيد، التاسعة صباحاً عبر صوت كل لبنان. عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
13: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. مددت الحكومة الإسرائيلية حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية حتى 16 من حزيران المقبل. استدعت فرنسا السفير الروسي لديها بعد اختراق مسيرة لأجواء رومانيا. طالب وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو من المدعي العام الفرنسي التحقيق في معاملة الفرنسيين الذين شاركوا في أسطول دعم غزة. ختام موجز الأخبار، وفيناكم به من صوت كل لبنان.

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال.
1: كنا متأمل.
2: أنا لبنان تلقى
3: فضيحة. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
0: صوت كل لبنان.

0: حنين مع شادي معلوف.
1: تحية حنين منقدمها لكل المستمعين، ودعوة لمتابعة حلقة جديدة من برنامجنا اللي بيستعيد من أرشيف الإذاعة والأحداث والفنون، أصوات ومحطات، أعمال وأغنيات، نستعيد من خلالهم أخبار ومعلومات وذكريات حفظتها أشرطة وأسطوانات، مننقلها من جيل عاصرة إلى جيل من المناسب يسمعها ويتعرف عليها. والحنين بأول المشوار بياخدنا للكلمات والنغمات.

0: حنين.
1: حزيران 2005، برنامج من دفاترهم. سباعية حلقات استعاد فيهم المحامي منير الحاج صفحات من تاريخه الشخصي والمهني والأسري والحزبي. بحنين رح نسمع مقتطفات من هالحلقات السبعة بيروي فيها الرئيس السابق لحزب الكتائب اللبنانية جوانب من أصول عائلة الحاج اللي قدمت من بلدة لحفد الجبيلية إلى بلدة بسكنتا المتنية، وبيعرج الحاج على الدعوات الكهنوتية والرهبانية بعائلته، كما على علاقة أسرته بالمحاماة من خلال جده، وبيستعيد بعض الطرائف اللي سمعها عنه بمعرض ممارسة هالجد لمهنة المحاماة. من دفاترهم المحامي منير الحاج، حزيران 2005.
2: عائلة الحاج التي أنتمي إليها أصلها على ما يجمع المؤرخون من لحفد من بلاد جبيل. قدم مؤسسها إلى بسكنتا في القرن السادس عشر مع موجة تقدم الموارنة من الشمال إلى الجنوب بفضل روح التسامح وجو التعايش الوطني في ظل الإمارة المعنية. وفي بسكنتا وعلى مر الزمن

تيمنا بمبارك الأول، ومن ثم إحدى بناته التي التحقت بالرهبانية البلدية وهي الأم مريم، فقد ترأست دير مرسيسين ردحا طويلا وتركت أثرا فيه لا يمحى. ولقد أتيح لي أن أتعرف على هذه الراهبة الممردة الجريئة، وما زلت أذكر محضر استقبالها للناس ببسمتها المشعة وضحكتها المدوية التي كانت تطفي جوا مرحا ومريحا وتبث فرحا في القلوب الكثيرة، وكانت آنذاك كثيرة. لقد كنت صغيرا وأفراد العشيرة من إخوة وأخوات وأبناء عم وعمات نقصد الديرة ونتمتع بأطايبه، بدءا بالبيض المسلوق واللبنة المكعزلة المغموسة بزيت الزيتون والمطيبة بالسعتر، نأكلها مع خبز التنور المقمر، هذا ناهيك عن دبس العنب بشكليه الذائب والمضروب والتين المطبوخ والخوخ المجفف وحلويات الدير وأهمها المرسبان والبقسماط، وهي كناية عن أكباب رقيقة الحواشي تحشى بالسكر وحص الصنوبر. ولم تنتهي شراكتنا بالمسؤولية الكنسية عند الأم مريم، بل تابعناها، فأختي الأصغر مني تراز انتسبت لراهبات القلبين الأقدسين، ولقد حملت دائما بسمة الأم مريم ذاتها وحدبها على الناس ذاته، ولكن دون ضجة وبدون دوي، فلقد عاشت بالرغم من ثرائها الروحي المترف في وداعة وخفر، وودعتنا باكرا تاركة في قلوبنا آثار حزن لا يمحى، وفي عيوننا هالة من قداسة لا تنطفئ. وابن أخي روكوز انتسب إلى الرهبانية اللبنانية وأنهى دروسه اللاهوتية والفلسفية في إكليريكيتها وسيما كاهنا، غير أنه آثر أن يتبع فيها نهج الأقدمين من الرهبان بالتقشف والزهد تمهيدا لحياة النسك الشبيهة بحياة السلف الكبير مبارك حليحل الحاج. وفي الطريق إياه يسير اليوم ابن ابن عم، وعلى جبينه ملامح رسالة العائلة الخالدة. هذا هو خط العائلة الروحي، نتوارثه ونحافظ عليه جيلا بعد جيل، لم يخرج عنه أو قل عن بعض جوانبه سوى واحد شكل في تاريخ العائلة علامة فارقة مفردة ناتئة نافرة واحدة، هو جدي لأبي المحامي ساسين الخوري عبد الله الحاج. وكان جدي على ما كان شائعا بين الناس ناجحا في مهنته، مقصودا من كل أنحاء لبنان، متضلعا على الأخص في قضايا الإرث التي كانت مرعية في لبنان بأحكام الشريعة الإسلامية في مذهبها الحنفي، وتطبق على المسلمين والمسيحيين على السواء. وكان والدي يقول لي إن سر تفوق جدي في هذا المجال هو حفظه عن ظهر قلب قصيدة ابن الفارض في الفرائض، مما كان يتيح له أن يجيب عن أي سؤال دون أن يستشير كتابا أو يعود إلى مرجع. ومن الطرائف التي تروى عن جدي في هذا المجال أن امرأة أتت إليه تستشيره في حقها الإرثي في تركة قريب لها،

مستغربة ما أفتى به أمامها بعض المحامين في نفي حقها في هذا الميراث لمصلحة أحد العصابات البعيدة، وتساءلت أمامه: كيف يكون ذلك وأنا الأقرب درجة والأصدق عاطفة والأعمق تأثرا لوفاة قريبي؟ ثم تابعت: قل لي يا أفندي، هل إني صاحبة حق أم لا؟ أجاب جدي على الفور: هنالك أنت إزاء حقين، واحد لا يسعك المطالبة به لأنه لسواك، وهو الحق في إرث قريبك، وآخر هو لك لا يمكن أن ينازعك فيه أحد، وهو الحق في البكاء على المرحوم. وكان جدي كثيرا ما يؤسس مرافعته على نكتة أو لفتة ذكية، وله في هذا المجال روايات وحكايا ذهبت بعضها مذهب الأساطير. أقتطف منها على سبيل المثال واحدة: لقد أوكل إليه أحد مزوري العملة أمر المدافع والمرافع عنه أمام محكمة الجنايات، وكان لهذا الموكل شريكان في التزوير، وكانت المحكمة قد عقدت قبل توكيل جدي عدة جلسات لمحاكمة هؤلاء المتهمين الثلاثة، وبات رئيس المحكمة يعرفهم جيدا. هذا وكان مزورو العملة يعرفون في ذلك الزمان بدقاقي العملة، أي بصكاكي العملة، يسكونها من المعدن الملائم، ولذا كانت تعرف وحدة هذه العملة بالمتليك، تحريفا عن أصلها الفرنسي ميتاليك. حدق رئيس المحكمة بالمتهمين الثلاثة وقال: دقيقين العملة وقفوا. فما كان من جدي إلا أن ضغط على كتف موكله مشيرا إليه بأن يبقى جالسا، فاستجاب فيما وقف الآخران. غضب الرئيس وحدج موكل جدي بنظرة قاسية وقال بصوت مرتفع: أنا قلت دقيقين العملة وقفوا. فانبرى جدي على الفور قائلا: سيد الرئيس، دقيقين العملة وقفوا، أما موكلي فليس منهم. واستطرد محتجا على طريقة المنادات قائلا: إنها تشكل حكما مسبقا يتم إصداره قبل المحاكمة وممارسة حق الدفاع، مما قاد القاضي إلى الاعتذار والتلبس بالحرج، لأن ملاحظة جدي شكلت إتهاما مبطنا بالتحيز والخلفية المسبقة، مما قاده، أي قاد رئيس المحكمة، إلى مراعاة جانب الدفاع ليس لقناعة ببراءة المتهمين، بل رفعا للتهمة بمراعاة جانب الادعاء.

0: حنين.
1: بالفقرة التالية من حنين منرجع للعام 2016، ومن 2016 بيرجعنا لإعلامي عادل مالك لل 1976. البرنامج كان مجموعة حلقات بعنوان ذكريات حرب السنتين كما عايشها عادل مالك، أذيعت بآذار عام 2016 عقب صدور كتاب للإعلامي والصحافي المخضرم عادل مالك حول هالموضوع. هو اللي كان شاهد بحكم عمله التلفزيوني والصحافي على تلك الفترة من الحرب الأهلية في لبنان. بالمقتطفات اللي رح نسمعها من هالحلقات بيروي عادل مالك أحداث يوم ومساء 11 آذار 1976، وهو اليوم اللي شهد الانقلاب الأول بتاريخ لبنان وقاده العميد عزيز الأحدب، وعرف فيما بعد بالانقلاب التلفزيوني كونه عمليا لم يترك بعد أيام من حصوله أي أثر سوى حدوث انقسام للبث التلفزيوني الموحد بين شركة التلفزيون اللبنانية بتلة الخياط وتلفزيون لبنان والمشرق بالحازمية. فماذا حدث من الصباح حتى الليل؟ عادل مالك يتذكر ويخبر.
2: بدأ في تلك الفترة أي حل يمكن أن يؤمر حد أدنى من الأمن أنه هذا هو المطلوب، إلى أن أتى انقلاب 11 أذار التاريخي، انقلاب عزيز الأحدب. في تلك الليلة 11 أذار 76 تم تقسيم لبنان عن طريق التقسيم التلفزيوني. كنا نقدم الأخبار من مبنى الحازمية تلفزيون لبنان المشرق، دخل عزيز الأحدب إلى تلفزيون تلة الخياط، وكنت أقدم النشرة أنا وزميلي جان خوري. كنت في القصر الجمهوري، كان في اجتماع للحكومة وغداء للحكومة، وكان الثلاثي السوري عبد الحليم خدايا، حكمة شهابي وناجي جميل، يعني مسلمين إن كانوا الملف اللبناني. أتوا الساعة 11 من دمشق، تناولوا الغداء مع الرئيس الفرنجي، ثم ونحن نودع الرئيس الفرنجي أسر عبد الحليم خدام بأذن الرئيس الفرنجي بدي ودعك فخامة الرئيس. امتحض الرئيس أنه هلأ بعدكم جايين، بيقول له حصل شيء مهم ولازم يكون بالشام. فإذا بنهاية الأمر رفض الثلاثي السوري أن يكون في لبنان قبل ساعات من انقلاب عزيز الأحلام. سألت سيد خدام، قلت نائب الرئيس هلأ حضرته شو اللي صار؟ مغمى يعني بطريقة أنه وطلع بالسيارة. هذا الكلام كان ساعة 3 بعد الظهر. بنفس الوقت الرئيس كرامي رحمه الله قال في عندي تصريح وأرجوك أن يكون في منتهى الدقة يعطيني التصريح التالي. قلت الكاميرا، قال لا، تصريح مكتوب. أستعير الجملة الأساسية، إن الأمور في لبنان سائرة إلى تطورات أخرى قد لا تمكنني من الاستمرار في تحمل المسؤوليات. يقول لك
3: الأمور إلى تدهور،
2: ثانيا تهديد باستقالة وليس استقالة، وأنه انتبهوا يا لبنانيين. قدمت ما عندي المعلومات وتساءلت في ضوء ما استمعت إليه، في ضوء تصريح رئيس كرامي، إذا نحن مقبلون على التطورات. أنهيت القسم الأول من النشرة الإخبارية، كما نقول الكلمة الآن للإعلان. في استوديو الأخبار الحازميين كان قدامنا تلفزيون صغير. باللحظة يلي كان لازم فيها يمرق البريك الإعلاني صدرت صورة عزيز الأحدب مع الأوسم والنياشين، بلاغ رقم واحد
3: من استوديو تلت الخياط. كان وقت النشرة مشتركة بين المحطتين،
2: مزبوط. كانت تجتمع الأقنية كلها وتقدم الأخبار المشتركة. إذن الكلمة الإعلان مع بداية الإعلان أطلع من تلت الخياط، وفي تفصيل يعني سياسي قد يكون مهم، أحضر العميد عزيز الأحدب إلى تلفزيون تلت الخياط عبر ملالة تابعة للجيش اللبناني، ولكن برعاية حركة فتح فلسطينيين في حركة فتح. أعطى بلاغ رقم واحد دعوة لاستقالة رئيس جمهوري الحكومة إلى آخره. تكلمت مع رئيس فرنجي، قلت ما رأيك؟ أجابني قال لي شو هالمزحة؟ قلت له فخامة الرئيس مزحة، يعني الرجل عم بيقول لك بلاغ رقم واحد عم بيقول لك استقيل والحكومة استقيل إلى آخره. أعطيني شوية وقت. قلت له هل ممكن نقول للبنانيين إنه هل هنالك رد فعل من السلطة الرسمية؟ وهذا الذي حدث. هذا الكلام حوالي الساعة 9 مساء، 12:30 يأتيني فريق من القصر الجمهوري ومعه رسالة الرئيس الفرنجي كنت في هذه الفترة بعد ما علمت الرئيس الفرنسي لديه كلام يقوله، انتظروا بيان رئيس الجمهورية تعليقا على الذي حدث. في تلك الفترة بين 9 و 12 تعرضت لشتى أنواع الضغوط من قبل العميد عزيز أحلام، لماذا لم تذيعوا بلاغ رقم 1؟ جوابي كان تقني، أنه المسؤول عن الإرسال عندما لا يعلم المادة لا يستطيع أن يوافق عليها. أصر على أنه بعد ربع ساعة سوف يعيد البلاغ رقم 1. قلت هذا الموضوع يتخطاني، لكن أقول لك نحن مع الشرعية حتى تزول هذه الشرعية.
3: يعني البيان طلع من قناة تلت الخياط فقط على شاشة القناة 7.
2: صحيح.
3: أما القناة 5 و11 فبقيت عم تبث الإعلانات.
2: تلك الفترة تم التقسيم التلفزيوني بعد نشر
3: بس أصل ليلتها مشاهدي القناة الأخرى الحزمية ما شافوا البلاغ رقم 1
2: إطلاقا. يعني بليلتها حدث تقسيم تلفزيوني، تلت الخياط عم تعطي بلاغات رقم 1، الحزمية كان وقت مربك، أي نوع من المواد فيلم عربي أي شيء كان يعني مرفوض. لكن في تلك الفترة يعني تحت الضغوط النفسية والعسكرية ووازي، لكن من ناحية نفسية عندما استعيد تلك الليالي كانت ردة فعل الأولى لدى قسم كبير من اللبنانيين وكأن انقلاب 11 أذار فعل أو ارتكب عن سابق التصور
3: لهدف ما؟
2: لهدف إنهاء الوضع. يعني ساور اللبنانيين،
3: بس انهائه على اي اساس؟
2: ما هو ما كان في تفكير به على اي اساس. اللبنانيون منهكون،
3: انه حدث مفصلي ولكن مش معروف شو فيه بعد.
2: تمام. والناس وصلت لدرجة الاستسلام الى اي حل ممكن يطرح. ساد اعتقاد لبضع ساعات انه هي ترتيب معروف من قبل السلطات، العميد عزيز الاحداب شخصيه سنيه معتدله الى اخره، اذا الموضوع هو بدايه نهايه الحرب. فاذا بالانقلاب يوم بعد يوم، أسبوع بعد أسبوع
3: يخط وهجو.
2: بالفعل كان انقلابا تلفزيونيا فقط على التلفزيون. بلغ بعدين من المراهقة الانقلابية بين الزوجين، بعد 7 دقائق من إذاعة بلاغ رقم 1 بدأوا بإذاعة برقيات التهاني. يعني هي تعطيك فكرة عن بدائية الانقلاب. لبنان لا يمكن يكون بلد
3: انقلابات
2: على الإطلاق.

0: حنين.
1: تطور التقنيات بين الأمس واليوم انعكس على العديد من جوانب الحياة، بين الجانب الفني وطريقة تقديم الأغنيات والمسرحيات وكل أنواع الفنون الأخرى. المطرب جوزيف عزار أحد الأسماء اللامعة بمجال الأغنية اللبنانية والمسرح الغنائي منذ الأخوين رحباني وروميو لحود إلى كاراكلا، أي منذ ستينات القرن الماضي إلى أيامنا الحالية، وبالتالي هو شاهد ومواكب للتطور التقني اللي انعكس على أسلوب العمل المسرحي والغنائي. بحلقة من برنامج حديثك بمحله أذيعت ب 25 حزيران 2022 منستعيد من الحوار مع الفنان جوزيف عزار قصتين، الأولى كواليس وتسجيل أغنية يافا، والثاني تسجيل مسرحية القلعة قبل تقديمها بمهرجانات بعلبك عام 1968. نسمع الأستاذ جوزيف عزار حديثك بمحله.

0: أستاذ جوزيف عزار، لأنك مواكب المسرح الغنائي يمكن من أكثر من 60 سنة، ما هيك صاروا؟
1: 61 سنة.
0: 61 العمر كله.
1: الله يخليك.
0: وبالتالي تطور اللي نحن شهدناه مع الوقت، مرق المسرح الغنائي بمراحل وانت كنت شريك فيها وكبتها وشفتها وعصرتها، قديش كنت بلحظة من اللحظات متوقع انه هيك الدنيا رح تصير؟ يعني من يوم اللي بلشته اول مرة على مسرح غنائي لآخر عمل هلأ عرضتوه، مع كل التطور اللي صار، مع كل الاختلاف اللي صار بطريقة تقديم هالأعمال، كنت للحظة من اللحظات بتفكر انه رح توصل ويصير الشغل هيك بهالجمالية بهالطريقة بهالأسلوب؟
1: طبعا لا، طبعا لا، لأنه بالماضي ما كانش في تكنولوجيا كما الحاضر. بالأول كنا مثلا نفوت على الاستوديو، أعطيك بما يختص فيه.
0: نعم.
1: بمثلا بأذكر يوما كنت بيافا، فتنا مرة على استوديو بعلبك، نحن كان الكورال والأوركسترا كله والإيقاعات، وأنا بدي حط صوتي
0: معهم كلهم.
1: أي غلطة بتحصل
0: من
1: آلة موسيقية أو كورال أو صوتي، أنا بعدني بذكر مرقت بحة بصوتي، عيط لي فريد أبو الخير اللي كان بالكنترول روم، الست العظيمة يلي هي حضارة فنية قائمة بذاتها، الست فيروز، قالت له لفريد، عيط لجوزيف، كانوا جايبين لفنجان شاي، قالت لي شرب نتفة شاي كن صوتك، وأنا خايف.
0: حست أنه في شيء مش
1: 68 كان بعدني
0: بالبداية
1: طفل مدلل ما عندهم أنا. قالت لي شرب نتفة شاي ليروقز لعيمك شوي بترجع بتفوت لجوا. ومرة واحدة سجلنا هالقصيدة الكبيرة الضخمة، ما معقول يعني، ما معقول.
0: حتى حضرتك مرة مخبرني شيء
1: بتذكر،
0: وهلأ على سيرة التسجيل، قلت لي كنا نسجل الدعسات لبعلبك.
1: هيدي سنة 68
0: مع أستاذ روميو لحود، يمكن
1: هيدي سنة 68 صارت. ايه، والسيدة صباحي متوجي العمل كانت، فإجا روميو لحود قال لي بدنا نعمل العمل كليباك. قال لي شو بدنا نعمل؟ قلت له لايك انا عادي الدرج بعلبك. انا عادي الدرج بعلبك، جيب لي الشماع، بيقولوا له جيب لي اياها وعد الدرجات. قديش بدي انزل؟ انا بنزل بدعس بدعوس على الدرجات لحتى اوصل على الميكروفون،
0: على العدد.
1: شو بدك بالميكروفونات يا خيي؟ حيش تزرع لي الميكروفونات على المسرح يا استاذ روميو، خلينا نسجل الحوار بلاي باك. وهيك صار وقتها. انا وقتها كنت ممثل دور
0: أمير بدر.
1: الأمير بدر جاي بزي تاجر حرير، جاي احتل القلعة بزي تاجر حرير، والجمال والأحصني وكذا، وهذا وصلت على خشبة المسرح وبطلع. أنا الحوار كان لموريس عويد، اللي أنت من وينك جاي؟ إلا جاي من هالسهل الواسع، مطرح ما بتخبى النسر من هرير الزوابع. بيخلص الحوار الكلام، بنفوت بالديالوج شانتي، بتقلي كيف شفت بلادي وقصورة؟ بقلا بلادك حلوة وأنت أحلى. هون تغير الموضوع سوا، هون تغير الموضوع
0: بهالكلام.
1: وفوت بعدين بغنية الدبكة يلي هي أغنية فولكلورية.
0: فهل تجربوا تعملوا شيء حقيقي؟ حتى مثل ما قلنا أنه دعسات
1: بالفعل كان كل شيء كل شيء كل شيء أبكابل يعني.

حنين. من أسطوانات زمان أعلنت الحب للمطرب عفيف شيا، أسطوانة صادرة عام 1980 من إنتاج صوت الشرق عبدالله شاهين وأولاده. على الغلاف صورة كبيرة للفنان عفيف شيا مع اسمه وعنوان الأسطوانة، وعلى الغلاف الخلفي اسم الفنان عفيف شيا وصورته، إلى جانبها سنة الإصدار 1980 وتفاصيل الأغنيات على الشكل التالي. الوجه الأول: عفيفي حبة عفيف، سعد مخللاتي، حسن عبد النبي. أكتر مسار: شفيق المغربي، فيليمون وهبي. اليمامة: مصطفى محمود، شفيق أبو شقرة. الوجه الثاني: أعلنت الحب، شفيق المغربي، عزار حبيب. خيرة بغيرة، حسن سعد، ربيع. شمس المغارب: محمد العجمي، نور الملاح. ومن المعلومات الواردة على الغلاف أيضا: تسجيل استوديو الاتحاد، فوتو كرم. واستوديو الاتحاد هو أحد الاستوديوهات الخاصة آنذاك لتسجيل الموسيقى والأغنيات، أما فوتو كرم فاسم أحد أشهر محلات التصوير ببيروت. وقبل ما نسمع منها الأسطوانة جزء من أغنية شمس المغارب، ضروري الإشارة إلى أن نفس الأغنية اللي انشهرت لاحقا بصوت المطربة منى مرعشلي، هالأغنية كان أديها أولا المطرب عفيف شيا عام 1971 بفيلم أمواج السينمائي، قبل ما تنتقل الأغنية لاحقا اعتبارا من العام 1973 إلى صوت منى مرعشلي وتصبح إحدى أشهر أغنيتها وأحد أشهر عناوين نجاحها. شمس المغارب، عفيف شيا.

لهون منوصل مستمعينا لختام حلقة حنين، واللقاء بيتجدد مع خوابي من الذاكرة والذكريات. شادي معلوف بحييكن، إلى اللقاء.

حنين عصوت كل لبنان. اترقبوا الحلقة المقبلة من برنامج حنين الجمعة 10:30 صباحا عبر أثير صوت كل لبنان، ويمكن إعادة الاستماع إلى البرنامج عبر تطبيق فيديال نيوز وموقع فيديال نيوز.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداءً من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
3: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مسحوق غسيل لوشا 4 كيلو $9.90، سائل جالي بريل 3 لتر $5.70.
4: مسرح المونو بقدم كاستنج أمني.
5: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
6: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي
5: ان دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل اكشن؟
6: لا بس انا كان دوري فيه بوليس بلديه.
7: تمثيل المسرحيه جيد جدا.
8: علي وجلال قدموا شغل بيعقل. برافو، الممثلين رائعين.
7: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج امني، عن جد حلوه.
9: مع علي بليلين وجلال الشعار، اخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبه انطوان او بالمسرح.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: بدكم خبرونا شو بصير ايه؟
0: مهنينك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
6: هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان. استهدف القصف الإسرائيلي قبة كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس في جديدة مرجعيون ما أدى إلى أضرار جسيمة في الكنيسة والمحيط كما تضررت مدرسة راهبات القلبين الأقدسين من جراء سقوط صاروخ على أحد جدرانها ما تسبب بأضرار في المبنى فيما سقط صاروخ آخر على الطريق أمام مركز الصليب الأحمر اللبناني من دون تسجيل إصابات كانت سلسلة غارات عنيفة قد استهدفت قضاء النبطي وطالت بلدات كفرجوز وميفدون وحبوش ومحيط بلدة جباع بالتزامن مع قصف مدفعي على عدد من البلدات بينها أرنون وعلي الطاهر أشار الرئيس فؤاد السنيورة في حديث إلى قناة العربية إلى أنه يمكن للدولة اللبنانية أن توقف المشاركة في المفاوضات مع إسرائيل حتى تلتزم وقف النار بشكل جدي لافتا إلى أن لبنان قام بخطوة متقدمة لكن إسرائيل لم تلتزم والولايات المتحدة لم تقدم أي دعم حقيقي للبنان لكي يتمكن من الاستمرار في هذه العملية التفاوضية شارك وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في اللقاء الذي أقامه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لكبار ضيوف الحج هذا العام في قصر منى في مكة المكرمة ونقل إليه تحيات رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام وقد عبر الحجار عن تقدير لبنان والحجاج اللبنانيين لما تبذله المملكة من جهود كبيرة وتسهيلات في خدمة ضيوف الرحمن بما يؤمن أفضل الظروف لأداء مناسك الحج بكل يسر وأمان تستضيف دار طائفة الموحدين الدروز في فردان ببيروت الاثنين المقبل قمة روحية إسلامية مسيحية جامعة لرؤساء الطوائف والمرجعيات الدينية في لبنان بحسب المعلومات ستركز المداولات على ثلاثة محاور مترابطة الأول تحصين التضامن الداخلي بين المكونات الوطنية بوجه خطابات الفتنة والتحريض التي ترفع منسوب التوتر الثاني تعزيز ثقة المواطنين بالقضاء والجيش والأجهزة الأمنية والعسكرية والثالث معالجة ملفي النازحين وتدهور الأوضاع المعيشية باعتبارهما عاملين يهددان النسيج الاجتماعي ويستدعيان موقفا موحدا
7: نزوح مفاوضات تطورات عسكرية ميدانية وانعكاسات اقتصادية يتناولها لقاء الأحد مع النائب عبد الرحمن البزري العميد الركن المتقاعد خالد حميدي والخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة ضيوف جاكلين بولس أبو زيد التاسعة صباحا عبر صوت كل لبنان
8: ♪
7: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
6: إلى واشنطن وصل وزير الخارجية الباكستانية محمد إسحاق دار مع استمرار الجهود لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة والوصول إلى اتفاق سلام بين البلدين. أطلقت دبابات وآليات إسرائيلية نيرانها على المناطق الشرقية لمدينة غزة. أشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه لا يمكن السماح لروسيا بخرق أجوائه من دون عقاب، وذلك ردا على اختراق مسيرة روسية أجواء رومانيا. علقت الخارجية الصينية على عبور سفينة حربية كندية مضيق تايوان قائلة: نعارض استخدام الدول لحرية الملاحة لتقويض أمننا وسيادتنا. في الخبر الأخير، أعلنت المحكمة العليا في كينيا تعليق إنشاء معسكر طبي أمريكي على صلة بإيبولا، معلنة عدم السماح باستقبال أي شخص مصاب بالفيروس. ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: جديد توني كيوان وطن الأبطال.
1: الوحش
2: وحش
1: وحش
2: وحش
3: تعال معي على البيت.
4: لشو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح على البيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود
1: دوري السمراني.
4: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
5: مسرحية الوحش بمسرح منو بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
0: أوازيس دو في واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
6: إليك أحلى زهرة يا فراشي نقيني زهرات البقل الشقرة على شعرة تشكيني.
7: أقولكن بيصدقني أو بيتأكد من الخبر؟
8: هو الصوت الحلو على بكرة.
7: مرسي يا عمو. عم تقرا الجريدة؟
8: ايه اكيد عم بقرا جريدة. ما بده الواحد يعرف شو عم يصير بهالدنيا؟
7: بلا اكيد.
8: انت ما بتقري؟
7: بلا بقرا. بس عمي مش اسرع لك تقرا من التليفون؟
8: لا لا لا لا يا بنتي لا. انا تعودت على الجريدة، ما في مثله.
7: بس مثلا شوف لي هالخبر. كثير منه بالجريدة؟ اوقات بنشوف خبرية على السوشيال ميديا بنصدقها دغري. مش لأنه تأكدنا منها، بس لأنه شفناها أونلاين. خلينا نشوف.
8: معقول؟ نحن اللي قضينا عمرنا مفكرين إنه المجدرة منيحة للصحة، بيطلع العكس؟
7: المشكلة مش بالمعلومة، المشكلة بالمصدر. مش كل شيء بنشوفه أونلاين خبر، ومش كل خبر موثوق. فقبل ما تصدق أي شيء بتشوفه أونلاين، اسأل حالك سؤال بسيط. مين قاله؟
9: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلونا ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. ليتل تشويسز الجمعة 4 و3 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.

يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري صغيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
1: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان، للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أودي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.

0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للـ10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15. لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها جاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
2: الوحش
3: تعال معي على البيت.
4: لشو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح على البيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود
2: دوري السمراني،
4: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح مونو.
5: مسرحية الوحش بمسرح مونو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، 6 أناني أكوافينا 2 لتر بدولار و70 سنت، ستار كافي 180 جرام بدولارين و70 سنت.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي اصيل.
1: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكم شي انتو
3: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بس يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه
1: مهنينك ركب كيف الفيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
8: وزير الزراعة نزار هاني ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
9: هذا عرض للأخبار من صوت كل لبنان. لم يهدأ الميدان الجنوبي منذ صباح اليوم، فقد قام الجيش الإسرائيلي بسلسلة غارات عنيفة استهدفت قضاء النبطي وطالت بلدات كفرجوز وميفدون وحبوش ومحيط بلدة جباع، بالتزامن مع قصف مدفعي على عدد من البلدات بينها أرنون وعلي الطاهر. المزيد مع حسين معنا.
10: يخيم الحذر الشديد والتوتر على معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بالغارات الجوية التي يشنها الطيران الحربي والمسير وبالقصف المدفعي المتواصل. وقد استهدف الطيران المسير قبل ظهر اليوم دراجات نارية على طريق طير دب الحمادي بثلاث غارات، وأسفر العدوان عن سقوط 4 شهداء وجريح. كما عمل صباح اليوم فريق الإسعاف في كشافة الرسالة الإسلامية على انتشال شهيدين جراء الغارة التي استهدفت ليلا منزلا في بلدة طير دب. كذلك استهدفت مسيرة إسرائيلية اليوم بلدة المجادل ومعلومات أولية عن وقوع إصابات، فيما شن الطيران الحربي منذ الصباح وحتى الساعة أكثر من 25 غارة حربية مستهدفا بلدة عين قانا بأكثر من غارة بعد الإنذار الصباحي، وبلدات ياطر وشوكين وميفدون وكفر جوز وكفر رمان والنبطي وأطراف جباع. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي مركز تاغولا أرنون ومرتفع علي الطاهر والنبطي الفوكة والمنصوري ومجدل زون وجبال البطن. أما على محور دبين في قضاء مرجعيون، فبعد أن تقدمت ليلا قوات الاحتلال الإسرائيلي من الخيام إلى أطراف بلدة دبين تحت غطاء كثيف من القصف المدفعي والغارات الجوية، أفادت مصادر ميدانية أن قوات الاحتلال دخلت إلى بلدة دبين وهي تتمركز بشكل أساسي في عريض دبين بعد أن دمرت عشرات المنازل في البلدة. في المقابل أعلن حزب الله اليوم في بيان وحيد عن استهداف تجمع لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساحة بلدة القنطرة بصلية صاروخية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
9: بالتوازي، الجيش الإسرائيلي أعلن أن سلاح الجو يواصل مهاجمة بنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان، وأكد مواصلة الجهود لإزالة أي تهديد على سكان البلدات الشمالية. رأى وزير الثقافة غسان سليمي أن عددا من المواقع الأثرية المهمة معرضة لخطر جدي من جراء الغارات الإسرائيلية، بينها تلك الواقعة في مدينة صور وقلعة الشقيف. في المواقف، أوضح النائب حسن فضل الله أن المقاومة ليست جيشا نظاميا تقيم خطوط دفاع لتمنع جيشا مدججا بأحدث الأسلحة من دخول بعض القرى واحتلالها وسيطرة على الجغرافيا، فمهمة المقاومة منعه من الاستقرار واستنزافه. فضل الله أكد أن التنسيق قائم على المستويات القيادية والتنظيمية بين حركة أمل وحزب الله حيال المخاطر التي تهدد لبنان خصوصا جنوبه، قائلا التنسيق دائم مع الرئيس بري وكلانا يعمل من أجل وقف العدوان. ولدينا رؤية مشتركة للمفاوضات المباشرة ولكل طريقته في التعبير، وأي قرار بشأن كيفية التعاطي مع الحلول سيكون مشتركا ولن يكون هناك أي خلاف. فضل الله اتهم السلطة بالتغاضي عن الجرائم الإسرائيلية ضد الجنوب بهدف احتلاله وتهجير أهله لتسهيل ضمه كما حصل في الجولان، والتواطؤ لإضعاف شراكتنا في الدولة والتمثيل السياسي للثنائي الوطني، قائلا سنسقط هذه الأهداف مهما كانت الأسمان. وأشار إلى أن هناك إصرارا إيرانيا على إيقاف العدوان علينا، وطهران لن تقبل باتفاق لا يشمل لبنان، لذلك يحاول العدو استباق ذلك بتصعيد اعتداءاته مستفيدا من موقف السلطة في بيروت وإصرارها على مواصلة المفاوضات ورفض حتى تعليقها حل وقع المجازر الدموية لتؤكد بذلك أنها لا تتخلى عن واجبها فقط، بل تمنح العدو منصة سياسية ليبرر عدوانه. لفت التيار الوطني الحر إلى أن اللبنانيين يختلفون حول الخيارات الاستراتيجية الكبرى وإدارة الصراع وسلاح حزب الله وقرار الحرب والسلم. هذه القضايا لا يمكن القفز فوقها أو إسكات النقاش بشأنها، مشيرا إلى أن بناء الدولة القادرة واستعادة المؤسسات الشرعية كامل مسؤولياتها السيادية والدفاعية يبقى مطلبا وطنيا جامعا، لكن حجم العدوان الحالي وخطورته على البشر والأرض والكيان اللبناني يفرضان توحيد الجهود لوقف الكارثة. وأوضح البيان أن الوقت الآن ليس لتبادل الاتهامات بل وقت العمل لوقف الجريمة، فجميعنا مستهدفون وجميعنا مسؤولون.
11: نزوح، مفاوضات، تطورات عسكرية ميدانية وانعكاسات اقتصادية يتناولها لقاء الأحد مع النائب عبد الرحمن البزري، العميد الركن المتقاعد خالد حميدي، والخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عرجاقة، ضيوف جاكلين بولس أبو زيد، التاسعة صباحا عبر صوت كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى، كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
12: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
9: من غزة أفاد مستشفى العودة باستقبال مصاب بنيران القوات الإسرائيلية خارج مناطق سيطرتها شمالية مخيم صيرات وسط القطاع. إلى ذلك توغل عدد من الدبابات الإسرائيلية قرب منطقة جسر وادي غزة. وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى دير الزور إثر فيضان نهر الفرات. وفي الخبر الأخير، رأى وزير الخارجية الأوكرانية دميترو كوليبا أن توغل الطائرات المسيرة الروسية في رومانيا أثبت أن العدوان الروسي يشكل تهديدا حقيقيا لمنطقة البحر الأسود وأوروبا بأكملها. ختام عرض الأخبار من صوت كل لبنان.

0: جديد توني كيوان وطن الأبطال.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: أنا لبنان تلقى
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
5: يلا حبيبي كل هذي الأباك يلا مبلا يا شادي اليوم
6: اسم الله ابنك؟
5: ايه
6: الله يخلي لك ايه؟
5: الله يخلي لك.
6: عم تبعتيه على المدرسة هالأيام؟
5: ايه ليش؟
6: لا لا ولا شيء ولا شيء.
5: لا اذا في شيء خبريني.
6: لا بس سمعت انه في مرض خطير عم ينتشر بالمدارس.
5: اي مرض؟
6: عم بيقولوا انه جاي من الهونولولو، ما بعرف اذا مزبوط بس ليك.
5: شو هيدا؟
6: اوقات صورة بتخوفنا أكتر بكتير من الخبر، بس لأنه شفناها بعيوننا. خلينا نشوف.
5: مرض بابيتايزر ينتشر في جميع مدارس لبنان، معقول؟
6: مش بس هيك مدام، عم بيقولوا إنه الولد بيفقد حاسة النظر والسمع وبيصير لونه أخضر.
5: شو؟ يعني ابني بده يصير لونه أخضر؟ لا لا لا لازم ننتبه، لازم ننبه. هاي صبايا عم بيقولوا في مرض كتير خطير منتشر بالمدارس، اوعي تبعتي ابنك على المدرسة.
6: المشكلة مش بالصورة، المشكلة بقصتها. أوقات صورة من زمن تاني أو حتى من بلد تاني فيها تنتشر اليوم، نشوفها نصدقها ونخاف منها. قبل ما تصدق الخبر أو الصورة اسأل حالك سؤال بسيط، مين المصدر؟
4: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.
7: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة متلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو إخراج وتأليف يحيى جابير بطولة ماريا الدويهة.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شربل شلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

صبحية ندى هالأسبوع، شو رح تحمل المفاوضات الأمنية اللبنانية الإسرائيلية مع الجنرال كلود حايك؟ 50 سنة من عمر مصرف الإسكان، خدمات إضافية وقروض للترميم مع مديره أنطوان حبيب. معرض عسل وموني لبنانية بالأشرفية مع روجيه سعد، وهل يمكن أن يدفع الذكاء الاصطناعي إلى الانهيار والانتحار مع جونا تبعة؟ صبحية ندى السبت 10:30 صباحاً مع ندى صليبة على صوت كل لبنان.

0: جديد توني كيوان وطن الأبطال.
1: صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
3: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
4: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
5: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: الوحش
7: ده معي على البيت.
8: ده شو؟
7: للحب،
8: مسرحية الوحش.
7: خلينا نروح من هون.
9: أنا لازم روح على البيت.
7: أنت ما عندك بيت.
8: كارول عبود،
10: دوري السمراني،
8: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
9: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مرتديلا تلياني نيجروني بدولار و90 سنت، أشقوان بقر كافال لوقية بدولارين و40 سنت.

0: يا ويلي من لا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
1: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما هلينك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
5: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
6: وزير الزراعة نزار هاني ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان
7: هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان دخلت القوات الإسرائيلية إلى بلدة دبين بعد أن تقدمت ليلا من الخيام إلى أطراف بلدة دبين تحت غطاء كثيف من القصف المدفعي والغارات الجوية وهي تتمركز بشكل أساس في عريض دبين ووسط البلدة بعدما دمرت عشرات المنازل هناك إلى ذلك وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا لإخلاء بلدات وقرى أنصاري الخرايب شبريحة صرفانت عدلون والبيسارية وفي المقابل أعلن حزب الله في بيان استهدافه اليوم آليات إسرائيلية قرب الملعب في بلدة حداثة بقذائف المدفعية وأجبرها على التراجع أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة مقتل وإصابة 11 طفلا في المتوسط كل 24 ساعة في خلال الأسبوع الماضي في لبنان أعيد تشغيل محطة الإرسال في برج رحال بعد تزويد المولدات بالمازوت بمواكبة من الجيش في عين التين التقى الرئيس نبيه بري الرئيس نبيه بري اللواء عباس إبراهيم وبحث معه الأوضاع والمستجدات العامة في البلاد
6: نزوح مفاوضات تطورات عسكرية ميدانية وانعكاسات اقتصادية يتناولها لقاء الأحد مع النائب عبد الرحمن البزري العميد الركن المتقاعد خالد حميدي والخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عرجاقة ضيوف جاكلين بولس أبو زيد 9 صباحا عبر صوت كل لبنان
5: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة قطع الغيار مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني سرقة هولد أب وحريق مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: أشار المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إلى أن إدارة إيران مضيق هرميز ترسخت في العالم، والدول تستأذن وتدفع التكاليف لكي تعبر سفنها بإشراف القوى البحرية لحرس ثورة في إيران. أعربت الخارجية الألمانية عن قلقها من سعي إسرائيل للسيطرة على المزيد من أراضي غزة. أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل 7 حالات إصابة مؤكدة بإيبولا في أوغندا. وفي الخبر الأخير، تراجعت أسعار النفط بعد تقارير عن توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق مبدئي لتمديد وقف إطلاق النار، ما عزز الأمال في تهدئة مستدامة للنزاع. ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: مسرح المونو بقدم كاستنج أمنة.
1: مثلت لك شي مرة دور أكشن؟
2: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
3: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
2: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
4: تمثيل المسرحية جيد جدا.
5: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو. الممثلين رائعين.
4: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمنة، عن جد حلوة.
0: مع علي بليبي وجلال الشعار، إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
6: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
7: أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: تحية طيبة وأهلا بكم في برنامج بالتفاصيل. حذر الممثل الدائم لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ديمتري بوليانسكي من أن القارة الأوروبية تتجه نحو الحرب مع روسيا بخطى متسارعة، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية تغذي الصراع من خلال مجاملة التيارات القومية الأوكرانية والتهاون مع مطالبها. وبينما يكثر الحديث حول مفاوضات محتملة بين روسيا وأوروبا بشأن أوكرانيا، يشكك المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف في وجود رغبة حقيقية وصادقة لدى قيادة الاتحاد الأوروبي للجلوس إلى طاولة الحوار مع موسكو، معتبرا أن التصريحات الصادرة عن بروكسل لا تعكس نية حقيقية في البحث عن تسوية سلمية. فما الخطوط الحمراء التي قد تجنب مواجهة روسيا وأوروبا؟ وما هو دور الولايات المتحدة في منع أي صدام عسكري في هذا الجانب؟ معنا من سان بطرسبرغ الباحث والمتخصص بالشؤون الروسية الدكتور سمير أيوب، من باريس الباحث في الفلسفة السياسية الدكتور رامي الخليفة العلي، من واشنطن الخبير بالشأن الأمريكي محمد المنشاوي. مرحبا بكم على شاشة RT. أبدأ معك دكتور سمير أيوب، كيف تفسر تصريحات بوليانسكي بداية، وهل ترى بأنها جزء من الخطاب الردعي الموجه للغرب أم أنها تعكس فعلا ما يعني يسعى إليه الاتحاد الأوروبي وهو المواجهة المباشرة مع روسيا؟
1: أهلا وسهلا بكم أستاذ محمد، تحياتي لكم ولضيوفكم الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني لا شك أن الوقائع التي تحدث الآن على ساحة الصراع بين روسيا وحلف الناتو على الساحة الأوكرانية تثبت بأن أوروبا تسعى إلى صدام مباشر مع روسيا، وليس فقط صدام غير مباشر عبر نظام كييف. يعني اليوم عندما نرى أن الدول الأوروبية تحضر نفسها وبدأت بالاستعدادات العسكرية بشكل مباشر وخاصة ألمانيا، وكانت تصريحات لقادة ألمان لقادة أوروبيين بأن هذه الحرب على الساحة الأوكرانية يجب أن تنتهي بهزيمة لروسيا، يعني إطالة أمد العملية العسكرية الروسية اليوم على الساحة الأوكرانية، يؤكد أن الدول الأوروبية كانت تستعد لمثل هذه المواجهات منذ فترة طويلة. اليوم عندما فشلوا من ضرب روسيا بشكل مباشر وإخضاعها عبر نظام كييف، يلجأ اليوم إلى استخدام أساليب بعيدة عن الصراع المباشر، لأنهم يعرفون أنه أي صراع مباشر في الوقت الحالي مع روسيا لن يكن لمصلحتهم ولن يكون إلا بعد فترة، يعني لأربع أو خمس سنوات، وهذا ما أعلنوا أنهم يجهزون الرأي العام الأوروبي، يجهزون جيوشهم. وألمانيا، يعني أتحدث عن ألمانيا لأن ألمانيا اليوم تريد إعادة إحياء إرسانتها العسكرية ليصلوا إلى العام 29 أو 2030، عندها يمكن أن تكون هناك مواجهات مع روسيا. لكن اليوم الأسلوب الذي يستخدم ضد روسيا عبر محاربتها بنظام كييف على الساحة الأوكرانية، وهناك أسلوب آخر، أسلوب آخر هو العمليات التخريبية والعمليات الإرهابية التي تنفذ داخل روسيا ويدعمون نظام كييف بها. بالإضافة لا ننسى إلى استفزازات عديدة تقوم بها الجمهوريات البلطيق وخاصة في بحر البلطيق، إذ أن التصريحات النارية التي دائما تصدر من هذه الجمهوريات توحي بأنها مستعدة لأن تفتح أراضيها وتكافر.

0: روسيا بمقاطعة كالينينغراد وهي مقاطعة روسية لكن مفصولة جغرافيا وبريا عن روسيا. نعم
1: دكتور رامي، ما تقوم به أوروبا من حالة عسكرة يعني غير مسبوقة ودعم منقطع النظير لكييف، ألا يدل ذلك على النية الأوروبية لمواجهة مباشرة مع روسيا وذلك ربما في الأمد القريب المقبل؟
2: أهلا بك أستاذ محمد، تحية لك ولضيوفك ومشاهديك الكرام. بكي تجاب مباشرة، لا، لأن منذ البداية كانت المواقف الأوروبية لم تتغير بالدعم غير المشروط للجانب الأوكراني، وتعتبر بأن الحرب في أوكرانيا هي حرب تخوضها أوكرانيا بالنيابة عن الدول الأوروبية، وهي تريد أن تجعل هذه الحرب مستنقعا للجانب الروسي وللقوات الروسية، وتريد احتواء الجانب الروسي إذا شئت من خلال هذه الحرب. هذه نقطة. النقطة الأخرى، حقيقة كل ما ذكر من الجانب الروسي هو ليس شيئا جديدا، إذا كانت روسيا تقول ذلك الآن فهي متأخرة 4 سنوات. كل ما ذكرته هو منذ 4 سنوات يتم عمليا دعم مطلق، تحمل قدر من الفساد من الجانب الأوكراني، دعم بالتسليح، دعم بالسلاح، دعم لوجستي، دعم استخباراتي، دعم على كافة المستويات للجانب الأوكراني. هذا ليس جديدا. أما مسألة أن يتحول ذلك إلى مواجهة مباشرة، هذا الأمر مستبعد للغاية، لا مصلحة للدول.
1: لكننا بدأنا نرى في الآونة الأخيرة مسارات تنطلق من الأراضي، من أراضي دول النيتو.
2: هذا على الأقل لم تقر به الدول الأوروبية، ولا أعتقد بأنها سوف تقر بذلك حتى إن حدث ذلك. طبعا هنالك مسيرات أصلا كانت مسيرات روسية، وتم اتهام روسيا من قبل الدول الأوروبية بأن هنالك مسيرات استطلاع وجرى رصدها في عدد من الدول الأوروبية. لكن الحقيقة الاستعدادات العسكرية التي يتم الحديث عنها روسيا، وإن كان عنوانها روسيا، ولكنها موجهة ردا على الولايات المتحدة الأمريكية. كما تعلم أستاذ محمد، خلال الفترة الماضية العلاقات الأوروبية الأمريكية بالتأكيد ليست في أحسن أحوالها، وانتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحلف الناتو لم تتوقف على الإطلاق، وكان هنالك شعور أوروبي بأنها يجب أن تأخذ استقلالية أمنية ودفاعية، وبالتالي الآن الدول الأوروبية تعمد على بناء أنظمة عسكرية خاصة بها بعيدا عن الولايات المتحدة الأمريكية حتى لا تخضع لابتزاز من قبل الرئيس الأمريكي. لذلك شهدنا ما فعلته ألمانيا وما تفعله فرنسا، والحديث عن إمكانية أن يكون هنالك تجنيد إجباري، وهي تعتبر بأن روسيا هي الخصم، ولكن ويمكن أن يكون التهديد روسيا، لكنها بالتأكيد لا تخطط لأن تدخل في مواجهة مع الجانب الروسي على الأقل في المدى المنظور والمتوسط. ولكن هذه الاستعدادات حتى يكون هنالك استقلالية كما ذكرت في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا أنه لم يعد هنالك، كان التحالف، نقطة أخيرة سمحت لي أستاذ محمد، التحالف ما بين ضفتي الأطلسي هو أمر مفروغ منه، ولكن هذا لا يتم الآن، وبالتالي هنالك أعباء ملقاة على الجانب الأوروبي من الناحية الأمنية والدفاعية.
1: أستاذ محمد المنشاوي، أشار الدكتور رامي الخليفة العالي إلى تغير العلاقة الأطلسية ما بين ضفتي الأطلسي، بالتالي في هذه المرحلة بالتحديد كيف تنظر واشنطن إلى التحذيرات الروسية من احتمال حدوث مواجهة مباشرة ما بين روسيا وأوروبا في هذا الجانب؟
3: التحية الطيبة لك والضيوف والمشاهدين. أتفق مع طرح دكتور علي، فأعتقد أن الولايات المتحدة غير قلقة من مغبة اندلاع صراع عسكري بين أوروبا وروسيا. الدول الأوروبية الأعضاء في حلف الناتو لا تستطيع وحدها شن هجمات عسكرية في أي مكان في العالم بصورة دقيقة، وناهيك عن روسيا وحجم روسيا وجيش روسيا وإمكانيات روسيا. وأعتقد أن الإدارة الأمريكية الحالية تختلف عن الإدارة السابقة، إدارة الرئيس جو بايدن، إدارة الرئيس ترامب الآن وما يمثله كزعيم للحزب الجمهوري والتيار اليميني، يرى أن روسيا صديق وأن أوروبا عبء وأن حلف الناتو عبء طالما كلف واشنطن الكثير مقابل لا شيء. وأعتقد أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران جاءت لتظهر للإدارة الأمريكية الحالية وللرئيس ترامب شخصيا أن الدول الأوروبية لا تقف إلى جانب الولايات المتحدة، فقط تستغلها إذا كان هناك احتياج للقوات الأمريكية في القارة الأوروبية. وأعتقد أن هذا زود من الشرخ الموجود. الرئيس ترامب منذ فترة حكمه الأولى بين عام 16 وعام 20 هاجم حلف الناتو واعتبره عبء واعتبره ليس له وجود في الحياة العملية الأمريكية، ولا يجب أن يكون موجود ولا يمكن له أن يستمر على هذا المنوال. وبالفعل خضعت الدول الأوروبية لمطلب الرئيس ترامب لكن بعدما عاد للسلطة اختلف موقف الرئيس ترامب من الدعم الأمريكي الواسع لأوكرانيا في الحرب مع روسيا، والدعم غير المشروط سواء كان استخباري

0: أو تسليحي أو اقتصادي أو مالي. وأعتقد أن هناك شرخ يزداد بين واشنطن الرئيس ترامب والتيار اليميني بصفة عامة وليس ترامب فقط مع الدول الأوروبية. وأعتقد أن ما تقوم به الدول الأوروبية من بناء ترسانات أسلحة وبناء جيوش هو للدفاع، لكن لا أعتقد أنها تنوي شن هجوم على روسيا. فأعتقد أن التاريخ كان شاهدا على حجم التكلفة إذا فكرت أحد القوى الأوروبية في التصادم العسكري مع روسيا.
1: نعم أستاذ سمير أيوب، ما الذي يدعو روسيا للتشكك في النوايا الأوروبية بشأن الحوار؟ وعندما تتحدث روسيا بأنها سترد على المسيرات القادمة من دول حلف الناتو، ألا ترى بأن ذلك يعني ربما قد يفتح الباب لمواجهة أوسع؟ كيف توازن هنا روسيا ما بين تحقيق الردع من الجهة والرد العسكري وتجنب الانزلاق إلى مواجهة مباشرة ربما يريدها الطرف الأوروبي في هذا السياق؟
2: طبعا يعني عندما نتحدث عن أن الطرف الأوروبي يريد أن يدخل صراعا مع روسيا، هذا لا يعني أن الصراع يمكن أن يحصل من دون الولايات المتحدة أو أنه يمكن أن يحصل في المستقبل القريب. كما قلت قبل قليل أن الدول الأوروبية تحذر نفسها وخاصة ألمانيا وتريد إعادة إحياء مصانعها العسكرية وزيادة عدد الجيوش فيها. هم قالوا أنه حد يعني في غضون 5 أعوام، لكن اليوم إذا شعرت أوروبا بأنها قادرة على شد الولايات المتحدة الأمريكية إلى أي صراع إلى جانبها ضد روسيا فهي لن تمتنع على ذلك. ما يخص يعني الحوار الروسي الأوروبي، كما هو واضح روسيا مدت يدها إلى أوروبا منذ العام 2014 منذ دعم الانقلاب في أكييف، وكان هناك حوار وكانت هناك معاهدات، لكن تبين أن أوروبا لا تريد أن تلتزم بهذه المعاهدات وكانت تستخدمها فقط يعني للمواطلة وإطالة أمد الوقت. اليوم عندما نرى أنه على الساحة الأوكرانية رغم كل المبادرات التي طرحت وخاصة مبادرة الرئيس بايدن، نرى أن الدول الأوروبية عملت بكل ما بوسعها لإفشال أي محاولة لوقف هذا الصراع. هم يريدون استمراره، يعني أفشلوا المفاوضات الروسية الأوكرانية في بداية العملية العسكرية في إسطنبول والتي كادت أن تصل إلى اتفاق ومعاهدة سلام بين الطرفين لكنهم أجهضوها. اليوم يرفضون أي مفاوضات يمكن أن تؤدي إلى حل هذا الصراع، هم يريدون إطالته وكما هو معلوم لاستنزاف روسيا كما يعتقدون. لكن لا ننسى أن محاولة استفزاز روسيا على الساحة الأوكرانية يختلف عن استفزازها في أجواء دول البلطيق. يعني هناك كما تفضلت عدة محاولات أوكرانية استخدمت أجواء دول البلطيق لضرب مدينة سانكت بطرسبورغ، لضرب مقاطعة بيسكوف، وهذه لم تكن مرة واحدة. يعني لو كانت مرة واحدة لكان يمكن أن يقال عبر الخطأ أو عبر الصدفة. حتى دول البلطيق يعني أشارت في تصريحاتها وفي حتى إدانتها لمحاولات نظام كيف استخدام أجواءها لضرب روسيا، وهذا كان يعني من وزير خارجية أستونيا عندما حدثت يعني مشاكل داخلية سياسية واستقالت الحكومة بسبب يعني فتح أجواء أستونيا أو استغلال أجواء أستونيا من قبل نظام كيف. هذا إن دل على شيء يدل على أن هذه الدول إما أنها غير قادرة على ضبط نظام كييف الذي يسعى إلى جرها إلى صراع مع روسيا وبعد ذلك جر الدول الأوروبية الولايات المتحدة الأمريكية ليكون الصراع شامل مع روسيا، أو أنهم يريدون قدر الإمكان المماطلة ومحاولة استفزاز روسيا بطريقة يعني من أجل أن يشتتوا اهتمامها. يعني فتح جبهة البلطيق كما قلت في قبل قليل هي أيضا تأتي في إطار استراتيجية الدول الأوروبية للضغط يعني ومحاولة محاصرة روسيا.
1: دكتور رامي، هل نحن أمام مرحلة جديدة تتجاوز فيها في هذا الجانب أوكرانيا جغرافيا وسياسيا، أم أن جميع الأطراف لا زالت قادرة على ضبط التصعيد في أن لا يتحول إلى مواجهة أوسع ربما تكون يعني العواقب فيها وخيمة على كل الأطراف؟
3: بكل تأكيد الخيار الثاني. أنا أعتقد إذا كان هنالك من تصعيد فسوف يكون بأياد إيرانية، طبعا يمكن أن يكون بتسليح أوروبي من قبل الغرب عموما ما في الولايات المتحدة الأمريكية التي ما تزال بالمناسبة تدعم أوكرانيا، تدعمها من حيث السلاح ومن حيث الدعم اللوجستي ومن حيث الدعم الاستخباراتي بالرغم من الموقف الأمريكي المعلن والذي يأخذ موقفا أقل حدة تجاه الجانب الروسي من الإدارات السابقة، ولكن حتى في الولايات المتحدة الأمريكية هنالك أطراف داخل الإدارة الأمريكية لديها مواقف متصلبة اتجاه أو داخل المنظومة العسكرية والأمنية الاستخباراتية في الولايات المتحدة الأمريكية لديها مواقف متصلبة اتجاه الجانب الروسي. لكن بالنسبة للدول الأوروبية أنا أعتقد نعم يمكن أن يكون هنالك تصعيد بأياد أوكرانية، لكن أن يكون هنالك تصعيد مباشر هذا أمر في غاية الخطورة. ولا أعتقد أن أي دولة أوروبية مستعدة للمخاطرة أو الاتحاد الأوروبي ككل مستعد للمخاطرة للذهاب في هذا الاتجاه. حتى الآن هنالك اعتقاد بأن الأمور لن تصل إلى حد المواجهة الشاملة ما بين الطرفين. لا روسيا مستعدة للقيام بذلك، ولو كانت روسيا ترد على الدعم الغربي لأوكرانيا لرأينا هذه المواجهة الشاملة منذ الأسابيع الأولى للعملية التي شنتها روسيا تجاه أوكرانيا. إذا روسيا ليست مستعدة، الدول الأوروبية ليست مستعدة، والولايات المتحدة الأمريكية لا تريد هذه المواجهة. إذا دعنا نقول أن هنالك اتفاق حول قواعد الاشتباك ما بين هنالك اتفاق ما بين هذه الأطراف الثلاث، الولايات المتحدة، الدول الأوروبية، روسيا وحتى أوكرانيا، على قواعد اشتباك معينة أحيانا يتم دفعها باتجاه معين لكن دون أن تخرج عن القواعد بشكل عام.
1: لكن يعني الجانب الأوروبي ربما يقول البعض بأنه يتأرجح على جانبين، من جهة يسلح نظام كييف، يدعم عسكريا، يعني كما قلت انخرط عسكريا بكل شيء في هذه المواجهة حتى موضوع المسيرات مؤخرا، ومن جهة أخرى نسمع الأصوات التي تنادي بالحوار، تنادي بفتح قنوات اتصال مع روسيا. برأيك تقلب هذه المواقف، يعني حتى في الداخل الأوروبي هناك مواقف تدعو أصلا للحوار مع روسيا، وهناك تيار الحرب الذي ينادي باستمرار هذه المواجهة، كل هذه التقلبات و التصدعات أو الشقاقات التي يعني انصح القول، كيف يمكن أن تؤثر على موقف الاتحاد الأوروبي حتى إن ذهب إلى قرار الحرب؟
3: أولا أنا لا أعتقد أنه سوف يذهب إلى قرار الحرب، لأن في ذلك كما ذكرت تكلفة باهظة لن تتحملها الدول الأوروبية. هذا الانشقاق هو طبيعي لأن الدول الأوروبية وإن كانت عملاق، وهذه جملة نكررها دائما من الناحية الاقتصادية، لكن يصعب جدا أن تجد أن هنالك قرار سياسي. أوروبا أستاذ محمد تتعلم الآن كيف تتخذ قرارا استراتيجيا عسكريا، لأنه طوال العقود الماضية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وهذا الأمر كان منوط بالولايات المتحدة الأمريكية. الآن أوروبا تحاول أن تبني منظومتها الأمنية والعسكرية المستقلة، وتحاول أن تبني قرارا استراتيجيا مستقلا أيضا عن الولايات المتحدة الأمريكية، ولو حتى حين ربما حتى أن تكون هنالك إدارة أمريكية تعود إلى قواعد السياسة الأمريكية الخارجية إذا كان ذلك سوف يتم. لكن حتى ذلك الحين أوروبا تتعلم كما ذكرت بأن يكون لديها قرارها المستقل. هل هنالك إمكانية لأن تجد أوروبا صوتا واحدا في كافة المواضيع بما فيها العلاقة مع روسيا؟ هذا صعب جدا بسبب طبيعة الدول الأوروبية والمنظومة الأوروبية. فقط نقطة أخيرة اسمح لي بالإشارة إليها، الاتحاد الأوروبي هو تجمع اقتصادي وسياسي، لم يكن تجمعا أمنيا وعسكريا ودفاعيا، كان الأمر منوط بحلف الناتو. الآن عندما نتحدث عن أمور أمنية ودفاعية عمليا نتحدث عن حلف الناتو ناقص الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أمر جديد تماما بالنسبة للأوروبيين.
1: نعم أستاذ محمد النشاوي، ما أسباب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرسال 5000 جندي أو 5000 من القوات الأمريكية إلى بولندا؟ كيف يمكن تفسير حتى هذا التوقيت لهذا القرار، خصوصا في ظل التحذير الروسي من حدوث مواجهة مباشرة ما بين أوروبا وموسكو؟
0: أعتقد أنه لا يجب أن نعطي هذه الخطوة أكثر من حجمها الحقيقي. القوات الأمريكية موجودة في عدد العديد من الدول الأوروبية بعشرات الألاف منذ عقود،
1: لكنه قبل مدة كان يريد أن يسحب 3000 من ألمانيا، الآن يعني يرسل نعم 5000 إلى بولندا. أليست يعني هذه مثيرة للاهتمام؟
0: نعم، لكن الرئيس ترامب رئيس مختلف، رئيس من خارج المنظومة السياسية ولا يخضع للحسابات التقليدية المؤسسية في الولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق بعلاقته بالدول الأوروبية وحلف الناتو. الرئيس ترامب يشخصن علاقاته بقادة أوروبا، وعليه يشخصن علاقات بلاده العسكرية بهذه الدول. عندما كان هناك خلاف مع عدة دول أوروبية بسبب شن الحرب على إيران وعدم مساعدتها للولايات المتحدة في مجهودها الحربي ضد إيران، غضب الرئيس ترامب واختلفت اللغة وسحب وقال أنه سيسحب عشرات الآلاف من الجنود خاصة من ألمانيا، وقال بولندا أيضا. وبعد ذلك أعتقد أن علاقاته جيدة بالرئيس البولندي كارل ناغوروتسكي دفعته إلى تغيير رأيه ودفع 5000 جندي إلى بولندا. فالعلاقة شخصية بالأساس بين الرئيس ترامب وقادة هذه الدول. إذا كانت هناك علاقة جيدة تجمعه بزعيم يميني يبدو أنه يعجب بالرئيس ترامب، يكافئه ترامب بمنحه سلاح أو منحه قوات أمريكية، لكن العكس صحيح أيضا كما كان في الحالة الألمانية. فأعتقد أن ما قام به الرئيس ترامب لا يعبر عن تصعيد أمريكي ضد روسيا أو ما شابه ذلك. الإدارة الأمريكية، الرئيس ترامب وغيره، وحتى الإدارة السابقة مكترسة أكثر بالصين والتهديد الهام للمنافسة الصينية في جنوب شرق آسيا بين المحيطين الهادي والهندي والأطلنطي. وأعتقد أنها بالنسبة لها القارة الأوروبية أصبحت عبء عليها، وروسيا ليست عدو. اليمين الأمريكي لا يرى روسيا دولة عدوة، يراها دولة مسيحية بيضاء يجب أن يتم تمجها في القارة الأوروبية، وأن تكون في النهاية حليفة لأوروبا وفي تجمع غربي يواجه الصين. هم يرون الصين بلد غريبة، حضارة مختلفة، ثقافة مختلفة، وتهيمن وتريد الهيمنة على العالم. فأعتقد أن المبالغة بالمخاوف الأمريكية من روسيا غير موضوعية، والمبالغة في التحركات الأمريكية في غرب في القارة الأوروبية، خاصة إرسال جنود، لا يجب أن نأخذه بمأخذ آخر. النقبة الأمريكية حتى الديمقراطية منها ترى الصين هي التهديد، وهي تستعد إذا كان هناك أي مواجهة في المستقبل لتكون مع الصين وليس مع روسيا.
1: أستاذ سمير أيوب، كيف تقرؤون هذه الخطوة، خطوة إرسال قوات إلى بولندا، وكيف يمكن أن نربط ذلك بالتقارب ما بين الرئيس بوتين والرئيس ترامب وقمة ألاسكا، لأن هناك حديث ربما عن قمة مقبلة، بالتالي ما الإشارات التي يمكن قراءتها من هذه الخطوة بالنظر إلى التقارب الذي حصل مؤخرا ما بين الرئيسين؟
2: يعني أولا، الرئيس ترامب كما نعلم لديه تقلبات، لديه تناقضات في مواقفه، في تصريحاته، ويمكن حتى القرار إرسال هؤلاء الجنود يأتي في إطار التناقض في مواقفه. يعني وأيضا يعني لا يمكن التعويل فقط على أن هذا قرار من هذا يعني من قرار من الرئيس ترامب. لا ننسى أن الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية لا تتعاطى مع روسيا على أساس الرئيس الموجود أو سياسة الرئيس الموجود على رأس الولايات المتحدة الأمريكية. يعني الرئيس ترامب عامين يمكن أن يذهب، يمكن أن يتعرض لانتكاسة في الانتخابات النصفية القادمة ويتم الحد من قراراته. لذلك اليوم وجود هؤلاء الجنود بغض النظر عن العلاقة بين الرئيس ترامب والرئيس بوتين يشكل خطر على روسيا. يعني اليوم وجود هؤلاء الجنود على الساحة البولندية وجمهورية أستونيا وجمهوريات البلطيق أيضا تستضيف بعض القواعد العسكرية وجنود من حلف الناتو، حتى مطارات هذه الدول تستخدم كقاعدة للطائرات الاستراتيجية لحلف الناتو وللولايات المتحدة الأمريكية. وهذه الدول يعني لا تبعد أكثر من 180 أو 170 كيلومتر عن ثاني أكبر مدينة في روسيا، سانكت بطرسبورغ. لذلك بالطبع روسيا تشعر بخطر، تشعر بأن هذه الدول تعمل على استفزازها. يعني لو كانت هذه الدول لا تريد الصدام مع روسيا، أو أنها على الأقل تتخوف من أن أثمانه يمكن أن تكون باهظة على كل الأطراف، لما قامت بأعمال واستفزاز روسيا. يعني اليوم العمليات الإرهابية التي يقوم بها نظام كييف وتستهدف الجامعات والمدارس، تستهدف البنى التحتية داخل روسيا، تستهدف بنى استراتيجية، هي أسلحة أوروبية، وبقرار من أوروبا. لا يمكن لنظام كييف أن يتخذ أي قرارات من دون الموافقة الأوروبية أو حتى الموافقة الأمريكية. يعني المسيرات التي تصل إلى عمق روسيا أيضا هي بمساعدة أمريكية عبر الأقمار الصناعية. إذن استراتيجية حلف الناتو العامة والشاملة ضد روسيا لم تتغير. إذا كانت هناك بعض الدعوات من بعض الدول الأوروبية والتي ليس لديها ثقل أو وزن كبير على الساحة يعني في المجال العسكري أو حتى على الساحة الأوروبية، مثل كانت سابقا اليوم تشيكوسلوفاكيا وبلغاريا، يعني هذه الدول ليس لها ثقل يمكن أن يؤدي على ويؤثر على قرارات حلف الناتو. حتى أيضا يعني الضيف عندما قال من أوروبا أن حلف الاتحاد الأوروبي هو حلف اقتصادي، الاتحاد الأوروبي لم يعد حلف اقتصادي. اليوم الاتحاد الأوروبي بدأ يتعسكر ويتحول تدريجيا إلى حلف عسكري، وخاصة أن هناك ميزانية بدأت تزداد للاتحاد الأوروبي، وهناك أحد البنود الذي يعني أعتقد البند 48 يقول أنه يمكن مساعدة أي دولة من الاتحاد الأوروبي تتعرض لأخطار عسكريا. يعني اليوم التعويل أيضا على أن الاتحاد الأوروبي هو اقتصاديا فقط، اليوم الوضع أو الوقائع على الأرض لا تثبت ذلك. إذن اليوم كل ما تقوم به الدول الأوروبية لا يشار ولا يمكن أن يعتبر وكأنه فقط محاولة لجس نبض روسيا. هم يحاولون جرها إلى صراع، يحاولون إطالة أمد الصراع مع أوكرانيا، لكنهم يدعمون ذلك ليبقوا بعيدا نوعا ما عن هذا الصراع المباشر حتى لا يصور
1: سمير. نعم، يعني الوقت يدهمني، أتوجه بالسؤال الأخير للدكتور رامي الخليفة العلي. كيف يمكن إعادة بناء الثقة من قبل أوروبا مع روسيا، وكيف تؤثر الضغوط الاقتصادية وحتى موضوع الطاقة على الموقف الكلي من الحرب؟
3: على الأقل في الأبعد المنظور باعتقادي أن إمكانية جسر اللي هو ما بين الطرفين وبناء ثقة أمر مستبعد للغاية. طبعا أولا بسبب العلاقة ما بين الطرفين والحرب في أوكرانيا، وإن لم تتوقف هذه الحرب والوصول إلى اتفاق أعتقد من الصعب بناء الثقة. مسألة ثانية، الاضطراب في العلاقات الدولية بشكل عام، هنالك كثير من التوترات على الساحة الدولية، وبالتالي هذا يدفع الدول الأوروبية إلى موقف أكثر تشددا. صحيح أن هنالك صعوبات، هنالك أزمة طاقة وتضخم، وكان هنالك آثار سلبية لسوء العلاقة مع روسيا، لكن الدول الأوروبية تحاول أن تجد بدائل، وهي وإن كانت تضع في اعتبارها بناء أو فتح قنوات مع الجانب الروسي، لكن حتى الآن هذه القنوات في بداياتها، وليس هنالك ثقة من أنها سوف تؤدي إلى تغيير حقيقي في نمط العلاقة ما بين الطرفين.
1: شكرا لك من باريس الباحث في الفلسفة السياسية الدكتور رامي الخليفة العلي، من سان بطرسبورغ الباحث والمتخصص بالشؤون الروسية أستاذ سمير أيوب. أشكر أيضا من واشنطن الخبير بالشأن الأمريكي محمد المنشاوي. شكرا أيضا موصولا لكم مشاهدين على حسن المتابعة، هذه تحية وإلى اللقاء.
4: الفترة المقبلية من برامج قناة RT روسيا اليوم ترقبوها الساعة 10 ليلا دايما عبر أثير صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: جديد توني كيوان وطن الأبطال.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
3: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
4: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
5: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
6: الوحش
7: تح معي على البيت.
8: لشو؟
7: للحب.
8: مسرحية الوحش،
7: خلينا نروح من هون.
8: أنا لازم روح على البيت.
7: أنت ما عندك بيت.
8: كارول عبود،
6: دوري السمراني،
8: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
9: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
10: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، عرق فقرة 700 ملي ب $6.90، بيرة كيو 330 ملي ب $0.55.

إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: لسنا عرق امتلت بلدي اصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دفكة انزو بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: وزير الزراعة نزار هاني ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان أسعدتم أوقات النشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الجمعة 29 من أيار 2026 التي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا مع تحيات علاء الخوري سلام اللحام وكريستيان ديب

وسأتم أوقاتا في عناوين هذه النشرة. طاولة البنتاغون تجمع لبنان وإسرائيل على المستوى العسكري. اجتماع واشنطن مزنر بالخروقات الإسرائيلية وبالمطالب اللبنانية. توغل إسرائيلي بري يصل إلى مرج عيون والغارات تتوسع حاصدة المزيد من الشهداء والدمار. الأعلام الإسرائيلية تحدث عن ضغوط أمريكية على تل أبيب لوقف النار في لبنان، واليونيفيل تجد في المسار السياسي والدبلوماسي الحل الوحيد القابل للتطبيق. فضل الله يتحدث عن رؤية مشتركة مع حركة أمل من أجل المفاوضات، والسنيورة يطالب الدولة بوقف المفاوضات حتى تلتزم إسرائيل بوقف النار. وفي النشرة مساعي الوساطة تتواصل، وزير خارجية باكستان في واشنطن للقاء نظيره الأمريكي.

0: نزوح، مفاوضات، تطورات عسكرية ميدانية وانعكاسات اقتصادية يتناولها لقاء الأحد مع النائب عبد الرحمن البزري، العميد الركن المتقاعد خالد حميدي، والخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عرجاقة، ضيوف جاكلين بولس أبو زيد، التاسعة صباحاً عبر صوت كل لبنان.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
0: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: لكم. على طاولة البنتاغون تنطلق اليوم جولة مفاوضات عسكرية هي الأولى من نوعها على هذا المستوى بين لبنان وإسرائيل في اختبار يرمي فيه الوفد اللبناني كرة الميدان في ملعب إسرائيل التي تترجم موقفها بدبلوماسية النار عبر الغارات المكثفة وإنذارات التهجير القصري والتوغل البري الذي يجتاح القرى ويجرف المزيد منها فارضة واقعا دمويا يطيح بما تبقى من دبلوماسية وسط تنديد المنظمات الدولية من الكلفة البشرية التي يدفعها لبنان وتحديدا أطفال لبنان. إسرائيل التي وصلت إلى مشارف مرج عيون تحاول الضغط بالميدان قبل أن تقول واشنطن كلمتها بشأن الاتفاق مع طهران، وما لهذه الكلمة من ارتدادات على الساحة اللبنانية مع تسريبات في الإعلام الإسرائيلي ترجح ضم الساحة اللبنانية إلى الاتفاق والضغط على إسرائيل لوقف عدوانها للدخول نحو مفاوضات جدية عنوانها الانسحاب من الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة. والبداية من الميدان.
1: لم يهدأ الميدان الجنوبي منذ صباح اليوم، فقد قام الجيش الإسرائيلي بسلسلة غارات عنيفة استهدفت قضائي النبطي والسور، وعند محور دبين قضاء مرج عيون تمركزت القوات الإسرائيلية بشكل أساسي في عريض دبين ووسط البلدة بعد أن دمرت عشرات المنازل هناك. المزيد من التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
2: يواصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على الجنوب اللبناني مستهدفا العديد من القرى والبلدات بالقصف المدفعي والغارات الجوية، كما وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي انذارا اليوم لبلدات أنصارية والخرايب وشبريحة والسرفاند وعدلون والبيسارية وقبلا لعين قانا. وشن طيران الحربي اليوم أكثر من 30 غارة استهدفت بلدات جوية وأفيد عن وقوع عدد من الإصابات، والشبريحة وأفيد عن وقوع عدد من الإصابات بينهم شهداء، وعين قانا وياطر وشوكين وميفدون وكفر جوز وكفر رمان والنبطية وأطراف إشباع وكفر تبنيت وأرنون والكليلي. أما الطيران المسير فقد استهدف قبل ظهر اليوم دراجات نارية على طريق طير دب الحمادية بثلاث غارات أسفرت عن سقوط 4 شهداء وجريح، في وقت تمكن فريق الإسعاف في كشافة الرسالة الإسلامية صباح اليوم من انتشال شهيدين من تحت ركام منزل استهدف ليلا في بلدة طير دب. كما استهدفت مسيرة إسرائيلية بلدة المجادل وتم نقل إصابة إلى المستشفى، واستهدف الطيران المسير أيضا بلدة دير قانون النهر ما أدى إلى سقوط شهيد، وبلدة عيت الجبل من دون تسجيل إصابات. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي مركز طاولة أرنون ومرتفع علي الطاهر وكفر تبنيت والنبطية الفوكة، كما استهدف بلدات المنصوري ومجد الزون وبرعشيت وحاريس. أما على محور دبين في قضاء مرج عيون فبعد أن تقدمت ليلا قوات الاحتلال الإسرائيلي من الخيام إلى أطراف بلدة دبين تحت غطاء كثيف من القصف المدفعي والغارات الجوية، أفادت مصادر ميدانية أن قوات الاحتلال دخلت إلى بلدة دبين وهي تتمركز بشكل أساسي في عريض دبين بعد أن دمرت عشرات المنازل في البلدة. في المقابل أعلن حزب الله اليوم عن استهداف تجمع لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساحة بلدة القنطرة بصلية صاروخية، كما فجر عناصر حزب الله عبوتين ناسفتين بجرافة وآلية عسكرية عند منطقة البركة في حداثة. كذلك استهدفوا آليات عسكرية أثناء تقدمها نحو الملعب في حداثة بقذائف المدفعية وأجبروها على التراجع، بالإضافة إلى استهداف دبابة ميرجابا في بلدة يحمر شكيف بالأسلحة المناسبة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: رئيس بعثة اليونيفيل اللواء ديوداتو أبانيارا شدد في خلال إحياء اليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة في الناورة على أن المسار السياسي والدبلوماسي لا يزال الحل الوحيد القابل للتطبيق للنزاع، مشيرا إلى أن اليونيفيل ما زالت ملتزمة بدعم الأطراف في إعادة تثبيت وقف الأعمال العدائية وتهيئة الظروف للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
3: أود أن أقول أن هذا اليوم في بالغ الأهمية بالنسبة لنا، إذ يعود الاحتفال بيوم حفظة السلام تابعين للأمم المتحدة من أهم اللحظات في تاريخ بعثات الأمم المتحدة، وهذا يؤكد مجددا أننا نعمل من أجل السلام والاستقرار، وهو من أهم أولويات اليونيفيل، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي نواجهها. نواصل أداء مهمة اليونيفيل ليس فقط في الإبلاغ عن أي انتهاكات ورصدها، بل أيضا في دعم المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية في هذه الظروف الاستثنائية. كما أود أن أشير إلى أن هذا اليوم مخصص لجميع حفظة السلام الذين ضحوا بأرواحهم خلال عملهم بتفان وإحسان احترافية من أجل السلام والاستقرار، ليس في لبنان فحسب بل في جميع أنحاء العالم، وهذا هو الأهم. ولذلك سنواصل العمل بجد يوما بعد يوم تخليدا لذكراهم ولتهيئة أفضل الظروف لتحقيق السلام والاستقرار.
1: أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة مقتل وإصابة 11 طفلاً في المتوسط كل 24 ساعة في خلال الأسبوع الماضي في لبنان. أفادت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر عسكرية بأن الجيش الإسرائيلي يوصي القيادة السياسية بتكثيف الضربات الجوية والبرية في لبنان، كما أفادت بأن هناك مخاوف من أن تمارس الولايات المتحدة ضغوطاً على إسرائيل قريباً لوقف عملياتها في لبنان.
0: الجيش الإسرائيلي كان اعترض هدفا جويا مشبوها في المنطقة التي يعمل فيها الجنود الإسرائيليون في الجنوب اللبناني بالتوازي. أعلن أيضا أن سلاح الجو يواصل مهاجمة بنى تحتية لحزب الله في الجنوب، وأكد مواصلة الجهود لإزالة أي تهديد على سكان البلدات الشمالية.
1: في المقابل، دوت سفارة الإنذار في مسكف عام بالجليل الأعلى للتحذير من إطلاق الصواريخ من لبنان بحسب ما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية. كذلك دوت سفارة الإنذار في مارجيلوت بالجليل للتحذير من تسلل مسيرة من لبنان.
0: وعلى وقع التصعيد الميداني، تبدأ اليوم جولة المفاوضات العسكرية بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية في البنتاغون، والتي ستخصص للبحث في الشؤون التقنية ذات الصلة بضرورة وقف إطلاق النار وعرض خطة الجيش لحصر السلاح وبسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية، وذلك تمهيدا لجولة المفاوضات السياسية التي يقودها الوفد السياسي برئاسة السفير سيمون كرم في 2 و3 من حزيران المقبل.
1: في المواقف، أوضح النائب حسن فضل الله أن المقاومة ليست جيشا نظاميا تقيم خطوط دفاع لتمنع جيشا مدججا بأحدث الأسلحة من دخول بعض القرى واحتلالها أو السيطرة على الجغرافيا، فمهمة المقاومة منعه من الاستقرار واستنزافه. وأكد فضل الله أن التنسيق قائم على المستويات القيادية والتنظيمية بين حركة أمل وحزب الله حيال المخاطر التي تهدد لبنان وخصوصا جنوبه، قائلا: التنسيق دائم مع الرئيس نبيه بري، وكلانا يعمل من أجل وقف العدوان، ولدينا رؤية مشتركة للمفاوضات المباشرة ولكل طريقته في التعبير، وأي قرار بشأن كيفية التعاطي مع الحلول سيكون مشتركا ولن يكون هناك أي خلاف. وأشار النائب فضل الله إلى أن هناك إصرارا إيرانيا على إيقاف العدوان علينا، وطهران لن تقبل باتفاق لا يشمل لبنان.
0: التيار الوطني الحر لفت إلى أن اللبنانيين يختلفون حول الخيارات الاستراتيجية الكبرى وإدارة الصراع وسلاح حزب الله وقرار الحرب والسلم، وهذه قضايا لا يمكن القفز فوقها أو إسكات النقاش بشأنها، مشيرا إلى أن بناء الدولة القادرة واستعادة المؤسسات الشرعية كامل مسؤولياتها السيادية والدفاعية يبقى مطلبا وطنيا جامعا، لكن حجم العدوان الحالي وخطورته على البشر والأرض والكيان اللبناني يفرضان توحيد الجهود لوقف الكارثة. وأوضح البيان أن الوقت الآن ليس لتبادل الاتهامات، بل وقت العمل لوقف الجريمة، فجميعنا مستهدفون وجميعنا مسؤولون. وكان رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل كتب عبر منصة أكس معتبرا أن استهداف صور لا يطال الحجر فقط، بل ذاكرة لبنان وهوية الشعب والتاريخ والحضارة وعمرها آلاف السنين.
1: أشار رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة إلى أن الحكومة والدولة اللبنانية لديها ورقة يمكن أن تستعملها، وهي وقف المشاركة في المفاوضات مع إسرائيل حتى تلتزم الأخيرة بوقف النار بشكل جدي، معتبرا أن الولايات المتحدة لم تقدم أي دعم حقيقي للبنان لكي يتمكن من الاستمرار في هذه العملية التفاوضية. كلام السنيورة جاء في خلال مقابلة أجراها مع محطة العربية.
4: لبنان كان بإمكانه أن لا يكون في هذه المفاوضات لو أن حزب الله التزم بالموقف الذي تحقق بنتيجة إقرار القرار 1701 رئيس الجمهورية، يود أن يأخذ خطوة متقدمة من أجل استعادة وقف إطلاق النار. لبنان اتخذ موقفا متقدما بهذا الشأن، وكان يفترض أيضا بإسرائيل أن تلتزم بأيضا ما نمي إلينا، وإسرائيل تتوسع منذ الأسابيع القليلة الماضية بالتقدم ليس فقط خلال خلال المنطقة الصفراء التي قيل عنها، وبعد ذلك بحدود نهر الليطاني. إذا استمرت الإسرائيل في هذه العمليات التي تفوق 120 غارة يوميا، هذا الأمر أعتقد أن ليس بإمكان الحكومة اللبنانية أن تستمر في هذا الموقف الذي تجبر فيه على المفاوضة تحت النار. نحن أصحاب حق، ولكن عمليا جاءت الظروف ووضعت لبنان في نقطة أن قدرتها التفاوضية أصبحت محدودة. كل الأوراق التي كانت في يدها قد سحبت منها قبل حزب الله.
0: العدوان الإسرائيلي على الحجر أيضا كما البشر. رئيس أو وزير الثقافة غسان سلامي رأى أن عددا من المواقع الأثرية المهمة معرضة لخطر جدي من جراء الغارات الإسرائيلية، من بينها تلك الواقعة في مدينة صور وقلعة شقيف. الجمعية اللبنانية لحماية الأثار والتراث طالبت في بيان وزير الثقافة التحرك الفوري لدى جميع السفارات والدول المؤثرة لمنع التعدي الخطير على الإرث الوطني اللبناني، داعية الحكومة إلى تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية، لأن التعدي على الأثار يعد جريمة حرب لا يجوز السكوت عنها.
1: في عين التيني التقى الرئيس نبيه بري آلي وعباس إبراهيم وبحث معه الأوضاع والمستجدات العامة في البلد.
0: شارك وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في اللقاء الذي أقامه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لكبار ضيوف الحاج لهذا العام في مكة المكرمة، ونقل إليه تحيات رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام. وقد أعرب الحجار عن تقدير لبنان والحجاج اللبنانيين لما تبذلها المملكة من جهود كبيرة وتسهيلات في خدمة ضيوف الرحمن بما يؤمن أفضل الظروف لأداء مناسك الحاج بكل يسر وأمان.
1: تستضيف دار طائفة الموحدين الدروس في فردان ببيروت الاثنين المقبل قمة روحية إسلامية مسيحية جامعة لرؤساء الطوائف والمرجعيات الدينية في لبنان. وبحسب المعلومات ستركز المداولات على ثلاثة محاور مترابطة: الأول تحصين التضامن الداخلي بين المكونات الوطنية بوجه خطابات الفتنة والتحريض التي ترفع منسوب التوتر، الثاني تعزيز ثقة المواطنين بالقضاء والجيش والأجهزة الأمنية والعسكرية، والثالث معالجة ملفي النازحين وتدهور الأوضاع المعيشية باعتبارهما عاملين يهددان النسيج الاجتماعي ويستدعيان موقفا موحدا.
0: تحت عنوان للوطن أعلن الأب جوزاف سلوم باسم راعية مار فوق غدير تنظيم ريسيتال برعاية المطران يوحنا رفيق الورشة دعما لأهالي البلدات الجنوبية الصامدة يوم الجمعة الواقع في 12 من حزيران المقبل، داعيا جميع اللبنانيين إلى المشاركة فيه للتأكيد على وحدة لبنان وشعبه.
5: انظروا إلى جنوبنا، انظروا إلى قرانا كيف واقفين وصامدين وبقيين ومتعلقين بترابيط أرضنا. من أجلكن رح منكون بأحلى ريسيتال، مش مسموح بهالنهار حدا يبقى ببيته، مش كرمال المصاري تا يشعروا أهلنا بالجنوب في ناس سهرانين كرمالن، في ناس عم بيصلوا كرمالن، في ناس متحدين كرمالن. مش إن هيك بطلب من كل بيت من بيوتنا كلنا نكون حاضرين بهالريسيتال الحلو جمعة 12 حزيران بشطور ويس الساعة 8 مساء.
1: في الوقت الذي تحاول فيه إسلام أباد التفاوض على اتفاق لإنهاء حرب الولايات المتحدة وإسرائيل مع إيران بشكل دائم، وصل وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إلى واشنطن، حيث سيلتقي نظيره الأمريكي ماركو روبيو لاستعراض العلاقات الثنائية وتبادل الآراء حول التطورات الإقليمية والعالمية ذات الأهمية المشتركة وبشأن المفاوضات الإيرانية الأمريكية.
0: الرئيس الإيراني أكد لرئيسي وزراء ماليزيا وباكستان التزام إيران بالدبلوماسية، مشيرا إلى أن سياسة طهران تتمثل في توسيع التعاون مع الدول الإسلامية والدول المجاورة في جميع المجالات، شاكرا باكستان على جهودها في التوصل إلى اتفاق. المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أشار إلى أن إدارة إيران لمضيق هرمز ترسخت في العالم، والدول تستأذن وتدفع التكاليف لكي تعبر سفنها بإشراف القوى البحرية لحرس الثورة في إيران. الحكومة الإسرائيلية مددت حالة طوارئ في الجبهة الداخلية حتى 16 من حزيران المقبل.
1: أطلقت دبابات وآليات إسرائيلية نيرانها على المناطق الشرقية لمدينة غزة، ومن غزة أفاد مستشفى العود باستقبال مصاب بنيران القوات الإسرائيلية خارج مناطق سيطرتها شمالية مخيم النصيرات وسط القطاع. إلى ذلك توغل عدد من الدبابات الإسرائيلية قرب منطقة جسر وادي غزة.
0: أعربت الخارجية الألمانية عن قلقها من سعي إسرائيل للسيطرة على مزيد من أراضي غزة.
1: حذرت رومانيا من تصعيد بعد ارتطام مسيرة روسية بمبنى داخل أراضيها. الخارجية الرومانية أعلنت أنها ستتخذ الإجراءات الدبلوماسية اللازمة للرد على انتهاك أجواء بلادها.
0: وزير الخارجية الأوكرانية رأى أن توغل الطائرات المسيرة الروسية في رومانيا أثبت أن العدوان الروسي يشكل تهديدا حقيقيا لمنطقة البحر الأسود وأوروبا بأكملها.
1: إلى ذلك رأى الاتحاد الأوروبي أن اختراق مسيرة روسية لأجواء رومانيا هو تجاوز للخط الأحمر.
0: وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى دير الزور إثر فيضان نهر الفور.

0: اجتماع واشنطن مزنر بالخروقات الإسرائيلية وبالمطالب اللبنانية. توغل إسرائيلي بري يصل إلى مرج عيون والغارات تتوسع حصيدة المزيد من الشهداء والدمار. الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن ضغوط أمريكية على تل أبيب لوقف النار في لبنان، واليونيفل تجد في المسار السياسي والدبلوماسي الحل الوحيد القابل للتطبيق. فضل الله يتحدث عن رؤية مشتركة مع حركة أمل من أجل المفاوضات، والسنيورة يطالب الدولة بوقف المفاوضات حتى تلتزم إسرائيل بوقف النار. مساعي الوساطة تتواصل، وزير خارجية باكستان في واشنطن للقاء نظيره الأمريكي.
1: ختام نشرة الأخبار، استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
1: أقولكن بصدقني بيقولوا التكرار بيعلم ال...
2: يا ويلي هالبلد اللي عايشين فيه، لك معقولة ما في بنزين؟
3: ايه اكيد، شو عم بمزح؟
2: شوف العزقة على ترمبيت يا زلمة لوين واصلة؟
3: وكل النهار ما بنشتغل بحق تانكة بنزين.
4: شو وقفت على البنزين ايه؟ ما الانترنت كمان بده يقطعوا، حتى الحليب غلي، شكله صار بدهم يشربونا مية الشعير.
3: على الله، يا محلى ما يدبر الله.
4: حتى الأمراض رجعت تبين. بس
2: بابيتايزر مدري شنو هيدا اللي بيخلي الانسان يصير اخضر، يعني ابني بده يصير لونه اخضر.
1: يوم قريت الخبر
5: صار بده يوقف الموتوسيكلات،
1: بس انت جماعه الموتوسيكلات مش كتير بتحسوا فيها.
6: عرفت يا سامي، رح يسكروا المطار.
2: مين قال؟
4: اذا كل الناس عم تحكي يعني اكيد في شيء.
7: اكيد في شيء.
1: هيك بتبلش الاشاعه ما بتعيش لحالك، بدها ناس.
8: هلا قريت وشفتوا الخبر، اوعى حدا يطلع على الموتور.
3: يلا شغلنا
2: نحن اللي بننشره، كل حدا منا بيصدق الخبر وبينشره بيكون هو المصدر. بليز قبل ما تنشر أي خبر تأكد منه، لأنه الإشاعة بتخلق وتعيش فينا.
0: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.
9: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونوب الأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
0: صوت كل لبنان. نشاطات.
10: نشاطات وتحيتنا لك المستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. ليال نعمة تهدي لبنان ترنيمة للرجاء والمحبة والسلام، ومع ختام الشهر المريمي نضيء على هالترنيمة صلي لنا. تحيتنا لإلك ليال، أهلا وسهلا فيك عبر أثير صوت كل لبنان وضمن برنامج نشاطات.
11: تسلمي، أهلا فيك. سلام، شكرا كتير، وبحيي كمان كل اللي عم يسمعونا عبر أثير صوت كل لبنان، وهالإذاعة كمان الغالي على قلبي اللي دايما هيك بتضوي على الجمال والحب والرجاء والسلام والمحبة.
10: شكرا ليال. رسالة صلاة وأمل ورجاء، وما أحوجنا إلى الصلاة والرجاء والأمل بهالظروف الصعبة اللي عم نعيشها. صلي لنا للمريم العذراء من خلالها، شو حبيت تقول ليال؟
11: بالحقيقة هيك صحيح.

0: السلام، يعني هيدي هيك رسالة وتضرع وصلى هيك ارفعوا بصوتي لكمان كل المؤمنين من خلالها يصلوا سوا، لأنه أنا بآمن أنه لما نتوحد بالصلاة وبطلبنا للسماء بتستجيب. ونحن مثل ما قلت شو أحوجنا بهالمرحلة للسلام والأمان ببلدنا يلي صار له سنين عم يتعذب وبمخاض كبير وتعرض لحروب عبر تاريخنا، لحروب عديدة، وللأسف دايما عم نتعرض لحروب ونزاعات، مرات نزاعات غيرنا على أرضنا مثل اللي عم بيصير هلأ عنا بوطننا. بقى ما بقى لقلنا إلا الصلاة. أنا بالنسبة لقلي لأنه بدنا معجزة لتصير. وبهالشهر المريمي المبارك يعني سيدة لبنان بالتحديد، مزار سيدة لبنان بحريصة هو جامع لكل اللبنانية من كل الطوائف. وأنا نهار التصوير يعني شو بدي خبرك، شفت عن جد كل الطوائف موجودين، ساعدت أنه عم يطلعوا كمان يحجوا لهالمزار يلي الكل بيعني له. أكيد جايين كانوا للصلاة. بقى هيدا هدفنا، وهيدا كان طلب من كمان يلي كتب لهالترنيمة صلي لنا صديقي ولحنا نبيل يوسف، قلت له بدي ترنيمة للعطرة وتكون على نية السلام لبنان. وهون طلع يعني عن جد كلام من القلب نابع من كمان من روحه الحلوة، وتوزعت كمان وزعها لزار طارق، وتم تسجيل الصوت باستوديو تقاسيم نبيل يونس بلبنان وميكسينج ماسترينج نزار استوديو، وأخرجها صديق المبدع شرب المنصور. وكان هيك إذا بدت هالعمل حطيت هيك قلبي وروحي فيه من كل النواحي، بتفصيل بالكلمات للحن، لهيك اشتغل نحت ليكون عن جد هالقد بليق للعذراء. وتقدم بهالحل الحلوة بالحقيقة بمساعدة، أول شيء بدي أتشكر كثير، اسمحي لي أشكر شكر خاص لرئيس مزار ودير سيدة لبنان حريصة الأب خليل علوان وجمهور الدير الكريم، للسفارة البابوية كمان سعادة سفير البابوي بلبنان مونسنيور باولو بورشيا، لوزارة الدفاع الوطني ومدير التوجيه بالجيش اللبناني، لأنه بتعرفي بهالمرحلة سلام نحن مرحلة استثنائية وصعبة، صعب الإذن ونصور يكون في تصوير بالدرون أو بالأسفيفي لظروف كمان إذا بدك الأمنية
1: طبعا.
0: بقى كان في تعاون وهيك كمان إيمانوا بهالصلاة الموجهة كمان على نية لبنان، وشارك بهالعمل. كان في مشاركة خاصة كتير عزيزة على قلبي، هون بتشكر يعني هون لطلائع وفرسان بلبنان، بشكر يعني رابطة الأخويات بلبنان اللجنة الإدارية ورئيس الرابطة الأستاذ نقول أبو ظاهر محافظ لبنان الجنوب السابقا، ومستشاره كمان مستشار الإدارة بالرابطة الأستاذ إليس فير. شارك هون إقليم فربة بالطلائع العذراء وإقليم جوني بفرسان العذراء كمان بهالعمل. لا يكون في من كل إذا بدك يعني بتشوفي بقلبه في أولاد صغار كمان وشباب وصبايا وكبار، كلنا عم نصلي بصوت واحد صلي لنا.
1: ليال يعني حضرتك لست فقط مرنمة إنما كمان يعني إعلامية، ومش بس إعلامية، باحثة ومحاضرة، وكمان يعني عندك كذا مجال كذا اختصاص. هون أهمية إنه الإنسان يجمع، يمكن هيك ربنا لما بيعطيك الموهبة ولما بيعطيك القدرة يجمع كذا موهبة بنطاق معين كمان لإيصال رسالة إنسانية، وقديش مهم وضع لبنان بصلب هالرسالة.
0: تسلمي. هيدي يعني مثل ما قلتي، لما الله بيعطينا وزنات لازم عن جد نحافظ عليها ونشتغل عليها وتكون لايقة باللي عطانا إياها. بحاول دايما، بحاول نحن دايما بمحاولات ما نوصل للكمال باللي نحن منقدمه، بس بقلك إنه بقدم كل شيء بحب وبإيمان. بكل شيء عم بعمله، لكن بعمل ديني أو عمل حتى غنائي أو لما عم كون عم بنقول كلمة أو كون صوت حدا موجوع، لكن بالأبحاث مرات اللي بعملها أو لكن لما بقول بكل شيء بقدمه مع عائلتي مع أصحابي بالمجتمع، هذا دورنا نكون عن جد ناكل صورة الله، صورة الحب، لأنه الدنيا عم يعني الأساس أساس وجع عم جافة من الحب، لما منحب ما بيكون بقى في حروب، لما منحب ما بيكون في بغض، لما بيكون منحب ما بيكون في فساد. ونحن بمرحلة قاحلة بكل العالم بالحقيقة، عم نشهد حروب وأزمات ونزاعات، يعني في إيد شر كبيرة عم تلعب بالدنيا بقى. يعني هيك إن شاء الله، إن شاء الله الكل عم بعمله بالنتيجة يصب في بمكان يثمر فرح ورجاء. ونحن يعني بلدنا لبنان هيدا يعني روحنا، مش ممكن تشوفي يعني هالوطن اللي هو هالقد بيعني لنا، يعني لكل اللبنانيين بلبنان ويلي هنجد هاجروا، انه عم بيتعرض لكل اللي عم بيتعرض له. بقى ان شاء الله نقدر نستخدم وزناتنا دايما بهيدا الرسالة.
1: وما بدنا ننسى كمان ليال مشاركتك بإعلان ورقة عمل الهوية الكنسية والثقافية الفضائل المارونية مسيرة إلى القداسة. حضرتك كمان يعني كنت مرنمة وإلك حصة وزنة بهاللقاء مع غبطة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.
0: صحيح، هو احتفال نظمته مكتب رعاوية المرأة بالدائرة البطريركية المارونية بالكركي. وطبعا أكيد برعاية وحضور نيافة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وكان بمسرح الصرح البطريركي بالكركي السبت الماضي، يلي من خلاله كمان بيرجع بيتضوى على فضائل والهوية الكنسية والثقافية ودور المرأة كمان لتوصل بمسيرة القداسة. وبتعرفي أنا يعني كمان أنا بالنسبة لألي كمرأة يعني بعرف كمان أهمية دور المرأة وخطورة دور المرأة إذا ما كان بمحله. وهون لازم نرجع عن جد هيك نضوي بقى. كان هالمشاركة كتير غالية على قلبي. طبعا قدمت أنا خلال ترانيم مارونية وغيرها، وكمان أغاني وطنية، وكلها بتحمل هيك رسالة رجاء وصلاة وأمل لهيك نرجع يعني نقوم بوطننا ونقدر كمان نبني الإنسان، نبني الفكر، نغير الفكر والثقافة اللي صارت ثقافة الموت لنرجع للرجل، لأنه هيدا دورنا خاصة كمسيحيين بلبنان. بقى كمان هيك مشاركة غالية على قلبي، ودايما هيك بشرب بحمل صوتي بهيدا الرسالة قدر المستطاع
1: كون
0: عم ساعد فيها.
1: ليال نعمي، سؤال أخير على السريع، هل هناك من إصدار فني؟ نحن بنعرف إنه الأوضاع صعبة على الكل، ولكن هل في تخطيط يعني لإصدار جديد؟ ونحن بنعرف إنك برعتي باللغة السريانية كمان.
0: تسلمي. بالحقيقة يعني كان عندي إصدارات هالسنة كمان، نزلت أغنية تلولي كانت بين السريانية الأرامية والفرنسية. بس كان في كمان أعمال تانية اللي كان حتى لبنانية وأغاني تانية كمان، بس للأسف بهالظروف عم نتربط، عم بيربطولنا يعني إيدينا. بقى إن شاء الله نقدر نقوم بهالأعمال اللي هي كان ببيننا ننفذها، وكمان بالاحتفالات اللي هي كانت نطرتنا لهالسنة، وفي إشياء كتير التغيت من قبل وإشياء هلأ بعدها مش معروف يعني.
1: يعني يمكن بعد قيد الدراسة أو الاتجاه إلى الإلغاء، بس نحن بنقول على أمل إنه لا ما يتم إلغاء ويستتب الوضع وتستقر الأوضاع. يعني دائما اتجهنا نحو الأمل والرجاء والمحبة.
0: طبعا طبعا إن شاء الله على أمل يا رب. يعني ما فينا ما نكون كمان بذات الوقت، يعني نحن دائما متفائلين بس بذات الوقت
1: واقعيين.
0: وتقطع هالمرحلة إن شاء الله بالخسائر بي، يعني بيقولوا جدودنا الله يقصر هالأيام، الله يقصر هالأيام. ونرتاح بقى، لأنه عن جد في إجماع ست سلام إنه اللبنانية تعبوا من كل الطوائف والأديان والأعمار، كبار وصغار. وشو صعب تشوفي عن جد أشخاص كمان صاروا كبار بالعمر عم يعني قطع عليهم كل هالحروب، يمكن حسوا إنه هني رح يغيبوا عن هالحياة وبعد ما وصلوا للسلام والأمان
1: وبعده مستمرين.
0: نستحق عن جد السلام، ونصلوا بإذن الله ونتوحد على هالصلاة، لأنه ما بيحرف كل هالشر بالدنيا.
1: نعم، على أمل دايما ليال نعمي المرنمة والفنانة، صوتك يحمل كل الحب والسلام والرجاء، مش بس للبنانية، لكل العالم. نحن بنتشكرك عبر أثير صوت كل لبنان، ونحن وياك مننا نصلي لا أمنا مريم، صلي لنا بصوتك ونختم نشاطات بها الترنيمة. أهلا وسهلا.
0: أهلا فيك، شكرا كثير على هاللقاء الغالي، وإن شاء الله بنلتقي بألف خير
1: إن شاء الله،
0: ويكون لبنان بألف خير. شكرا
1: لك. نشاطات والمواد بتجدد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع. أحلى الأمنيات والتحيات مني سلام اللحام وزميلي كريستيان ديب.

نشاطات. يمكن إعادة الاستماع إلى هالحلقة من برنامج النشاطات عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.
2: لا بدنا نروح.

0: بعيدا من لبنان وإليه، قريبا من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خندون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صوت كل لبنان.
3: نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
4: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 22/5/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب1,585,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب1,603,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,223,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,444,000 ليرة.
3: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10:00 صباحاً و3:00 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: جديد توني كيوان وطن الأبطال. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
2: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
3: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
5: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
6: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، زبدة لور باك 200 جرام $2.40، نيس كافي 3-in-1 30 ظرف $4.60.
7: مسرح المونو بقدم كاستنج أمني.
8: ما استطلك شي مرة دور أكشن؟
9: مرة واحدة بمسلسل كريستال، مش أكتر. هيدي هي،
8: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
9: لا، بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
10: تمثيل المسرحية جيد جدا،
11: علي وجلال قدموا شغل بعقل، برافو. الممثلين رائعين،
10: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني، عن جد حلوة،
12: مع علي بليبل وجلال الشعار، إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.

0: يا ويلي من لاشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دفكة انسو بيعرف
3: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: مهنينك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
6: وزير الزراعة نزار هاني ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان
7: نحييكم من صوت كل لبنان هذا موجز للأخبار أهلا بكم في البنتاغون تنطلق المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بعد قليل بمشاركة الوفد العسكري المؤلف من ضباط في الجيش بالإضافة إلى الملحق العسكري لدى السفارة اللبنانية في واشنطن وسيطرح الوفد العسكري الذي يشارك للمرة الأولى في المفاوضات ملفات عدة على رأسها كيفية تطبيق وقف إطلاق النار وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني إضافة إلى الترتيبات الأمنية على الحدود والانسحاب الإسرائيلي من لبنان في ظل الضغط الإسرائيلي على واشنطن بشأن حرية العمل ضد حزب الله في جديد الميدان الجنوبي استهدف الجيش الإسرائيلي بسلسلة غارات بلدات الغندورية وفرون والخرايب والمنصور وحي البياض في بلدة حروف كما استهدف الجيش الإسرائيلي دراجة نارية على طريق العباسية قرب تعاونية التوفير هذا وأدت الغارات التي استهدفت دير قانون النهر والمبنى عند مفرق العباسية في قضاء صور إلى سقوط 5 شهداء بعد ورود الإنذار الإسرائيلي الأخير أعلن رئيس بلدية السرفند علي خليفة اتخاذ إجراءات احترازية فورية في البلدة داعيا الأهالي إلى عدم التجمع داخل البلدة أو في محيطها وعدم إقامة تجمعات عزاء في هذه المرحلة حفاظا على السلامة العامة هذا وتشهد البلدات والقرى المهددة حركة نزوح كثيفة عقب الإنذار الإسرائيلي أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير مواصلة إسرائيل ضرب حزب الله في كل مكان إذ إن الهدف هو تعميق الضربات عليه وإبعاد التهديدات والدفاع عن البلدات الشمالية ولفت زامير في خلال تفقد القوات الإسرائيلية في مزارع شبعة إلى أن القوات الإسرائيلية تتقدم وكل إنجاز إضافي يعزز الأمن ويساعد السياسيين على خلق ظروف أفضل لترتيبات أمنية مستقبلية موضحا أن تل أبيب تعمل على إيجاد حلول عملياتية وتكنولوجية للتعامل مع المسيرات التي يطلقها حزب الله دعا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب السلطة إلى عدم رهان على الولايات المتحدة الأمريكية وإلى التراجع عن قرار نزع سلاح المقاومة وأوضح الخطيب في خطبة الجمعة أن التجارب أثبتت أن خيار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل لم يحقق الأمن ولا الاستقرار بل تكريس الاختلال في موازين القوى ومنح إسرائيل فرصة للتوسع وفرض الشروط مؤكدا أن التجربة اللبنانية أظهرت أن ما يردع إسرائيل فعلا هو المقاومة التي هي بالنسبة إلى شريحة واسعة من اللبنانيين مشروع حماية وسيادة
6: نزوح، مفاوضات، تطورات عسكرية ميدانية وانعكاسات اقتصادية يتناولها لقاء الأحد مع النائب عبد الرحمن البزري، العميد الركن المتقاعد خالد حميدي، والخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عرجاقة، ضيوف جاكلين بولس أبو زيد، التاسعة صباحاً عبر صوت كل لبنان. حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: نواصل تقديم الأخبار من صوت كل لبنان. في جديد المفاوضات الأمريكية الإيرانية، أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسودة اتفاق السلام لإنهاء الحرب مع إيران إلى عدد من الحلفاء من بينهم إسرائيل، ولا تختلف المسودة التي شاركها ترامب كثيرا عن النسخة التي يجري التداول بها. توازيا، أفادت شبكة CNN بأنه من غير المرجح أن يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاتفاق مع إيران قبل تلقيه تأكيدا نهائيا بموافقة المرشد الإيراني مجتبى خامنئي عليه. لفت رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إلى أن إيران لا تنوي نقل المخزون من الأورانيوم المخصب إلى الخارج. في الخبر الأخير، أفاد التلفزيون الإيراني بأن 24 سفينة تمكنت من عبور مضيق هرمز في خلال الساعات 24 الماضية بالتنسيق مع بحرية الحرس الثوري. قدمنا لكم من صوت كل لبنان موجز الأخبار.

0: بصبحية ندى هالأسبوع، شو رح تحمل المفاوضات الأمنية اللبنانية الإسرائيلية مع الجنرال كلود حايك؟ 50 سنة من عمر مصرف الإسكان، خدمات إضافية وقروض للترميم مع مديره أنطوان حبيب. معرض عسل وموني لبنانية بالأشرفية مع روجيه سعد. وهل يمكن أن يدفع الذكاء الاصطناعي إلى الانهيار والانتحار مع جونا تبعة؟ صبحية ندى السبت 10:30 صباحاً مع ندى صليبة على صوت كل لبنان.
1: راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: كنا متأمل
3: أنا لبنان طلقة فجأة.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بديسي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. ديسي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
6: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
7: الوحش
8: ده معي على البيت.
9: شو؟
8: للحب،
9: مسرحية الوحش.
8: خلينا نروح من هون.
10: أنا لازم روح البيت.
8: أنت ما عندك بيت.
9: كارول عبود،
11: دوري السمراني،
9: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
10: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
4: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
12: إذاعة سبوتنيك،
4: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي. كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.
0: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري زغيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان. الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.
1: صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
5: بلاي باي بلاي مع أنتوني مجدلاني.
3: تحية رياضية لك المتابعين عبر أثير إذاعة صوت كل لبنان، مني ومن الزميل كريستيان ضيب على الهندسة الصوتية.

0: حلقة جديدة من البرنامج الرياضي بلاي باي بلاي، تنطلق بالوقت فيكم تابعوها وتشوفوها وتسمعوها عبر أثير إذاعة صوت كل لبنان على الموجة 93.3. كما فيكم تتواصلوا معنا للرسائل النصية والصوتية على واتساب على رقم 03-00-933. قبل ما انطلق بالحلقة اليوم رح روح على كابالي بريدكشن اوف ذا ويك، خصوصي عم نحكي بكرة مباراة مرتقبة بين الحكمة والرياضي بالدوري الأشهر على صعيد تاريخ كرة السلة العربية. الحكمة بقاعة أنطوان شويري بغزير رح يستضيف فريق الرياضي بيروت بكرة على الساعة 9:15 مباشرة على شاشة الام تي في. فبعطولنا على الواتساب بالبريدكشنز تبعولكن على كابالي بريدكشنز على 03-00-0933 مين بتتوقعوا يفوز بكرة بالدوري. ضيفي بهذه الحلقة غني عن التعريف، معروف دايما بجهده الكبير وتعبه الغير محدود، ومعروف انه انسان ما بينام، دايما بيشتغل بيتعب بحط كل طاقته لمصلحة المنتخبات الوطنية. هو من ساعد على انجاح المنتخباتنا الوطنية والوصول بسنة واحدة 3 مرات الى كأس العالم، بالاضافة اكيد للخطة الوطنية اللي عم بيعمل عليها على تحقيقها سنة بعد سنة. ضيفي هو عضو الاتحاد اللبناني لكرة السلة ومدير المنتخبات الوطنية مارون جبرايل، اهلا وسهلا فيك بإذاعتك.
1: ثانك يو انطوني على المقدمة الحلوة، خجلتنا
0: على وجبتنا، ويعطيك الف عافية على كل شيء عم تعمله، اسم الله عليك.
1: الله يخليك، مرسي. هيدا المينيمون فينا نعمله، هيدي مسؤولية كبيرة، اخر شيء مترتبة على عاتقنا، ومش بس لحالي، هذا الجهد هو مشترك من جميع اعضاء الاتحاد. فبتعرف اللعبة صارت كبيرة ومجبورين يكون مش إيد لحالة عم تشتغل وتزقف، لازم يكون الكل عم يحط جهد لحتى نقدر نوصل.
0: كل حل مارون، أنا كتير بوافق على هذا الموضوع لأنه تيم وورك ميكس ذا دريم وورك، بس هذا الحلم يلي كلنا اجتمعنا عليه اللي هو كان ممثل بلاعب مجنس بيمثل طموحات منتخب لبنان لكرة السلة، وكان أنا سألته سؤال بكل الأحوال لثان ميكر، بلش بموضوع ثان ميكر بالملف ثان، لانه سالته سؤال لما كان معي بجيم اون عبر منصه هنا لبنان، سالته اذا انت كان عندك الاوبشن اختيار الجنسيه اللبنانيه او تمثل منتخب لبنان لكره السله، ووصل لك هذا الخيار شو بتقول؟ قال لي انا اكيد بوافق، ولو بيصح لي بختار الجنسيه اللبنانيه حد الجنسيه الاستراليه لتكون جنسيته. فقدي حلو هذا المجنس كان لو زبطت يمثل منتخب لبنان ويعطي من قلبه.
1: نحن بس رحنا على خيار توم ميكر لانه اللي هو قاله طون، واللي انت سألته اياه السؤال، هو حابب كان يكون عم يلعب باسم لبنان وحامل الجنسية اللبنانية. للأسف الحسابات طلعت مش كتير زابطة بقصة الفيبا يعني، مع انه احنا كنا بس قدمنا على هذا الملف، كان مبدئيا في عنا وعود او اذا بدك البروسس ماشي انه ايه ممكن تزبط، بس طلع قرار باول سنة غير كل هذه المعادلات، لانه كمان طون مقدم على كان عم يلعب بالجنسية
0: الاسترالية
1: ولا السودانية كمان كان مطلوب، وانه اعتبروا انه اذا هو كسوداني ما قبلنا ما حنقبل كلبناني، مع انه ما كانت هيك بالنسبة لنا، كما هيك نحن كنا مصرين نروح على هذا البروفايل وجربنا، يعني مش جربنا من عدم او قررنا هيك انه نعيش الشعب اللبناني بهذا الهاجس انه ممكن يكون عندنا توم ميكر، مع انه ما اعلننا عنه، بس ثابت انه في قرارات طلعت بالفيبا من بعد ما كنا نحن قدمنا بتنقض كل هذا البروسس مشينا فيها. ماشي الحال، اليوم عندنا تحدي جديد، عم ندور على مجنس جديد، وما ادراك شو المجنس، يعني قديش بتكون صعب الخبرية تبعه انك تقدر تجنس، بس الجهد عم ينحط، ما عم ينام الكوتش احمد، الايجنتس، كل العالم عم تحط هذا الجهد لحتى نقدر نوصل على بروفايل بيمثلنا او اللي نحن عم ندور عليه.
0: بملف المجنس يعني اوكي، ثون ميكر ما مش الحال من نار هذا الاكسبشن يلي صارت بكل الاحوال انه ما قدرنا نجنس ثون لانه هو ما كان قبلنا فيه بيمثل منتخب جنوب السودان لانه مثل منتخب استراليا. بس كمان انتم ما عم تهدوا، يعني عم تطلعوا هلا على مجنس فعال عم بيكون بالمنطقه، لا معقول هو يكون المجنس بالنفذ القادم؟ يعني بنحكي نحن شهر الجاي،
1: ليك شوف يعني نحن اليوم 29 الشهر، بعد شهر اكزاكتلي كنا عم نلعب ضد الهند بلبنان.
0: اوكي، في مجنس جديد بهالمباراه رح يكون؟
1: بشك انه نلحق يكون في مجنس جديد. اوكي، لبس لهذا الويندو. نحن اليوم عم ندور على مجنس يقدر يخدمنا لوقت طويل، لانه المجنس لا تقدر تلاقيه مش بسهوله، يعني مش انه كل يوم فيك تجنس حدا. غير أن البروفايل بده يكون متاح ولا مش متاح، هو بيقبل ولا ما بيقبل، يعني بتعاني من صعوبات كتير كبيرة أنك تقدر تجنس.
0: منا شغلة سهلة، يعني كنا قبل نطلع فاينانشل نحلت الأمور المادية، صار في عندك وضع أمن واستقرار بالبلد.
1: ايه هلا بعد محلولة فاينانشل، يعني ما عندنا مشكل فاينانشلي. أكرم بيقول لك ما تعطل وهم، روحوا بس جيبوا لي جود بروفايل نقدر نقاتل فيه. المشكلة أنه بتتواصل بتتواصل بتتواصل، الايجنت عم يعملوا شغله ونعم نقدر نوصل للاعبين، بيجي بيجي بيقول لك أنا ممكن ألعب معك ببطولة العالم. هون صرنا قدام خيارين، يعني أو حدا بتقول له تعال ألعب معي ببطولة العالم، أو حدا بدك تجيبه توصل أنت وياه على بطولة العالم.
0: أوكي.
1: نحن الأوبشن تبعنا أو الهدف تبعنا أنه نروح على الخيار يمشي معنا من هلأ، لنقدر نضمن التأهل، نكون بوضعنا منيح، عندنا استابيليتي، لنقدر نوصل لبطولة العالم.
0: هذا البروفايل اللي عم تشتغل عليه حاليا؟
1: هذا هو اكيد اللي هو بيشبه توم ميكر، يعني حتى اي خلص، يعني انا اليوم على طول في نقاش و
0: اي مجنس وشو الملف ويا
1: كوتش بلشن. كوتش فران الفران يعني هو بيعرف وهو حاسم خياره بالنسبه للموضوع. قد ما تفرجي بروفايلات اذا ما كان اللي هو بده اياه بقول لك سوري، ما يعني عارفين حاله شو بده. وانا وافقوا كل الراي بهذا الساتج تبعنا انه عرفانين شو البروفايل البنيه، ما فينا بقى نمزح نقول انه خلينا نجيب حدا صغير اقصر، يعني 205 207
0: يعني ما بدنا فورو، بدنا ريم بروتكتور هم
1: اللي هو صعب، بس عم ناخذ شوي وقتنا لحتى نقول بدنا نامنه. اكيد في صعوبات وفي عقوبات عقبات عم نواجهها ان شاء الله، بس انه ما عم نهدى.
0: بيك بروفايل عم نحكي مارون،
1: عم ندور على بيك بروفايل،
0: لقينا واحد هلا
1: في عنا حدا النقاش نحن وياه انه هو بده يجي على بطولة العالم.
0: اوكي هو لعبان بالمنطقه قبل بيعرف المنطقه ولا
1: لا؟ لا لا لا لا لا ما انه لعبان بالمنطقه، ايه هاي بروفايل وكتير منيح، عم يلعب باوروبا
0: هلا.
1: ايه بيلعب باوروبا ف
0: يورو ليج،
1: ايه بس منه بعد اوفيشل، حتى ما نقعد وحتى ما نحكي شيء انه ايه هيدا، بس هيدا واحد من الاوبشن، يعني انه عم نجرب. بس هو بيقول لك انا هلا عم فكر اذا بدي التحق معكم ببطوله العالم. نحن بدنا اياه قبل بطولة العالم، بدنا نمشي نحن وياه طريقنا، لانه هلا بنحكي على الويندويات. يعني اليوم انا ايه عندك الهند بيرجع السعوديه، هند فاين، هذا الويندو بيخلص باول جولاي، بتجي انت باخر اوغست عندك الويندو اللي هو ببلش يصير صعب لو تلعب.

0: اوكي احنا عندنا الروح، عندنا القلب، عندنا المثابره، عندنا الهمه، بس اخر شيء بدك تشوف هذا المجنس قديش بده يكون ادد فاليو نقدر نخلقه يقدر يساعدنا لنقدر نكمل طريقنا ونوصل فيه على بطوله العالم.
1: وبكل الاحوال كان صرح رئيس الاتحاد اللبناني لكره السله مرارا وتكرارا استاذ اكرم الحلبي يلي بنوجه له تحيه انه نحن وصلنا لبطوله العالم 4 مرات، صار الهدف ببطوله العالم ليس فقط الوصول، وهو ليس لا يعد انجاز ابدا، هو ننافس ببطوله العالم، مش ننافس على المراكز الاول بس نقدر نتغلب ونحقق نتائج ببطوله العالم.
0: ايه انا كمان برايي انه بمجرد ما انت تقدر توصل بطوله العالم هو انجاز،
1: هو انجاز طبعا.
0: ايه يعني اليوم انا ما فيني
1: خصوصي هلا بالويندو الجديد والطريقه الجديده عم نوصل فيها بطوله العالم،
0: انا ما فيني استخف انه بهذا الانجاز اللي عم يصير او بهذا الجهد اللي عم ينحط انه انا تاهلت بطوله العالم. اخر شيء في فرق وفي بلدان ما عم توصل
1: وبادجت تبعولنا اكثر منه،
0: يعني هذا الشيء لا هذا شيء مقدر ولازم نحن نكون عم نشوف حالنا انه نحن قدرنا تاهلنا على بطوله العالم.
1: وده جريت بلاجر
0: اكيد. ايه هذا شيء كثير مهم لحتى نقدر نقول نحن انه خلص انه هذا الايفنت اللي رايحين عليه او هاي المشاركه تستحق انه نحن نقول ثانك يو، يعطيكم الف عافيه كمنتخبات او كاتحاد انه قدرتوا وصلتونا بطوله العالم. هلا التحدي بيصير بعدين شو بنقدر نعمل حسب كيف بتكون انت طريقك، حسب وين بتجي باي مجموعات، حسب الحظ ايام بيبتسم لك ولا ما بيبتسم. الحمد لله يعني اخر فتره ما عم يبتسم من الحظ اعطونا مسكره، بس ماشي الحال. يعني كنا ببطوله اسيا ولا كان قبل بطوله العالم عم بتجي حسب المجموعات وحسب التركيبه ماشي الحال. املنا بالله كبير ونحن بنضل مؤمنين انه لا لازم نوصل ولازم تكون الامور جيده الا ما يبتسم الحظ بمكان ما ونقدر نفرجي بعد أكتر ونخلي الشعب اللبناني يكون مبسوط أكتر وأكتر ويقدر يكون عم يفرح معنا ونكون عم نعمل إنجازات نحن.
1: على صعيد ملف المجنس بعدنا بهذا الملف لأختمه، هلأ عنا نحن عدد من اللاعبين المجنسين سابقا للمنتخب اللبناني، دادريك لوسون، أوماري سبلمن، أتر ماجوك، نورفال بيل، ساميون غرتازل سابقا
0: بس وأرلج
1: ايه أرلج نشتنا جوناثان أرلج اللي كان شارك معنا بطولة آسيا وطلعنا تاني بوقت أول بآسيا تاني آسيا أوكيانيا. هيدول اللاعبين معقول يكون بعضهم ضمن الخيارات على صعيد الجهاز الفني للمنتخب الوطني؟
0: ايه اكيد. نحن اليوم عم نستدعي 24 لاعب كرمال الويندو اللي جايين فيه.
1: منهم كم مجنس؟
0: حاطين 3.
1: مين؟
0: حاطين نورفال بيل ودادريك لوسون وأمري سبيلمان، مع العلم انه مجبورين نحط نحن لانه حدا بيعرف شو بيصير.
1: Exactly.
0: اوكي نحن بالنسبه لنا الخيار المجنس هو دادريك لوسن،
1: رايحين على هذا الخيار،
0: رايحين على هذا الخيار. مع انه كمان هلا بنبلش نعاني من قصه انه دادريك خلص بالصين مجبور يروح على امريكا او راح صار بامريكا رجع على بيته. يعني اليوم كاداره منتخبات وكجهاز فني حاطين جهدنا كله مع دادريك عم نتابعه
1: لحتى في التواصل دايما.
0: ايه اكيد عم نتابع لحتى يضل هو انشيب ويضل عم يهتم بحاله. يعني بيير فليفلي المعالج تحيي. ايه اكيد مش المعالج،
1: المعد
0: البدني اللي هو عم يتابع معه لحتى يضل انشيب نقدر اخر شيء يجي طايف على راعي البريك تبعه
1: احسن ما يصير فينا وكما صار بأمري سبانمان.
0: صح تعلمنا
1: من كيسنا يعني.
0: ايه.
1: كل الاحوال يعني انت حسمت المجنس بالويندو الجاي هو دادريك لوسن اذا صار شيء.
0: صح
1: الا اذا بدنا نجنس بهيدي الفتره لاعب تاني
0: اللي هو خيار
1: صعب
0: تطبيقه، صعب تطبيقه صعب.
1: ليه؟ ليه
0: لانه في بروسس، في بروسس يعني الخبريه ما مش انه
1: بين ليسوا ملفه يعني
0: بدك تشوف الملف، بدك تامن وراقه، بدك هو يكون عم يقبل.
1: انتوا ما حكيتوا معه بعد هذا للويندو؟
0: بكره
1: تعمل له الو؟
0: ايه بكره الفي الو،
1: بكره تعمل له الو.
0: ايه بكره. لا عن جد هلا مش
1: لا لا عم نحكي عن جد
0: ثابت. انا كنت عم بحكي لك تحت الهواء انه ايه في حدا في خيار ممكن يكون، بس انا عم بستبعد. الى
1: انت عم بتحط كل الطروحات قدامك،
0: عم نجرب نشتغل كل شيء لازم نشتغله اللي هو نقول نحن انه رايحين على محل عم نشتغل صح ولازم نشتغل صح، عم نعمل كل واجباتنا، ف عم نشوف حدا بروفايل منيح موجود اذا بيقدر يخدمنا، اذا بيكون بتزبط الورق، اذا هو بيقبل كمان بعد.
1: انا ما رفض لا باسامي ولا بشيء، حفاظا اكيد على سريه الامور.
0: أنا ان شاء الله اكيد اسمه.
1: إيه. لا انا انت ما بتعرف اسمه؟
0: ايه مش حافظه.
1: ايه ولا انا حافظه. لا انا حافظه بس خليه سايد.

0: عيد نقطة خلينا خلي الأمور تمشي بطريقة إيجابية والملف ينحسن بإيجابا للويندو الجاي إن شاء الله يا رب. ما بدي لا نكون عم نعرقل ولا بالعكس نحن نكون عم نساعد.
1: كل هيدا أفكار وكل هيدا جهد وشغل إيه قبل ما نوصل ناخد القرار يعني. فاليوم أنت عم تقرأ بعقلنا جوا كيف عم نفكر وعم نحكيهم يعني عم نشارك العالم نحن كيف مفكر. بس بعد ما في شيء رسمي أو ما في شيء
0: مصر في تواصل يعني.
1: صح صح صح
0: مع هذا اللاعب الأجنبي. طيب في نقطة كنت من يومين قاعد مع أستاذ شادي خليفة بالIML عم نحكي أنا وياه وكان عم يخبرني شو عم يعملوا بالIML ودورمز الموجودة عندهم يعني عم بيحكينا أنه عندهم 30 أوضة للاعبين إذا بدون يناموا عندهم بالمدرسة خصوصي على اللي عم بيحضروا لقدام ورح يكون هو معي الأسبوع القادم بكل أحوال بحلقة نحكي عن هذا الموضوع. بس في نقطة أساسية مارون دايما بنحكي فيها اللي هو ملف اللاعبين المجنسين under 16 اللي هو حلم يتطبق بلبنان. البعض بيقول هو إيجابي البعض بيقول هو سلبي ولكن اليوم إذا المدارس أخذت هذا الطريق اللي أخذوه IML وقدروا مثلا يجنسوا لاعبين أو ثلاثة يكونوا investment ليستثمروا فيهم لقدام وبعدين يمثلوا المنتخبات الوطنية قادرين نوصل لهون؟
1: لك قبل ما نفوت بهذا الحديث بدنا نشوف إذا هو إيجابي ولا سلبي. إذا ما جربنا ما حنعرف. يعني إذا اليوم ما قدرنا جبنا 2 أو 3 أو 4 لاعبين أفارقة طوال تحت 2000 وتحت مواليد 2009 2010 2010 وتحت لازم يكون
0: أوكي.
1: under 16 يعني لقدر الجنس ويكون مجنس بيقدر يخدمك لوقت طويل حتى مع انه هلأ كمان الفيبا فتحت انه under 18 فيك تستعمل المجنس صارت موجودة ايه. يعني اذا كان 2008 2009
0: تقطع
1: معنا ما نجرب. اذا ما جربنا هذا الشيء ما فينا نجي نحكم نقول لا تجربة مش منيحة او تجربة منيحة. اليوم في عندي كم هائل من البروفايلات موجودين اوكي وعم نتواصل صرنا متواصلين مع 4-5
0: عم نحكي مع اللاعبين under 16.
1: في حدا بتفاجأ فيه انه 2013 2012 مترينه 7 مترينه 8 مترينه 12 يعني
0: واو.
1: في ارقام وفي قياسات وفي احجام وفي اعمار بلشنا نتفاوض نتواصل نحن وكذا ايجنت. في عقبة الوراق كمان عندهم
0: انه
1: باسبورات واخبار وقصص يعني
0: بعد ما بكون عاملين باسبورات بهالفاز
1: مش بس الولد الاهل لانه الفيبا بتطلب منك دوكيمنتس شو بدي اقول لك يعني بلاوي
0: اوكي
1: لا تتاكد لحتى يكون كل شيء موجود وكل شيء مزبوط. فانت هيدي بتبلش النيغوشيشن مع الايجنتس وكذا يشوفوا الاهل وتاخذ وقت
0: اوكي
1: بس انا باكد لك انه هذا المشروع هو
0: بلش العمل فيه
1: ايه اكيد يعني صار في عندي انا 4-5 بروفايلات مرتبين منيح.
0: عم نحكي هون افريج طول مارون عم نحكي تقريبا 210
1: يعني اذا ايه لو نقدر كنا نشوف الكاميرا في عندك حدا
0: يعني
1: بس انه
0: فينا نشوف على الكاميرا
1: الله ماشي الحال بروف يعني مترين و13 في حدا هالقد
0: وعمره قد ايه
1: 2013
0: 13 سنه
1: ايه بتتفاجئ
0: هذا مشروع
1: ما تشوف كمان انه باسكت بول هو بروجرام طويل عريض. اليوم الاي ام ال مثل عم تقول اذا عم يقدر يعمل هيدي الستيب يكون عنده دورمات يكون عنده كمدرسي لانه انا كمان بعرف
0: عندهم فاسيلتي كتير كبير
1: ايه عم يشتغلوا على بروجرام كتير مهم لتطوير كمان الرياضه بلبنان وكره السله بشكل خاص مشكورين يعني ايه. فهذا الشيء بالنسبه لنا اكيد حيكون قيمه مضافه اوكي لانه احنا اليوم مزبوط الاتحاد موجود وهو عنده ستراكشر قائمه وكل ما يلزم بس اخر شيء بدك هول الازرع اللي فيك تشتغل فيهم
0: exactly.
1: لهن ما كتير موجودين يعني بدك تقدر تامن له منامته اكله شربه علمه حضانته حدا يهتم فيه لانه اخر شيء عمره 13 سنه
0: ايه. او 14 سنه يعمل انفستمنت
1: اخر شيء ولد عمره 15 سنه انه منه حدا شاب كبير او زلمه بيقدر يكون هو عم يهتم بحاله
0: exactly.
1: ايه فمشكور مشكورين جماعة اي ام ال
0: استشادي خليفة
1: استشادي ايه اكيد ايه وان شاء الله نقدر نحن وياهون او حيلا حدا مش ضروري بس اني انه حدا عنده هذا البروجي حدا بيقدر يفكر بهذه الطريقة بيقدر يساعدنا يكون حدنا نحن كمان بنكون حدهم.
0: في ددلان معين او في وقت معين نحن عم نطلع فيه لنبلش بالإكزيكيوشن بهذا البلان؟
1: لا نحن وانس انه بيكون في عنا بروفايل منيح وقدرنا وصلنا نحن وياه بالمناقشه انه يقبل بنمشي دغري هو تحت ال
0: 16
1: اذا ما لعب معنا السنه بيلعب سنه الجاي
0: بس هو سؤال مارون التواصل عم يكون من خلال الاتحاد يعني الاتحاد
1: بالمباشر انا دايركتلي
0: اوكي
1: اوكي من بعد ما يكون شيف ومدرب المنتخب. انا بنحكي على الصغار اليوم اللي هو كوتش باتريك سيبا, لانه بعتنا كذا بروفايل, في عنده بروفايل او بروفايلين عجبوه, فبلشت المناقشه هون يعني. ف لا يبلش نطلب الاوراق لتكتمل, ساعتها بينعرض على الاتحاد بطريقه اكثر بروفيشنال. والاكرم يعني البريزيدان بهذا الموضوع كمان فتح له انه ما تعطى له هم, جيبه يلا ليتس دو ات. بس اخر شيء برجع بقول لك,
0: انت عم تطور اللعبة بشكل كتير كبير
1: هون. في عقبات, العقبات هي انه عم تشتغل مع فرقة اوكي, مع سنغال او
0: كوت ديفوار.
1: كوت ديفوار البروسس عنده كمان صعب. لتلاقي يعني عم نعاني شوي, بس انه صفا ماشي الحال, عم تقطع الامور شوي بعد شوي. لو ما لحقنا انه هلا تجنس بهيدا بعد شهر اثنين ثلاثه عم يلعب معك,
0: بس اون ذا لونج رون
1: رح يكون في عنا اذا الله راد.
0: يعني هيدا شيء كثير منيح,
1: هيدا المشروع موجود وماشيين فيه,
0: خصوصا كثير منيح للمنتخبات. يعني اليوم بفتكر اكثر من نادي واكثر من اكاديميه واكثر من مدرسه قادره تكون عم بتامن هذا الشيء. يعني حتى اذا قدروا يخلقوا طابق هو للدورمز بس بقلبه فاسيليتي, لانه حسب ما فهمت انا الفاسيليتيز لازم تكون موجوده بالمدارس, اللي هي لازم يكون عندهم سبورت سايكولوجيست, لازم يكون عندهم فيزيوثيرابيست, لازم يكون عندهم الجيم, ولازم يكون عندهم بقلبه الدورمز للمدرسه وعندهم مدرسه بنفس الوقت مع الفاسيليتي اللي هي الملاعب. هدول كلهم لازم يكونوا كاملين متكاملين لتقدر تفوت بهذا الموضوع.
1: لك بمجرد ما انك تقدر انت تجيب لاعب اجنبي على البلد وجنسه وتهتم فيه بهيدا من هذا المنطلق وتخليه يوصل, يعني انت صار فيك تعملها قبل البلد.
0: اكزاكتلي
1: صار فيك تغير السيستم كله سوا اللي هو عم يعملوه اي امال.
0: اي
1: يعني اليوم ما في عندك مدرسه بتعلم باسكت بول
0: مع
1: ثلاث ساعات اربع ساعات, وهو لانه كنا بنعرف يعني اليوم اذا انت بدك تطور لاعب على القليله بده يكون عم يشتغل بالنهار اربع خمس ساعات سبور, بين باسكت بين فتنس بين جيم بين تحضير بدني يعني
0: ونفسي
1: وكده. فهذا المشروع يعني اليوم اذا انت قدرت امنت لاجنبي مجنس فيك تعملها قبل البلد, انا اكيد رح نروح على محل احسن بكتير ونتطور مع اللاعب اللبناني. لانه اليوم اكتر لاعب لبناني قد ايه بيلعب او قد ايه بيتمرن؟
0: يعني عندك
1: عم نحكي بالاندرز,
0: عم بالاندرز عم تحكي ماكسيموم ساعه بساعتين من هون شقه حاله
1: إذا كان كل يوم. وهيدي صعبة,
0: ولأنه عندهم مدارس وعندهم الفحصات وعندهم تقديم. بدك تطلع تقنع الرهبات أو مدرب المدارس أنه عندهم جيم لازم يروحوا يدرسوا أو يتمرنوا أو يسافروا مع المنتخب.
1: صح, اليوم إذا في حدا عم يقدر يعمل هذا البروغرام عم تتساعد أنت وياه تنقلوا اللعبة من محل لمحل,
0: اللعبة رايحة لمحل
1: تاني واللعبين يتطوروا بطريقة غير. يعني اليوم يعني هي بفرنسا مطرح ما راح يويو, مطرح ما هلا الزماطة راح, مطرح ما في كذا
0: عادي جون. عم نحكي
1: نحن هني 10 سنتر دو فورماسيون بفرنسا, في 10 نانتير دي جون في كذا محل. كيف بيشتغلوا؟ نفس السيستم اللي هلا عم ينخلق بلبنان,
0: انه
1: بيروح بيكون عم يتعلم اوكي, عنده الدور تبعه, اكل شارب نايم بيدرس, وعنده كل يوم 3 4 ساعات 5 ساعات باسكتبول, غير انه بالجمعه عنده مرتين ثلاثه بيلعب جيمات
0: مع او مع الفرق تبعوله وتمرين النادي
1: فهون اليوم انت عم تقدر يعني بنشوف انه اليوم عم يتطور اللاعب اللبناني اللي راح لبر. يويو
0: فتنس
1: زماطة كلهم اوكي, يويو رجع عمل الستابرا على امريكا بطبيعة الحال, الزماطة هلا بعده بفرنسا صار بالجامعة, عم تشوف انهم يتطوروا. لا عم يتطوروا لانه كل يوم عم يشتغلوا باسكتبول. اليوم احنا قدرنا نخلقها بلبنان, قدرين نعملها عندنا هون, بس الهمة انه يكون عندك هاي الانفراستراكشر, يكون في حدا قادر يعطيك الدرس العلم مع الباسكتبول بمنهج او بنظام, تقدر هذا الولد كمان بس يتعلم يعرف يطلع اخر شيء, مش بس انه بس بيلعب باسكت, بيوصل بعدين للجامعة بيعمل مهندس بيعمل البدوية, يعني بكون عنده اختصاص ليكون عم يأمن حياته. كلنا نعرف كارير الباسكتبول منه كارير طويلة 10-15 سنة, فبدو يكون مأمن حاله للمستقبل
0: كل حوالا. يعني
1: هيدا الساونت دو فورماسيون اذا بينخلق بلبنان لو واحد على القليله بكون عم يفتح اوبورتونيتي لكتير ولاد مع الوقت, وبكون عم يخلق منافسه ويتخلي العالم كلها تتشجع انه ينعمل شيء مثله بلبنان. لا ساعتها انا بدي ابعت على فرنسا تفهم. شو بيفرق عنا؟ ما بيفرق. اليوم الاتحاد اللبناني لكرة السلة عم حط خطة طويلة الامد اوكي, بلشنا بال الكيروكولوم اللي عملناه كرمال
0: الأكاديميز
1: كمان كرمال الفيجن تبعنا هذا هو الأهم.
0: نحكي على ايدنتيتي ديفنسيف ايدنتيتي
1: ديفنسيف اوفنسيف كل شيء. انا اليوم في كتاب طويل عريض معمول لحتى نحط الفلسفه تبعنا ونقول نحن شو بدنا بالباسكتبول. فاليوم هذا اذا بتقدر تعمل له امبلمنتيشن بتقدر بتطبقه على المدارس على الصندوق فورماسيون اللي بيخلقوا لبنان على الاكاديميات انت عم تحدد وعم توحد هويتك ككرة سلة. فما بتفرق عن غير نشي يعني شو بيعملوا بفرنسا اكثر من هيك ما بيعمل. هي النية بس انه انت تشتغل واحنا كلنا عندنا طاقات وانا اكيد ان كان مدربين معدين بدني ولا معدين نفسيه ولا مدربين ولا مدربين انا بعرف عندنا طاقات كتير كبيرة لبنان بتقدر تعطي وتقدر توصل هؤلاء الأشخاص اللاعبين اللبنانيين لمحل بعيد.
0: بكل أحوال كمان في شغلة بدي أضيف عليها مارون. الأموز اللي عم تنعمل بين الأكاديميات أو الأندية مع الجامعات والمدارس عم بتأمن فرص للأولاد يلي منهم قادرين يعني نسقوا بين تمرينهم وبين درسهم وبين هويتهم يلي هي الباسكت أو السبور مختلف أنواعها قادرة تأمن لهم فرص لقدام للتطور. يعني قادرة اليوم تخلق ليك جامعات لحاله تقوي مع الاتحاد الجامعات
1: طبعا
0: قادرة تخلق للاعب سكولرشيب تأمن له دراسته وأهله إذا منهم قادرين يكملوا له قادرة تعطي قيمة للرياضة مبيرة القيمة التربوية اللي هو مكمل فيها.
1: لأقول لك شيء أنطوني وقت العالم بتشوف الاتحاد جدي وعم يشتغل صح بتحمس وبتمشي مع الاتحاد. يعني اليوم إذا أنا مني مبالي كحدا مسؤول عن اللعبة ليش هالعالم بدها تصير عندها مبالات او بده يطلع يقوصوا عليك يقولوا اتحاد فاشل وتحب ما بشي. اليوم اللي احنا عم نقدر نعمله انه هلا اتحاد قديش عنده جديه بالتعاطي قديش عنده جديه بالشغل عم يقدر اي كل سنه او كل فتره عم يقدر يخلق شيء جديد من بطولات الفئات العمريه. اوكي عم نغير كمان بالسيستم تبع البطولات الفئات العمريه عم نخليها تصير كومبيتيشن احسن واقوى وتعطي تشانس اكثر للاعيب يقدر يبرز لاكاديميه الحكام لاكاديميه المدربين هلا المعدين النفسيه سوري المعدين البدنيه وبعدين اكيد واصلين على النفسي وعندك اكاديميه المدربين. طب انت هيدي خلص يعني عم تعمل مثل بيقولوا كل شغلك عم تجمع كل اللي لازم تعمله كباسكتبول تشتغل صح حطيت كمان الفيجن تبعك الايدنتيتي تبعك عم تخلق هويتك انا هيك بلعب هيك بدي اشتغل. اليوم عم نشوف كم هائل من اللاعبين كم هائل الا ما يطلع عنا لاعبين يعني انا ماني فزعان على المستقبل. روح شوف البنات هلا شو عم يصير بجننوا يعني بالشباب اوكي بتقول ايبسو فاكتو تحصيل حاصل بيكونوا شباب منه. شوف البنات كيف عم ينشغل
0: كل حوال يعني برجعت الليج شفنا جيمات حكم رياضي حكم رياضي بعد يومين همات من رياضي رياضي همات من حكمة هول الجيمات اوريدي رجعت عطت اذا بدك زخم زيادة للبطولة حركت البطولة بمكان اخر. جيمات عم تكون طاحنة بمحل معين بالشباب وبالبنات ما نستخف ابدا باللي عم نشوفه.
1: لكن الليج قصة تانية يعني اللي صار هلا معنا غير قصة بمعنى انه هذا التحدي اللي كان عنا اياه واللي أنا هون يعني مجبور بكل محبي وبكل بدك أنه وجه له تحية كتير كبيرة لأكرم الحلبي لأنه اللي عمله وال وال وال والتفكير اللي فكر فيه كان سبقنا كلنا أنه بده يمشي البطولة بده يمشيها وأخذ هذا التحدي وأخذها على عاتقه وأنا بعرف قديش عينه وقديش كان في عنده عقبات وقدر قطع وقدر وصلنا أنه لك من جمعة exactly جمعة الماضي نهار الجمعة بلشت البطولة
0: صح؟
1: ايه من جمعة تغير البلد على صعيد الباسكتبول تلاقي العالم تنفست عالم ارتاحت بمكان ما. هون برجع بقول لك انه مجبور وجه له هذه التحية ومش تملكا لا لانه بيستحق اكرم اللي عمله وانا عارفين هو شو عمل. من تاني مايل بتفاجأ انه في اصوات بتطلع بتقلك انه استهدفونا وخسرنا. خي كيف انا اليوم عم طبق القانون وهذا القانون بيطبق على الكل يعني الحكم اخر شيء تدق اخر شيء انسان صافر غلط بيبي صافر غلط ومش اول مرة ولا اخر مرة صرنا 20 سنة و 30 سنة و 40 سنة بهذا الدومين وعم نعيش انه ايه بتصير صفايرة غلط بس ما فيك تقول خي انا مستهدف او انا بدون سكتوني او او او او لا خي اليوم انا واقف حدك لانه عم طبق القانون عليك انا واقف حدك لانه بكرة هيطبقه على غيرك يمكن انت تكون انت مظلوم بمكان ما وانا عم بوقف حدك ساعدك. ما فيك تيجي تقول انا مستهدف لا مش مزبوط نحن ما بنستهدف حدا بالعكس بالعكس
0: جاهزين للانفتاح اذا بدك على تسمعوا اراء الكل. كنا
1: ولا مره سكرنا ولا مره ولا مره ما كنا مفتحين.
0: كل احوال انتوا عقدتوا اجتماع للاتحاد وفي عندي تغيبت عن الاجتماع.
1: لك نحن كل شيء بنعمله خاصه بما خص الدرجه الاولى كل شيء بنعمله هو على تشاور مع الاندي وبندعيهم. في ناس بتجي في ناس ما بتجي اوكي ماشي الحال، بس اخرت الدق نحن ما بناخذ قرار متفردين لانه نحن عائله ونحن اسمنا مجتمع. اتحاد اسمنا اتحاد. اتحاد من مين؟ اتحاد هودي الانديه اللي هن عندهم رايهم، هن عم يدفعوا مصاري، هن عم يستثمروا. اوكي نحن اليوم عم ندير عم نساعد عم نحط جهد اكثر من غيرنا يمكن، بس هن كمان رؤساء الانديه الاكاديميات كلهم عم يحطوا جهد كمان اكثر.
0: مارون كنت بحكي انا وياك تحت لو عم نحكي عن الطقس وعم نحكي عن الايسيات بالملاعب وضروره وجود ايسيات بالملاعب، قلت لي انه انتم بلغتوا كل الانديه بضروره تحضير الارضيه والانفراستراكشر مع ايسيات للمرحله القادمه والمراحل القادمه.
1: نحن بس صار في اجتماع للانديه وقررنا نرجع نطلق البطوله، كلنا عرفانين انه الليج رح يتاخر اوكي، خاصه انه بكره عند بعد شوي عندنا توقيف للمنتخب لترجع تجي من المنتخب ترجع تمشي، يعني رايحه معك
0: لاخر تموز تقريبا
1: لنص تموز حسب اوكي. كنا حاسبين كمان قصه وصل ممكن كانت تكون بوقت أطول. معين هلا عم يجي يتغير شوي سكجول تبع وصل، خاصه انه خلص اخذوا قرار انه
0: تأجيله
1: لسبتمبر.
0: عندك هون كمان معلومات هلا بنرجع نحكي فيه عن قوانين وصل اللي رح بتكون، هلا بنحكي فيه تبع هذا الموضوع. خلينا نكمل بس بموضوعك.
1: فبس اخذنا بس عملنا هذا الاجتماع، الانديه كلهم عرفوا وعرفانين انه بده يتاخر الليج وكلهم عرفانين انه ملعبنا ما لنا مجهزين، فهذا كان طلب وتعمم انه لازم يكون في ايسيات بالملاعب، او اذا ما قادر تحط اي سي بدك تعتمد ملعب فيه اي سي. يعني اليوم اذا انا عندي ملعبي ما فيه وعندي صعوبه انه احط اي سي بدي اروح اخذ ملعب فيه اي سي.
0: اوكي
1: ايه، وهذا كان في موافقه من الكل ورح نوصل له. يعني هلا بلشنا نحس انه الملاعب بلشت تصير صعبه.
0: اوكي يعني جيم حكمه هومنت من كان
1: ايه جيم حكمه هومنت من امبارح كمان كان جيم باترون مركزيه كمان كان شوي صعب، بس اخر شيء اخدين بعين الاعتبار وبدا شوي تهمي وبتزبط الامور.
0: يعني هلا
1: يعني ما حدا عنده النيه انه الجيم يطلع بشع
0: اكيد،
1: او لا سمح الله حدا من اللاعبين ينصاب او ينزعج او يتزحلق على الملعب على الباركين. بالعكس نحن عم نقاتل لحتى نكمل البطوله ونعمل كل شيء، ما حنوقف عند هذا التفصيل انه كل الانديه تحط الاي سي تبعها وتقدر تبورد الملعب.
0: يعني اليوم راح يكون في ايسيات ابتداء من الفاينل 8 بكل ملاعب لبنان
1: بالمبدا نحن مبلغين هيك ولازم تكون هيك.
0: واذا ما في منهم ما نفذوا
1: ما فيهم ما ينفذوا، ليش بقول انه شنفذ عم يعرض حاله
0: ما هو كان من هيك عم يعرض حاله
1: عم يعرض لاعبين وعم يعرض كل شيء للغلط يعني للخطا، لا سمح الله يصير معهم اصابات. انه اخر شيء كمان في لاعبين منتخب احنا مجبورين كنا عم نعلي الصوت انه انا هذا اللاعب الله يضر حدا، يعني مش انه
0: لا يبعد اصابات
1: ايه يبعد اصابات، يعني ما عم نميز بين لاعب ولاعب، بس اخر شيء انا في عندي استحقاق رايحين نلعب بالمنتخب فكمان نحميهم.
0: اكزاكتلي. هلا على صعيد من المنتخب كتبت لي في 24 اسم رح يتم استدعائهم، في تغييرات او اسامي جديده رح تنضاف؟
1: اسامي جديد لا، اللي عم نعرفهم اللي عم يكونوا عم
0: يستدعوا، يعني ما عندنا نيو نيمز على المنتخب.
1: لا لا اللي هني موجودين اللي استدعيناهم قبل الأغلبية
0: أوكي، يعني هني زيتون ما في
1: صح صح صح. هلا آخر شيء بيصير في سلكشن ل 12 لاعب لكل ويندو لكل جيم بجيمتها فيك، لأنه الهند بك تلعبوا هون ب 29 بترجع ب 2 جولاي بك تلعب بالسعودية كمان بتنقل بدك إياه، وب 5 جولاي بتلعب بالهند كمان بتنقل بدك إياه من ضمن القائمة اللي هي 24 اسم.
0: وعندك بأوغست بدك تروح على الويندو.
1: أوغست صرنا غير خبرية وغير قصة
0: غير مجنس بركن كون.
1: إن شاء الله
0: يا رب نروح على مجنس جديد. كنت بحكي معك على قوانين وصل، عندك شيء فكرة على أي قوانين رح تمشي وصل خصوصا مع الاستئناف اللي رح يصير بشهر؟
1: أبدا ما عندي بعد ولا فكرة، امبارح أنا شفتها بالليل أنه عرفت ما عندي فكرة كيف حت
0: بس قرار جريء كان أنه ما يلغوا يروحوا على تأجيل.
1: هو القرار الجريء انه احنا كملنا الدوري.
0: ايه اكيد هذا قرار
1: وعايشين بعز الحرب يعني
0: ايه
1: واصل
0: كمان انه
1: اي نو ايه مش عم نقلل بالعكس انه في شيء قبل صار هذا الشيء المهم، انه اليوم الدوري اللبناني رجع مشي انت عايش بعز الحرب.
0: اكزاكتلي
1: واصل اوكي كمان منطقه كلها مخربطه، يعطيهم الف عافيه والله يقويهم. هذا الشيء كتير مهم انه تتكمل واصل ان شاء الله تكون يعني توقيتها يكون مناسب للكل.
0: ان شاء الله يا رب. دائما انا دائما بقول شغله بيستعملها هيدي مره قال لي مشنطف وبنان ذاكره، البلد نزل نزول والباسكت طلع طلوع، هيدا لبنان ان شاء الله، ان شاء الله البلد يصير طلع طلوع مع الباسكت.
1: اللي مشنطف على طول بيحكي صح. هذا كابتن، لا قصدي لا ولا الكابتن هذا حبيب قلبنا.
0: طيب خلينا نحكي معك شوي على ملف شباب زحله.
1: ايه
0: نحكي شوي عن زحله.
1: وين يلا
0: وين يو؟ اول شيء عم تعلم منافسه بزحله على صعيد الانديه والاكاديميات؟ لا
1: اللعبه كلها عم تعلم لبنان مش بس
0: لا أنا... بس بحكي على زحله.
1: ايه اكيد انا يعني قلت معك قبل مره انه بزحله كان في 400 500 ولد بتجوا طابي، اليوم في 2000 ولد بتجوا طابي
0: اكزاكتلي
1: باسكتبول. وكل ما رحنا لقدام كل ما تطورنا كل ما حنلاقي اولاد اكثر، يعني كل ولد صغير عم يكبر عم يروح يلعب باسكتبول حكما. ف هذا بلاس للعبة ككل، وهذا كريدت كتير كبير انه اليوم ايه الباسكت رايح على غير محل كان بزحلي ولا بغير زحلي. هلا بزحلي المنافسة عم تعلى، اليوم في بزحلي في نادي شباب اللي هو بيمثل المدينة بالدرجة الثانية اوكي، في نادي شقيق لنا اللي هو نادي الاطلس الفرزول
0: كمان درجة ثانية،
1: كمان درجة ثانية كمان بيمثل البقاع والمنطقة كمان بالباسكتبول. هو عم نحكي درجة تانية،
0: عندك أنيبال
1: درجة أنيبال صح درجة تالتة كمان. فاليوم البطولة الدرجة التانية بتبلش الأحد، عندنا أول جيم نحن نادي الشباب زحلي بزحلي
0: على أرضنا عطر جمهورك يكون
1: أكيد وإن شاء الله بيوكبونا، وهلأ من هون كمان ندعيون أن يوكبونا
0: ضد مين خلاص أول جيم ماشل
1: سكاجو ضد تضامن الزوق.
0: أو طريقة عن زحلة مشوار حلو.
1: إيه البطولة درجة تانية حتكون حلوة السنة.
0: على تلعب البديع سعيد يعني.
1: إذا لعب.
0: قال ما أمه يلعب.
1: ما بقى.
0: بديع سعيد أنا جيله.
1: شيخ شباب بديع.
0: خواجة بديع. قرر يرجع عن اعتزاله ويلعب بديع.
1: إيه هني صار لهم يعني تعاطي معين مع نادي التضامن الزوق.
0: ايه في كولابوريشن بين
1: كولابوريشن اس اي اي، وهذا شيء منيح وهذا شيء عم تفتح مجال انه هاي الكولابوريشن عم تكون
0: موجوده بكبر اكاديميات
1: صح صح صح صح. ففي عندنا هذا الجيم اذا الله راد وبتمشي البطوله. البطوله اليوم السيستم تبعها حلو كتير وجديد، يعني
0: قبل
1: قبل كنا نروح على اربع مجموعات، هلا رحنا على مجموعتين، كل مجموعه فيها 8 فرق بتلعب الليرو تور، تعطيها حق اكثر للبطوله للاعبين.
0: يعني عندك ان توتال 32 مباراه بالمجموعتين على ريجولر سيزون
1: 14 مباراه.
0: 28 مباراه
1: ايه
0: حلوين حلوين 28 مباراه رقم حلو، عم تلعب بالريجولر سيزون على قد عدد يعني جيمات
1: صح. وبترجع بعدين بتروح على الفاينل 8 بينقسموا 4 ب 4 بتلعب بالمجموعات، بيرجعوا بتاكس اول ثاني اول ثاني بيروحوا بيلعبوا فاينل 4
0: قويه. وفاينل 4 رح يكون في اجانب
1: في اجنبي اكيد.
0: انا كان على اساس السنه
1: بلشت كانت البطوله ايام العب 2 اجانب
0: كابلي
1: وجبنا اجانب، كنت العب اجنبي واحد وبعدين اجنبيين ووصلوا الاجانب وكل ما يلزم يعني كل عندي. نحن اليوم كانت البطوله تبعنا بتقلع ب 2 ادار،
0: صارت الحرب بواحد،
1: صارت الحرب ب 28
0: ايه هي بلشت بايران 28 عندنا بواحد ادار
1: ايه
0: بتذكر هذا النهار تاريخ مشؤوم كان
1: هو شباط 28 كان
0: ايه اكزاكتلي
1: كان لعبنا انا بذكر الويندو ضد
0: السعودية وتاني نهار
1: كان نهار جمعة
0: سبت صارت خبرية إيران أمريكا الأحد
1: الحمد لله
0: أحد تنين الصبح تنين الفجر كانت صارت القصة. بس بكل الأحوال يعني بتذكر كتير منيح كان نهار الأحد عمل نديم سعيد الأوبنينج تبع بطولة اليوث اللي كان عم بحضرها كان
1: كله بتحبه لنديم أنت؟
0: ايه أنا بحبه لنديم بس هو ما بحبنا بس خوفي يرجع نديم عن اعتزاله هلا يرجع يلعب باسكت نديم إذا بديع رجع
1: لا صعبة
0: أقولك ولا تمضي معك على الشباب زحلة
1: هو ماضي بقلبنا نديم فرد صاحبي
0: هيدا
1: نديم نديم شيخ شباب.
0: شو رح شو التارجت رح يكون أنتو شباب زحلة السنة بالدرجة الثانية؟
1: لك نحنا معودين أنه ما نحط تارجت عالي ونمشي جيم باي جيم ونمشي فشخة ورا فشخة. اليوم أهم شيء هو نحنا نحافظ وبعدين الله ولي التوفيق هيك بيقولوا لوين نوصل ما حدا بيعرف بس مهم اول شيء نحن نحافظ ونمشي يعني ونكون على قد تطلعات وعلى قد الثقه اللي عم يعطونا اياها اهل زحلي انه اليوم عم يامنوا بهذا النادي اللي هو نادي عريق واسمه كبير بزحلي انه يقدر يبيض لهم وجههم يقدر يكون هو سفير كره السله البقاعيه يقدر يرجع هيك
0: ليش لا نشوفكم بالأولى بركة
1: حدا ما حدا بيعرف حسب إنه آخر شيء
0: حلو هيك دائما إلا زحل يكون
1: لدور إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله
0: صراحة ونكهة حلوة لأهل زحل يكون في عندكم دور بالدرجة الأولى. مين اللاعب اللي حيمثلوا فريق شباب شباب زحلة؟
1: في عنا كوكب من اللاعبين اللي هن صغار بالعمر أوكي مش جايبين لعيبة
0: كبار. معقول تتعاقد مع كارل زماطة خصوصي بيجي هالفترة على لبنان؟
1: كارل إذا رجع ما في يلعب بدو ريليز وريدي مع ايه عم تحكي جامعة وكذا انه هو بقلبنا ونحن بقلبه بنعرف هذا الشيء بس انه ما في
0: ابن النادي
1: ايه ان شاء الله ان شاء الله كارل نكسبه بيكون معنا بالمنتخب يعني هو مستدعى وعملنا له كل اللازم لحتى
0: يكون
1: موجود بعتنا المراسلات لجامعته وهيك فراح يكون معنا بالتمارين
0: عمر جمال الدين راح يكون
1: كله
0: لانه يعني بفتره التفاوض مع الحكمه اذا بدك وحده من الامور يعني لعب الدور سلبي هي امه لعمر جمال الدين لما كانت عم تقبل انه ابنه يجي على لبنان
1: بهذا الوضع اللي كان قبل ايه يمكن كان صعب هلا ان شاء الله الامور ما تصعب ويكون امور منيحه انا دجا حكيت معه لعمر ومحمس يجي
0: بده يلعب
1: ايه محمس يجي على المنتخب اكيد وبده يلعب لك اجواء المنتخب هلا جانا المنتخب اجواء المنتخب كتير منيحه
0: نعمل لفات بنرجع بنروح بنج
1: اجواء المنتخب كتير منيحه اللي قدر عمله
0: كوتش فران
1: الكوتش فران هو انجاز صراحه
0: خلق روح الحلوه رجع خطه
1: بالمنتخب وشفناها يعني باول ويندو كانت شوي صعبه وكانت بتحس انه هيك كله نقزام من كله بتاني ويندو خاصه بعد ما رحنا على صربيا وعملنا المعسكر تلاقي الكيمستري قطت اكثر كله عم يحب بعض وكله مبسوط مع بعض وهلا نهار بعد نهار كل ما تقدمنا كل ما حنلاقي هذا
0: البوندينج
1: ايه مع بالمنتخب حيكون اكبر
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله يكون عندنا كمان اجنبي جديد
1: ما تقلي خلص الوقت
0: خلص الوقت ايه ما انا بس مشكلتي انه بحب ضلني احكي بحكي انا وياك حلقاتنا لا يمال منا
1: يمددوا لنا شوي
0: خير نمدد بعد شوي كريس ولا
1: خلص.
0: في ورانا كمان ايه مزبوط اليوم نهار جمعه كمان
1: ما نحكي شوي بنات كنا
0: مفوت بنات شوي
1: اندر 18
0: بدي احكي
1: بنات اندر 18 بنات كبار جونز كاب اي
0: عنا كثير قصص كنا نحكيها
1: شوف اي متى بنرجع نعمل وحده ثانيه
0: بدك نعمل جمعه تجي وحده ثانيه
1: حاضر
0: انا معك ما بزهق
1: حاضر
0: دائما انت
1: عجب لانه في عندنا كثير قصص نحكيها كنا
0: لك لانه الحلقه معك اول شيء انت متشعب يعني عندك متعدد الثقافات واحد اثنين متشعب ثلاثه عندك العديد من الامور نحكي فيها من زحله للمنتخبات للفرق لبطولة لبنان تقول شيء
1: عندنا كتير منتخبات نحكي فيها عن جد حرام لازم نعطيهم حقهم
0: جمعة الجاي لازم نعمل حلقة أول بعدها
1: أنا ردي
0: يلا أنا معك أنا مروان جبرائيل مدير المنتخبات الوطنية بدي أتشكرك
1: Thank you
0: Always a pleasure having you
1: حبيب القلب Thank you
0: متابعين عبر أثير إذاعة صوت كل لبنان زميلي كريستيان ديب على الهندسة الصوتية بدي أتشكر حسن متابعتكم بكرة على الساعة 9:15 الحكمة والرياضي وجه لوجه لأول مرة بعد استئناف الدوري اللبناني لكرة السلة بعد الظروف اللي ما زال عم بيمر فيها لبنان شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء
2: هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور
3: بلاي باي بلاي الصوت كل لبنان
4: واحة الحياة أوازيس دو في المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر واحة الحياة ODV الأشرفي شارع أديب إسحاق تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام
5: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026 أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحلة زحلة ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات زحلي ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15. لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة مسحوق غسيل لوشا 4 كيلو ب $9.90، سائل جالي بريل 3 لتر ب $5.70.
1: الو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرن البيضو مسرح المونو بالاشرفيه. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصوله مثلنا. بدك تحفزي بمكتبه انطوان او انطوان اونلاين او على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحيه القرن البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
3: فقرة فقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
4: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
5: ما قلكوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
5: السامبا قالك هو دفك انزو ابي عارف
7: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
5: طب خبرونا شو بصير. ايه
4: ما هلينك ركب كيف الفيجن.
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
9: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: وزير الزراعة نزار هاني ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
10: موجز الرابعة والربع نقدمه لكم من صوت كل لبنان. أهلا بكم. في البنتاغون انطلقت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بمشاركة الوفد العسكري المؤلف من ضباط في الجيش، بالإضافة إلى الملحق العسكري لدى السفارة اللبنانية في واشنطن. وسيطرح الوفد العسكري الذي يشارك للمرة الأولى في المفاوضات ملفات عدة على رأسها كيفية تطبيق وقف إطلاق النار وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني، إضافة إلى الترتيبات الأمنية على الحدود والانسحاب الإسرائيلي من لبنان في ظل الضغط الإسرائيلي على واشنطن بشأن حرية العمل ضد حزب الله. أطلق السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيئيل لاتر مواقف بارزة بشأن لبنان، مؤكدا أن السلام بين البلدين ممكن في حال زوال التهديدات الأمنية. وفي مقابلة صحفية شدد لاتر على أن تطبيق قرارات مجلس الأمن يفرض نزع سلاح حزب الله وتفكيك البنية العسكرية، مشيرا إلى عثور الجيش الإسرائيلي على ألاف الصواريخ والأنفاق في الجنوب. كما دعا السفير الإسرائيلي إلى دعم الجيش اللبناني وتطهيره من نفوذ الحزب لضمان سيادة الدولة. وختم السفير بالإشارة إلى أن وجود قيادة شجاعة في بيروت قد يفتح الباب مستقبلا لتعاون اقتصادي وسياحي، مؤكدا أن إسرائيل لا ترغب في بقاء عسكري داخل الأراضي اللبنانية إذا رفعت التهديدات. في جديد الميدان الجنوبي، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا في حي القاطع في بلدة الخرايب، كما استهدفت مسيرة إسرائيلية بلدة صير الغربية في قضاء النبطية. هذا وأغار الجيش الإسرائيلي بسلسلة غارات مستهدفا بلدات صفد البطيخ وخربة سلم ومجد السلم. في السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي شن أكثر من 600 غارة استهدفت أهدافا تابعة لحزب الله في الجنوب، إلى جانب نشاط القوات البرية الإسرائيلية على الخط الأمامي لتدمير بنى تحتية تابعة للحزب. في المقابل، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بأن صفارات الأنذار في منطقتي إفين مناحيم وشتولة في الجليل الغربي ضوت نتيجة تسلل مسيرة من لبنان. أشارت مؤسسة كهرباء لبنان إلى أن القصف الذي استهدف منطقة عريض دبين أدى إلى تعرض خطوط التوتر العالي لأضرار جسيمة، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق وانقطاع التغذية عن خطوط الخدمات التي تزود محطات مياه الشفة والمستشفيات. ولفتت المؤسسة في بيان إلى أن الأوضاع الأمنية تمنع الفرق الفنية من الوصول إلى موقع الأضرار لإجراء أعمال الصيانة والإصلاح اللازمة. أوضح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن طهران لا تثق بالضمانات وتصريحات الطرف المقابل، والسلوك يعد المعيار الوحيد بالنسبة لها، معتبرا أن الامتيازات لا تكتسب عبر المفاوضات بل عبر الصواريخ. وأكد قاليباف في تصريح له أن إيران لن تتخذ أي خطوة ما لم يبادر الطرف المقابل بذلك أولا، مشيرا إلى أن المنتصر في أي اتفاق هو من يكون جاهزا بشكل أفضل للحرب في اليوم التالي من الاتفاق. نقلت وكالة تسنيم عن مصدر أن مذكرة التفاهم المحتملة بين إيران والولايات المتحدة شهدت تغيرات في الأيام الماضية، ولم يتم الانتهاء من اعتماد الصيغة النهائية للمذكرة بشكل كامل بعد. في الخبر الأخير، بعد إعلان رومانيا القنصل الروسي شخصا غير مرغوب فيه، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو سترد قريبا على قرار رومانيا إغلاق القنصلية الروسية وترحيل القنصل. قدمنا لكم من صوت كل لبنان موجز الأخبار.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
2: السامبا قال لك هو دفك انسو عم يعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: الوحش
7: تعال معي على البيت
8: لشو
7: للحب
8: مسرحيه الوحش
7: خلينا نروح من هون
8: انا لازم اروح على البيت
7: انت ما عندك بيت
8: كارول عبود
9: دوري السمراني
8: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو
10: مسرحية الوحش بمسرح منو بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com إخراج جاك مارون
0: صوت كل لبنان

0: Little Choices مع المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة كارلا كيشيشيون وكيم.
1: معكم حلقة جديدة من Little Choices خيارات صغيرة، عم تسمعونا عبر إذاعة صوت كل لبنان 93.3 FM. معكم ورا الميكرو كارلا كيشيشيون وكيم، وعم بيرفقنا اليوم أحسن مخرج سابيو بوسعب. رحب فيكم من وين ما كنتوا عم بتتابعونا. يلا it's the weekend، شو المشاريع لليوم؟ كل حدا عم بيحضر حاله ليظهر. يلا it's gonna be a beautiful weekend. تعرفوا إذا بتركزوا إنه it's gonna be a beautiful one you will make it a beautiful one، بس إذا تركيزي إنه لا القصص ما رح تصير على ذوقي، بكارلا أي weekend مع مين أنا رح روح، يلا خليني غير هيدا الفوكس كله سوا، خليني أقول محل ما أنا بروح هونيك بجيب الفرح، هونيك بجيب البسمة، هونيك بجيب الانرجي. وهون نحنا لحتى نرفقكم بليتل تشويسز. يمكن تكونوا على الطريق رايحين اوريدي على هيدا الويك اند، هون بليتل تشويسز محل ما نحنا منخفف شوي صغيره من ضوضاء الحياه. يلا شو حلوه هالكلمه ضوضاء، ضوضاء اكيد نحنا كل يوم بقلب الضوضاء، بس تعرفوا الناس اللي ما بيوصلوا للبرن اوت، الناس اللي بضلهم ان ذير سنتر قادرين عن جد هالقد يكونوا، هن الناس اللي بيقدروا ياخدوا هيك شوي وقت يستفيدوا من لحظات مثل هاي لما أنا أكون عم بتسمع لبروغرام مثل Little Choices. وين بهيدا المطرح نحنا منجرب نفهم شوي أفكارنا، عوايدنا، مشاعرنا، قراراتنا يلي هيك على السكت عم بيشتغلوا فينا. كتير مهم إذا أنا اليوم عندي شغلة، عندي عائلتي، عندي أصحابي، عندي هالويكند هلأ يلي أنا رايحة صوبه، إذا كنت من الناس مثلاً دغري بنفقس، دغري بنبش على اللي ناقص، دغري الناس اللي حوالي بيقدروا يأثروا علي، طب كيف أنا بدي أتهنى بأي شيء بعمله؟ ببروغرام مثل Little Choices بسهولة بروا أنا وبالمكتب بالبيت أنا وبالسيارة فيني استفيد، فيني بس هيك بتفاصيل صغيرة لما أتعلم غيرها، زبطها، هندسة، افهم افهم هيدا العقل يلي كان مفروض يكون my best friend by the way، هيدا العقل اللي ما بعرف إمتى صار my enemy، صار عدوي. اتعلم بLittle Choices كيف أعمل كرمال ما يعود هالقد عدو، لا بالعكس بفهمه لما يركز على شي سلبي دغري يفرجيني إيه، أنت هلأ من بين مليون شغلة كانت إيجابية عم تخليني ركز على هيدا الشي سلبي، أنت منك ضدي، أنت عم تحميني، it's fine، مني بقى بحاجة لهالقد protection، مني بحاجة لهالقد إنه أنت تدافع عني، مني بهيدا الموسم القديم وين كنت أنا شخص أصغر ما كان عندي صوت، ما كان عندي قوة، كنت حس حالي هالقد على الطرف، عرفتوا؟ أنا هلأ بفهم هيدا العقل، بعده هونيك بهيداك الموسم عم بيحميني، بس أنا هاي I'm in a new season، أبدي موسم جديد، بدي أنبسط، بدي أتسلى، بدي عمر، بدي عمر لقصص حلوة بحياتي. طب أكيد إذا ما بحط تركيز، إذا أنا ما بكون in the moment، مني رايحة صوب شي معين، ما رح أوصل لولا شي، ولا شي، بعمل خطوتين لقدام، 10 خطوات لورا، وبرجع بقول إنه why ليه أنا الحياة عم بتعكسني؟ بصراحة لا الحياة عم بتعكسنا ولا شي. هلأ أكيد دايما منقول ببلد مثل لبنان الأمور أصعب بمليون مرة، بس مش إنه specifically against me، ما في شيء against me صدقوني ما في، بس إذا الأمور ما نظبطة بحياتنا معناتها ما عم نعرف نقرأ مزبوط. ونحن هون بLittle Choices بخيارات صغيرة، تغييرات صغيرة تافهة يمكن تبين nothing ولا شيء، بس if we do it consistently، إذا منكمل بطريقة ثابتة وفيها انضباط وفيها التزام، رح نشوف إنه we are transforming our life، ما في أجمل منها. وبتعرفوا شو بحب بLittle Choices؟ إنه it's about all dimensions of life، مش إنه شخص واحد ممكن يقدر يستفيد، all walks of life، وين ما كنت أنا شو ما كنت عم بعمل بقدر استفيد. وهي ليه لأ أنا وعم سوق السيارة ورايحة صوب شي بعقد، بدي اتسلى، بدي انبسط، قبل ما أوصل لحتى بس جن وإخوته انبسط واتسلى، فيني كمان أنا أخلق شوية انضباط جواتي. فرجوا كل شي برا عم نخلقه خلقني أول شي جوا، طب كيف أنا ما بحط طاقة لحتى أعرف كيف بخلق الأمور جوا؟ يلا مع بعضنا هون بLittle Choices this is exactly what we do، مش تنظير، مش إنه حدا يلا عم بيعلمني لا، قصص صغيرة حلوة كتير، strategies فيني طبقها مش إنه خيال، مش من كتاب، من الحياة. كل الناس اللي سعيدين successful وصلوا، مش ضروري لا utter success، بس وصلوا لحتى اللي برا واللي جوا يكونوا in alignment، يدوقوا طعم الحياة، فرح، شوية سلام داخلي. هن الناس اللي فهموا هيدا الشيء. فيلا let's go in our trip. واللي بده أكتر وأكتر وأكتر فيني قلكن، إذا بدكن فيكن تلاقوني على الإنستغرام كارلا underscore كاشيشان underscore وكيم، وعلى الفيسبوك كارلا كاشيشان وكيم family and teenager coach. رح تشوفوا أنه في كتير فيديوهات بيساعدوا. by the way، إذا كنت business woman business man بدكن شوي tips، شوي كيف تكونوا resilient بالشغل أكتر in leadership، يكون في development، يكون في resilience، يكون أنا من الناس اللي ما بوصل للبرناوت، بعرف أعمل conflict resolution. فوتوا على لينكدين كمان، بنزل كتير فيديوهات غير completely another dimension، هو إلو علاقة كيف شخص بيقدر يكون leader، كيف الشخص بيكون team member. هلأ كرمال اليوم إذا بدكم تلاقوا little choices هيدي الحلقة، وبركي وصلتوا وعم تقولوا يا الله يا كارلا بليز كان بدي اسمع الحلقة كلها، فيكن تلاقوها على الويب سايت تبع الإذاعة www.vdlnews.com/category/littlechoices. رح تشوفوا انه كل الفقرات موجودين. ليه منترك حالنا؟ ليه؟ اوقات بيكون بس بدي كم استراتيجي اتعلمون اوكي لحتى انا غير حياتي، اوقات بلا انا بحاجة لاستراتيجيز بس كمان يمكن بدي دفشة صغيرة، بركة في بلوك جواتي كتير مسكني ما عم بيخليني اتقدم بحياتي، هون بستشير اوكي بكم جلسة، بركة ما رح نعمل full transformation بس بكم جلسة أكيد منزيح كل شيء ومنغير كل شيء، لأنه من طفولتنا بيكون عنا برمجة سلبية programming عم يتحكم فيه. طب أنا هيدا أجا من موسم قديم وعقلي فهمه وقبله ونفذه لأنه كان عم يحميني and it was amazing back then، كنت بحاجة لهيدا الشيء وقتها. طب هلأ أنا خلص I don't need it، ليه بدي أخلي برمجة قديمة تكون بعدها عم تتحكم فيه؟ This is not what we need. هيدا مش الشي اللي نحنا بدنا إياه. بدنا هالكم يوم اللي عنا إياه هون ندوق فيهم the sweetness of emotion. هيدا الفريغرنس، هالعطر يلي بيطلع من وردة. هيدا نحنا كمان فينا نكون هيك. ليه لأ؟ ليه بدي يكون على autopilot؟ No way. على القليلة مش بلittle choices. نحنا ما منقبل بهيدا الشي. يلا سابيو let's go. Let's dive into our segment. أول segment for today. Can I ask you a personal question؟ فيني أسألك سؤال شوي شخصي؟

Can I ask you a personal question لليوم؟ فيني أسألك سؤال شوي شخصي وهو عن جد للشباب. لما بدك تجي تختار بنوت هيك تنعجب فيها تنغرم فيها، طبعا رح تنغرم فيها من الأول بس أنه تظهر أنت وياها، أوكي؟ عشو الرادار تبعك بيكون عم بينبش؟ بيكون عم بينبش على بنوت هيك بتلاقيها شوي ويك، ضعيفة، كنفيوز، ضايعة، بتحسها هالبنت هيدي اللي يا شو حلو النيرفس سيستم تبعي لقيها، فهم انه هالبنت رح تضلها تعوزني، هيدي البنت بدها تضلها تتكل علي. هيدا هو السؤال لليوم لفائزا للشباب اليوم. بتنبش على هيك بنوت انت؟ لازم تعرف شو عم بيصير معك اذا كنت شو سابي بلاش تتسمع. يلا شو حلو I got his attention، شفته لأنه شاب. لما أنا بدي أختار حدا لحتى أكون معه في سيستام معين بيكون عم بيصير جواتي، أوكي شو اللي بيكون بدك إيه؟ ليه تفتكر أنه عم بتنبش على هيك بنوت؟ بدك تعرف شو البلايند سبوت تبعك إذا كنت أنت بتنبش على هيك. بنتي بتطلع بتقول يا كارلا عن جد مزبوط، أنا بنبش على بنت تكون ضعيفة. أم تعرفوا في شباب بينبشوا على بنت قوية، بنت هيك بيلاقوها ليدر، وفي شباب بيموتوا رعبة من هيك بنت، وفي شباب عن جد بينبشوا على بنوت ضعيفة confused بحاجة لإله. بيكون هيدا شخص عنده blind spot. ليه؟ شوف شو التفكير بيكون عم بيقول. أنا إذا بلاقي بنوت بحاجة لإله بتتكل علي وأنا عن جد I'm there for her، أنا ما رح أعملها manipulation، أنا عن جد بكل معنى الكلمة موجود لإله، I'm noble، كأنه أنا شخص رائع، كأنه أنا عرفتوا النوبل شو معناتها، عنده رقي، أنا شخص عنده رقي. بس وراء هيدا الإحساس أنك أنت عندك رقي وأنه أنت نوبل ومرتب في شي مخبى يمكن ما عم بتلاحظه. لما تلاقي هيك بنت في حكي عم بيصير جواتك، بتعرف شو هو؟ إذا بتضل تعوزني أنا ساعتها بكون بأمان، بعرف ساعتها أنه أنا عن جد تمين لإلها وما رح تقدر تتخلى عني. ما بتكون أنت عارف أبداً أنه هيدا اسمه قلق متنكر كانجذاب. تخيلوا This is anxiousness بس حاطت ماسك للاتراكشن. فأنت شو بتعمل لحتى تطفي قلقك بالعلاقات؟ لقيت طريقة من دون ما تنتبه، This is subconscious level، أنه أنا بختار بنت عطول عايزتنا هيك، أنا بأمن أنه أنا عم طول عم تتكل علي فما بقى عندي I'm not anxious anymore she needs me. بس فجأة رح يصير شيء بعدين، نفس الشغلة اللي كنت هلقت أنت حببها هاي الشغلة رح تخليك توصل لبرن أوت، وين أنت عم بتقول لحالك Oh my God ليه عطول عم حس أنه أنا المسؤول عن أحاسيسك، ليه أنا خلاص تعبت وأنا عم بموت من هالإنستابيليتي اللي أنت عندك إياها، أنت منك ستيبل. لما نتعب ما منعود نتحمل نفس الشغلة اللي نحن هالقد حبيناها. فأنت قول لحالك إذا بتلاحظ أنه عم بتكون بعلاقات وين أنت دمك بنشف وكل طاقتك بتروح، سأل حالك ليه أنا عم بختار بنت بعد بدي ساعدها. فبدي أقول لحالي بعد هلأ أنا خلاص أوكي ما بدي لاقي بنت عم ساعدها، ما بدي لاقي بنت أنا غيرها ولا أنا I'm fixing her، أنا بدي لاقي بنت أنا وياها بنكون عم نخلق شي حلو كتير، نظرة للمستقبل للحاضر ننبسط فيه مع بعضنا نعمر فيه مع بعضنا، لا أنا هالقد عم بتكل عليها ولا هي هالقد عم تتكل علي. هون ساعتها أنت رح تقدر تكون هيدا الشخص يلي قادر يجذب بنت ما رح تنشفك ولا مرة، بالعكس بتكون عم بتزيد عليك ما عم بتنقصك. يلا نشوف مع بعضنا صافي وشو بده يسمعنا.

شخص أنا بدي يكون معه، أنا بكون عم برجع عيد نفس الباترن، نفس القصص تتكرر معنا لأنه نحنا مش واعيين. نفس القصص بيتكرروا معنا، نحن شو بنقول؟ يا الله ما عندي حظ أنا، ليه حسي هيك؟ ليه عم بيطلعوا لي هدول هن زيتون اللي they are energy vampires؟ ليه بتطلع لي بنت بتنشف لي دمي؟ لا ما بتطلع لك، أنت بتكون من دون ما تنتبه النيرفس سيستم تبعك عم بينبش على هيك شيء. خلاص لحديد إمتى أنا عندي وقت أرجع أغلط نفس الغلطة مليون مرة؟ خلاص بتغلط الغلطة مرة بتكون غلطة، لما ترجع تغلطها it becomes a choice. بس شو المشكلة إنه it's a nervous system level choice يلي هو كأنه باللاوعي تبعي، فلقلي أنا ما ببين كأنه خيار بس هو خيار. يلا خلينا نروح مع بعضنا to our second segment بحبه كتير يلي هو the honeymoon is over، خلص شهر العسل.

يا الله خلص شهر العسل، شغلة كتير بتحزننا لأنه منكون مغرومين وحبين، وهالإحساس قدي حلو نضلنا فيه إنه خي لقيت حدا بحبه حنون محمس ليشوفنا، وهالإتراكشن شوي شوي شوي شوي وينون هدول كلهم عم بيروحوا عم بيدوبوا عم بيتبخروا. نحنا منقول the honeymoon is over. yes. بس عزارو شو يلي بلش، ما بدي خاف إنه the honeymoon is over. يا ريت هيدا الجيل الجديد اللي بعده عم بيختار العيلة وبعده عم بيختار إنه يكون عنده شريك حياة هيك يمدوا هالكونترا، يا ريت بيقووا حالهم شوي أكتر. خلي شهر العسل ورح يخلص. أوكي، مش هيدا هو السؤال، شو يلي بلش لما خلص شهر العسل؟ choice، الخيار إنه نحنا نشوف الأمور بطريقة تانية. كيف يعني؟ شوفوا شو بيصير بالكابلز، قالوا لي إذا أنتوا بتعينوا من هيدا الشيء. أوكي، مش كل الكابلز، بس في كابلز بيوصلوا لهيدا الشيء. وين بيصير في شيء بزعل؟ أوكي، بالكابل تبعولي شيء بزعل، وبتتفرج هالسيدة إنه شيء زعلة من حبيبة. أوكي، فبتجي بتكون مثلا عم تعطي اتيتيود، صار لفترة ما عم تحكي، ما عم تعطي وجه، زعلانة منه، عم بتغيب كأنه منه موجود، ما عم بتعامله بطريقة حلوة. بعدين miracle happens، بتنسى هي انه صار هيك وبترجع بتشوفه بتغمره. it can happen، تعرفوا لأنه الحياة سريعة، طلعات نزلات، وهو ما نسي انه ما عم بتعامله بطريقة منيحة، فغمرته بتطلع فاترة هيك أنجأ نص غمرة وهي حلوة شاطرة ذكية vibrant alive. طب إنه ما حلوة بحقها إنه يغمرها هيك، عرفتوا كيف؟ بياخد على خطرها. بس تعالوا نشوف، يا هل ترى تجي بتقله حكي صريح واضح مباشري، حبيبي لاحظت إنك ما غمرتني، ليه؟ شوفي ما تكون زعلان مني، صاير شي أخد على خاطرك مني. شو بتجي بتعمل؟ تعمل assumption براسة، تعطي عن جد مينينج معنى لهيدا اللي صار يلي هو عملت سيناريو وحوار. لما نحنا نعمل assumption يعني افتراض، تفترض شي هي هيك من راسها من عقلها من دون ما تسأل، انه هو اصلا بارد، ما فيكن تتخيلوا بالكابينة عندي انا قدي بسمع وقدي بشوف، اوقات بسهل لانه بيوصل الكابل لمحل خلاص ما بقى في علاقة. صدقوني ونحنا منعطيهم هودول التول والستراتيجيز، القصص كلها سوا بتتغير، بس هيدا غير موضوع. كان مفروض بس انه هي ما تعمل هالاسامبشن، بس هون في وين، ما تفكروا انه الامور هالقد سامبل. اوكي، انا بحب بسيط الامور، بس في شيء وراها، شو الجين؟ دايما عرفوا ما في حدا بيعمل شيء لا يحرق حاله او لحتى ينزع علاقته. ما هي هاي السيده لما عملت الاسامبشن وما عملت حكي واضح صريح ومباشر، في سبب لهيدا الموضوع، انه اذا هي اليوم بدها تجي عن جد تكون صريحه وواضحه مع حالها وتقول بدي اساله شو صاير وبدي اسمعه، لأنه إذا سمعته رح يقلها chances are رح يقلها أنه أنت عملتي واحد اثنين ثلاثة، وإذا هي هيك عم بتكون معه abusive ما عم تنتبه له في قصص لازم تغيرون، هي ready أولاً أنه تحط الإيجو تبعها على جنب وتسأل هالسؤال، رح تفكر حالة ضعيفة. صدقون الناس اللي مش narcissistic بس اللي عنده narcissistic traits، أوكي هيك لطشة من النرجسية، هالقد الإيجو تبعهم precious، هالقد تامين وهالقد بدون يعملوا protection. فأولاً نقطة، الباب مقفل. ليه؟ لأنه ما بدها هي تحط حالها بهالvulnerable position، ما بقبل كون ضعيفة وأسأل هالسؤال ولا وليه بدي وطي حالي كارلا. هاي أول نقطة. تاني نقطة، إنه لو إنه حسبه صار عجوبة وحطت الإيجو تبعها على جنب وسألت، ساعتها رح تضطر تاخد قرارات، ساعتها رح تضطر تعمل fine tune.

ممكن تتغير أمور بحالها، بطريقة تفكيرها، بردة فعلها، بالمعنى اللي بتعطيه للأمور، بأولوياتها، بعوايدها، كيف تحكي، كيف بتحن، كيف تعمل ريبير، كيف بتزبط الكونفليكت. هدول كلهم أمور صغيرة نحن لازم نتعلمهم. ما بدها شو الأهون لإلها كان هون؟ الأهون كان أنه تكب الطابة بملعبه، هو بارد، هو ما بيعرف، هو 3 points de suspension. ما بقى نعمل assumptions. فيك تعملي assumptions قد ما بدك beautiful mamacita، وانت البنوت اللي عم تسمعيني ما بعرف بأي مرحلة بحياتك، فيك تعملي assumptions. ما حدا معك لحتى يوقفك، بس حذاري شو your love will bleed slowly to death. هيدا الحب اللي انت عندك شوي شوي شوي شوي رح ينزف لحديد ما توعش نهار وتلاقي انه وينه هيدا الحبيب، راح طار تبخر، يمكن صار بأحضان وحدة تانية، أو أنتو على بواب الطلاق وأنت منك عارفة كيف وصلتوا لهون. أنا هون لحتى أقلك هيك وصلتوا لهون. يلا سافيو let's go.

0: Little Choices من صوت كلبنان.
1: Little choices خيارات صغيرة، هيدا المطرح الكيوتي، محل ما انتو بتتعلموا tools strategies كتير حلوين كتير هينين، بس غير tools و strategies شو بدكم فيهم هون بهيدا المطرح، وين عن جد بتصيروا تلاحظوا شو الباترنز اللي عندكم ياهن، شو انا التصرفات اللي عندي ياهن المخفيين يلي انا ما بقدر شوفهم، blind spots. تعرفوا next program رح اعمله رح سميه blind spots، لانه هيدا blind spot بيكون عم بيخربنا للآخر. إذا عم بتحبوا الحديث، إذا عن جد you want to transform your life، أوكي هيك دوقوا طعم شوية فرح، سلام داخلي، تزبطوا علاقاتكم، تجذبوا الشخص المناسب، تفوتوا income أكتر in every aspect of your life، فيكن تعملوا هيدا الشيء. عملوا لي فولو على الإنستغرام carla_keshishian_wakim، على الفيسبوك carla keshishian wakim family and teenager coach. كمان فيكن تلاقوني على لينكد إن لكل شخص بده عن جد يغير بالكارير تبعوله. بعرف إنه فيه potential فيني أوصل لقصص أكتر، أو أنا leader وبدي team members تبعولي يكونوا أقوى، بدي أعرف كيف بدي أعمل هيدا الشيء. أنا leader بدي عن جد كون أدى إني أنا كون leader، مش leader بس هيك مظهر ومنظر، أوكي لا، بدي يكون عندي all the tools all the skills. You can follow me on LinkedIn، رح تلاقوا كمان إنه في كتير tools رح يساعدوكن. بس لهلا لهون عم نوصل ل our third segment. بعرف إنه بتحبوا كتير stop lying to yourself، please please حاج تكذوب على حالك.

ليش تكذب على حالك؟ ما بعرف إذا بتبين سئيلة أنا وعم بقولها، بس بحبها لأنه خلاص ما بقى بدنا نكذب على حالنا. لليوم بحيش تكذب على حالك، بدي أقلكم قدي بتصير معنا كلنا بدنا شي بدنا شي بدنا شي وما بيمشي الحال. لو شو ما عملنا شو منجي منقول دغري؟ كتير أوقات منعملها، منقول يا الله يا الله على حظي، أنا ما أنا بعرف، ما عندي حظ، خلاص خلصت ما عندي حظ. إيه أكيد بقول هيدا الشي لأنه بكون عم طلع تنشن من جواتي، معروفة شلت شي كتير كبير من جوا كبيته على شي اسمه حظ. بس هيدا شي خطير، ارتحت لتكة بس شو عملت؟ عقلي عم يسمعني. تعلمنا بليتل تشويسز، العقل one of the rules of the mind، بيقول العقل عم يسمع كل كلمة أنا عم بقولها وعم بيصدقني. فأنا لما أقول ما عندي حظ ما عندي حظ، خلاص عقلي بيقول أن ما عندك حظ، خلاص اندفسي ما بقى تجربي تعملي ولا شيء لأنه ولا شيء رح يزبط معك، وبعد هلأ كل خطوة بدي أخذها رح تكون ناقصة. عم يحميني هيدا الشيء بس بنفس الوقت عم بيشلني، ما رح أوصل لولا شيء. أوقات لازم يكون أنا عم بوعة لحتى أقول في شيء تاني كان وراها. رح أقلكم كيف. تخيلوا معي بي بده يدبر شغل لابنه، شاطر ابنه، عنده ديبلوم، الوضع صار صعب، بده دفشي هالصبي. يلا بيعرف حدا مانجر بشركة عم بيوصفه، بيحكي بس بعد يومين، أنا عم بختصركم هي قصة مزبوطة، بعد يومين بيكتشفوا إنه خلاص وظفوا حدا تاني. بيجي البي بيقول يا الله على حظه لابني، يا الله على حظه هالصبي، ليه هيك حظه هالصبي أصلا بالحياة؟ تخيلوا كمان إنه يروح يقول لابنه هيك هيدا الحكي. بس المهم ليكو هيدا البي، ليكو هيدا البي شو قال؟ يعني هيك بتكة قفل على الموضوع، الموضوع كله سوا تسكر، الحظ هو اللي منه ظابط عن جد. طيب إذا ما بدك تكذب على حالك وأنا ما بدي أكذب على حالي، شو ممكن نقول أنا وياك عزيزي المستمع سيدي العزيز؟ شو ممكن نقول غير أنه أنا ما عندي حظ أو ابني ما عنده حظ؟ طب بركة كان لازم أقول أنه أنا نبشت غير مطرح، رجعت حطيت طاقة أسأل غير حدا، غير مدير، يعني ما بقى في غيره، ما بقى في غير هالشركة. فكرت أنا بركي السي في تبع ابني بده تزبيط، بده تهندس من هون ومن هون، لازم نلمعه شوي. فكرت إنه ابني هو كمان لازم يكون أكتيفلي عم بينبش على السوشيال ميديا، بالجرايد، ما بعرف وين، بالأونلاين أبليكيشنز. وين أنا في خطوات كان لازم أخدها وأنا ما أخدتها؟ وين أنا نظرتي للموضوع كانت نظرة بغني؟ أنا بعرف طريقة واحدة، خليني أقول الحقيقة، والله يا ابني ما خص الحظ، أنا كبيك محدود شوي، ما عندي غير طريقة واحدة، هاي طريقتي كانت. إيه بقبل حدا يقول أنا هون كنت محدود وما بعرف غير طريقة، ماشي. بس إني أنا أقول إنه ما في حظ يعني خلص it's locked it will not change. بينما إذا أنا بقول إني أنا حدا محدود، حدا بيجي بيقرصني بيعلمني طريقة تانية، أو بسأل ناس لحتى أتعلم طرق تانية. ما بقى تكذبوا على حالكم. وهيدا المحامي اللي جواتنا يلي بيقلنا مبلا مبلا أنت ما عندك حظ، هيدا اللي قلتيه صح صح. في محامي ليه بيساك تياب مبهبطة، عنده شنطة هيك بيحط فيها فايلاته، شنطة قديمة معفنة. هيدا المحامي يلي هو الوحيد مستعد يشتغلنا ببلاش أوفر تايم، بدنا نقتله لهيدا المحامي، خلص بدنا نسكته، بدنا نشيله من راسنا، نحطه بقلب كتاب، نسكره للكتاب، نحطه عرف never to open it again. اوكي اتفقنا؟ شو يا سافيو؟ يلا let's go.

0: Little Choices من صوتك لبنان.
1: Our final segment, mental gym. هيدا المطرح وين نحنا مش بحاجة فيه لا ليوغا مات ولا لرانينج شوز، بس نحنا فيه منرفع أفكارنا، مش بحاجة حتى لويت لحتى نحنا نرفعه.

0: بالمنتل جيم لليوم شوفوا كيف فكرة واحدة ممكن أنا تخليني عم بقشط لتحت سابع أرض. بالوارم أب منقول شو هي الفكرة يلي أنا معها جرحتني زعلتني ما عم بقدر انسيها، كل ما فكر فيها بنزل على طابق كتير واطي. بدي اتخيل الالفيتر. اليوم المنتل جيم هيدا الاكسرسايز اسمه The Elevator. بالوارم أب أنا عم بتخيل فكرة جرحتني زعلتني حزنتني بتكي بتخليني أهبط أقشط على طابق كتير واطي. بالأكسرسايز بغمض عيوني وبتخيل شو هن هالأفكار السلبيين يلي بخلوني انزل على طوابق كتير واطية، لأنه أنا عقلي بحد ذاته أسانسور Elevator. بغمض عيوني وبتخيل عم بكبس على الكبسات تبع الأسانسور لحتى أنا أطلع على طابق أعلى، طابق فيه رواق، فيه تركيز، فيه abundance، فيه أمان. بدي أفهم بالأكسرسايز أنا مغمض عيوني إنه عقلي وتركيزي هن قدرين يحركوا الإليفيتر مثل ما أنا بريد. وبالآخر شي بالستريتشينج، آخر شي بالستريتشينج كمان بقول لحالي أوقات كتير مشاعر وأفكار كتير بطول فيهم أنا بياخدوني على طابق بكون قاعدة فيه ومطولة على الفاضي. أقول لحالي إنه مش كل فكرة ومش كل إحساس بيستاهلوا إنه اسمح لهم يحبسوني بقلب طابق واطي هالقدة أنا عم بحس فيه بهالقدة وجع. هيدا هو المنتل جيم لليوم. شفتوا كيف؟ أنا بياخد قرار كل مرة بالمنتل جيم. نحن عنا نيو اكسرسايز. بالوارم أب قلت لحالي أنا شو اللي عم بيخليني أهبط أنا أقشط لما الفكرة تكون كتير أبستراكت، لما ما تكون هالقد واضحة براسي، ما بفهم كتير أفكاري ومشاعري، بس لما أفكر إنه مثل الأسانسور أنا فكرة واحدة قادرة تخليني أهبط، لأنه عقلي هو الأسانسور، عقلي بحد ذاته هو الإليفيتر. فكرة واحدة بس بتزعلني بتجرحني بتاخدني على الماضي أو خوف من المستقبل، دغري أنا بقشط للطابق الصفر يمكن، وهنيك محل ما في وجع، محل ما في حزن، محل ما يمكن عم بقضي وقت طويل. بالأكسرسايز بغمض عيوني بقول عقلي هو الإليفيتر، عقلي هو الأسانسور. الأفكار اللي موجودين بعقلي عم بيخلوني نازلة طالعة طالعة نازلة. أنا ما بقى بدي هيدا الشيء. أنا بغمض عيوني بتخيل literally إني أنا عم بكبس على الكبسات تبع الإليفيتر تبع الأسانسور. أنا عم بختار بأي طابق بدي يكون، لأنه ما بدي أنا عقلي يكون فتحها على حسابه. بتعرفوا كيف أسانسور أوقات بينتزع بيطلع وبينزل هيك لوحده؟ لا، أنا برفض هيدا الشيء. أنا اللي بقرر بأي طابق بعد هلأ بدي يكون. بدي يكون بغير طابق كليا. شوفوا تخيلوا أنتوا يكون عندكم هيدي القدرة تقرروا بأي طابق بدكم تكونوا. طابق فيه خوف، غضب، ضغط، شك بحالي، بأي طابق بدي يكون؟ طابق فيه خوف، غضب، رعب، شك بحالي، ولا لا أنا بفضل يكون بطابق تاني كليا فيه وضوح، رواق، ثقة، نظرة مختلفة. شوفوا هالكلمات، رواق، ثقة، نظرة مختلفة للأمور. هيدا طابق أنا بختار كون فيه. هيدا الوضوح، هي كلمة كتير حلوة وكتير كبيرة. بأي طابق أنا بختار كون؟ بدي طابق فيه رواق، فيه وضوح، فيه ثقة، فيه يقين، فيه رحمة. فإذا أنا مغمض عيوني عم بتخيل حالي بأي طابق حابة أنا كون. إيه؟ شفتوا كيف هون بيصير سهل علي أفهم أنه أنا اللي عم بختار؟ سهل علي أشوف أنه أنا فيه يكون عندي كنترول على أفكاري. لما نقول لازم يكون عندك كنترول على أفكارك، شخص بديع، شخص ما بيعود يفهم شو معناتها أنا عندي كنترول على أفكاري، ما عم بفهم. هيك معناتها لما أنا عقلي يكون عم بيخليني أقشط على طوابق واطية، طوابق فيها قلق وشك وتوتر وخوف ورعب، أنا بدي أقضي وقت هنيك لأنه الأحاسيس كتير قوية هونيك. يعني معناتها أنا ماني مرتاحة، ما بقدر غير، ضحية، أنا ما بقى بدي كمل، كيف بيكون عندي نكهة الحياة بعد هلأ؟ بس أنا إذا بكبس كبسة وبطلع معناتها أنا عم بتحكم بعقلي. أنا بقله بأي طابق بدي يكون، ولا بدي يكون بالطابق 63؟ فكروا حالكم بدبي. بدي يكون بهيدا الطابق. بهيدا الطابق في وضوح، في يقين، في ثقة، في حنان، في طيبة، في رحمة، في إني أنا أوثق بمستقبل أحسن، في إني أنا أعرف إنه في حدا رب العالمين حيميني و I can let go بهيدا الطابق. كل حسيسي رح يتغيروا، كل شي رح يتغير. وبالستراتشينج لما أقول أنا ليه عم بسمح لحالي إني كون بإحساس وبفكرة ما بيستاهلوا، إني أنا عن جد أحبس حالي بطابق واطي بيطلع لي هالقد أحاسيس بشعة، وين أنا الزبزبات تبعولي، الفريكونسي تبعولي كله سوا عم بيقشط. أنا اليوم لحتى أجذب أشياء بحياتي لازم كون على مستوى أعلى بالزبزبات، بالفريكونسي، بالفايبريشن. شو اللي أنا بدي إياه؟ خليني أتخيل، حط الهدف اللي أنا عندي، شو بفتكر أنا الفايبريشن تبع هيدا الهدف؟ عنده vibration، كل هدف أنا بدي عنده vibration. الناس اللي عم بيحصلوا عليه مش لأنه they are lucky، لا، هن لأنه عنده نفس vibration تبع هيدا الهدف. ما في زوم اركض وجن وإخوات لحتى أنا أحصل على هيدا الهدف، بيكفي بس أني أنا أخد حالي لهال vibration، لهال level الزبزبات اللي مثل الهدف اللي أنا بديه، لحتى هيدا الهدف هيك بسهولة يجي لعندي. بس لما قلكن أنا عم غير الزبزبات، شو معناتها هيك كلمة بالهواء؟ لا، معناتها أنا عم بختار بأي طابق بدي أقضي وقت أطول. ما بقدر أنا أكون بطابق واطي وكون عم فكر أنه أنا بقدر أجذب لإلي شي حلو بالحياة. إذا أنا عن جد حابة هيك تغييرات صغيرة بحياتي، أنا كمان أحس I'm the lucky one. أنا I'm the lucky one شو معناتها؟ I'm the lucky one يعني معناتها هاي الدنيا كلها بس هيك نعمت علي بالحظ؟ لا، أنا بعمل حظي. أنا أكيد أكيد في the grace of God، في بالنهاية إنه رب العالمين بيباركني، بس في كمان إنه بيوشوشني بيقلي بدك تكوني the lucky one، يلا تعي بدك تفوتي على هيدا الجروب تبع الناس اللي عندهم حظ، يلا. لكن بدنا نشتغل على عوايدك بالتفكير، على عوايدك بالأحاسيس، على عوايدك وين بتركزي، على الماضي بتركزي على كل شيء ما صار مثل ما أنت بدك، جرحوك هلكوك، ولا بالمستقبل ميت رعبة قلق وتوتر، ولا انت بتقولي لحالك كل يوم نو نو نو نو انا بعمل بلوك للماضي، بعمل بلوك للمستقبل، انا هون بهيدي اللحظة الحاضرة انا سيف، بخلق النتائج اللي بديهم براسي، بخلي انا احسيسي يكونوا حماس، انضباط، التزام. من هون انا بعرف خطوات اللي بدي اخدهم بيشبهوا هودول الاحسيس اللي انا خلقتهم براسي، فاذا بسهولة برواء رح امشي لحتى فوت بهيدا الفريق اللي هو عنده كل الحظ، وبتمنى لكم كل الحظ. بلش يشاور لي سافيو يعني it's finished it's done، خلي صوتي يروح معكم، يتغلغل لجواتكم، يفعل جواتكم، يجدد جواتكم كل طاقاتكم، كل مهاراتكم، وخلي صوتي كمان يكسر كل الحواجز اللي عاملينها يلي بتقول انه انتو منكم قدرين تكملوا وتعبانين. وإلى اللقاء بحلقة جديدة من Little Choices نهار الجمعة الجاية، الله راد.
1: Little Choices عبر صوتي كل لبنان.

0: بصبحية ندى هالأسبوع، شو رح تحمل المفاوضات الأمنية اللبنانية الإسرائيلية مع الجنرال كلود حايك؟ 50 سنة من عمر مصرف الإسكان، خدمات إضافية وقروض للترميم مع مديره أنطوان حبيب. معرض عسل وموني لبنانية بالأشرفية مع روجيه سعد. وهل يمكن أن يدفع الذكاء الاصطناعي إلى الانهيار والانتحار مع جونا تبعة؟ صبحية ندى السبت 10:30 صباحا مع ندى صليبة على صوت كل لبنان.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
4: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني عصوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبورت.

0: أثنى على أن تلت بلدي أصيل.
1: يا دار السلام.
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، ست أناني أكوا فينا 2 لتر بدولار و70 سنت، ستار كافيه 180 جرام بدولارين و70 سنت.

0: يا ويلي من لاشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دبكة انسى بيعرف
3: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
6: وزير الزراعة نزار هاني ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان
7: بين طاولة البنتاغون ولهيب الجنوب لبنان يواجه صراع الإيرادات السيادية
8: راديو رمان من صوت كل لبنان مع علاء الخوري وجان خوري ووسام قنواتي

0: العناوين.
1: لا يزال التوتر الشديد يسيطر على جميع المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بالقصف المدفعي والغارات الجوية التي استهدفت أكثر من 20 قرية وبلدة.
2: نواصل أداء محمد جينيكل ليس فقط في الإبلاغ عن أي انتهاكات ورصدها، بل أيضا في دعم المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية في هذه الظروف الاستثنائية.
3: لبنان كان بإمكانه أن لا يكون في هذه المفاوضات لو أن حزب الله التزم بالموقف الذي تحقق بنتيجة إقرار القرار 1701.
4: وفي راديو رما أيضا، طاولة البنتاغون تجمع لبنان وإسرائيل على المستوى العسكري، توغل إسرائيلي بري يصل إلى مرج عيون، والغارات تتوسع حاصدة المزيد من الشهداء والدمار. نتنياهو يوجه رسائله من الحدود الشمالية، نعمل في البقاع والجنوب حتى بيروت من دون توقف. عون تلقى اتصالا من روبيو، وقف النار المدخل الأساسي للانتقال إلى أي خطوة أخرى. واشنطن وطهران تقتربان من الاتفاق بانتظار اللمسات الأخيرة.
0: تتابعون في راديو رما الأحوال الجوية وفيها بعض الأمطار.
5: نزوح، مفاوضات، تطورات عسكرية ميدانية وانعكاسات اقتصادية، يتناولها لقاء الأحد مع النائب عبد الرحمن البزري، العميد الركن المتقاعد خالد حميدي، والخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عرجاقة، ضيوف جاكلين بولس أبو زيد، التاسعة صباحا عبر صوت كل لبنان.
6: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
7: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور، ليصير الأكل إلو طعمه.
8: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: أهلا بكم. وضعت الحرب الأخيرة لبنان أمام أخطر اختبار لسيادته، ففي البنتاغون يخوض وفد عسكري لبناني مفاوضات متشابكة لضبط آليات الرقابة على قرار وقف إطلاق النار، متسلحا برفض قاطع لتحويل الجنوب إلى حقل تجارب أمني، ومتمسكا بوقف شامل للنار كشرط مسبق لأي ترتيبات ميدانية. هذا الثبات الجغرافي لبيروت يواجه على الأرض محاولة إسرائيلية شرسة لفرض شروط بلغة الغارات والمدافع، إذ تترجم تل أبيب تهديدات بنيامين نتنياهو بتوسيع العمليات بلا سقوف، وذلك عبر موجة تهجير قصرية شملت قرى بأكملها وصولا إلى الزهراني. غارات مكثفة لم توفر المراكز الطبية في سور والنبطي، وأعلان رسمي بكسر كل الخطوط الصفراء. أبعد من الميدان تتضح الخلفية الحقيقية للمواجهة كمشروع هندسة سياسية شامل، فالمواقف الأخيرة للسفير الإسرائيلي في واشنطن جاهرت بربط الاستقرار بتجريد لبنان من سلاحه وتغيير طبيعة السلطة في بيروت. والبداية من اجتماع البنتاغون.
0: إذن انطلقت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بمشاركة الوفد العسكري المؤلف من ضباط الجيش اللبناني بالإضافة إلى الملحق العسكري في السفارة اللبنانية في واشنطن. الوفد العسكري اللبناني سيطرح والذي يشارك للمرة الأولى في المفاوضات سيطرح ملفات عديدة على رأسها كيفية تطبيق وقف إطلاق النار وحصر السلاح بيد الجيش والترتيبات الأمنية على الحدود للانسحاب الإسرائيلي في ظل الضغط الإسرائيلي على واشنطن في شأن حرية العمل ضد حزب الله.
4: ونقلت وسائل أعلام عن مصادر رسمية لبنانية إطارا واضحا للمحادثات الأمنية في واشنطن، حيث أكدت مصادر أن أي بحث ميداني مشروط بوقف كامل لإطلاق النار. وفي السياق، كشف مصدر لبناني لسكاي نيوز عربية عن أن لبنان سيبدأ تباعا بحث آليات انسحاب الجيش الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني فور تثبيت وقف النار، مشيرا إلى وجود تجاوب أمريكي مع مطالب بيروت مقابل غياب أي التزام فعلي من تل أبيب حتى الآن. مصادر رسمية أوضحت من جهتها لقناة الجزيرة أن الوفد العسكري اللبناني الذي يضم 6 ضباط عقد اجتماعا تحضيريا في البنتاغون، مؤكدة أن المهمة التقنية بحتة وسقفها الحفاظ على السيادة. المصادر شددت للجزيرة على رفض لبنان القاطع لأن تكون القوات الإسرائيلية شريكة في أي منطقة تجريبية، جازمة بعدم إمكانية العمل الميداني للجيش في الجنوب من دون وقف فوري وشامل لإطلاق النار.
0: تزامنا، تلقى رئيس الجمهورية جوزيف عون اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أكد له فيه ضرورة بذل الجهود الممكنة للتوصل إلى وقف إطلاق النار باعتباره المدخل الأساسي للانتقال إلى أي خطوة أخرى والممر الضروري لتهيئة الظروف المناسبة لمعالجة الملفات والقضايا الشائكة. الوزير روبيو جدد التزام الإدارة الأمريكية لتثبيت مخرجات لقاءات واشنطن السابقة ودعمها استقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه وحقه الطبيعي الكامل في تقرير مصيره.
4: السفير الإسرائيلي في واشنطن أطلق مواقف بارزة بشأن لبنان مؤكدا أن السلام بين البلدين ممكن في حال زوال التهديدات الأمنية. وفي مقابلة صحفية شدد على أن تطبيق قرارات مجلس الأمن يفرض نزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته العسكرية، مشيرا إلى عثور الجيش الإسرائيلي على آلاف الصواريخ والأنفاق في الجنوب. كما دعا السفير الإسرائيلي إلى دعم الجيش اللبناني وتطهيره كما وصف من نفوذ الحزب لضمان سيادة الدولة، وختم بالإشارة إلى أن وجود قيادة شجاعة في بيروت قد يفتح الباب مستقبلا لتعاون اقتصادي وسياحي، مؤكدا أن إسرائيل لا ترغب في بقاء عسكري داخل الأراضي اللبنانية إذا رفعت التهديدات، ودائما بحسب ما قاله السفير الإسرائيلي في واشنطن.
0: أما ميدانيا فإسرائيل توسع من توغلها البري وغاراتها لم تتوقف على المدن الجنوبية. حسين معنا والتفاصيل.
1: لا يزال التوتر الشديد يسيطر على جميع المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني بالقصف المدفعي والغارات الجوية. فبعد الإنذارات التي وجهها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم لبلدات أنصارية والخرايب وشبريحة والسرفند وعدلون والبسارية وقبل لعين قانا، استهدف الطيران الحربي بلدات البسارية والسرفند وشبريحة وعين قانا والخرايب، فيما استهدف العديد من البلدات خارج دائرة الإنذارات، فاستهدف جوية وياطر وشوكين وميفدون وكف كفر جوز وكفر رمان والنبطي وأطراف إجباع وكفر تبنيت وأردون والقليلي. وأفيد عن وقوع إصابات بينهم شهداء في الغارتين على بلدتي جوية والشبريحة. أما الطيران المسير فقد استهدف قبل ظهر اليوم دراجات نارية على طريق طير دب الحمادي بثلاث غارات أسفرت عن سقوط 4 شهداء وجريح، في وقت تمكن فريق الإسعاف في كشافة الرسالة الإسلامية صباح اليوم من انتشال شهيدين من تحت ركام المنزل الذي استهدف ليلا في بلدة طير دبة. كما استهدف الطيران المسير نقطة للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة معروب بأكثر من غارة، ما أدى إلى استشهاد مسعف وإصابة آخر بجروح خطيرة. كذلك استهدفت مسيرة إسرائيلية بلدة المجادل وتم نقل إصابة إلى المستشفى. وعلى طريق العباسية عند تعاونية التوفير استهدف الطيران المسير دراجة نارية وأفيد عن وقوع إصابة. وفي بلدة دير تطبيق قانون النهر استهدف الطيران المسير سيارة متوقفة إلى جانب الطريق وأسفر العدوان عن استشهاد شخص. كذلك استهدف بلدة عيط الجبل من دون تسجيل إصابات. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي مركز طاولة أرنون ومرتفع علي الطاهر وكفر تبنيت والنبطي الفوقة، كما استهدف بلدات المنصوري ومجد الزون وبرعشيت وحاريس. أما على محور دبين في قضاء مرجعيون، فبعد أن تقدمت ليلا قوات الاحتلال الإسرائيلي من الخيام إلى أطراف بلدة دبين تحت غطاء كثيف من القصف المدفعي والغارات الجوية، أفادت مصادر ميدانية أن قوات الاحتلال دخلت إلى بلدة دبين وهي تتمركز بشكل أساسي في عريض دبين بعد أن دمرت عشرات المنازل في البلدة. في المقابل أعلن حزب الله اليوم عن استهداف تجمع لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساحة بلدة القنطرة بصلية صاروخية. كما فجر عناصر حزب الله عبوتين ناسفتين بجرافة وآلية عسكرية عند منطقة البركة في حداثة. كذلك استهدفوا آليات عسكرية أثناء تقدمها نحو الملعب في حداثة بقذائف المدفعية وأجبروها على التراجع. هذا بالإضافة إلى استهداف دبابة ميرجابا في بلدة يحمر شكيب بالأسلحة المناسبة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
4: ومن على الحدود الشمالية مع لبنان، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مواصلة العمليات العسكرية ضد حزب الله بلا توقف، مؤكدا أن هذه التحركات تمتد إلى بيروت والبقاع وعلى كامل الجبهة. وقال نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي يوجه ضربات قاسية للحزب، معتبرا أنه بات في حالة انهيار. كما أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريحاته إلى أن القوات الإسرائيلية عبرت نهر الليطاني، مشددا على أن العمل العسكري يستهدف كل منطقة يتمركز فيها حزب الله ليرفع بذلك سقف التصعيد الميداني بشكل بارز.
0: رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أيال زمير أكد مواصلة إسرائيل ضرب حزب الله في كل مكان في لبنان، فالهدف هو تعميق الضربات على الحزب لإبعاد التهديدات عن إسرائيل والدفاع عن بلداتها الشمالية. زمير لفت خلال تفقد القوات الإسرائيلية في مزارع شبعة إلى أن القوات الإسرائيلية تتقدم، وكل إنجاز إضافي يعزز الأمن ويساعد السياسيين على خلق ظروف أفضل لترتيبات أمنية مستقبلية، موضحا أن تل أبيب تعمل على إيجاد حلول عملاتية تكنولوجية للتعامل مع المسيرات التي يطلقها حزب الله.
4: وفي السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي شن أكثر من 600 غارة استهدفت أهدافا تابعة لحزب الله في الجنوب، إلى جانب نشاط القوات البرية الإسرائيلية على الخط الأمامي لتدمير بنى تحتية تابعة للحزب. كما أفادت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر عسكرية بأن الجيش يوصي القيادة السياسية بتكثيف الضربات الجوية والبرية في لبنان. كذلك أشارت إلى أن هناك مخاوف أن تمارس الولايات المتحدة ضغوطا على إسرائيل لوقف عملياتها في لبنان قريبا.
0: رئيس بعثة اليونيفيل اللواء دويتو أبانييرا شدد خلال أحياء اليوم الدولي لحفظة السلام على أن المسار السياسي والدبلوماسي لا يزال الحل الوحيد القابل للتطبيق للنزاع، وأشار إلى أن اليونيفيل لازالت ملتزمة بدعم الأطراف لتثبيت وقف الأعمال العدائية تهيئة للظروف للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
2: أود أن أقول أن هذا اليوم في بالغ الأهمية بالنسبة لنا، إذ يعود الاحتفال بيوم حفظة السلام تابعين للأمم المتحدة من أهم اللحظات في تاريخ بعثات الأمم المتحدة، وهذا يؤكد مجددا أننا نعمل من أجل السلام والاستقرار، وهو من أهم أولويات اليونيفيل، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي نواجهها. نواصل أداء مهمة اليونيفيل ليس فقط في الإبلاغ عن أي انتهاكات ورصدها، بل أيضا في دعم المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية في هذه الظروف الاستثنائية. كما أود أن أشير إلى أن هذا اليوم مخصص لجميع حفظة السلام الذين ضحوا بأرواحهم خلال عملهم بتفان و احترافية من أجل السلام والاستقرار، ليس في لبنان فحسب بل في جميع أنحاء العالم، وهذا هو الأهم. ولذلك سنواصل العمل بجد يوما بعد يوم تخليدا لذكراهم ولتهيئة أفضل الظروف لتحقيق السلام والاستقرار.
0: أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة مقتل وإصابة 11 طفلا كل 24 ساعة في لبنان خلال الأسبوع الماضي.
4: أشارت مؤسسة كهرباء لبنان إلى أن القصف الذي استهدف منطقة عريض دبين أدى إلى تعرض خطوط التوتر العالي لأضرار جسيمة، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق وانقطاع التغذية عن خطوط الخدمات التي تزود محطات مياه الشفة والمستشفيات.
0: في المواقف، عبر السفير البريطاني في لبنان هامش كاول عن قلقه إزاء الوضع في الجنوب، مشددا على ضرورة خفض التصعيد واحترام وقف إطلاق النار. وعن المفاوضات مع إسرائيل، رأى كاول أنها فرصة تاريخية للتوصل إلى اتفاق تفاوضي، وهو السبيل الوحيد للعيش بسلام.
4: وفي المواقف، أوضح النائب حسن فضل الله أن المقاومة ليست جيشا نظاميا تقيم خطوط دفاع لتمنع جيشا مدججا بأحدث الأسلحة من دخول بعض القرى واحتلالها أو السيطرة على الجغرافيا، فمهمة المقاومة منعه من الاستقرار واستنزافه. وأكد فضل الله أن التنسيق قائم على المستويات القيادية والتنظيمية بين حركة أمل وحزب الله حيال المخاطر التي تهدد لبنان وخصوصا الجنوب، قائلا: التنسيق دائم مع الرئيس بري، وكلانا يعمل من أجل وقف العدوان، ولدينا رؤية مشتركة للمفاوضات المباشرة، ولكل طريقته في التعبير، وأي قرار بشأن كيفية التعاطي مع الحلول سيكون مشتركا ولن يكون هناك أي خلاف.
0: التيار الوطني الحر لفت في بيان له إلى أن اللبنانيين يختلفون حول الخيارات الاستراتيجية الكبرى وإدارة الصراع وسلاح الحزب وقرار الحرب والسلم. هذه قضايا لا يمكن القفز فوقها أو إسكات النقاش في شأنها، وأن بناء الدولة القادرة لاستعادة المؤسسات الشرعية وكامل مسؤولياتها السيادية الدفاعية يبقى مطلبا وطنيا جامعا، لكن حجم العدوان الحالي وخطورته على البشر والأرض والكيان يفرضان توحيد الجهود لوقف الكارثة. وأوضح بيان التيار أن الوقت الآن ليس لتبادل الاتهامات بل للعمل لوقف الجريمة، فجميعنا مستهدفون ومسؤولون.
4: رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة أشار إلى أن الحكومة والدولة اللبنانية لديها ورقة يمكن أن تستعملها، وهي وقف المشاركة في المفاوضات مع إسرائيل حتى تلتزم الأخيرة بوقف النار بشكل جدي.
3: لبنان كان بإمكانه أن لا يكون في هذه المفاوضات لو أن حزب الله التزم بالموقف الذي تحقق بنتيجة إقرار القرار 1701 رئيس الجمهورية، يود أن يأخذ خطوة متقدمة من أجل استعادة وقف إطلاق النار. وإسرائيل تتوسع منذ الأسابيع القليلة الماضية بالتقدم ليس فقط خلال المنطقة الصفراء التي قيل عنها وبعد ذلك بحدود نهر الليطاني. إذا استمرت إسرائيل في هذه العمليات، أعتقد أن ليس بإمكان الحكومة اللبنانية أن تستمر في هذا الموقف الذي تجبر فيه على المفاوضة تحت النار. الظروف ضعت لبنان في نقطة أن قدرتها التفاوضية أصبحت محدودة، كل الأوراق التي كانت في يدها قد سحبت منها قبل حزب الله.
0: نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى شيخ علي الخطيب دعا السلطة إلى عدم الرهان على أمريكا وللتراجع عن قرار نزع سلاح المقاومة. الخطيب وفي خطبة الجمعة أوضح أن التجارب أثبتت أن خيار المفاوضات مع إسرائيل لم يحقق الأمن ولا الاستقرار، بل كرس الاختلال في موازين القوى ومنح إسرائيل فرصة للتوسع وفرض شروطها، مؤكدا أن التجربة اللبنانية أظهرت أن من يردع إسرائيل فعلا هو المقاومة، والتي هي بالنسبة إلى شريحة واسعة من اللبنانيين مشروع حماية وسيادة.
4: رأى وزير الثقافة غسان سلامي أن عدد من المواقع الأثرية المهمة معرضة لخطر جدي من جراء الغارات الإسرائيلية، من بينها تلك الواقعة في مدينة صور وقلعة الشقيف. تحت عنوان للوطن، أعلن الأب جوزاف سلوم باسم رعية مارفو أغادير تنظيم ريسيتال برعاية المطران يوحنا رفيق الورشة، دعما لأهالي البلدات الجنوبية الصامدة، وذلك يوم الجمعة الواقع فيها 12 من حزيران المقبل، داعيا جميع اللبنانيين إلى المشاركة فيه للتأكيد على وحدة لبنان وشعبه.
9: انظروا إلى جنوبنا، انظروا إلى قرانا، كيف واقفين وصامدين وبقيين ومتعلقين بترابيط أرضنا. من أجلكن رح منكون بأحلى ريسيتال، مش مسموح بهالنهار حدا يبقى ببيته، مش كرمال المصاري تا يشعروا أهلنا بالجنوب في ناس سهرانين كرمال.

توازيا أفادت CNN بأن من غير المرجح أن يوقع ترامب على الاتفاق مع إيران قبل تلقيه تأكيدا نهائيا بموافقة المرشد الإيراني. مصادر متابعة قالت لرويترز أن أمريكا وإيران توصلتا لاتفاق تمديد وقف إطلاق النار للسماح برفع القيود عن الملاحة عبر هرمز وفك الحصار الأمريكي عن موانئ إيران ورفع بعض العقوبات المفروضة عليها، لكن الاتفاق لم يشهد وضع اللمسات النهائية عليه دائما بحسب رويترز. وسيشكل توصل الاتفاق خطوة نحو إنهاء الحرب دفعت العالم إلى أزمة طاقة غير مسبوقة. رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي لفت إلى أن إيران لا تنوي نقل المخزون من اليورانيوم المخصب لديها إلى خارج البلاد. هذا وأفاد التلفزيون الإيراني بأن 24 سفينة تمكنت من عبور مضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية بالتنسيق مع الحرس الثوري. التلفزيون الإيراني كان نقل عن القائد في الحرس الثوري أحمد وحيدي أن طهران ستكسر الحصار عبر المفاوضات. أما القيادة المركزية الأمريكية فأعلنت مواصلة فرض الحصار على موانئ إيران وأنها أعادت توجيه 115 سفينة لضمان الالتزام بهذا الحصار. هذا وأوضح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أن طهران لا تثق بالضمانات وتصريحات أمريكا، والسلوك يعيد أو يعد المعيار الوحيد بالنسبة لها. واعتبر قليباف أن الامتيازات لا تكتسب عبر المفاوضات بل عبر الصواريخ. وأكد قليباف أن إيران لن تتخذ أي خطوة ما لم يبادر الطرف المقابل بذلك أولا، وأن المنتصر في أي اتفاق هو من يكون جاهزا بشكل أفضل للحرب في اليوم التالي من أي اتفاق. وكانت وكالة التسنيم قد نقلت عن مصدر إيراني القول إن مذكرة التفاهم المحتملة بين إيران وأمريكا شهدت تغييرات في الأيام الماضية ولم يتم الانتهاء من الصيغة النهائية بعد. بعد إعلان رومانيا القنصل الروسي شخصا غير مرغوب فيه، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو سترد قريبا على قرار رومانيا إغلاق القنصلية الروسية وترحيل القنصل. ماذا في أحوالنا الجوية؟ يستمر الجو غائما فوق المرتفعات مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ساحلا، وهي تتراوح من 18 درجة ليلا إلى 27 نهارا. الأمطار الخفيفة المتفرقة متوقعة بخاصة في المناطق الداخلية البقاعية اعتبارا من بعد ظهر غد.

في ختام راديو راما تذكير بعناوينها: بين طاولة البنتاغون ولهيب الجنوب، لبنان يواجه صراع الإيرادات السيادية. طاولة البنتاغون تجمع لبنان وإسرائيل على المستوى العسكري اليوم. توغل إسرائيلي بري يصل إلى مرجعيون، والغارات تتوسع حاصدة شهداء ودمار. نتنياهو يوجه رسائله من الحدود الشمالية: نعمل في البقاع والجنوب حتى بيروت من دون توقف. اليونيفل في يومها العالمي تجد في المسار السياسي الحل الوحيد للتطبيق. عون تلقى اتصالا من روبيو: وقف النار مدخل للانتقال إلى أي خطوة. وواشنطن وطهران تقتربان من الاتفاق بانتظار اللمسات الأخيرة. تابعنا أيضا ضمن راديو رما الأحوال الجوية، وفيها بعض الأمطار في البقاع بعد ظهر غد. راديو رما قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى اللقاء غدا 5:15 عصرا.

للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بايدك تطير افكارك.

0: نبقى الآن مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم
2: في إطالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
1: مباشرة على الهواء من موسكو.
2: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
3: عالم سبوتنيك،
4: تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
3: يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
5: والاقتصادية
4: والرياضية،
5: وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
3: عالم سبوتنيك.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة صبري سراج ونوران عطلة. والبداية مع أبرز العناوين.
7: مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني ينفي التواصل إلى مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن.
6: إسرائيل تعلن رسميا قطع علاقاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة بعد إدراجها في القائمة السوداء.
7: موسكو تقول إن أوروبا تتجه بخطى سريعة نحو الحرب مع روسيا.
6: مسؤول في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يقول إن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة فوق التوقعات.
7: ورياضيا، إيران تطلب من فيفا تسهيل تأشيرات لاعبيها إلى الولايات المتحدة للمشاركة في المونديال.
6: إليكم التفاصيل. ذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية نقلا عن مصدر مقرب من فريق التفاوض إن نص مذكرة التفاهم المحتمل بين إيران والولايات المتحدة لم يستكمل أو يعتمد بعد. وأوضح المصدر أن طهران لم تبلغ الوسيط الباكستاني باكتمال النص، وأنها ستعلن ذلك للوسيط وللرأي العام فور الانتهاء منه، مضيفا أن التقارير الإعلامية الغربية التي تزعم إتمام الاتفاق غير صحيحة. يأتي ذلك على عكس ما نقله موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين بأن واشنطن وطهران وصلتا إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم تقضي بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما والشروع في مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني.
7: وزعم الموقع الأمريكي إحراز ما عده أكبر تقدم دبلوماسي منذ بدء الحرب في المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة، بينما قال المسؤولون إن الرئيس دونالد ترامب لم يمنح موافقته النهائية بعد على الاتفاق. على صعيد متصل، شدد نائب وزير الخارجية الإيراني على أن بلاده لن تسمح لأي إجراءات عسكرية أمريكية بالمساس بسيادتها على مضيق هرمز. من جهته، أعلن وزير الخزانة الأمريكي فرض عقوبات جديدة تستهدف هيئة مضيق الخليج الإيرانية، محذرا الشركات والدول من دفع أي رسوم عبور لهذه الهيئة.
6: من بيروت ينضم إلينا سيادة العميد هشام جابر، الخبير العسكري والاستراتيجي. بعد التحية، ما هي حقيقة المسودة المسربة ببنود الاتفاق بين إيران وأمريكا؟
8: يعني هناك تسريبات كثيرة سمعناها، ولكن لم يتأكد منها شيء بشكل حاسم. هناك درافت أو مسودة اتفاق حسب ما سمعنا وافق عليها الطرفان على مستوى المفاوضين، يعني على مستوى وزارة الخارجية أو على بريك، إنما لم يوافق عليها بعد حتى هذه الساعة. من يوم الخميس أمس يعني وصلت إلى مكتب الرئيس الأمريكي، لم يوقعها بعد. هذا فيما يتعلق بالجانب الأمريكي. أما في الجانب الإيراني، سمعنا وهذا ليس مؤكد أن موافقة الجانب الإيراني رفعت إلى مقام المرشد الأعلى. أين هو المرشد الأعلى؟ لا أحد يعلم. وإذا كان المرشد الأعلى في وضع يسمح له باتخاذ القرار، يجب أن لا ننسى أن في إيران عدة آراء. يعني اليوم في إيران القرار بشأن اتفاق من هذا المستوى يجب أن يكون قرارا متخذا وبرأيي أنا يعني ليس رئيس جمهورية يتخذه، يجب أن يكون قرار يشترك فيه الحرس الثوري، يشترك فيه رئيس الجمهورية الإسلامية، ويشترك فيه البرلمان، يعني يلزمه مشاورات. بس حتى هذه الساعة كل الذي ذكر يعني ممكن أن يكون البيت القصيد في الموضوع. الاتفاق الإيراني الأمريكي هو أولا ماضي خرمز، هو أهم شيء. ثانيا الطلبات التي رفعتها أمريكا فيما يتعلق بالاتفاق النووي، هذه برأيي أجلت تفاصيلها إلى ما بعد مرحلة 60 يوم. يجب أن لا ننسى أن هذا الاتفاق ليس اتفاق نهائي إطلاقا، هو اتفاق مبدئي ومرحلي وتجريبي بوقف كل العمليات العسكرية على كل الجبهات على لمدة 60 يوم. بعد 60 يوم في برنامج يعني تايم تيبل يسمى، أو برنامج محدد على الأجندة أو الرسمانة لنهاية كل ملف بملفه. وهذا جاء بناء على طلب وإصرار إيران على معالجة الملفات بهذا الشكل، بينما كان الرئيس الأمريكي يريد اتفاقا حاسما وسريعا ويشمل كل الملفات. فأنا أعتقد أننا اليوم إذا وقع وهناك تفاؤل يعني يجب أن نفهم أن قضية ساعات تسبق بداية تنفيذ الاتفاق المرحلي لمدى 60 يوم. نعم.
6: التزامات إيران بحسب المسودة تتلخص في تعهد إيران بعدم امتلاك سلاح نووي وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز بدون رسوم. هل هذه البنود كافية بالنسبة لواشنطن؟
8: لا مش كافية، هي كافية من ناحية يعني أنه إيران تستطيع أن تتقدم أكثر من هيك، تعرف واشنطن. أما واشنطن تريد أكثر، واشنطن تريد قضية الصواريخ الباليستية، تريد أن تتوقف إيران عن إنتاج الصواريخ الباليستية البعيدة المدى، لأن مدى تطمن إسرائيل. هذا موضوع بعتقد شوي معقد، ولا تستسلم إيران ولا تقبل، لأنها تعتبر أن الصواريخ الباليستية هي صواريخ دفاعية ممكن أن تتعهد بعدم استعمالها مثلا ضد إسرائيل في حال تم وقف إطلاق النار. وأساسا إيران لم تعتدي على إسرائيل، إسرائيل هي التي تعتدي على إيران. يعني استنادا إلى ما سبق، إيران يمكن أن تتعهد بعدم استعمال الصواريخ الباليستية لطمأنة إسرائيل. إسرائيل لا تريد هذا الاتفاق، وأمريكا لا يمكنها إلا أن تطمن إسرائيل كونها تتعهد بالدفاع عنها. هذا يمكن حله. ثانيا موضوع أزرعة إيران كمان على الطاولة، يعني بما فيه حزب الله والحوثيين، أمريكا تريد أن تقطع هذه الأزرعة أو تقطع علاقاتها بإيران أو يعني تتولى نزع سلاحها. هذا إيران لن تقبل به، إنما إيران ممكن أن تقبل فيما يتعلق بالأزرعة، الأزرعة كما تسمى، بأنها تسيطر عليها إلى حد كبير أو تتولى إدارة هذه الأزرعة بشكل أن لا تعمل لحسابها الخاص، وتكون إيران كمنصر يعني أو وصية عليها. هذا هو بعدين في نقاط عديدة يا سيدتي. هناك بالمقابل تريد إيران الإفراج عن كل الأموال المجمدة، وتريد إيران فك الحصار بشكل كامل. أمريكا لن تفرج عن جميع أرصدة إيران، وأمريكا دفعة واحدة ولن تفك الحصار بشكل نهائي وكامل. كل أنا برأيي سيجري ذلك تجريبيا تدريجيا، وبعتقد مهلة 60 يوم ستكون كافية لإجراء هذه التجربة إذا نجحت وتم السير بها كما خطت لها. أنا أعتقد نكون قد وضعنا الأسس لاتفاق نهائي، هو اتفاق نهائي، اتفاق سلام نهائي يعني سيكون. ويجب أن لا ننسى أن إيران مصرة على أن يشمل هذا الاتفاق اللبناني يعني عدوان إسرائيلي على لبنان.
6: وتقول المسودة أيضا إن واشنطن تتعهد بآلية لمساعدة إيران لتلقي المساعدات الإنسانية ومناقشة تخفيف العقوبات والإفراج عن أصول إيران المجمدة. هل هذا ما تريده إيران؟
8: صح هي تريد إيران هذا. نعم وتوافق واشنطن. علمنا يعني أنه من ضمن اتفاق هذا الموضوع موضوع الإفراج عن الأموال الإيرانية والتسهيل أمر الوصول يعني فك الحصار على إيران إن كان الخروج من إيران أو الدخول إلى إيران وذكرتين مساعدات. نعم واشنطن متعهدة أنها ستتم بتنفيذ هذا الشرط إنما ليس دفعة واحدة قلت تدريجيا يعني سيكون مبرمج وليس دفعة واحدة. لا جميع الأصول ستعود إلى إيران دفعة واحدة ولا سيفك الحصار دفعة واحدة حتى لا تكون واشنطن أرض بنظر الرأي العام الأمريكي قد تخلت كثيرا وضعفت قدام إيران. يجب أن لا ننسى أن هناك رأي عام في واشنطن والرئيس الأمريكي لديه انتخابات في مصرية في تشرين وفي اللوبي الصهيوني له بالمرصاد لأن نتنياهو له تأثير على اللوبي الصهيوني ونتنياهو لم يكن راضيا إطلاقا على أي اتفاق وقف إطلاق النار ووقف الحرب بين إيران وأمريكا.
6: وماذا عن ملف اليورانيوم المخصب والذي يشهد شد وجذب وتسريبات بعدم موافقة المرشد الإيراني على تسليمه لواشنطن؟
8: حتى لا تسليمه لواشنطن غير وارد غير وارد إطلاقا. هذا الموضوع لا يمكن حسم أو به أو القرار به. لا يزال موضوع على الطاولة. هناك عدة خيارات مطروحة أمام إيران بشكل أن إيران لا تفقد هذا الإيرانيوم المخصب لأنه هذا كلف كثيرا وهذا ضمان لها وهي تريد دائما أن تستعمله في يوم من الأيام للأغراض السلمية. هذا الإيرانيوم المخصب أين سيذهب؟ حتى الآن لم يتم القرار بشأنه. هناك عدة خيارات كما علمنا. خيار أن ينقل خارج البلاد وربما إلى روسيا وقرار آخر أن يبقى في إيران تحت إشراف ضمانة وإشراف من دول صديقة لإيران أو بالوكالة البرية العالمية أو شيء من هذا القبيل. أما أن إيران تسلمه لواشنطن هذا غير وارد إطلاقا.
7: أعلنت إسرائيل تجميد علاقاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش حتى نهاية ولايته في كانون الأول ديسمبر 2026 احتجاجا على قرار متوقع بإدراجها على القائمة السوداء المتعلقة بالعنف الجنسي في النزاعات. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورشتاين إن القرار المخزي والعبثي للأمم المتحدة بإدراج كيانات إسرائيلية في ملحق تقرير العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات هو دليل إضافي على الطبيعة الحقيقية للأمم المتحدة.
6: وأشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن داغريك في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية إلى أن الأمم المتحدة اطلعت على هذه التصريحات، مضيفا أن باب الأمين العام سيبقى مفتوحا من جانب المنظمة. وأضافت الأمم المتحدة جهات إسرائيلية رسمية إلى قائمة سوداء تضم الدول والأطراف المتهمة بارتكاب عنف جنسي في مناطق النزاع، وهي قائمة تشمل أيضا حركة حماس وتنظيمات أخرى. وسيتم إدراج مصلحة السجون الإسرائيلية ضمن قائمة عام 2026 إلى جانب سلطات إسرائيلية أخرى دخلت إطار مراقبة تمهيدا لاحتمال إضافتها مستقبلا إلى القائمة.
7: من القاهرة ينضم إلينا الباحث في الشأن الإسرائيلي وائل الغول. أستاذ وائل وبعد التحية، ماذا تعني إسرائيل بقطع علاقتها مع الأمين العام للأمم المتحدة؟
9: إسرائيل لا تقصد قطع العلاقات مع الأمم المتحدة كمنظمة دولية أممية، لأن إسرائيل ما زالت عضوا داخل هذه المنظمة ولا تستطيع عمليا الانفصال عن المؤسسات المختلفة التابعة للأمم المتحدة. أعتقد أن المقصود هنا في الأساس هو تجميد التواصل السياسي والدبلوماسي مع شخص الأمين العام للأمم المتحدة ورفض التعامل معه. والروايه الاسرائيليه هنا تزعم ان هناك توجه معين قد يكون منحازا ضد اسرائيل، ولكن اعتقد ان هذا القرار هو قرار رمزي وسياسي اكثر منه قانوني، يهدف الى الضغط على شخص الامين العام للامم المتحده وتوجيه بعض الرسائل الاعتراضيه التي يشوبها الضغط السياسي على قيادات المنظمه الامميه.
7: جويتريش يمثل المنظمه كامين عام، فكيف تتعامل المنظمه مع اسرائيل في المستقبل؟
9: رغم الأزمة السياسية مع شخص الأمين العام للأمم المتحدة، ستظل الأمم المتحدة تتعامل مع إسرائيل بشكل طبيعي عبر المؤسسات المختلفة مثل مجلس الأمن وجمعية العامة للأمم المتحدة وبعض الوكالات الإنسانية. العلاقة هنا لا تعتمد على شخص الأمين العام، لأن الأمم المتحدة كما أشرنا هي منظومة متكاملة لديها عشرات الهيئات والمؤسسات. لذلك هذا التوتر مع شخص الأمين العام قد يكون كما قلنا سياسي، لديه بعض الأهداف الخاصة بالضغوطات على شخص الأمين العام للأمم المتحدة، ولكن التعاون العملي سيستمر بين جهتين. هذه هي عادة إسرائيلية متكررة، عندما يكون هناك بعض التقارير التي لا ترى إسرائيل أنها تصب في صالحها أو بعض المواقف التي لا ترى إسرائيل أنها تصب في صالحها، تذهب إلى إلقاء اللوم على المنظمة الأممية، تذهب إلى اتهامها بالتسييس، تذهب إلى اتهامها بعدم الحيادية أو بالانحياز إلى طرف دون آخر، وهذا أمر مقصود، يعني هذا أمر مقصود يهدف للضغط على شخص الأمين العام للأمم المتحدة أو الضغط على شخص المستهدف من الرواية الإسرائيلية.
7: الأمم المتحدة أدرجت مصلحة السجون الإسرائيلية ضمن القائمة السوداء بعد تقرير أممي عن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، كيف يؤثر ذلك برأيك على إسرائيل؟
9: هذا الإدراج لا يعني بالحقيقة فرض عقوبات مباشرة على إسرائيل، ولكنه يحمل تأثيرا سياسيا وقانونيا كبيرا على الصورة الذهنية حول إسرائيل أو صورة إسرائيل في المجتمع الدولي. وجود مؤسسات إسرائيلية رسمية داخل تقارير مرتبطة بالعنف الجنسي والانتهاء خلال النزاعات المسلحة، هذا يمنح المنظمات الحقوقية والمحاكم الدولية مادة إضافية للضغط على إسرائيل. يجب أن الإشارة إلى أن إسرائيل لديها ملف كبير سابق من الانتهاكات ضد حقوق الإنسان، يعني هذا ملف يمكن أن يؤدي إلى زيادة العزلة الدولية والانتقادات ضد إسرائيل، استخدام التقارير في بعض التحقيقات والمحاكم الدولية، وتعزيز حملات المقاطعة والضغط الحقوقي على إسرائيل، وترسيخ فكرة أن الانتهاكات هنا ليست مرتبطة بفرد أو ليست انتهاكات فردية، ولكنها انتهاكات مؤسسية ترتبط بمؤسسات رسمية، وهذا نمط قائم وحقيقي.
7: ولماذا لا تناقش إسرائيل الاتهامات وتذهب فقط للهجوم على الأمين العام للأمم المتحدة والمنظمة؟
9: لأن إسرائيل ترى أن المشكلة أساسية سياسية، هي تسيس المشكلة وليست مجرد مشكلة قانونية أو حقوقية. تاريخيا إسرائيل ترى أن هناك جزء من المؤسسات الأممية قد يكون لها مواقف ناقضة ضد إسرائيل أو مواقف منحازة ضد إسرائيل، لذلك فهي تحاول دائما ضرب مصداقية الجهة التي تصدر التقارير بدل من الرد أو التفنيد التفاصيل الواردة بالتقارير، لكنها تضرب المصداقية، تحاول أن تقول من الأساس أن هذه التقارير مسيسة أو ما شابه ذلك، لا تقوم بالرد، لا تقوم بتفنيد التفاصيل، ولكنها تضرب مصداقية الجهة. هنا مهاجمة الأمين العام للأمم المتحدة تحقق أهدافا سياسية داخل إسرائيل أيضا، تتعلق بإرضاء تيار الأمين المتطرف، تعبئة الرأي العام الإسرائيلي ضد الأمم المتحدة، تقديم إسرائيل باعتبارها دولة مستهدفة دوليا مستهدفة من بعض المنظمات الأممية، وتحويل النقاش من مضمون الاتهامات إلى نقاش جانبي يتعلق بحياد المؤسسة، هذا بالإضافة إلى الضغط على الدول الغربية للتشكيك في تقارير الأمم المتحدة. هذه أيضا سياسة إسرائيلية معروفة، ولكنها الآن تمارس على نطاق أوسع.
7: أخيرا، الأمم المتحدة أدرجت حركة حماس أيضا ضمن نفس القائمة، فكيف تكون المنظمة منحازة ضد إسرائيل؟
9: هذه النقطة تحديدا تدحض وتدمر الرواية الإسرائيلية التي تقول أن الأمم المتحدة تستهدف إسرائيل وحدها، وأن التقارير هنا غير موضوعية، وأن المنظمة منحازة. المنظمة أدرجت أيضا حركة حماس ضمن نفس القوائم المرتبطة بانتهاكات النزاعات المسلحة، ولكن إسرائيل هنا لا ترغب أن يكون هناك مساواة بينها وبين مؤسساتها الرسمية وبين حركة حماس التي ترى أنها مجرد جماعة مسلحة وليست ممثلة لدولة. وهنا أيضا يظهر التناقض الإسرائيلي. إسرائيل تكيف المصطلحات كيفما شاءت، فعندما تريد أن تتعامل مع حماس كحكومة على رأس سلطة في قطاع غزة تتعامل معها كذلك، عندما تريد أن تتعامل معها كمنظمة مسلحة توصفها بهذا الوصف، عندما تريد أن تتعامل معها كحركة مقاتلة توصفها بهذا الوصف، وهذا أيضا جزء من المفارقات الإسرائيلية. أعتقد أن إسرائيل هنا تحاول أن تتعامل مع هذه التقارير بقدر كبير من الهجوم. هي ترى أن هذه التقارير تضعف صورتها الدولية الضعيفة أساسا. يجب الإشارة أن إسرائيل خلال السنوات الماضية فقدت أو خسرت حرب المصداقية عندما كانت تصور نفسها كدولة ديمقراطية، واتضح أنها تنتهك حقوق الإنسان وتمارس حروب التجوية وتمارس انتهاكات ممنهجة ضد الفلسطينيين. ولذلك فجاءت هذه التقارير الأممية الأخيرة لكي تزيد الطين بلة.
6: أكد ديمتري بيليانسكي المندوب الدائم لدى روسيا في منظمة الأمم والتعاون في أوروبا بأن أوروبا تتجه نحو الحرب مع روسيا بخطى سريعة. وقال بيليانسكي خلال اجتماع المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إن ممثلي الاتحاد الأوروبي من خلال التودد إلى النازيين الأوكرانيين واسترضائهم يزرعون بذور الصراع في أوروبا، مضيفا أنه إذا ما ترسخت هذه البذور بالفعل فلن تتمكن الدبلوماسية من حل هذه التناقضات.
7: وأشار إلى أن العديد من الدول الأوروبية أصبحت قواعد خلفية للقوات المسلحة الأوكرانية وميدان تدريب للمسلحين ومراكز لوجستية لإمدادات الأسلحة ومنصات إطلاق للطائرات المسيرة القتالية. وأوضح بوليانسكي أن أوروبا تسعى إلى تقويض أي مبادرات سلام واقعية من خلال تسليح نظام كييف وزيادة وجودها العسكري قرب حدود روسيا وتهيئة الرأي العام الأوروبي لحتمية الحرب مع روسيا. للمزيد ينضم إلينا من موسكو الدكتور عمار قناة، رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والتنبؤ السياسي. دكتور عمار، ما الرسائل التي تحاول موسكو إيصالها عبر التحذير من اقتراب أوروبا من حرب مباشرة مع روسيا؟
10: تحياتي سيدي الكريم لك وللجميع. أعتقد أننا قد تجاوزنا حتى مسألة الرسائل التي توجهها موسكو، وإنما يعني تحذيرات مباشرة لعدم يعني التهور والعودة جزئيا إلى العقلانية. ما نراه اليوم يعني من ارتباك وتخبط يعني في التصريحات الأوروبية الرسمية والإجراءات يعني في نفس الوقت، ويدل يعني على هذه الحالة المبهمة الغير واضحة لدى الاتحاد الأوروبي وأوروبا الغربية بشكل عام في كيفية تعاطيها مع روسيا في خضم يعني ما نراه من تراكم للأزمات السياسية والاقتصادية والمجتمعية. فلذلك المؤشرات اليوم التي تأتي من أوروبا كلها يعني سلبية وتتوجه نحو يعني تحريك الحالة إلى الصدام العسكري المباشر مع روسيا. فمن هنا يعني تنطلق موسكو بمثل يعني هذه الدعوات بأنه نحن في غنى وأنتم يعني عن هذا الصراع، والذي يعني معروف يعني نتيجته منذ البداية. فلذلك هي تعبيرات يعني واضحة للتوجه للعقلانية مرة أخرى.
7: إذن هل ترى موسكو أن أوروبا تجاوزت مرحلة الدعم السياسي لأوكرانيا إلى المشاركة في الحرب؟
10: سيدي الكريم، يعني هذه المسألة هي ليست وليدة الحاضر، لكن منذ بداية يعني اندلاع هذا الصراع أوروبا والاتحاد الأوروبي هو منخرط، وأيضا حلف الناتو تقريبا يعني بطريقة غير مباشرة لكن انخراط واسع جدا فيما يتعلق في التدعيم يعني العسكري والمادي، ناهيك عن السياسي. وقد ازداد يعني هذا الدعم بعد الانعطافة الأمريكية الجزئية فيما يتعلق يعني في دعم كييف. فحتى يعني نرى اليوم كثافة يعني أو الزخم في استخدام المسيرات الأوكرانية في الداخل يعني الروسي، هو دليل يعني على هذا الدعم المتواصل. ولا ننسى بأن أغلبية هذه المسيرات هي مصنعة في دول أوروبية ودول حلوية حلف الناتو، فهم يعني منخرطون تماما ولا يعني يروا لغاية الآن أن هناك أفق يعني سياسي بعد التعثر الجزئي للمسار التفاوضي الأمريكي، وبعد أن إدارة ترامب قد أقصت يعني الطرف الأوروبي حتى من مفهوم المفاوضات، فاليوم هم في محاولات يعني تصعيدية عسكرية سياسية، والحديث بأننا طرف يعني سياسي ويجب الحديث يعني معنا فيما يتعلق في الوضع في أوكرانيا، والذي يعني يعتبرونه بأن أوكرانيا هي خط الدفاع يعني الأول عن أوروبا، وتوظف أوكرانيا يعني للأسف الشديد بهذا الشكل العسكري، وقد ضحت يعني أوكرانيا بكل مقدراتها العسكرية والسياسية والاقتصادية والبشرية أيضا لتمرير المصالح الجيوستراتيجية الأوروبية، والتي لغاية الآن يعني هي في حالة ضبابية. أعتقد يعني الأزمة الأوروبية هي في حالة متفاقمة، فقدان البوصلة الاستراتيجية في التعاطي ليس فقط الآن مع روسيا، ولكن أيضا نرى حتى يعني مع الحليف الاستراتيجي الولايات المتحدة. فلذلك عدم وجود أحيانا يعني خيارات منطقية هو ما يدعوهم إلى التصعيد في محاولة لتبرير الإخفاقات يعني السياسية والعسكرية أمام الناخب الأوروبي.
7: وكيف تنظر روسيا إلى زيادة الإنفاق العسكري الأوروبي وإعادة تسليح بعض الجيوش داخل القارة؟
10: هذه الحالة تشكل يعني مما لا شك فيه يعني حالة قلق، لأن روسيا لا تريد يعني أن تعسكر يعني القارة الإفريقية، ولا ننسى بأن روسيا هي جزء يعني من هذه القارة يعني شاء أم أبو. أيضا يعني فيما يتعلق في المعادلة الأمنية الأوروبية لا يمكن يعني استثناء روسيا من هذه المعادلة. نرى تماما توجه يعني إلى نحو عملية تسلح، وهذا التسلح كله موجه يعني موجه إلى روسيا وليست إلى أي دولة أخرى. فلذلك يعني روسيا أيضا يعني تحاول اليوم استخدام بعض الآليات يعني أو الرسائل لنقل يعني العسكرية، يمكن القول بتوجيهها إلى الأوروبيون للتخفيف يعني من هذه الحالة. وهنا يمكن ذكر يعني استخدام صواريخ أوريشنيك يعني في أوكرانيا، فهي رسالة يعني ليست لأوكرانيا ولكن أيضا للطرف الأوروبي بأنه لا يمكنكم الآن يعني الوصول إلى المرحلة العسكرية التي قد وصلت إليها روسيا، لنجلس يعني ونتفاهم على أسس هذه المعادلة الأمنية الجديدة. لكن نرى بأن النخب يعني اليوم الأوروبية هي في حالة يعني تخبط وحالة فقدان يعني للمصداقية أمام ناخبيها، ناهيك عن الوضع الاقتصادي وفيما يتعلق خاصة في قطاع الطاقة. فلذلك يعني الأزمات هي متوالية، وهم يرون بأن يعني حالة التصعيد مع روسيا يمكن يعني أن تصب في بعض المصالح الأوروبية.
7: دكتور عمار، بوليانسكي قال إن ترسيخ بذور الصراع يؤدي إلى فشل الدبلوماسية في تقديم حلول، ما دلالة ذلك برأيك؟
10: سيدي الكريم، يعني عندما نتكلم عن الدبلوماسية باعتقادي يعني الأساس أو العنصر الأساسي يعني في هذا المبدأ وهو عامل الثقة، لكن نرى بأن الثقة هي يعني غير موجودة، هذا بداية. ثانيا، روسيا لا تريد الانخراط يعني بأي مسار يعني تفاوضي دون جدوى، يعني لا يوجد مفهوم يعني التفاوض فقط لأجل التفاوض. وإذا تكلمنا عن الأزمات اليوم والأزمة يعني الروسية الأوروبية أو الغربية، فهناك ثوابت يعني ثوابت أمنية منذ البداية وقبل اندلاع الأزمة الأوكرانية. فهنا تكمن يعني المعضلة بأنهم لا يريدون الحديث عن الأسباب يعني الجذرية، وفقط يتعاملون مع نتائج، وهذه النتائج هي نتائج الأخطاء الاستراتيجية التي هم قد ارتكبوها. لغاية اليوم لا يوجد يعني إقرار حتى من الطرف يعني الغربي بشكل عام بأن كل الإجراءات يعني فيما يتعلق بتوسع حلف الناتو منذ البداية، نشر أسلحة استراتيجية بالقرب من روسيا، التأجيج الإعلامي والروسفوبيا الذي هو ليس بداية يعني أو بدأ مع الأزمة الأوكرانية، فكل هذه الأمور يعني لا يمكن تجاوزها ضمن المسار الدبلوماسي. فلذلك نرى بأن هناك تعطل يعني لهذا المسار، وكل من يتحدث تقريبا في الداخل الأوروبي بجدية عن أنه يجب علينا أن نتحدث مع روسيا نراه يعني ينعت يعني بأشكال غير حتى منطقية من مفهوم العمالة للكرملين وغيره. فلذلك يعني المشكلة أعتقد لديهم وليست لدى روسيا.
6: حذر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في شيكاغو أوستن غالسبي إن الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة على خلفية الصراع في الشرق الأوسط تسبب فيما وصفه بصدمة ركود تضخمي طالت الاقتصادات الآسيوية، مشيرا إلى أن تداعيات الأزمة استمرت لفترة أطول من التوقعات. وأوضح غالسبي أن أسواق العقود الأجلة كانت تتوقع تراجع أسعار الطاقة إلى مستويات أقل بكثير من الأسعار الحالية، إلا أن تطورات الجيوسياسية أبقت الضغوط قائمة.
7: وأشار إلى أنه رغم تراجع أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة مع ظهور مؤشرات على تقدم المحادثات الأمريكية الإيرانية، فإنها ما تزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل اندلاع الحرب. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.81% إلى $96 للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.71% إلى $90.21 للبرميل، مقارنة مع $72 لبرنت و $67 لخام غرب تكساس قبل الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.
6: من سلطنة عمان ينضم إلينا خلفان التوقي الخبير الاقتصادي بعد التحية. لماذا يوجد شعور بأن معظم التحذيرات الاقتصادية في الفترة الأخيرة لا تلقى الصدى لدى أصحاب القرار في الولايات المتحدة وإسرائيل؟
11: هناك قرارات اقتصادية وقرارات سياسية. للأسف الشديد أن القادة السياسيين يهتمون فقط بتحقيق الأهداف العسكرية والأمنية دون النظر إلى باقي الزوايا المؤثرة، وخاصة الزاوية أو الجانب الاقتصادي الذي يؤثر على مناطقهم وبلدانهم. ونرى التضخم كبير، لكن هم يرون أن هناك مهام سياسية وعسكرية لابد أن ينتهوا منها، ولا يتوقع أن كل يوم في توتر أمني أو توتر عسكري يؤثر على الجانب الاقتصادي. للأسف الشديد الحسابات هي حساباتهم غير دقيقة، وأيضا تركيزهم في جانب وإهمالهم الجوانب الأخرى التي تؤثر على الأفراد والمجتمعات والدول.
6: رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قال إن الأسعار تسببت في صدمة ركود تضخمي طالت الاقتصادات الآسيوية. ماذا يعني ركود تضخمي؟
11: الركود التضخمي أن الأسعار تكون عالية، وأيضا القوى الشرائية لا تتناسب مع هذه الأسعار، لذلك الأزمة تكون مركبة. من ناحية الركود يكون من جانبين، علو الأسعار وأيضا انخفاض القوى الشرائية، وهذا يعني يؤدي إلى تباطؤ وركود اقتصادي على المدى البعيد.
6: الاقتصاد الأمريكي تأثر بشكل كبير وأيضا الاقتصاد الإسرائيلي، لكن كل الأوساط تشير إلى أن نتنياهو ما زال يريد استمرار الحرب مع إيران. كيف يصمد الاقتصاد الإسرائيلي مع كل هذه الضغوط؟
11: بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي، اقتصاد يعتبر نوعا ما قوي، ولديه الملاءة ولديه الاحتياطات ولديه أيضا تنوع في الاستثمارات، ربما يصمد، لكن هناك اقتصاديات تتأثر كثيرا. الذي يحس بالاقتصاد وأثره هي المائدة الموجودة في البيت، الطعام، الغاز، الاستهلاك، الماء، فاتورة الماء، فاتورة الكهرباء، فاتورة البنزين هي التي تتأثر. لكن كدولة لديها من النفس الطويل يمكنها أن تصمد، وخاصة هي لديها اقتصاد متهيئ إلى هذا النوع من الأزمات. هي مرت بأزمة منذ 7 أكتوبر 2023 واستمرت إلى هذا الوقت، لذلك هي متهيئة ولديها الملاءة المالية وأيضا لديها الدعم الأمريكي تتمكن من الصمود. لكن هناك اقتصاديات أخرى لا تستطيع الصمود. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أيضا معروف والعالم يعلم أن من جرى الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس الأمريكي لهذه الحرب والإدارة الأمريكية هو نتنياهو. نتنياهو طبعا ينظر للموضوع من جانب واحد، وهو أيضا الابتعاد عن الملاحقات السياسية والقضائية في المحاكم الإسرائيلية، وأيضا يحاول أن يستفيد من الفرصة الذهبية التي أتيحت له بوجود الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط لكي ينهي عدة مواضيع من ضمنها السلاح النووي أو الملف النووي في إسرائيل، الأسلحة الباليستية، وأيضا حلفاء إيران وخاصة حزب الله في لبنان. فيرى أن هذه هي فرصة مناسبة، ويرى أن استمرارية الحرب هو إنقاذ له من جوانب مختلفة، من الجانب الشخصي وهو يعني إطالة أمد هذه الحرب يبعده عن الملاحقات القضائية، وأيضا يحاول أن يستفيد بأن يبقي الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط لكي ينهي مهامه العسكرية.
6: إذن هل يمكن أن تتحمل إسرائيل استمرار الانفاق العسكري المرتفع مع تراجع الاستثمارات الأجنبية؟
11: هي لديها الكفاءة ذلك ولا تمانع في ذلك، وهي على علم أن نهاية الحرب سوف تكون لديها من القدرة الإقناعية أن تقنع المستثمرين، خاصة الاتحاد الأوروبي وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول تستطيع أن تسترد استثماراتها، ولكن الأولوية الأولى هي الأولوية الأمنية الوجودية. هم يسوقون هذه السردية ويستطيعون إقناع المواطن الإسرائيلي وبعض التحالفات السياسية في الداخل الإسرائيلي، لذلك هم استطاعوا إقناع الناس وإقناع أيضا المواطن والمجتمع الإسرائيلي بهذه السردية، ولا بأس في أنهم يضعوا الأولوية الأولى أمن إسرائيل، أمن القومي الإسرائيلي، ومن ثم يركزوا على الجوانب الأخرى مثل الجانب الاقتصادي وجذب الاستثمارات مرة أخرى بعد انتهاء الحرب.
6: إذن كيف يمكن أن تؤثر أي مواجهة عسكرية مع إيران على أسواق النفط والغاز العالمية في هذه الفترة، ولماذا تأثرت الاقتصادات الآسيوية إلى هذا الحد؟
11: السبب الرئيسي هو طبعا استمرارية الحرب من جانب، وأيضا استخدام ورقة مضيق هرمز كورقة ضغط أمريكية وورقة ضغط إيرانية. المعروف أن الدول المنتجة للنفط والغاز هي واقع بالقرب من مضيق هرمز، الدول المستوردة للطاقة والغاز هي الدول خارج مضيق هرمز وتستورد نفطها وغازها من بعض دول الخليج وبعض الدول الأخرى مثل العراق الواقع داخل المضيق. لكن من المعلوم أنه أي تأثير في استخدام أو في ارتفاع فاتورة الغاز أو النفط سوف يؤثر في الصناعات، سوف يؤثر في سلاسل الإمداد، سوف يؤثر في فاتورة الاستيراد، في فاتورة التصدير. أضيف إلى ذلك بعض المواد مثل اليوريا والمونيا التي تستخدم في الزراعة، كلها واقعة داخل مضيق هرمز. فأي تضييق أو أي إغلاق لهذا المضيق سوف يؤثر على العالم بشكل مباشر وبشكل غير مباشر وبنسب متفاوتة.
7: لم يحصل المنتخب الوطني الإيراني على تأشيرات دخول متعددة إلى الولايات المتحدة قبل انطلاق مونديال 2026 وفق ما أعلن رئيسه مهدي تاج. وكان المنتخب الإيراني قد خطط في البداية للإقامة في مدينة توكسون بولاية أريزونا خلال مونديال كرة القدم، لكنه نقل معسكره التدريبي لاحقا إلى مدينة تيخوانا في المكسيك التي تستضيف كأس العالم بالاشتراك مع الولايات المتحدة وكان.
6: وكان تاج قد صرح سابقا بأن هذه الخطوة تهدف إلى تجنب أي تعقيدات تتعلق بتأشيرات الولايات المتحدة ولتمكين الفريق من السفر مباشرة إلى المكسيك على متن رحلات الخطوط الجوية الإيرانية. ويخوض المنتخب الإيراني جميع مباريات الثلاثة في المجموعة السابعة في الولايات المتحدة، ويخوض منتخب إيران أول مبارتين في المجموعة السابعة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية ضد منتخب نيوزيلندا يوم 15 من يونيو حزيران، ثم يواجه منتخب بلجيكا يوم 21 من يونيو حزيران، قبل أن يواجه منتخب مصر في مدينة سياتل الأمريكية يوم 26 من يونيو حزيران المقبل.
7: من القاهرة ينضم إلينا الكاتب الصحفي عمر البانوبي. عمر، وبعد التحية، هل هناك صعوبات بالفعل في خروج تأشيرات المنتخب الإيراني للمشاركة في كأس العالم ودخول الولايات المتحدة؟
12: مساء الخير. بالتأكيد، يعني بالفعل صدرت بعض التصريحات الخاصة من الجانب الإيراني بأنه هناك تخوفات من وجود نوع من أنواع التعطيل في حصول المنتخب الإيراني على تأشيرات دخول الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في كأس العالم. والحقيقة أنه ده يعني قد يكون التاريخ بيعيد نفسه، لأنه في خلال نسخة تنظيم أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية لكأس العالم 1994 كانت هناك تخوفات لدى الصحافة الأمريكية من تأهل المنتخب الإيراني، وتساءلت هل ستمنح أمريكا التأشيرات للمنتخب الإيراني في هذا التوقيت، وليس فقط المنتخب الإيراني ولكن المنتخب الإيراني والعراقي والكوري الشمالي في هذا التوقيت. تساءلت الصحافة الأمريكية إذا كانت أمريكا ستمنحهم تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة أم لا، ولم يتأهل أي من هذه المنتخبات في هذا التوقيت، فانتهت الأزمة دون أن تحدث. أما الآن فإيران في كأس العالم بشكل رسمي، وهناك أزمة قائمة بالفعل بخصوص تأشيرات الدخول أو تخوفات من الجانب الإيراني، المنتخب الإيراني أنه لن يحصل على تأشيرات الدخول بسهولة للولايات المتحدة الأمريكية.
7: كان أحد الصحفيين قد سأل الرئيس ترامب في وقت سابق عن استبدال منتخب إيران بمنتخب إيطاليا، لكن ترامب قال إنه ليس مهتما بالأمر، فماذا يعني ذلك برأيك؟
12: هو بالفعل ليس مهتم، لأنه الرئيس دونالد ترامب الرئيس الأمريكي هو غير مهتم بكرة القدم بشكل عام. هي الفكرة يعني في مجملها أنه يستخدم كرة القدم في الدعاية السياسية لذاته، ولا يهم إذا كانت إيران تتأهل أم لا، في النهاية الأمر في يد الاتحاد الدولي لكرة القدم.
7: رئيس فيفا جياني إنفانتينو أكد مشاركة إيران في المونديال، فهل نجد رد سريع وعملي من الفيفا بالاستجابة لإيران؟
12: أتوقع في الوقت الحالي ومع التوجه داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم وإنفانتينو بشكل شخصي يقدم نفسه كحامي أو حامل لواء السلام والفيفا والعدالة في كرة القدم، وأن كرة القدم بعيد عن الخلافات السياسية والأوضاع السياسية، أتوقع أنه يكون في تدخل من جانب الاتحاد الدولي لتسهيل عملية دخول المنتخب الإيراني للولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة القادمة، وخصوصا كما ذكرت بعد تأكيدات رئيس الفيفا بأنه المنتخب الإيراني مشارك في كأس العالم.
7: برأيك عمر، كيف يمكن أن يؤثر هذا التوتر على أداء المنتخب الإيراني، وهل يمكن أن يتحول إلى تحدي إيجابي؟
12: بالتأكيد، يعني خليني أقول لك وأتوقع كالعادة أنه المنتخب الإيراني منتخب جيد على المستوى الفني، عنده مجموعة من اللاعبين الجيدين، عادة ما يقدم أداء جيد في بطولات كأس العالم بالتحديد، ولكن في الظروف الغير طبيعية حول المنتخبات بتكون هي متنفس للرد عن الأوضاع اللي بيعيشوها. وشفنا أنه في بطولات رسمية كبرى زي بطولة مثلا كأس آسيا في 2007 والمنتخب العراقي من يعني من رحم المعاناة قدر أنه يتوج بالبطولة، وشفنا منتخبات كانت بتعاني أو بلدان تعاني ولكن منتخباتها قدمت صورة قوية وقدمت أداء كبير في البطولات الكبرى على مستوى العالم، سواء في كأس عالم أو في بطولات قارية. فأتوقع أنه ما تكونش الأزمة مؤثرة على أداء المنتخب الإيراني على أرض الملعب، وقد يقدم بطولة كبرى.
7: وهل يمكن أن نشهد ضغوطا سياسية أو جماهيرية داخل الولايات المتحدة ضد مشاركة إيران رغم تأكيد الفيفا أحقية المنتخب في التواجد بالمونديال؟
12: أنا أعتقد أنه يعني عدد لا بأس به وعدد كبير من المواطنين الأمريكيين حسب متابعتي للأخبار أنهم ضد أصلا الحرب على إيران وضد فكرة الحرب نفسها، وبالتالي أنه في أمريكا وفي مجتمع مفتوح وعدد كبير من الجمهور والسكان والثقافات المختلفة قد تجد بعض المناوشات، ولكن لن تكون بشكل منظم أو بشكل جماعي أو بشكل يعبر عن رأي عام داخل الولايات المتحدة الأمريكية ضد سواء إيران أو ضد أي منتخب آخر عموما. ولكن هي الفكرة كلها أنه المنتخب الإيراني هيكون مسار جدل كبير في الصحافة الأمريكية، ده بالتأكيد خلال فترة كأس العالم.
7: أخيرا عمر، هل يمتلك المنتخب الإيراني من الخبرة والشخصية ما يسمح له بتحويل أجواء الضغط السياسي إلى دافع لتحقيق مشاركة تاريخية في كأس العالم؟
12: بالتأكيد أنا بشوف أنه على مستوى كرة القدم إيران ضيف دائم على كأس العالم في الفترة الأخيرة، سواء كان ما يعني في وجود مدرب زي كارلوس كيروش مدرب صاحب خبرة تأهل مع إيران لكأس العالم أكثر من مرة، إنه شفنا يعني أداء للمنتخب الإيراني في بعض النسخ كان جيد وعمل مباريات جيدة. شوف إنه إيران على مستوى التاريخ قدمت لعيبة جيدين لكرة القدم العالمية، لكن في هذه النسخة ومع الضغوط السياسية مع وضع الحرب مع الوضع السياسي المعتاد لإيران، يا إيران دولة دائما في حرك سياسي في مختلف الأوقات، ولكن منتخب كرة القدم لديه منتخب جيد، أتوقع أنه ممكن يحول الضغوط إلى دافع أنه يظهر بشكل جيد في هذه البطولة.
6: الآن مستمعين إليكم جولة إخبارية حول العالم. صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن الدول الأوروبية ترف في النزاع الأوكراني ولا يمكنها أن تلعب دور الوسيط، وقال خلال إحاطة صحفية: يجب أن يتذكر الجميع أن الأسلحة الأوروبية تطلق النار على روسيا ولا يمكن تجاهل ذلك، لذلك فهذا الوضع لا يمكن لأوروبا أن تدعي أنها وسيط بأي شكل من الأشكال. وأضاف إن أكبر حماقة يرتكبها الأوروبيون والمسؤولون في بروكسل هي الرفض التام لأي حوار مع روسيا، ومن المستحيل حل المشاكل أو مناقشتها دون حوار. وحول أن روسيا ترحب بقرار رئيس الوزراء المجري الجديد رفض تزويد أوكرانيا بالأسلحة، أوضح بيسكوف أنه قرار إيجابي بالطبع إذا أعلنت دولة ما أنها لا تريد تأجيج الصراع.
7: أفادت وزارة الدفاع الروسية عبر بيان لها بأن القوات المسلحة الروسية حررت 3 بلدات وواجهت 5 ضربات مشتركة على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال الأسبوع. وأشار إلى أن وحدات من قوات مجموعة الجنوب الروسية حسنت وضعها التكتيكي خلال الأسبوع الماضي، حيث ألحقت أضرارا بالأفراد والمعدات التابعة لستة ألوية ميكانيكية ولواء مشاة آلي ولواء محمول جوا ولواء هجوم جبلي ولواء مشاة بحرية ولواء دفاع إقليمي. وتابع إجمالا: في منطقة مسؤولية قوات مجموعة الجنوب الروسية خسر العدو أكثر من 950 جنديا و3 دبابات و26 مركبة قتالية مدرعة و111 مركبة و17 قطعة مدفعية ميدانية و3 مركبات قتالية من نظام إطلاق صواريخ جراد المتعددة ومحطتين للحرب الإلكترونية.
6: أعلن مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن اعتقال عميل كان يخطط بناء على أوامر من جهاز الأمن الأوكراني لتفجير قطار ركاب في مدينة نوفروسيسك. أكشف جهاز الأمن الفيدرالي أن المشتبه به كان يتواصل بشكل استباقي مع أحد ممثلي جهاز الأمن الأوكراني عبر تطبيق تيليجرام، حيث تلقى منه الأمر بتفجير خط سكة حديد أثناء مرور قطار ركاب عليه. وأضاف البيان: لتنفيذ الهجوم الإرهابي تلقى الجاني التعليمات وحصل على المكونات اللازمة وصنع متفجرات خزنها في منزله، وقام ضباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي باعتقال المشتبه به أثناء قيامه بعملية استطلاع لخط سكة الحديد، ولم تسفر الإجراءات المتخذة عن أي إصابات أو أضرار مادية.
7: جدد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان التزام بلاده بالدبلوماسية وتعزيز التعاون مع دول الجوار والدول الإسلامية في مختلف المجالات. وقال بازشكيان إنه أكد خلال اتصالاته مع رئيسي وزراء ماليزيا وباكستان التزام بلاده بالحلول الدبلوماسية، معربا عن شكره لباكستان على جهودها في التوصل إلى اتفاق. وشدد الرئيس الإيراني على أن سياسة طهران تقوم على توسيع التعاون مع الدول الإسلامية والدول المجاورة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.
6: أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا بأن 3 فلسطينيين قتلوا وأصيب آخرون في سلسلة غارات وقصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في قطاع غزة. وذكرت الوكالة أن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت منطقة مواصي خان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن مقتل 3 مواطنين وإصابة عدد آخر. وفي منطقة مواصي القرارة أصيب عدد من المواطنين جراء قصف استهدف بركسة وأرضا قرب مناطق زراعية، الأمر الذي تسبب في اندلاع حرائق داخل خيام للنازحين. وفي السياق ذاته، شنت الطائرات الإسرائيلية غارة استهدفت محيط مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع، وذلك بعد إخلاء المواطنين من المنطقة بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف طال المناطق الشرقية من مخيم لبريج وسط قطاع غزة.
7: انفجر صاروخ تابع لشركة بلو أوريجين المملوكة للملياردير الأمريكي جيف بيزوس أثناء اختبار على منصة الإطلاق في ولاية فلوريدا، ما تسبب في اهتزاز منازل قريبة وأضاء السماء بلون برتقالي لفترة وجيزة. وقالت الشركة إن الصاروخ نيو جلين انفجر خلال اختبار لتشغيل المحركات كان يجرى استعدادا لإطلاق قمر صناعي الأسبوع المقبل. وأكد مسؤولون في قاعدة كيب كانيفارل الفضائية بفلوريدا عدم وقوع إصابات. وقال بيزوس عبر منصة إكس: من المبكر جدا معرفة السبب الجذري، لكننا بدأنا بالفعل العمل لمعرفة ما حدث. إنه يوم صعب للغاية، لكننا سنعيد البناء وسنعود إلى الطيران.
6: اقتصاديا، تراجعت أسعار النفط فيما يتجه خام برنت نحو أكبر هبوط شهري منذ 2020 وسط تفاؤل بإمكان استئناف

0: ينظر إليه عموما باعتباره الحد الأدنى لمستوى التشغيل.
1: ارتفعت أسعار الذهب قليلا مع متابعة المستثمرين لتقارير متعلقة باتفاق بين واشنطن وطهران لإنهاء حرب إيران، وسط مخاوف متزايدة بشأن التضخم ورفع أسعار الفائدة الأمريكية. وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية بقيمة 4% إلى 4512 دولارا و79 سنتا للأوقية، وكسب المعدن النفيس نحو 1% منذ بداية الأسبوع. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ب2% إلى 4543 دولارا و10 سنتات، وهبط سعر الذهب إلى أدنى مستوى له في شهرين الخميس قبل أن يختتم التعاملات على ارتفاع بعد تقارير عن تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.
0: ذكرت وسائل إعلام غربية أن كلفة الإنفاق الأمريكي في الحرب ضد إيران تجاوزت 95 مليار دولار منذ بدايتها في 28 من فبراير شباط الماضي. وأوضحت صحف غربية أن واشنطن أنفقت 11 مليارا و300 مليون دولار في الأيام الستة الأولى من القتال في الشرق الأوسط، وأفادت بأن تلك التكلفة المادية العالية جاءت بعد تقديرات قائمة على ما ورد في الإحاطة التي قدمها البنتاغون للكونغرس الأمريكي في 10 مارس أذار الماضي. وأشارت الصحيفة إلى أن تكلفة الحرب على إيران حتى الشهر الماضي تراوحت بين 40 و50 مليار دولار، دون أن يشمل هذا المبلغ تكاليف إعادة بناء المنشآت العسكرية واستبدال الأصول.
1: ورياضيا، بلغ منتخب السنغال نهائي كأس أفريقيا تحت 17 عاما بعدما تفوق على المغرب بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح عقب تعادلهما بهدف مقابل هدف بالوقت الأصلي في مباراة مثيرة بنصف النهائي. افتتح محمد وجني التسجيل لمنتخب السنغال في الدقيقة 23 قبل أن يخطف المنتخب المغربي هدف التعادل عبر إسماعيل العود في الدقيقة 9 من الوقت المحتسب بدل الضائع، بعدما تابع ركلة جزاء أهدرها في محاولته الأولى. وشهدت ركلات الترجيح إثارة كبيرة بعدما احتكم المنتخبان إلى 10 ركلات لكل طرف، إذ أهدر المغرب 4 محاولات في مقابل 3 للسنغال ليحسم أسود تيرانغا بطاقة العبور إلى النهائي. ويلتقي المنتخب السنغالي مع تنزانيا في المباراة النهائية بعد تأهل الأخير على حساب مصر بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح.
0: حقق المنتخب المصري انتصارا تاريخيا ومعنويا ثمينا على نظير الروسي بنتيجة 1-0 في المباراة الدولية الودية التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي وسط حضور جماهيري غفير، وذلك في إطار الاستعدادات لكأس العالم 2026. سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب مصطفى زيكو في الدقيقة 64 في أول مشاركة له مع المنتخب، ليمنح المدير الفني حسام حسن فوزا مهما يكسر به العقدة التاريخية أمام المنتخب الروسي ويعزز من معنوية اللاعبين قبل السفر إلى معسكر الولايات المتحدة الأمريكية. وقبل هذا الانتصار سبق وأن التقى المنتخبان في 7 مواجهات، حقق المنتخب الروسي الفوز في 6 مباريات منها، في حين فازت مصر في مباراة واحدة فقط.
1: شن أتلتيكو مدريد هجوما ناريا على التقارير التي تربط مهاجمه الأرجنتيني جوليان ألفاريز بالانتقال إلى برشلونة، واصفا تصرفات الفريق الكتالوني بعقلية ناد صغير. وأكدت مصادر داخل أتلتيكو مدريد لصحيفة آس الإسبانية أن النادي غاضب من شهور طويلة من الأكاذيب، مؤكدة بشكل قاطع إغلاق باب الرحيل أمام النجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، وذلك بحسب أتلتيكو. وأضافت المصادر إنه ليس للبيع، لم يتلقى النادي أي عروض للاعب ولم يعقد أي اجتماع معه. وكانت مصادر مختلفة قد روجت أن نادي برشلونة اقترب من الحصول على اتفاق مع ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد للانتقال إلى صفوف الفريق الكتالوني خلال الموسم المقبل.
0: وسط موجة مثيرة للقلق من الإصابات قبل أيام من انطلاق كأس العالم، بدد المدير الفني لمنتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني الشكوك بشأن مشاركة العديد من النجوم بعد إعلانه القائمة النهائية لحامل اللقب. وأعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قائمة المنتخب للمونديال الذي يقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حيث ضمت 26 لاعبا يتقدمهم قائد الفريق ليونيل ميسي. ويسعى منتخب الأرجنتين للتتويج بكأس العالم للمونديال.

0: المرة الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي، بعدما أحرز اللقب أعوام 1978 و1986 و2022. ومن بين اللاعبين الذين تم استدعاؤهم كان 17 لاعبا ضمن الفريق الذي توج باللقب قبل 4 سنوات في المباراة النهائية ضد فرنسا. كانت مشاركة العديد من أولئك اللاعبين موضع شك بسبب إصابات متفاوتة الخطورة، وذلك قبيل الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في الأول من يونيو لوضع اللمسات الأخيرة على قوائم المنتخبات المشاركة في كأس العالم. وكان من بينهم ميسي الذي سيحتفل بعيد ميلاده 39 بعد أقل من شهر، والذي يعاني إجهادا عضليا وشدا في أوتار الركبة اليسرى حاليا.
1: وأعلن إنتر ميامي الأمريكي رسميا أن فترة تعافي ميسي سوف تعتمد على تقدمه السريري والوظيفي، ويستعد الساحر الأرجنتيني للمشاركة في كأس العالم للمرة 6 بعدما ظهر في نسخ ألمانيا 2006 وجنوب أفريقيا 2010 والبرازيل 2014 وروسيا 2018 وقطر 2022. كما تم التأكد من مشاركة الحارس إميليانو مارتينيز في المونديال أيضا رغم تعرضه لكسر في إصبع من يده اليمنى خلال نهائي الدوري الأوروبي الأسبوع الماضي. كما ضم سكالوني أيضا المدافع كريستيان روميرو الذي يتعافى من التواء في الرباط الجانبي لركبته اليمنى، ومن المقرر أن يسافر راقص التانجو إلى مقر إقامته الرسمية في كأس العالم بمدينة كانساس سيتي السبت، حيث يخوض مبارتين وديتين أمام هندوراس وأيسلندا قبل انطلاق المونديال.
0: إلى هنا مستمعينا نختتم معكم حلقة اليوم من عالم سبوتنيك. كان معكم صبري سراج ونوران عطلة. للمزيد زوروا موقعنا arabic.ae. إلى اللقاء.
2: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
3: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
4: نكشف ما يخفيه الآخرون.
5: برنامج شؤون عسكرية.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج شؤون عسكرية، أقدمها لحضراتكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو. أنا محمد جمعة. وفي حلقة اليوم، موسكو تستضيف المنتدى الدولي الأول للأمن بمشاركة 140 وفدا من 120 دولة. فقرة التكنولوجيا العسكرية، وفيها نتحدث عن آخر تطورات التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم. انطلقت في الفترة من 26 إلى 29 من مايو أيار 2026 في منطقة موسكو فعاليات المنتدى الدولي الأول للأمن، الذي ينظم تحت رعاية مجلس الأمن التابع للاتحاد الروسي. يقام المنتدى في موقعي لايف أرينا والحديقة المركزية باتريوت بمشاركة أكثر من 140 وفدا أجنبيا من أكثر من 120 دولة. تشارك في المنتدى تقريبا جميع دول قارة أفريقيا وجميع الشركاء من دول منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس ورابطة دول جنوب شرق آسيا ومعظم دول الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، حيث يعيش أكثر من 5.5 مليار نسمة، أي حوالي 70% من سكان الأرض. يتحول المنتدى إلى إحدى أبرز المنصات الدولية لمناقشة قضايا الأمن العالمي وبحث تشكيل عالم متعدد الأقطاب وتعزيز تعاون دول الأغلبية العالمية. في سياق المنتدى الأمني، أشار سيرغي شويغو أمين مجلس الأمن الروسي إلى أن موسكو اقترحت على واشنطن الالتزام طوعا بمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية النووية، ولكنها رفضت بشدة، مما يثير قلق روسيا. على هامش المنتدى التقت سبوتنيك مع سيلسو أموريم المساعد الخاص لرئيس البرازيل للشؤون الدولية، الذي تحدث عن موقف بلاده من ضرورة بناء عالم متعدد الأقطاب.
7: تسعى البرازيل إلى حوار بناء مع جميع الدول ولا سيما تلك التي تتمتع بنفوذ كبير في السياسة العالمية. زار الرئيس لولا الولايات المتحدة مؤخرا، وأنا قدمت إلى هنا لحضور هذا المؤتمر الدولي، وأحافظ على تواصلي مع نظرائي الروس مثل سيرجي شويغو والوزير سيرجي لافروف. أعتقد أن هذا التواصل يسهم في تعميق التفاهم، حيث يتبادل الجميع آراءهم، ولا يقتصر الأمر على تبادل الآراء فحسب، بل يتعداه إلى فهم وجهات نظر بعضنا البعض والسعي إلى حلول سلمية تجاوز البرازيل 10 دول لم تشهد حربا منذ 150 عاما، لذا فالحلول السلمية ممكنة. هل تعتقدون أننا لا نواجه مشاكل؟ بلى، لكننا نحلها سلميا من خلال الحوار. أعتقد أن البرازيل تنظر إلى روسيا كدولة تدرك ضرورة بناء عالم متعدد الأقطاب، والتغيير القانوني عن تعدد الأقطاب هو التواجد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
6: وفي مداخلة هاتفية تحدث عن هذا المؤتمر لسبوتنيك الخبير والمؤرخ العسكري يوري كنوتوف.
7: في موسكو خلال الفترة من 26 إلى 29 من مايو أيار يعقد المنتدى الدولي الأول للأمن، ويقام المنتدى في مقاطعة موسكو، حيث تم اختيار كل من لايف أرينا وحديقة باتريوت لاستضافة فعاليته. ويعد هذا أول حدث دولي كبير ينظمه مجلس الأمن الروسي خلال السنوات الأخيرة. يشارك في المنتدى 140 وفدا أجنبيا يمثلون 120 دولة من مختلف أنحاء العالم. ومن الجدير بالذكر أن معظم الدول الأفريقية تشارك فيه، إذ تحضر 50 دولة من أصل 54 تقع في القارة الأفريقية، كما وتشارك في المنتدى دول من الشرق الأوسط، أمريكا اللاتينية، إلى جانب منظمات وتكتلات دولية مثل منظمة شنغهاي للتعاون، مجموعة بريكس، ورابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان. وبشكل عام يضم المنتدى دولا ذات أنظمة سياسية مختلفة، بما في ذلك الملكيات وغيرها من أشكال الحكم، حيث يبلغ مجموع سكان الدول المشاركة نحو 5.5 مليار نسمة، أي ما يقارب 70% من سكان العالم. واللافت أن 12 دولة تعتبرها روسيا غير صديقة وافقت أيضا على المشاركة في المنتدى، كما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مشاركتها عبر إرسال ممثلين من سفارتها يحضران الفعاليات المنتدى المختلفة. ومن الجدير بالذكر أن منتدى بهذا الحجم لم يعقد منذ أكثر من 16 عاما، ففي مدينة سوتشي عقد قبل 16 عاما أول مؤتمر دولي للأمن، وشارك فيه أنذاك 40 وفدا فقط، بينما يشارك اليوم 140 وفد من 120 دولة، أي بزيادة قدرها 100 دولة تقريبا. ويعود هذا الاهتمام الواسع إلى طبيعة القضايا المطروحة للنقاش، وفي قضايا تمس البشرية جمعاء بصورة مباشرة، وتتمثل أبرز هذه القضايا في مستقبل النظام العالمي العادل. فالعالم بحسب ما طرح في المنتدى قد تجاوز عمليا مرحلة الالتزام بالقانون الدولي، ليحل محله نظام قائم على قواعد تضعها الدول الغربية وتفرضها على بقية العالم، رغم أن هذه القواعد ليست محددة بوضوح، وغالبا ما يتم ابتكارها بصورة أنية ثم إلزام الدول الأخرى بها. كما يناقش المنتدى قضايا الإرهاب الدولي ومخاطر الانتشار غير المنضبط للأسلحة النووية، وهي مخاطر ترتبط وفقا للمشاركين إلى حد كبير بسياسات الولايات المتحدة تجاه إيران. كذلك تبحث ملفات التطرف وتجارة المخدرات والجرائم الإلكترونية، بما في ذلك الاحتيال الهاتفي والإلكتروني وسرقة الأموال من البنوك عبر الوسائل الرقمية، وتناقش هذه القضايا ضمن جلسات ومحاور متخصصة. تتمثل المهمة الرئيسية للمنتدى في تأكيد وترسيخ فكرة أن العالم متعدد الأقطاب القائم على الاحترام المتبادل والعلاقات المتكافئة بين الدول يشكل الضمان الحقيقي للاستقرار الدولي. ويعد سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويغو أحد أبرز المسؤولين عن المنتدى، وقد ألقى كلمة تناول فيها قضايا الأمن العالمية، كما تحدث رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين. كما التقى شويغو أيضا ممثلين عن فنزويلا، حيث أكد موقف روسيا القائل أن اختطاف الرئيس الفنزويلي المنتخب بصورة شرعية يعد جريمة، مطالبا بالإفراج عنه وإعادة الالتزام بالقانون الدولي في العلاقات بين الولايات المتحدة وفنزويلا. وخلال المناقشات جرى التأكيد على بروز كتلة واسعة من الدول تعرف اليوم بدول الجنوب والشرق العالمي، بعد أن كان الحديث سابقا يقتصر على الجنوب العالمي فقط. وتمثل هذه الدول بحسب المشاركين الأغلبية الساحقة من سكان العالم أي نحو 5.5 مليار إنسان، وهي تصر على ضرورة العودة إلى مبادئ القانون الدولي واحترام الاتفاقيات والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ورفض السياسات التي ينتهجها الغرب. وفي كلمته أشار سيرجي نارشكين إلى أن النزاعين في أوكرانيا وإيران يرتبطان إلى حد كبير بالصراع على الموارد، موضحا أن هذا الصراع يتخذ اليوم شكل المنافسة على السيطرة على تقنيات الذكاء الاصطناعي. واعتبر أن الدول الغربية وشركائها الكبرى تستخدم أوكرانيا وإيران كساحات اختبار للتقنيات الحديثة، وتسعى عبر الذكاء الاصطناعي إلى فرض السيطرة على العالم بأسره، الأمر الذي قد يقود البشرية إلى حرب عالمية ثالثة. وعلى هامش المنتدى أقيم معرض تقني وعسكري تضمن عرض منظومة دفاع جوي مدفعية جديدة تحمل اسم القلعة، ترتبط بمحطات رادار وأنظمة بصرية إلكترونية، وتستخدم ذخائر مبرمجة تتفجر قرب الهدف وتطلق شظايا تصيب الطائرات المسيرة في أكثر نقاطها ضعفا. كما جرى عرض مفهوم منظومة الأقمار الصناعية الروسية سفيرا، وهي شبكة للإنترنت عريض نطاق تهدف إلى توفير بديل عن خدمات شركات مثل ستارلينك الأمريكية ووان ويب البريطانية. وتعتمد المنظومة على الاتصال المباشر بين الهاتف المحمول والقمر الصناعي دون الحاجة إلى محطات أرضية أو أجهزة استقبال خاصة، وينقل القمر الصناعي البيانات إلى أقمار أخرى عبر أشعة الليزر قبل إيصالها إلى المستلم النهائي، سواء كان رسالة أو اتصالا صوتيا في هذا السياق أو مادة مرئية. ومن المتوقع أن تسهم منظومة سفيرا في حل مشكلات الاتصالات في شمال روسيا وعلى طول طريق بحر الشمال وفي المناطق النائية التي تفتقر إلى شبكات الاتصال، كما يتوقع أن تحظى باهتمام واسع في دول إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية التي تعاني أيضا من ضعف البنية التحتية للاتصالات. أما الخلاصة الأبرز للمنتدى فهي أن روسيا رغم الضغوط الغربية لا تزال تتمتع بحضور وتأثير دوليين واسعين، فمشاركة 120 دولة تمثل 5.5 مليار نسمة تظهر أن الحديث عن عزل روسيا لا يعكس الواقع، وأن موسكو لا تزال تحظى بثقل سياسي لدى دول الجنوب والشرق العالمي، وهذا ما يؤكده المنتدى.
6: كانت هذه مداخلة الخبير والمؤرخ العسكري يوري كنوتوف. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور عمر معربوني. أهلا بحضرتك دكتور عمر في برنامجنا شؤون عسكرية. أبدأ معك من استضافة موسكو للمنتدى الدولي الأول للأمن بمشاركة 140 وفدا من 120 دولة. بداية دكتور عمر، كيف يؤثر مثل هكذا منتدى على القرارات العسكرية وصياغة التحالفات وتنسيق القدرات الدفاعية وتوحيد الرؤى بين القيادات العسكرية برأيك؟
8: هذا النوع من المؤتمرات والمنتديات الدولية التي تجمع حشدا كبيرا من الوفود والقيادات العسكرية يحمل دائما أبعادا تتراوح بين الأهداف الاستراتيجية المعلنة والرسائل السياسية المبطنة. لذلك يمكن تفكيك تأثير هذا المنتدى على القرارات والتحالفات العسكرية من خلال مسألتين. المنتدى يشكل منصة عملية للدول التي تبحث عن بدائل للمنظومة الأمنية الغربية، ومشاركة هذا العدد من الوفود يتيح لروسيا وحلفائها فرصة صياغة رؤية أمنية متعددة الأقطاب. لأنه من الناحية العملية لا تصدر عن هذه المؤتمرات عمليا قرارات عسكرية فورية أو خطط هجومية، لكنها تؤسس لأرضية مشتركة لتنسيق القدرات الدفاعية وتبادل الخبرات، طبعا الخبرات هنا التكنولوجية، المعلومات الاستخباراتية إلى آخره، مما يمهد الطريق لاتفاقات يعني اتفاقيات ثنائية أو جماعية لاحقا. أيضا اللقاء المباشر بين القيادات العسكرية يساهم في بناء الثقة من خلال تقريب وجهات النظر حول التهديدات المشتركة، وأيضا مناقشة مفاهيم أمنية مشتركة تخدم مصالح الأطراف المشاركة وتضع خطوطا عريضة لكيفية إدارة الأزمات الإقليمية. يعني تأثير المنتدى لا يظهر كأمر عسكري مباشر ببدء معركة ما، ليكمن في خلق كتلة أمنية حرجة قادرة على كسر العزلة الدولية وإعادة رسم خارطة التوازنات العسكرية من خلال صفقات التسليح والتدريبات المشتركة وغير ذلك.
6: وما الذي كان مميزا في المنتدى الأمني، وما هي أهم المواقف البارزة التي صدرت حتى الآن من على منبر مؤتمر الأمن الدولي المنعقد في موسكو دكتور؟
8: الحقيقة عندما ننظر إلى هذا المنتدى بعين التحليل العسكري والاستراتيجي، نجد أن الخصوصية لا تكمن في البروتوكول يعني، بل في التوقيت والرسائل الصادرة من موسكو. أولا، ما الذي كان مميزا في هذا المنتدى؟ التميز هنا يكمن في ثلاث نقاط أساسية مترابطة. المنتدى لم يكن مجرد لقاء حلفاء تقليديين، بل جمع وفودا تمثل إذا أردنا نحو 70% من سكان العالم، دول بريكس، شنغهاي إلى آخره. يعني المنتدى لم يقتصر على الصالونات المغلقة يعني، بل امتد ميدانيا إلى متنزه باتريوت العسكري والعريق وساحة لايف أرينا، حيث عرض المجمع الصناعي الدفاعي الروسي أحدث تكنولوجيات الردع والأنظمة الدفاعية والطبية والفضائية. طبعا هذا هو المنتدى الدولي الأول للأمن بصيغته الشاملة الجديدة تحت رعاية مجلس الأمن الروسي مباشرة، مما يعطيه صبغة أمنية عليا تتجاوز مجرد التنسيق الدفاعي التقليدي. المنبر الروسي عمليا هنا شاهد مواقف حازمة حملت طابع التحذير يعني استراتيجي، وأبرزها جاء على لسان سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شيغو. هنا نستطيع القول يعني أنه أطلق موقفا عالي النبرة حين أكد أن اليابان تعزز قدراتها. كمان أيضا نروح باتجاه تحذير موسكو بوضوح من محاولات غربية لإنشاء حلف شمال الأطلسي في منطقة آسيا. كمان ركزت الكلمات عمليا على صياغة مفهوم أمني جديد يكسر الهيمنة الغربية ويركز على مكافحة التهديدات العابرة للحدود. باختصار، موسكو نجحت في تحويل هذا المنتدى من مجرد مؤتمر حواري إلى غرفة عمليات سياسية عسكرية تبعت من خلالها برسائل ردع واضحة للغرب.
6: أسألك دكتور عمر أيضا، لماذا الدول الغربية يعني مصرة على رفض مبادرات روسيا لضمان الاستقرار الاستراتيجي؟
8: الغرب يرفض المبادرات الروسية للاستقرار الاستراتيجي لسبب جوهري واحد، يعني الغرب يرفض المبادرات كما قلنا يعني الروسية للاستقرار يعني لسبب واحد، هو رفض الاعتراف بنهاية عصر الهيمنة الأحادية. أمريكا وحلف الناتو يتعاملون مع الأمن الدولي من منظور الربح الكامل. القبول بالمبادرات الروسية يعني الإقرار بالأمن المتساوي وغير المتجزئ. أيضا واشنطن يعني قوضت منظومة الاستقرار الاستراتيجي بنفسها عبر الانسحاب الاستراتيجي التدريجي من الاتفاقيات الكبرى. يعني عم نحكي عن هون اتفاقية الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، اتفاقية الأجواء المفتوحة غير ذلك. لذلك الغرب يريد إبقاء يديه طليقتين يعني لتطوير ونشر شبكات الدفاع الصاروخي والصواريخ الفرصوتية دون ضوابط. أيضا العقلية الأطلسية الحالية لا تبحث عن تسويات، بل تسعى لاستنزاف روسيا ومحاصرتها استراتيجيا. الرفض الغربي يعني ليس خلاف على بنود الاتفاقيات، بل هو رفض للمبدأ نفسه، لأنه أي استقرار استراتيجي حقيقي يعني صياغة نظام عالمي متعدد الأقطاب، وهذا اللي ما بده إياه الغرب.
6: وما هي عواقب تأجيج الغرب للصراع في أوكرانيا وجر دول أخرى إليه؟
8: تأجيج الغرب للصراع وجر دول أخرى إليه يضع العالم على حافة المواجهة الشاملة حقيقة يعني، والعواقب هنا ليست سياسية فحسب، بل تتخطاها لتصل إلى البعد الجيوعسكري إذا صح التعبير. وهون إصرار الغرب على تزويد أوكرانيا بأسلحة نوعية وبعيدة المدى والسماح بضرب العمق الروسي يعني يمحي الخطوط الحمر تدريجيا، وهذا الجنون هو يدفع نحو صدام مباشر وصريح يعني بين روسيا وحلف الناتو. أيضا يعني جر دول الجوار يعني سواء عبر الدعم اللوجستي أو التسهيلات العسكرية يعني توسيع جغرافيا المعركة وتوزيع بنك الأهداف الروسي، لأنه بعض العواصم الأوروبية تحول بلادها بوعي أو بدون وعي إلى أهداف مشروعة للضربات المحتملة الروسية. الاستمرار في هذا المسار يعطل أي أفق للتسوية ويسرع من وتيرة سباق التسلح العالمي. أيضا الغرب يمارس هنا سياسة حافة الهاوية، لكنه ينسى أن اللعب في الحديقة الخلفية لروسيا ليس نزهة. الاستمرار في جر أطراف جديدة للصراع تقديري لن يغير الحتمية الميدانية، بل سيعني تفجير استقرار القارة الأوروبية بأكملها والدخول في الفوضى الدولية الكبرى.
6: في سياق المنتدى الأمني، قال سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو إن نشر منشآت للبنية التحتية العسكرية الأمريكية ولحلف الناتو في أفغانستان أو الدول المجاورة أمر غير مقبول إطلاقا. دكتور عمر، ما مصلحة أفغانستان بإعادة الناتو الذي تسبب بكل ما حدث ويحدث فيها الآن؟
8: عمليا أفغانستان ليس لها أي مصلحة على الإطلاق في إعادة الناتو أو القواعد، يعني القواعد الأمريكية. المصلحة تكمن في مكان آخر تماما. يعني إذا أردنا تفكيك هذا المشهد بعمق، نرى أن كابول جربت الاحتلال الأمريكي والأطلسي لمدة 20 عاما، ولم تحصد سوى الدمار وتفكيك بنية الدولة والانهيار الاقتصادي وغيرها. مصلحة أفغانستان حقيقية اليوم مرتبطة بالاندماج مع جيرانها في الفضاء الأوراسي، يعني عم نحكي هون عن روسيا، الصين، إيران ودول آسيا الوسطى. موسكو وبكين قد تقدمان لكابول معادلة الأمن مقابل التنمية والربط الاقتصادي، بعيدا طبعا عن لغة الإملاءات العسكرية والقبول بأي بنية تحتية عسكرية غربية سواء في أفغانستان أو دول جوارها. يعني تحويل هذه المنطقة مجددا إلى منصة استخباراتية وعسكرية لضرب واستنزاف القوى الصاعدة، روسيا والصين عمليا. بالخلاصة هون منشوف أنه عندما يتحدث سيرغي شويغو عن عدم قبول أي وجود أمريكي أو أطلسي، فهو يرسم خطا أحمر يعني في الحقيقة، وهذا الخط مدعوم مباشرة من موسكو وبكين. إذن مصلحة أفغانستان الوجودية هي الاستقرار، وهذا الاستقرار لا يمر عبر بوابات الناتو أو واشنطن التي انسحبت مهزومة عمليا، بل عبر التنسيق الأمني والاقتصادي الكامل مع روسيا والصين.
6: هل هناك نماذج جديدة للتعاون الأمني في عالم يزداد تشرذما؟
8: نحن نشهد صعودا قويا لمنظمات مثل شنغهاي ومجموعة بريكس. هذه المنظمات لا تقدم صيغة حلف عسكري كلاسيكي يعني كحلف الناتو، بل تطرح نموذجا يعني يقوم على الأمن المشترك، رفض التدخل في الشؤون الداخلية، التركيز على مكافحة الإرهاب، حماية الممرات المائية، الأمن السيبراني إلى آخره. الانتقال من الأحلاف الثابتة إلى التنسيق الموضعي أو جبهوي كالتنسيق الروسي الإيراني التركي في مسار أستانا مثلا سابقا، أو الشراكة الاستراتيجية الروسية الصينية، هي نماذج لا تقيد الدول بمعاهدات دفاع مشترك، لكنها تخلق يعني جبهة موحدة لصد التهديدات في ملفات محددة. أيضا عندنا موضوع معادلة الأمن مقابل التنمية، هو هذا النموذج الذي تقوده الصين وروسيا في إفريقيا وآسيا الوسطى، وهذا النموذج عمليا يربط الاستقرار الأمني بالازدهار الاقتصادي وحماية البنى التحتية، وهو نقيض النموذج الغربي بالشكل الكامل. وهون بدنا نقول أن العالم لا يتجه إلى فراغ أمني، بل ينفض عنه عباءة القطب الواحد، والنماذج الجديدة تثبت أن أمن الفضاء الأوراسي والجنوب العالمي يصاغ اليوم بأيدي أبنائه عبر شبكات أمنية مرنة ومتقاطعة قادرة على محاصرة محاولات التخريب الأطلسية إذا صح التعبير.
6: وكسؤال أخير دكتور عمر، أسألك عن التحولات التي يستشرفها مؤتمر موسكو للأمن الدولي، طبعا في سياق المواجهة مع الدول الأطلسية.
8: الحقيقة المواجهة مع الحلف الأطلسي انتهت يعني أو انتقلت من مرحلة إدارة الخلافات إلى مرحلة كسر العظم الجيوسياسي. مؤتمر موسكو يستشرف تحولات جذرية تؤسس لدفن النظام القديم. هون كنا عم نحكي نحن عن انتقال الثقة الاستراتيجي إلى أوراسيا والجنوب العالمي، والمؤتمر هنا يؤكد بوضوح أن الغرب الجماعي لم يعد يدير اللعبة بمفرده. التحول القادم بتقديري هو مأسسة جبهة دولية عريضة تضم روسيا، الصين، إيران وقوى صاعدة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، تمتلك يعني فائض القوة والجغرافيا وتتحكم بممرات التجارة والطاقة. أيضا منكون عم نحكي نحن عن الاستشراف الروسي الذي يركز على سد الفجوات في الحروب الحديثة بالاعتماد على الأنظمة الفرد صوتية، الذكاء الاصطناعي العسكري، يعني كل ما يندرج في هذا الأمر، بما يعني أنه تغيير قواعد الاشتباك التكنولوجي والميداني. منكون عم نحكي نحن عن التحول الأبرز اللي حصل هو الانتقال من التنسيق السياسي إلى التكامل العملياتي، بحيث يمكن أن نكون نحن والعالم أمام ولادة منظومة أمنية واقتصادية جديدة تفصل نفسها تماما عن الدولار وعن منظومات السيطرة الغربية، وهذا بيعني شلل أدوات الحصار والعقوبات الأطلسية مستقبلا. أخيرا مؤتمر موسكو يستشرف نهاية الغطرسة الأطلسية، أعرف يعني هذا المصطلح حبيت أقوله، نهاية الغطرسة الأطلسية، والتحول القادم لن يكون مجرد صمود في وجه الناتو، بل هو هجوم مضاد لإعادة صياغة الأمن الدولي، حيث تصبح الخطوط الحمر التي ترسمها موسكو وحلفاؤها أمرا واقعا على الغرب الإقرار به والتعامل معه.
6: الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور عمر معربوني، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا جزيلا لحضرتك. وإلى العراق، في ظل تصاعد الجدل والأنباء المتداولة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول وجود قواعد أجنبية في عمق الصحراء الغربية العراقية، تتداخل التصريحات بين التحذير السياسي والنفي الأمني واستحالة ترقب رسمي لما ستكشفه الجهات المختصة، بينما يحذر خبراء من تداعيات أي وجود عسكري غير معلن يمس السيادة الوطنية، تؤكد جهات أمنية أن عملياتها الميدانية لا تشير إلى أي نشاط من هذا النوع، ما يضع الملف في دائرة الغموض والتساؤلات. في السياق، أكد الخبير السياسي صلاح بوشي في حديث لوكالة سبوتنيك بأن الأنباء المتداولة بشأن وجود قواعد أجنبية في الصحراء الغربية العراقية رغم عدم تأكيدها رسميا حتى الآن تثير مخاوف تتعلق بالسيادة وبالأمن الوطني.
9: ما يتداول إعلاميا في شأن وجود قواعد أجنبية على الأراضي العراقية ضمن الصحراء الغربية يعد مؤشرا ربما غير مؤكد رسميا من الجهات المعنية العراقية، لكن في طبيعة الحال هنالك مبدأ يحاول احترام سيادة الدولة العراقية وأن لا يكون هنالك تزعزع في المناخات الأمنية والعسكرية والسياسية، وبالتالي هذه النشاطات هي مرفوضة ولا يوجد هنالك بوادر أو مبررات لوجود قواعد أجنبية إذا كانت من سيناء أو صاد، وبالتالي اليوم ننتظر الموقف الرسمي الذي يعلن من الجهات الرسمية، وأما إذا كانت هنالك وجود قواعد أجنبية ربما سيكون هنالك موقفا وطنيا سياديا من السلطة التنفيذية وأيضا السلطة السياسية والتشريعية.
6: بالمقابل، أكد المحلل السياسي علي عبد الرزاق في حديث لسبوتنيك أن التقارير والبيانات الصادرة عن قيادة العمليات المشتركة وعمليات بغداد تنفي صحة الأنباء المتداولة بشأن وجود قواعد إسرائيلية في صحراء النجف أو المناطق الصحراوية الغربية في العراق.
10: يعني أنا أعتقد أنه بالتقرير الأولاني اللي طلع حول وجود قاعدة عسكرية أجنبية إسرائيلية أو غيرها في صحراء النجف، كان هناك تقرير وبيان لعمليات المشتركة بأنه لا توجد هذه، وشاهدنا أنه كيف خرجت عمليات بغداد عمليات المشتركة وزارت هذه المواقع وبدت هي وقواتها منتشرة في هذه الصحراء. أنا أعتقد هذا أكبر دليل على تكذيب يصدر من تقارير حول وجود قواعد إسرائيلية في صحراء النجف وفي صحراء العراق الكات الغربية أو غيرها من الصحراء الأخرى في العراق. اليوم أيضا نسمع نفس ما نشر في السابق، ولذلك على العمليات المشتركة عليها أن تكذب هذه التقارير من خلال تواجدها الميداني في هذه الصحراء كي تتضح الصورة لجميع العراقيين وللعالم أكمل أنه العراق ليس أداة لكل من هب ودب أن يدخل وينشر قواعده في هذه في أراضيه.
6: وإلى فقرة التكنولوجيا العسكرية، حيث أعلنت شركة روستيخا الحكومية الروسية عن دخول روبوتات أرضية مقاتلة جديدة منطقة العملية العسكرية الخاصة. طبعا يدور الحديث عن روبوتات إمبولس الأرضية متعددة المهام، دخلت في طور الاستخدام في مناطق العملية العسكرية الخاصة وأثبتت فعاليتها في القتال. جاء في بيان للشركة، أثبتت أنظمة إمبولس الروبوتية الأرضية متعددة المهام التي طورت بمشاركة شركة روستيخ الحكومية فعاليتها في مناطق العمليات العسكرية الخاصة، وتستخدم حالياً تعديلات عدة من هذه الأنظمة لتنفيذ مهام خاصة وقتالية. أشار البيان إلى أن روبوتات إمبولس PMA للدعم الناري المجهزة بوحدات خاصة مزودة بقاذفات قنابل يدوية أوتوماتيكية من طراز AGS-30 أو AGS 17 بالإضافة إلى روبوتات إمبولس إم اللوجستية تستخدم في الخطوط الأمامية. تتلخص أبرز الميزات والمواصفات الفنية لهذا الروبوت في النقاط التالية: يستطيع هذا الروبوت حمل ما يصل إلى 500 كيلوغرام من البضائع أو المعدات عند صعود المنحدرات الحادة بزاوية تصل إلى 30 درجة، بينما تصل قدرتها الاستيعابية على الأسطح الأفقية إلى نحو طن كامل. يتميز الروبوت بقدرة عالية على قطر المقطورات وسحب حمولات تصل إلى طن ونصف. يعتمد على قاعدة مجنزرة توفر له مرونة عالية في عبور الخنادق والممرات المائية والمنحدرات الوعرة. صمم الهيكل ليكون سهل الصيانة ميدانيا، حيث يمكنه مواصلة الحركة حتى في حال تضرر بعض بكرات الجنزير. وأيضا تم تزويد الروبوت بنظام تحكم روسي صناعي يدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية، ما يمكنه من العودة تلقائيا إلى القاعدة دون تدخل بشري في حال انقطاع الاتصال بالمشغل. يوفر هذا الروبوت خيار التحكم عبر الألياف الضوئية بمدى يصل إلى 20 كيلومتر، ما يمنحه حصانة مطلقة ضد منظومات التشويش والحرب الإلكترونية، مع ميزة الانتقال التلقائي للاتصال اللاسلكي في حال انقطاع السلك. ويحمل الروبوت دعما ناريا يشمل قاذفات القنابل الآلية مثل AGS 30 و17 كما ذكرنا سابقا، منصات إطلاق صواريخ مضادة للدبابات ATGM. وأخيراً تستخدم النسخة اللوجستية إمبولس إم لنقل الذخيرة والمؤن إلى الخطوط الأمامية وإخلاء الجرحى من ساحة المعركة بواسطة ناقلات مخصصة. وكما وتوجد تعديلات خاصة مثل إمبولس كي بي تي إم، وهذه مخصصة لنشر وزرع الألغام الأرضية المضادة للأفراد وللدبابات عن بعد. مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج شؤون عسكرية. كنت معكم أنا محمد جمعة. تابعونا على موقعنا الإلكتروني arabic.ee، واشتركوا بقناتنا على تليجرام سبوتنيك عربي، واستمعوا إلى إذاعة سبوتنيك وأيضا منصة أبل بودكاست. إلى اللقاء.
11: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
12: في حياتنا تتشكل المساحات،
13: نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
12: ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
13: لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
12: فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
13: فأهلا بك في
12: مساحة حرة.
14: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة، أقدمها لكم أنا نوران عطلة. تشهد ماكينات الصراف الآلي في مصر حالة من الضغط المتزايد خلال إجازة عيد الأضحى، مع ارتفاع ملحوظ في معدلات السحب النقدي. اندفاع المواطنين لسحب احتياجاتهم النقدية وتزامن صرف المرتبات والمعاشات تزامنا مع إجازة العيد ساهم أيضا في زيادة الضغط على الماكينات بشكل ملحوظ، ما تسبب في نفاذ السيولة النقدية داخل معظم ماكينات السحب النقدي. الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر محمد الإتربي قال إن متوسط السحب اليومي في الظروف الطبيعية لا يتجاوز نحو 3 مليارات جنيه، بينما قفز الاثنين الماضي لأكثر من 9 مليارات جنيه، وما يعكس حجم الضغط الاستثنائي على السيولة. وأكد رئيس اتحاد بنوك مصر أن البنوك وجهت شركة نقل الأموال إلى تكثيف عملية تغذية الماكينات بشكل مستمر، مع ضخ كميات إضافية من النقد في مختلف المحافظات لضمان استقرار الخدمة وتلبية الطلب المتزايد. فإلى أي مدى نجحت هذه الإجراءات في مواجهة الأزمة؟ وهل يدفع ذلك البنوك لتوسيع الاعتماد على أنظمة الدفع الإلكتروني بدلاً من النقدي؟ للتعليق والتوضيح معنا الخبير المصرفي أستاذ هشام حمزة من القاهرة. بعد تحية
0: هل ساهمت عمليات تغذية ماكينة الصراف الآلي خلال أيام العيد بحسب ما أعلنت بعض البنوك في التخفيف من حدة أزمة السحب النقدي أم ما زالت الأزمة مستمرة؟
15: بصي في الأول وفي الآخر أقول لحضرتك إن إحنا اللي بنخلق الأزمة، كده كده البنوك كانت جاهزة بخطط، البنوك ضخت مليارات الدولارات أما خسرين مليارات الجنيهات في المكان الفترة اللي فاتت دي كلها، وكانت مستعدة لأزمة طبعا العيد لفترة عيد الأجازة دي كلها، خاصة ان الحقيقة ان البنوك ملهاش علاقة خالص انها تبقى اجازة ولا مش اجازة، لان اللي بيمول المكان مش البنك، البنك مكان شركات خارجية، والبنوك وظيفتها انها توفر له الكاش، فالكاش متوفر. مصر ما عندهاش ازمة سيولة، مصر ما عندهاش ازمة كاش، ازمة توزيع ممكن اقولك يبقى في ازمة توزيع شوية، لكن الشركات شغالة، فنعتمد على شركات خارجية عشان نمول مكان من اول حدود السودان لغاية حدود ليبيا، فالمكان موجود والتوزيع موجود والكاش موجود، لكن الضغط هو اللي زيادة. يعني العمل الأزمة دي كلها اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي ان احنا عايشين في فترة ضغط شوية، ودي عادات متوارثة للمصريين بقالها اكتر من 100 سنة، ان لازم يكون معايا كاش، يكون معايا كاش كتير، طالما في بنك في عيد يبقى هيبقى عندي أزمة، يبقى الحق اسحب كل اللي موجود معايا دلوقتي في رصيدي ودلوقتي حال. طب ما احنا عارفين كلنا، وبعدين في حلول بديلة بس احنا مش بنلجأ لها، احنا عايزين الكاش بتاعنا دلوقتي وفي ايدينا دلوقتي حالا، فاحنا اللي خلقنا التوادير دي، في حين ان مصر فيها شمول مالي دلوقتي وفيها منتجات ماليه محترمه جدا اقدر احل بيها كل الازمات دي والجا لحلول بديله عشان اقلل الضغط. لكن برضه اقول لك ان دي عادات موروثه بقى لها سنين طويله وما نقدرش نلغيها في يوم وليله.
0: إذن ما يخلق هذه الأزمة هو ممارسات الأفراد، وأيضا يعني ما هي الحلول البديلة أستاذ هشام؟
15: أولا هو فعلا الجانب الطلب هو اللي عامل الموضوع ده مش جانب العرض، دي حقيقة. زي ما قلت لحضرتك البنوك كده كده كانت جاهزة، عارفين كويس طبعا، داخلين بخطة ومستنيين الموضوع، وفي مليارات الجنيهات كده كده كانت متوفرة في المكان، وده ما قلت لك البنك قافل مش قافل، البنك اجازه مش اجازه، ولا بتفرق مع البنوك، لان كده كده ارجع اقول لحضرتك تاني اللي شغال على الموضوع دوت شركات خارجيه مش البنوك اللي هتنزل توزع يعني خلاص. طيب ايه الحلول البديله؟ هو احنا محتاجين الكاش، فيه احنا محتاجين الكاش عشان اما نشتري بيه او نسدد مديونيه بيه، او ان انا احول لحضرتك وفاء لالتزامي ناحيتك في اي حاجه، اشتريت منك عربيه، اشتريت منك حته ارض، اشتريت منك اللي اشتريته يعني مش هتفرق. طيب يبقى انا عندي الحلول البديله ايه هي؟ عندي ان انا اعمل لك ترانسفير، اعمل لك تحويل اموال عن طريق الابلكيشن، يبقى انا كده خلاص وفيت التزامي من ناحيتك، ايه لازمته ان انا اروح اسحب فلوس واديها لك كاش؟ طيب انا عايز اشتري، مين دلوقتي ما عندهوش بي او اس؟ من اول محل الجزار اللي بتاع السمك اللي بتاع الكشري، ده انا بتكلم على المحلات اللي هي الصغيره، ما بالك بقى بالماركت الكبير اللي هو ماركت البقاله الكبير، كان كارفور ولا هايبر ولا بدون دعايه، كل المحلات دي بكل ميجا ماركت ميني ماركت سمول ماركت كله النهاردة دلوقتي عنده بيو اس. طب انت ما عندكش بيو اس، عندك فيزا، سوري عندك انستا باي، عندك محفظة الكترونية. طب المحافظة الالكترونية يعني ده ما فيش اسهل منها، انت ببلاش بتروح تفتحي محفظة الكترونية في اي شركة، مش عاجبك الشركات دي كلها افتحي محفظة الكترونية في البنوك، عندك 38 بنك عندهم محافظ الكترونية، او عندك حوالي 4-5 شركات اتصالات كلهم عندهم محافظ الكترونية، كل المحافظ الإلكترونية دي انت ممكن تشتري تستقبلي منها او كمان وتسددي بيها التزاماتك، ان كانت كهرباء ان كانت مية ان كانت غاز، اي التزامات النهارده بتتسدد وحضرتك قاعده على الموبايل بتعمليها. ارجع تاني اقول لك احنا محتاجين كاش في ايه؟ طيب محتاجين كاش اما نسدد بيه او نشتري بيه. وانا عايز الكاش في ايه؟ النهارده البنزينه عندها، النهارده انا دخلت على عامل البنزينه وقلت له هو عنده كاش بزياده، وقلت له اديني من معاك كاش، هيديني كاش على فكره، الكاش للطوارئ مش ان انا اخزن كاش في البيت عشان اي حاجه هتحصل، عشان لازم انزل اشتري الجبنه او العيش او الحاجه اللي انا هنزل اشتريها بالكاش. طب ما تنزل اي محل اشتري بيه بالفيزا اللي معاك، معوش فيزا عنده انستا باي، ما عندوش انستا باي عنده محفظه، طرق الدفع كتير، والتحويل واهم من ده كله والتحويل موجود ومتوفر. يعني انا في الاخر لو عايز اديك فلوس، انا عايز فلوس كاش خلاص، بس مش عايزاها خلاص هحولها لك، شوف انت عايز احولها لك على حسابك ولا احولها لك على محفظتك، في حلول بديله كتير. بس ارجع اقول لك ان العادات المصريه بتتغير لكن بتاخد وقت شويه، ان احنا فاهمين كلمه الشؤون المالي ان انا بقى معايا محفظه او حساب، طيب بتستخدمهم في ايه بقى؟ ان انا افضل واقف قدام الاي تي ام بالساعات؟ طيب انا النهارده يعني لو انت وقفتي قدام الاي تي ام، طب ما انا ممكن اديك فلوس الكاش، انت عايز تعمل ايه في الاي تي ام اصلا؟ لما تحط فلوس معك زياده او هتسدد الكريدت بتاعك او هتسحبي منها كاش. وما دول ثلاث استخدامات دلوقتي للاي تي ام. اسيب جنب الحاجات الثانيه ان انا اغير عمله والحاجات دي كلها في اي مكتب صرف. لكن هرجع اقول لك انا محتاج الاي تي ام دلوقتي في ايه؟ معايا فلوس عايز احطها فيها زياده ادخلها في حسابي او على بطاقتي او اسدد الكريدت بتاعتي، ده كده انا بحط ديبوزيت، او ان انا اعمل كريدت واسحب الفلوس من الاي تي ام. في الحالتين الاثنين ممكن يتعملوا على الانستا باي. يعني البنك المركزي يعني عارف الموضوع ده من فتره كبيره ان الضغط ده مش هيقل غير لما يبقى في منتج يقدر يكون منتج قومي يقدر يحرك المصريين كلهم بال 38 او 39 بنك ويبقى رابط بينهم كلهم. فعمل الانستا باي بصراحه. النهارده انت عايزه مني كاش؟ طب اتفضلي هحوله لك. طب انا ما عنديش حساب، افتح يا فندم محفظه. دي حلول بديل، مش لازم افضل واقف قدام الاتي ام بالساعات والتقدير. طب الناس ليه متخيله ان في ماسوره طالعه من البنوك بتغذي الاي تي ام؟ ما هو الكام الف اي تي ام اللي عندي دول، ال 13 14 الف اي تي ام اللي موجودين في مصر، ال 15 الف، في الاخر خالص في عربيه بتروح لهم، في موظف بيشيل الدرج او الادراج بتاعه الفلوس ويحط ادراج تانية جديده. الموضوع بياخد وقت على فكره. في الاخر هي ليها ليميت فلوس، هتحط فيها نص مليون، هتحط فيها مليون، مليون دي بتخلص في ساعه زمن. لو كل واحد فينا صاحب 10000 10000 في 8000 في 12000 في 15000 في 20000 في 30000 جنيه هيخلصوا في ساعه زمن. انت عايز اسطول عربيات واسطول موظفين طول الوقت عاملين لف على المكن يحطوه. ده بيحصل فعلا بس مش وقت العيد. يعني احنا بنخلق ازمه عشان الطلب جامد قوي زياده شويه عن العيد، خاصه مع فتره مرتبات وفتره معاشات وفتره اعياد. الناس متخيله البنك قفل يبقى اجري اروح اسحب. هيروح فين؟ ده انت البنك بتاعك في ايدك، البنك بتاعك عباره عن موبايل وعباره عن بطاقه، انت عايز ايه تاني؟
0: ولكن هناك اماكن ومتاجر ما زالت تتعامل بالكاش، لماذا لا تتجه الدوله لتعميم وسائل الدفع الالكترونيه على كل الاماكن او المتاجر؟
15: بص، خطه البنك المركزي بقى لها فتره ولغايه سنه 2030 ان احنا نعمم الشمول المالي على مصر كلها. والشمول المالي ده مش معناه على مستوى الافراد، الشمول ده المالي ده معناه على مستوى الافراد والتجار، ان يبقى كله عنده لما حساب لما محفظه. احنا النهارده بنتكلم من سنه 2017 لغايه النهارده في التسع سنين دي، مصر تقريبا سنه 2017 كان شمول مالي المعدل فيها ما زادش عن 30 35%، النهارده بنتكلم في 76%. مصر اقتربت قوي قوي قوي من المتوسط العالمي، المتوسط العالمي حوالي 85% شمول مالي. فاحنا بنتكلم في طفره حصلت بسبب ايه؟ بسبب عده اسباب بصراحه. اولا في شركات جديده دخلت مع البنوك بتنافس في تقديم خدمات مصرفيه. هي شركات غير مصرفيه بس بتقدم خدمات مصرفيه. زي مين؟ زي شركات الاتصالات النهارده اللي بقت بتعمل محافظ الكترونيه، بتعمل كل حاجه. يعني النهارده المحافظ بتاعت بغض النظر عن اسم الشركه بتسددي بيها غاز ميه كهرباء، بتسددي بيها نادي، بتسددي بيها اقساط، بتحولي منها فلوس، بتشحني منها محفظه الكترونيه، بتسددي كارت كهرباء. كل ده عن طريق محفظه اتفتحت ببلاش في شركه وانت واقفه في خلال 5 دقايق وبتبقى متفعله وانت ماشيه. ده كله بسبب ده من ضمن الحاجات اللي ادت لكده. ضمن الحاجات الثانيه برضو ان الشركات توزعت، البنوك توسعت قوي في تقديم الخدمات عن طريق البطاقات، ان كانت كريدت او ديبت او بريبيد. النهارده ميزه او المحول الرقم الالكتروني المصري الوطني النهارده ميزه بقت فيه كل الناس. حضرتك بتتكلمي اجبار؟ في اجبار طبعا. النهارده لما تيجي تروح حضرتك ترخصي عربيتك النهارده لازم يكون معاكي فيزا في ايديكي كارت. ما كانش الكلام ده موجود. ولما لقوا ان الاجبار مش نافع، لا بعثات لازم تعلم بالاجبار. ما انت عشان تروحي تعملي حاجه في الشهر العقاري انت لازم معاكي فيزا مش كاش. ده انا ناكد في حاجه بتقول ان في تجار مطالبين ان يبقى عايزين تعامل بالكاش، وانا بقول لك ان في اماكن تانية بتطلب لا لازم التعامل بقى بالبطاقه مش اوبشن. فهتمشي خطوه خطوه. والشمول المالي من 2017 لما يوصل 76% النهارده او 77% شمول مالي ناس معاها محافظ او حسابات او بطاقات، ده رقم حلو جدا. واسبابه زي ما قلت لحضرتك، بنوك اتوسعت في البطاقات كانت ميزه، وبطاقات ديبت وبريبيد. الشركات جديده دخلت في المجال زي شركات الاتصالات. النهارده لما الاقي ان انا بحول بس بالرقم الموبايل بتاع حضرتك الموضوع بقى سهل، او بكيو ار كود الموضوع اسهل. بيظهر اسمه قدامك قبل ما احول لك، ده كونفرميشن. بحول لك على محفظه، بحول لك على بطاقه، بحول لك على حساب. النهارده لو فكرنا فيها لوهله صغيره، في تجار بتقول لازم كاش، النهارده في ناس تانية بتقول لك لا لازم فيزا. ماشي، حتى دول هيدخلوا تحت مظلة الاقتصاد الرسمي شوية بشوية، بس مفيش حد هيفضل كده أبدا يعني، مفيش حد في الدنيا بيفضل طول عمره كده. النهاردة لو الراجل اللي واقف عايز يحط فلوس في البطاقة كريت عشان يسددها قدام الـ ATM وواقف معطر الدنيا دي كلها، لو فكر ثواني انه يقدر يعمل نفس الحركة دي بالنسبة ايه؟ انه يحط بطاقته كمستفيد ويضيف عليها الفلوس اللي هو عايزها بالخصم من حساب تاني من حساباته، او معهوش حساب اصلا فيه فلوس خالص والكاش معاه، يدي الكاش لحد تاني معاه نستا بيه ويحول له على بطاقته. موضوع بسيط، ولا تخلق أزمة ولا تقف في طابور، كله بيمشي خطوة خطوة. بنك المركزي عارف الكلام ده، وال38 او 39 بنك اللي في مصر عارفين الكلام ده، وده بقولك هي عادات متوارثة بقالنا سنين طويلة وهتخلص شوية بشوية.
0: إذن هل نحن بحاجة إلى بنية مصرفية أكثر مرتبطة بخدمات السحب النقدي لمواجهة هذه الأزمة بعيدا عن الحلول المؤقتة؟ وهل هذا سيسهم في حل الأزمة أم الأمر سيظل مرتبطا بممارسات المواطنين؟
15: بصي، هو ما فيش حاجة تمشي في يوم وليلة. يعني أنا كنت بقول لك إن إحنا في 2017 تقريبا كان شمول المالي في مصر كان متدني قوي، كان في 33%، في حين إن الدول التانية كان عندها شمول مالي 80% زي كينيا يعني. لأن كان في دولة أفريقية نامية أقل اقتصاديا مننا بكتير، بس كان عندها معدلات شمول مالي عالية جدا. الفكرة كلها هي جانب طلب وعرض. فكرة ان انا اغير العادات كلها في يوم وليلة مستحيل اطالب ان انا تغيير عادات المصريين في يوم وليلة، ما بيحصلش. احنا المصريين مرتبطين بعادات بقالها سنوات كتير، لازم يبقى معايا فلوس جديدة في يوم العيد، برغم ان انت لو اديت العادية عادي فلوس مستعملة ولا قديمة مش ماتشز عليها، لكن هي عادة ان انا عايز فلوس جديدة يوم العيد. عادة ان انا عارف ان البنك هيقفل فاروح اجري بسرعة اعمل ضغط على الاي تي ام، ما هو انت البنك قفل، انت البنك في ايدك، انت مش خسران حاجة. 80% او 90% من مشترياتك وتحويلاتك انت ممكن تتممها فعلا وانت قاعد في الموبايل. طيب ان انت تغير الثقافة دي في يوم وليلة ما بيحصلش، هي كده كده هتتغير، بس هي محتاجة دعاية من البنوك شوية. احنا شايفين ان الاي تي ام زحمة، بروح ازحم اكتر. طب ما الحلول البديلة موجودة، الدولار يزيد شوية، الناس تجي تجيب عربيات وتدفع اوفر كاش 200,000 300,000 جنيه ليه؟ يعني انت بتدفع اصلا اوفر كاش ليه؟ يعني عشان ايه؟ دي سلعة استهلاكية في الاول وفي الاخر، بس انت شايف ان مستقبلها هيزيد ويولع الدنيا، استحالة. مهما كانت العربية زادت هتقل تاني، وحتى لو ما قلتش عشان هي تمنها قل، هتقل عشان انت استخدمتها. الذهب، احنا اللي خارقين ازمة الذهب طبعا، احنا شايفين ان الذهب ملاذ امن للاستثمارات ومخزن للقيمة، انا معاك ودول كده يا بغلطان، بس بلاش سياسه قطيع بقى، بلاش الترند ان انا الحق اشتري فاشتري. النهارده في ازمه، طب اقول لك على حاجه، معلش انا اسف، حضرتك نزلت وقفت في طابور الاي تي ام؟ مستحيل. انا نزلت وقفت في بلاش احنا الامثله، كام مصري ما نزلش؟ لكن لو 3 4 مليون مصري نزل على الاي تي ام هيعملوا لها زحمه طبعا. 3 4 مليون ده مش رقم صغير، انا بتكلم ان عدد الاي تي ام النهارده، الاي تي ام بتكلفني كام اصلا عشان اسيبها في الشارع؟ النهارده الاي تي ام بتكلفني من مليون وربع لمليون ونص تكلفة. حديدة الفاضية دي، الحديدة فاضية من غير فلوس، بتكلفنا أكتر من مليون وربع عشان أسيبها بس في الشارع، غير تأمينها، غير تكلفة توصيل الكاش ليها وتأمين الكاش اللي بيوصل لها، غير إن كانت محتاجة تبريد تكييف، غير إيجار المكان اللي هي واقفة فيه، كل دي تكاليف. شوية بشوية العدد بتتغير، لكن في يوم وليلة ما بيحصلش. أما فكرة سياسة القطيع، اجري النهاردة الحق، اضغط على الاتم، اضغط على البريس، والله بدالي كتير. هرجع اقول لحضرتك ان دي لو عايزه كاش النهارده في طرق كتير جدا تاخدي بيها كاش من غير ما اقف على الاتم. في فروع البنوك ما بتقفلش في الاعياد، بلاش دي. النهارده زي ما قلت لحضرتك، لو عايزه تروحي بتاع البنزينه، بتاع البنزينه اكتر واحد معاه كاش بتاع البنزين، لان احنا طول النهار بندفع بنزين، مليان العربيات اللي ماشيه في الشوارع دي بتدفع بنزين، فمعاه كاش ومعاه فيزا، لو طلبتي منه كاش هيديكي كاش، بلاش ده. اي تاجر معاه كاش بزياده هو مش عايز يروح يكلف نفسه طبعا يروح يديه البنك، انت لو طلبتيه منه النهارده وحوله لك واديني كاش اللي معاك هيقبل. النهارده حضرتك لما بتطلبي اي ديليفري في البيت بتدفعي له بالنسبه بيه وانت واقف وهو واقف معاكي. البدائل كتير والعادات ما بتتغيرش بيوم وليله، والبنوك طبعا عليها دور، ما نقدرش ننكر التوسع كده كده، التكنولوجي، البنيه التحتيه الاكبر، توسعه الباندويث بتاعه البطاقات، توسعه البلاتفورم بتاعه الاي تي ام، كل الكلام ده بيمشي، بس انا بقول لك التكلفه عاليه، ومش في يوم وليله اقدر اقول لك ان مفيش بنك في الدنيا اقول لك انا بكره هحط 1000 اي تي ام زياده، مستحيل. ده خطة التوسعة بتبقى بالعشرة بالعشرة بالعشرين بالعشرين بالخمسين بالخمسين بالمية السنة. مثلا البنك مثلا بيزود الـ ATM بتاعته 100 و200 مكنة في السنة كلها، لكن قولوا لأن الـ 100 مكنة هتكلفه أكتر من 150 مليون جنيه. فشوية بشوية هتلاقي الدنيا بتمشي.
0: أشكرك شكرا جزيلا لك الخبير المصرفي أستاذ هشام حمزة، كنت معنا من القاهرة. وينضم إلينا الخبير المالي والاقتصادي دكتور علي الحداد. بعد التحية دكتور، لماذا دائما تظهر هذه الأزمة خلال فترات الأعياد والمواسم بشكل متكرر؟ وهل هناك أزمة سيولة أم هناك إقبال من المصريين على عمليات السحب خلال فترات العيد؟
16: أولا كل سنة وحضرتك طيبين وعيد أضحى سعيد على الجميع إن شاء الله. لو قلنا حيك خلينا نسرد يعني الأزمة بدأت إزاي. بداية الأزمة كانت القطاع المصرفي تم منحه أجازة 6 أيام متوالية، يعني ده في العرف عندنا دي تعتبر مدة كبيرة شوية، وبالتالي هذه المدة خلقت لدى المواطن يعني بعض الإحساس أنه عايز يتحوط خلال هذه المدة. فخلينا نقول أنه هذه الأجازة كانت دي العامل رقم واحد في الأزمة. العامل الآخر أنه طبعا بطبيعة الحال تعرف المصريين أصحاب المعاشات وكده بيتم منحهم بصفة استثنائية أو تعجيل موضوع صرف المرتبات، وبالتالي الحكومة طبعا منحت هؤلاء هذه الشريحة الكبيرة نزول مرتبهم أو معاشهم في فترة قبل أجازة العيد. يبقى خلينا نقول عام الأول كان 6 أيام أيام في القطاع المصرفي تم منحهم أجازة. العامل الثاني أنه تم تعجيل أو تبكير صرف الرواتب والمعاشات لشريحة كبيرة في المجتمع المصري. طب إيه اللي حصل؟ اللي حصل أنه في ظهر تكدس واضح وجلي أمام ماكينات الصراف الآلي الـ ATM في العديد من المحافظات يمكن والقرى والنجوع، مما أثر عن أنه جزء كبير من السيولة مبقاش متوافر في هذه الماكينات، خلق تكدس أكتر، نفذت السيولة يعني. فكل ده ظهر جليا أمام عدسات الكاميرات، ظهر أمام السوشيال ميديا، بقت طبعا حضرتك بتنشر هذه الأحداث، وبالتالي يمكن كمان ما عندوش رغبة في سحب السيولة بدأ يتوجه للماكينات لصرف السيولة. كل ده ضغط على عدد ماكينات الصراف الآلي، أعتقد اللي هي أعتقد ما زالت غير متناسبة مع حجم الطلب عليها. أعتقد أنه مصر فيها 46 مليون بطاقة، أعتقد أنه فيها عدد الماكينات يتجاوز 25-26 ألف ماكينة. هذه بمعدل أعتقد 1400 كارت يقابلهم ماكينة واحدة، وده أعتقد هو عدد ضئيل. أعتقد برضو فيه 60 مليون محفظة إلكترونية. كل ده خلق جو من الزخم أو الإقبال. خلينا نرجع برضو نقول مين أطراف هذه المشكلة اللي حصلت. الأطراف المواطن رقم واحد، اثنين البنوك، ثلاثة الجهات أو الشركات المسؤولة عن تغذية ماكينات الصراف الآلي. المواطن المصري برضو ما زال عنده بعض العادات الاجتماعية القديمة أو الموروثة، أنه فترة ما يسبق العيد بيحب يحتفظ بكاش، بيحب يحصل على فلوس يعني أو كاش أوراق نقدية جديدة، وإن كانت يعني ملهاش محل من الأعراب، إلا أنها هذه موروثات اجتماعية. الإخوة أصحاب المعاشات بيحبوا يذهبوا لماكينة الصراف الآلي مرة واحدة، بيحصل على المعاش الخاص به سواء يعني قل أو كثر، فبيحب يصرفوا مرة واحدة. دول يعني كبار السن لهم مننا كل احترام والتقدير، ما بيحبش يروح أكتر من مرة. وبالتالي لما حصل أنه الدولة نبهت بصرف الرواتب والمعاشات، فكل الناس دي توجهت قبل العيد أنها تروح تصرف هذه الأموال دفعة واحدة. حصل تكدس يعني كبير أمام هذه المشكلة اللي احنا فيها.
0: هل يعكس ذلك حاجة الدولة لبنية مصرفية أكثر مرتبطة بخدمات السحب النقدي لمواجهة هذه الأزمة بعيدا عن الحلول المؤقتة؟
16: يعني أعتقد أنه حضرتك البنية الموجودة حاليا هي تناسب يعني بصورة كبيرة المأمول منها. يعني أعتقد أن احنا لو نرجع بس شوية لموضوع التضخم وما حدث له، هتلاقي ان احنا يقال انه كان مسحوبات تقريبا المصريين في الفترات العاديه غير اوقات الذروه من 2 ل 4 مليار جنيه، حاليا بقت في اوقات الذروه 9 مليار جنيه. طبعا ده كله راجع لايه؟ راجع لان القوه الشرائيه برضو انخفضت انخفاض للجنيه، فبالتالي متطلبات المواطنين بقى اللي بيلبيها ارقام اكبر من ذي قبل، وبالتالي العدد فعلا في الفتره الحاليه غير كافي لمواجهة هذه الأزمات في أوقات الذروة. محتاجين بنية أو خلينا نقول تطوير، يعني البنية الموجودة لو مناسبة نوعا ما بس هي لا تكفي مستقبلا، وبالتالي محتاجين لتطوير وتحديث شامل في البنية المصرفية المرتبطة بالذات بخدمات السحب. محتاجين المواطن برضه

0: تقع على ثلاثة أطراف، البنوك والمواطن وشركات نقل الأموال، لكن البنوك ألقت اللوم على شركات نقل الأموال بأنها هي التي تتقاعس عن تغذية مكينة الصرف الآلي بالأموال. كيف ترى ذلك الأمر؟
1: يعني أعتقد أنه موضوع ماكينات الصرف الآلي هي مسؤولية مشتركة بين البنوك وبين الشركات. أعتقد البنوك هي المسؤولة عن تغذية الماكينات الموجودة في فروعها المنتشرة على مستوى الجمهورية، وأعتقد أنه شركات الأموال هي مسؤولة عن ماكينات الصرف الآلي اللي هي موجودة في الأماكن الأخرى، مولات وفي الشوارع. وبالتالي هي مهما كانت هي مسؤولية مشتركة، لأنه في الآخر أنا كمواطن لن أسأل شركة الأموال أو نقل الأموال عن قصور، وإنما أسأل البنك الذي أتعامل معه. وبالتالي أنا برضو بميز بين كل بنك والآخر، هل البنك اللي هو متوافر بصورة كبيرة ماكيناته دايما بيحصل لها تغذية، فأنا برضو دي منافسة على فكرة، هي خدمة من ضمن الخدمات اللي يقدمها البنك، فبالتالي لازم ينظر لها بعين الاعتبار إن هو المسؤول الأول والأخير عنها وليس شركة نقل الأموال، لأن أنا كمواطن مش أنا اللي بجيب شركة نقل الأموال تغذي هذه الماكينات. وبالتالي البنك يعني جملة وتفصيلا هو المسؤول عن هذا الموضوع.
0: وما مدى تأثير هذه الأزمة على النشاط التجاري والاقتصادي؟ أم أن تأثير هذه الأزمة مقتصر فقط على الأفراد المتعاملين؟
1: يعني أعتقد بصورة كبيرة هي مقتصرة على الأفراد، لأنه أعتقد نواحي الاقتصاد كلنا لمسين وشايفين أنه معظم الأنشطة الاقتصادية اللي بيشملها التحول الرقمي، المحافظ الإلكترونية، فبقى يعني قليل منا بصراحة هو اللي بيقبل على موضوع الكاش أو في الأنشطة الاقتصادية، تمام. وبالتالي ما أعتقدش النشاط الاقتصادي بيتأثر كبير، كلنا عندنا محافظ إلكترونية، عندنا إنستابي، عندنا كل يعني كل ما يستخدم في الدفع الإلكتروني، وبالتالي ما أعتقدش هو تأثر في النشاط الاقتصادي قد ما تأثر خاص ببعض الأفراد.
0: وإلى أي مدى يمكن أن يخلق ذلك أزمة ثقة لدى المتعاملين في النظام المصرفي في ظل الصعوبات التي تواجههم في سحب أموالهم؟
1: والله أعتقد برضو هي أزمة عابرة، يعني غير مؤثرة تأثير واضح في العلاقة بين الاثنين. هرجع لحقيقة إن مش لاقيين في الفترة الحالية يعني موضوعات تشغلنا، فبالتالي بندور على ماكينات الـ ATM. كلنا يا فندم يعني مهما كبرنا وطورنا، الاخوه يعني الاباء بتوع المعاشات كلهم بيستخدموا الانستابي، كلهم بيستخدموا التحويل اللحظي كلهم، فبالتالي هو موضوع يعني يمكن اخذ اكبر من حجمه شويه في الوقت الحالي.
0: كيف يمكن توعيه المواطنين؟
1: والله فيلم هو يعني يمكن يكون محتاجين حملات توعيه عبر الميديا والتلفزيون وخلافه للاباء اصحاب المعاشات، لان يمكن الشريحه الاكبر اللي هي ما بتقبلش دايما على موضوع الدفع الالكتروني، فمحتاجين توعيه، محتاجين يمكن من البنوك بعض الحوافز، ما اعرفش ممكن تطبق ازاي، يعني حوافز لاصحاب المعاشات لو انت استخدمت في الدفع الالكتروني يبقى لك حافز معين، اما موضوع الكاش ده بيبقى فيه كده بعض الرسوم عليه، فيعني محتاجين برضو حمله توعيه وحمله تنشيطيه كده من البنوك والجهاز المصرفي. وبالتالي يعني ده على فكره مطلب مش بس لمواجهه الازمه، ده مطلب لمواجهه الاقتصاد غير الرسمي، يعني الصوره العام والاشمل. الاقتصاد غير الرسمي الكاش دايما بينتج عنه في معظم الاحوال تعاملات خارج اطار الاقتصاد الرسمي فيما يعرف الاقتصاد الموازي، اما التعامل الالكتروني مع الفواتير الالكترونيه مع المنظومه الموجوده حاليا يعني بيبقى افضل حالا للدوله والمواطن في التحصيلات الضريبيه في خلافه. وبالتالي هي صوره عام، لازم كلنا نسعى انه نحاول نقلل ان لم نكن يعني نقضي على استخدام الكاش في المشتريات والمبيعات وخلافه.
0: هناك اماكن ومتاجر ما زالت تتعامل بالكاش، لماذا لا تتجه الدوله لتعميم وسائل الدفع الالكتروني؟
1: حاله من يعني اندهاش والاستغراب تنتابني لما بلاقي فعلا متوجه لبعض المتاجر، مره بعد شهر بعد اتنين بعد ثلاثه الاقي برضه نفس الليبل المتعلقه احنا لا نعمل بكاش، وكان هذه جريمه ما اعرفش ولا ايه. واستغرب ايضا انه يعني عدم او الجهات المعنيه او المسؤوله في الدوله انها ازاي ما بتحاسبش الناس دي او المحلات دي، يعني مش عارف بصراحه، هي يمكن من منبرك هذا يعني نقطه محتاجه توضيح انجاز التعبير، هو ليه بعض المحلات تفرض علينا كمواطنين استخدام الكاش فقط؟ يعني دي علامة استفهام فعلا.
0: إذن هل يمكن أن نعتبر ذلك تهرب ضريبي؟
1: ما أقدرش أقول كده يا فندم، لأنه يعني المسؤول عن هذا أعتقد اللجان يعني والقطاعات بتراجع على المحلات دي وبتشوف أكيد كل حاجة، بس أعتقد هي علامة استفهام كبيرة جدا، لماذا تلزمنا هذه المتاجر باستخدام الكاش فقط؟ اعتقد حدث طفره كبيره، يعني انا متابع جيد لهذه الـ يعني الـ الاماكن، حصل تحول في الفترة الأخيرة، تحول كبير وجذري في بعض المحلات اللي ما كانش يخطر على بالنا يمكن أنها تستخدم الدفع الإلكتروني أو الفيزا أو البي أو إس، إلا أنه في إصرار من بعض المتاجر على

0: استخدام الكاش، وده يعني محتاج جهات المعنية إنها تحاول تقلص أو تفرض عليه استخدام الدفع الإلكتروني.
1: شكرا جزيلا لك دكتور علي الحداد الخبير المالي والاقتصادي، كنت معنا من القاهرة. إلى هنا مستمعين أختتم معكم حلقة اليوم من مساحة حرة، كنت معكم أنا نوران عطلة. للمزيد زوروا موقعنا arabic.ae. إلى اللقاء.
2: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم،
3: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد،
2: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
3: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
2: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
3: arabic.sputniknews.com.
2: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
3: إلى اللقاء.
4: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
5: منحييكم عبر صوت كل لبنان ومنقدم نشرة أخبار الـ MTV المسائية.

0: مساء الخير. من واشنطن خبران لا مجرد خبر واحد. الخبر الأول إقليمي، فالرئيس الأمريكي يستعد لاتخاذ قرار نهائي بشأن مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران، وقد استبق ترامب اتخاذ القرار بإعلان مواقف من إيران تغلب عليها الإيجابية، إذ رفع الحصار البحري عن إيران مقابل عودة الملاحة بشكل طبيعي في مضيق هرمز. يشار إلى أن ترامب تنتهي اجتماعاته المتعلقة بالشأن الإيراني قبل منتصف الليل بقليل، فهل يتبلور الموقف الأمريكي الليلة نهائيا ما يفتح صفحة جديدة على صعيد الإقليم؟ وما انعكاس التفاهم في حال حصوله على الوضع في لبنان؟ وحول الشأن اللبناني، انعقد في واشنطن الاجتماع الأمني العسكري بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي، وبينما كان الوفد اللبناني يطالب في البنتاغون بوقف إطلاق النار قبل البحث بأي أمر آخر، كان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يعلن أثناء زيارته الحدود مع لبنان أن إسرائيل تضرب حزب الله بلا هوادة وتصفي عناصره، مشيرا إلى أن قواته عبرت الليطاني وأن حزب الله في حالة انهيار. ولم يكتفي نتنياهو بذلك، بل أكد استمرار العمليات العسكرية على مختلف الجبهات داخل لبنان في الجنوب والبقاع وبيروت. والواقع أن المشهد الميداني يعكس الموقف الإسرائيلي، فالجيش الإسرائيلي أصبح قريبا جدا من الشقيف والنبطية بالتزامن مع دخوله بلدة دبين في قضاء مرجعيون. فهل التوغل نحو النبطية سيستمر؟ وهل تريد إسرائيل تدمير النبطية كما دمرت سواها من البلدات والمدن؟ أم أنها تهول بذلك لتوجيه رسالة إلى لبنان بالتزامن مع مفاوضات البنتاغون؟ بالتوازي، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الفائت إلى 3355 ضحية، فيما بلغ عدد الجرحى 10095 جريحاً. البداية من أجواء اجتماع الوفد الأمني اللبناني الإسرائيلي في البنتاغون مباشرة مع الزميل أنتوني مرشاء. أنتوني، يعني ماذا رشع عن هذا الاجتماع المهم إن من حيث التوقيت أو من حيث المضمون؟
1: نخلة، بعد حوالي 5 ساعات على انطلاق المفاوضات العسكرية داخل البنتاغون خلف الأبواب المغلقة، افتتح المفاوضات وكيل وزارة الحرب لشؤون السياسات ألبرت شكولبي، كما تولى مايكل ديمينو مهمة الوساطة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي، فيما شارك أيضا مساعد وزير الدفاع دانيال زيمرمان بالجلسة الافتتاحية بحضور السفيرة ندى معوض، لينتقل النقاش ويتركز على ما تعتبره واشنطن جوهر الأزمة: الأمن وسلاح حزب الله. ماذا يحصل داخل الجلسة؟ مصدر أمريكي مطلع أشار للأم تي في أن الأسلحة المطروحة الآن داخل الجلسات هي: أولا، إذا قدمت إسرائيل معلومات استخباراتية فورية، كم يحتاج الجيش اللبناني من وقت للتحرك ميدانيا؟ ثانيا، ما هي المناطق التي لا يزال الجيش اللبناني يعتبر أن انتشاره فيها يحتاج إلى ترتيبات إضافية؟ ما هي القدرات التي تنقص الجيش اللبناني اليوم؟ طائرات مسيرة، مراقبات جوية، تجهيزات تقنية أم تمويل؟ كيف يمكن منع إعادة بناء البنية العسكرية لحزب الله بعد أي انتشار للجيش؟ ما هي الآلية للتعامل مع أي خرق أمني جديد بعد تثبيت وقف إطلاق النار؟ وهل يمكن الانتقال من مراقبة الخروقات إلى منع استباقيا عبر غرفة تنسيق أمنية موسعة بإشراف أمريكي؟ الجانب الأمريكي يضغط للحصول على هذه الأجوبة الواضحة من الوفد اللبناني، وما هي الاحتياجات العسكرية واللوجستية المطلوبة لفرض سلطة الدولة جنوبا والوصول إلى ديل أمني بين لبنان وإسرائيل، ثم الانتقال من مرحلة مراقبة الخروقات إلى مرحلة منعها قبل حصولها وقبل وقوعها؟ عبر توسيع صلاحيات آلية المراقبة الحالية وتعزيز التنسيق الأمني الميداني بين لبنان وإسرائيل. وفيما يطالب لبنان أولا بوقف كامل لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل من الواقع التي لا تزال تسيطر عليه. فبحسب مصدر أمريكي للأم تي في أشار إلى أن الجانب الإسرائيلي عرض خرائط ومعلومات استخباراتية حول مواقع وبنى عسكرية يقول أنها ما زالت مرتبطة بحزب الله، وأن المشكلة لم تعد محصورة بالحدود بل بالبنية العسكرية الذي يقولون أنها لا تزال قائمة داخل لبنان. ولهذا السبب يتصدر ملف المسيرات الهجومية والانتحارية أيضا النقاشات بالداخل أكثر من الصواريخ التقليدية.
0: نعم أنطوني.
1: باعتبار التهديد الأسرع تطورا والأكثر استخداما بالأشهر.
0: نعم.
1: الماضية. كان معكم أنا والزميل ربيع شمعون من البنتاغون.
0: شكرا الزميل أنطوني مرشا.
2: وفي قصر بعبدة الرئاسة الأولى في مواكبة مفتوحة لجلسات التفاوض مع تنسيق مباشر ومستمر لخطوات الوفد. الزميلة جويس عقيقي تلخص لنا المعطيات مباشرة من بعبدة. جويس نتابع معك.
3: صحيح، أولا رئيس الجمهورية وقائد الجيش موجودان هنا. طبعا قائد الجيش موجود في القصر الجمهوري في بعبدة منذ ساعات بعد الظهر. هناك توجيهات واضحة حصلت للوفد اللبناني في خلال الاستراحة. اتصل الوفد العسكري اللبناني برئيس الجمهورية والتوجيهات كانت واضحة من الرئيس عون والعماد رودولف هيكل. مطلب واحد هو وقف أو تثبيت وقف إطلاق النار، هذا ما طالب به الوفد ويطالب به. وحتى الساعة إذا أمكن لي أن أختصر المشهد في واشنطن، هذا الاجتماع كان هناك شد حبال، فلبنان مصر على تثبيت وقف إطلاق النار. حتى الساعة لم يحصل لبنان على مطلبه هذا. مصادر بعبدة تقول للأم تي في إذا لم يتم تثبيت وقف النار كل النقاط الأخرى ستكون معلقة أو مجرد فرضية. إذن هناك إصرار على هذا الموضوع. التعليمات من رئيس الجمهورية والعماد رودولف هيكل كانت واضحة. أيضا هناك نقاش يلي صار على مدى 4 ساعات لم يتزحزح عن لبنان عن موقفه بتثبيت وقف إطلاق النار، وأن تثبيت وقف إطلاق النار هو المدخل لأي مسائل أخرى. طبعا بحسب معلوماتنا فإن كما قال زميلي أنتوني السفيرة ندم عوض حضرت جلسة الافتتاح، ولكن أيضا عادت إلى السفارة اللبنانية في واشنطن مع السفير سيمون كرم، وهناك اتصال مشترك عم بيكون واتصالات مستمرة بين السفارة بواشنطن الوفد العسكري أيضا في البنتاغون وهنا خلية العمل في القصر الجمهوري في بعبدة. بحسب معلومات الام تي في طبعا علمنا عن أنه روبيو اتصل برئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، أتحدث عن وزير الخارجية الأمريكية طبعا ماركو روبيو، وكان هذا الاتصال كان واضحا. وبحسب معلومات الام تي في فإن روبيو قال لرئيس الجمهورية إن أمريكا أو الولايات المتحدة الأمريكية الإدارة الأمريكية ستحاول الضغط على إسرائيل كي يستطيع لبنان أن يثبت وقف إطلاق النار ويتم تحديد مطلب أو يعني تأمين مطلب لبنان بتثبيت وقف إطلاق النار، ولكن حتى الساعة هذا الموضوع لم يحصل. إذن هذه هي الأجواء من بعبدة. طبعا فريق العمل قائد الجيش أيضا سيبقى هنا حتى ساعات متأخرة حتى منتصف ليل هذا النهار لمتابعة ما الذي سيحصل، ما الذي سيرشح عن اجتماع البنتاغون. نبيلة
2: شكرا لك. وفي مقابلة خاصة مع الام تي في من واشنطن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت يكشف للمرة الأولى تفاصيل الموقف الأمريكي من المفاوضات ودور حزب الله ورسائل واشنطن السياسية والأمنية.
4: Can you clarify how the security track at the Pentagon will relate to the political track that resumes in Washington on June 2nd and 3rd?
5: Well, look, fundamentally, what the United States wants to see here is a continuing of these talks towards long-term peace and prosperity. Of course, the situation, the security situation, is part of that, an important part of that. And that's why we see these talks happening, the highest level talks since 1993. Of course, there's a lot of work to do here. But we've seen progress in this direction. We've seen talks happening here. We want to see that continue. Of course, in this context, we've also seen Hezbollah trying to derail these talks by seeing drone strikes and other rocket attacks, hundreds of them since these talks began, Hezbollah trying to derail these conversations. So we're focused on creating the space for good faith conversations to continue, again, with the fundamental goal being peace and prosperity for the people of Lebanon, the people of Israel, the entire region.
4: What issues are being handled militarily and what must be resolved politically?
5: Well, look, I think these things are connected, ultimately. Of course, we saw actions from the United States in support of the government of Lebanon. As the sovereign authority, the legitimate authority representing the Lebanese people, we saw those sanctions last week. Of course, we see conversations, the United States helping to bring these countries together, these governments together to have these conversations. Again, that's our focus here, to see those conversations happening. Of course, there's a security element. Of course, there's a political element. We want to see movement towards that long-term peace and prosperity.
4: Is Washington seeking border security only or eventual normalization between Lebanon and Israel?
5: Look, our goal is long-term peace and prosperity. And I don't want to preview necessarily where these talks go, but the president's made no secret that he sees agreements such as the Abraham Accords as being great for peace and security as we see countries communicate with each other, enhance their ties. When the president was in the region last year, he talked about the possibility of a golden age for the Middle East, a golden age for the Middle East. The United States being a part of that with the economic partnerships we see between the United States and countries in the region. So our goal is to have that golden age, to have a golden age of peace and prosperity. There's a lot of work to be done. We see organizations such as Hezbollah actively seeking to undermine that progress. So our goal here remains that long-term peace and prosperity, that working towards a golden age, and we're taking steps, doing the hard work to get there.
4: What message was Washington sending with the May 21st sanctions ahead of these talks?
5: It was a clear message. First, it was a clear message to those individuals that were sanctioned, including the Iranian ambassador designate to Lebanon, who has been declared a persona non grata by the government of Lebanon. We see the United States supporting the government of Lebanon, sending a clear signal that it is the government of Lebanon that is the legitimate representative of the Lebanese people. It is also sending a clear signal that if you're in the political sector, if you're in the business sector, if you're in the security sector, and you work to undermine the government of Lebanon by aiding Hezbollah, there will be real consequences. That message was set both in fact by the sanctions that we issued, but also was sent loud and clear that if you're aiding and abetting a terrorist organization and undermining the government of Lebanon, there will be real consequences. Think twice.
6: The government is looking into more sanctions?
5: Well, fundamentally, our goal is to support the government of Lebanon in ways that we can in terms of recognizing that it's the government of Lebanon with sovereign authority over Lebanon. That sounds common sense to say because it is common sense. It's the government of Lebanon that is legitimate representative of the Lebanese people. That's been our policy. That's our position.
4: What concrete progress does the U.S. expect from next week's negotiations?
5: Look, I think the right way to frame this is continued progress. That's the right way to frame this, by bringing the sides together. There are real issues that need to be resolved, hard work to be done. But we are seeing the highest level engagement since 1993. So we're not downplaying the work ahead of us, but we have seen steps in this direction towards long-term peace and prosperity. Of course, like I mentioned, we see organizations like Hezbollah trying to derail those conversations through hundreds of drone and rocket attacks, threats within Lebanon. So what we want to see is that continued progress, those continued talks. The only entity that's benefit by not talking is Hezbollah, the same organization that has brought nothing but death and destruction to the Lebanese people.
4: Thank you for this interview.
5: Thanks for having me on. Thank you.
0: إلى الميدان الجنوبي الجيش الإسرائيلي يعمق توغله أكثر فأكثر على وقع تكثيف الضربات لتمشيط البلدات فما الاستراتيجية الجديدة المتبعة؟ التفاصيل مع زميلة رنين إدريس رنين يعني كيف يبدو الوضع وهل وصل الجيش الإسرائيلي إلى قلعة الشيف؟
7: لحلقة فينا نقول أنه وصل على أطراف الشيف ولكن بعد ما سيطر على القلعة بشكل كامل وحنشوف كيف ولكن عنده كذا طريقة يقدر يسيطر عليها ربما مش بالدبابات اللي عم تستهدف ربما حتى بإنزال خلينا نشوف سوا
0: فضل.
7: التصعيد الإسرائيلي مستمر بتوازي مع المفاوضات في واشنطن وبات من المؤكد أن الجيش الإسرائيلي ينتهج في هذه المرحلة سياسة فصل الجبهات بين القطاعات الجنوبية مع تركيزه على كل قطاع بمفرده وهذا ما يفسر حجم القوى النارية المستخدمة والقصف العنيف بالأحزمة النارية عشرات الغارات تطال القرى الجنوبية وهي تتركز على قرى شمال الليطاني والدمار يلاحق البلدات كما نشاهد في حبوش والخرايب كما أنذرت زفتة بالأخلاء واستهدفت بالفعل أما بالانتقال إلى الميدانيات وتحديدا التوغلات في زوطر يسجل الإسرائيلي تقدما يرافقه غارات عنيفة على مدار الساعة في هذه المنطقة على وجه الخصوص وهو موجود في الحارة الشرقية وجنوبي شرق البلدة ولا تزال المحلقات الانقضاضية تستهدف آليات وتجمعات الإسرائيليين أما بالانتقال إلى يحمر الشيف فالجيش الإسرائيلي مستمر في التقدم ووصل بالفعل إلى أرنون، ومن أرنون هو يحاول التقدم باتجاه القلعة. طبعا حاولت 3 دبابات إسرائيلية الوصول إلى القلعة، لكن حزب الله تصدى وأعلن عن تدمير 2 منها، وأعلن في وقت سابق أيضا عن تدمير 3 دبابات ميركافا في يحمر. أما في دبين، وهنا العين شاخصة أيضا على هذه النقطة بالتحديد في القطاع الشرقي، فالجيش الإسرائيلي كان قد دخلها في السابق وانسحب منها، لكنه شرع الخميس بعملية عسكرية هنا بعد وصوله إليها من الخيام، تحديدا عبر مثلث الحمام تحت غطاء ناري عنيف. طبعا السيطرة على دبين تؤمن تقدم الجيش الإسرائيلي إلى بلدة بلاط اللي هي حد دبين عمليا، وبالتالي هون قطع طريق الإمداد من البقاع الغربي. كما يؤمن السيطرة على دبين السيطرة بالنار والسيطرة بالرؤية على كذا منطقة عنا على الخريطة، مثل القطراني، المحمودية، الجرمة، ومرج عيون. طبعا هول المناطق هن مناطق استراتيجية جدا بالنسبة لحزب الله، وهي تستهدف هذه المناطق بشكل مستمر من الطيران الحرب الإسرائيلي من بدء الحرب الأولى حتى اليوم. خلاصة الأمر، المفاوضات تجري تحت النار كما بات متوقعا، مع إصرار إسرائيلي على العبور إلى أعمق من نهر الليطاني، وربما يخطط الجيش الإسرائيلي لاحتلال مناطق شريط العام 2000، أي قبل التحرير.
0: شكرا غني.
2: وأثناء زيارته للفرقة 36 على الحدود الشمالية لإسرائيل، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن الجيش الإسرائيلي عبر نهر الليطاني ويجبر حزب الله على الفرار.
8: من هنا تدار المعركة ضد حزب الله في الشمال. يجب أن أقول لكم أن هناك نتائج مبهرة للغاية. لقد عبرت قواتنا نهر الليطاني وتقدمت إلى مواقع استراتيجية. نحن نعمل في بيروت وفي البقاع وعلى امتداد الجبهة، ونوجه ضربة قاسمة لحزب الله. عندما أقول هذا فهو ليس مجرد كلام، يؤكد لي قادة الألوية أننا في كل اشتباك معهم وفي كل مواجهة نقضي على الحزب ونجبرهم على الفرار.
0: إلى ذلك قال السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيئيل لايتر لThis is Beirut: لا مصلحة لنا في البقاء في لبنان، نريد أن نكون في إسرائيل ونريدكم أن تبقوا في لبنان. وشدد السفير الإسرائيلي في واشنطن على أن إسرائيل تريد تبادلا طبيعيا بين بلدين عاديين، عازيا سبب وجود إسرائيل في لبنان إلى حزب الله ولإطلاقه النار على المدنيين. وقال لايتر: لن نسمح لهم التمركز على حدودنا بعد الآن.
2: اجتماع طارئ عقده وزير الثقافة غسان سلامة مع المدير العام لمنظمة اليونسكو خالد العناني، الذي استنكر ما تتعرض له المواقع الأثرية التي أصبحت في قلب المعركة. زينة باسيل شمهون.
9: للزوار اللبنانيين والسواح، قلعة شقيف أو شاتو دو بوفار هي قلعة أثرية تعود إلى القرن 12، لها تاريخ العسكري منذ الحقب الصليبية. أما بالنسبة للجيش الإسرائيلي فهي نقطة جغرافية استراتيجية أساسية للتقدم البري بقضاء النبطية. هذه القلعة التي مرت عليها حروب ومعارك عبر التاريخ، أشهرها معركة شقيف عام 1982، احتل الجيش الإسرائيلي لغاية عام 2000، تتعرض اليوم للقصف المباشر بهدف احتلالها. فهي تبعد عنا 8 كيلومترات ويصل ارتفاعها إلى أكثر من 700 متر عن سطح البحر، وتطل بالكامل على سهلي مرج عيون والخيام وعلى نهر الليطاني. فهل سيتمكن لبنان من تحييد هذه القلعة الأثرية وحمايتها من التوغل البري للجيش الإسرائيلي؟
10: وزعنا على 80 موقع هذه العلامات الزرقاء، لسوء الحظ لم تحترم في قلعة شقيف وربما في أماكن أخرى. لسوء الحظ إن يعني احتدام القتال في عدد من المواقع يمنع مجموعات الأثريين التابعين لوزارة الثقافة أن يذهبوا ليتحققوا بأنفسهم مما هو حاصل. نحن نعتمد على الأخبار التي يحملها إلينا النازحون من تلك المناطق، ونعتمد أيضا على الصور الآتية من الأقمار الفضائية.
9: قلعة شقيف ليست وحدة معرضة للخطر الجدي من جراء الضربات الإسرائيلية، بل أثار سور المدرجة أيضا ضمن قائمة التراث العالمي.
10: هناك لجنة تحقيق من المرجح أن تأتي، لكن يجب أن تأتي وأن يكون لديها الإمكانية لكي تزور المناطق المدمرة، وليس فقط أن تبقى في بيروت، هذا لا ينفع.
9: يشهد جنوب لبنان أبشع وأخطر أنواع الحروب، بلدات تمحى بالكامل، تاريخ مهدد بالزوال، وذكرى لن يبقى منا إلا صور الماضي في حال لم يوضع حد لهذه المشاهد الوحشية.
0: توازيا سد القرعون وبعد الاستهدافات الإسرائيلية بات منطقة عسكرية مغلقة، فما مدى خطورة استهدافه؟ تقرير يارا الهندي.
9: في 26 أيار عند 2:30 بعد الظهر دوى أول استهداف إسرائيلي على طريق المنشأة الخلفية لسد القرعون، وبعد ساعات قليلة تكرر المشهد باستهداف ثان، طريق تحولت بسبب الحرب شريانا حيويا للقرى المهددة من صحمر ومشغرة وصولا إلى القرعون والمناطق الأكثر أمانا. فماذا لو طال القصف السد نفسه؟
11: فخامة رئيس الجمهورية تحرك بشكل عاجل جدا، وتم التواصل مع أيضا مع رئاسة الحكومة وأيضا مع قيادة الجيش ومعالي وزير الطاقة، لأدت إلى التواصل عبر لجنة الميكانيزم إلى التأكيد على ضرورة تحديد السد، وبالتالي اتخذ الجيش اللبناني مشكورا مع القوى السيادية اللبنانية قرار باعتبار منطقة سد القرعون منطقة عسكرية مغلقة.
9: في أسوأ السيناريوهات، سواء نتيجة استهداف إسرائيلي مباشر أو تسرب غير مضبوط للمياه، قد تواجه المنطقة كارثة غير مسبوقة، موجة مائية هائلة قد يصل ارتفاعها إلى 40 مترا وتمتد بعرض مئات الأمتار لتجتاح المناطق الواقعة أسفل السد من البقاع الغربي إلى مرجعيون والنبطية وصور وصولا إلى مصب القسمية، أكثر من 50 بلدة إلى جانب مساحات زراعية واسعة ومنشآت مدنية ستكون في دائرة الخطر وفق خطط الطوارئ المعتمدة. شبكة الكهرباء بدورها ستكون من بين أكثر القطاعات تضررا، مع احتمال تأثر التغذية الكهربائية في 112 بلدة ضمن حوضي الليطان والأولي.
11: عم نحكي عن انهيار منظومة الطاقة الكهربائية اللي بتغذي بلدات البقاع الغربي ورشيا، اللي بتغذي بحوض الأول قضاء جزين والشوف الأعلى وإقليم الخروب وبعض قرى إقليم التفاح، انهيار لخطوط الأول بيت الدين والأول جمهور الأول صيدا، وأيضا بالإضافة إلى تأثر خط كسارة.
9: ووفق المعلومات لا يشهد السد حاليا أي نشاط تشغيلي مباشر باستثناء تحويل المياه إلى معمل عبد العال الواقع في منطقة منفصلة بالكامل عن مجرى نهر الليطاني، حيث يستخدم لتوليد الطاقة الكهرومائية.
2: إقليميا ودوليا، ما يؤكده ترامب ينفيه الإيرانيون، ونقطة واحدة أجمعت عليها مصادر الطرفين: الاتفاق سيتضمن وقفا لإطلاق النار في لبنان. أرار كرم.
12: كثرت الأقاويل حول مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. الرئيس الأمريكي كتب على إيران الموافقة على عدم امتلاكها سلاحا نوويا أو قنبلة نووية، كما يجب عليها فتح مضيق هرمز فورا من دون رسوم مرور وإزالة كل الألغام المائية إن وجدت. كما أضاف: يمكن السفن العالقة في المضيق بسبب الحصار البحري الذي سنرفعه الآن أن تبدأ عملية العودة إلى الوطن. ترامب وفي منشوره تطرق إلى المواد النووية المخصبة، جازما أنه سيتم استخراجها بالتنسيق الوثيق مع إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية وتدميرها، ولن يتم تبادل أي أموال حتى إشعار آخر. هذه النقطة تحديدا دفعت بوكالة فارس الإيرانية لدحض مزاعم ترامب. مصادر مطلعة أكدت للوكالة عدم وجود أي بند يتعلق بتدمير مواد إيران النووية، كما ذكرت أن مذكرة التفاهم تشمل وقفا كاملا لإطلاق النار في لبنان بما يتماشى مع وجهة نظر حزب الله. وكشفت أن الاتفاق ينص على الإفراج عن 12 مليار دولار من أصول طهران المجمدة. حتى الساعة الصورة لم تتبلور، فالرئيس الأمريكي يجتمع في غرفة العمليات لاتخاذ القرار النهائي. هذه التطورات تأتي في الوقت الذي تحاول فيه إسلام أباد التفاوض على اتفاق لإنهاء الحرب بشكل دائم. من هنا اجتمع وزير الخارجية الباكستانية بنظيره الأمريكي في واشنطن، ولم يدلي أي منهما بتصريحات للإعلام. هذا ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن كازاخستان تعرض استلام مخزون إيران من اليورانيوم.
0: ودائما في شأن المفاوضات، لماذا يبرز اسم قطر كوسيط أساسي عند تعثر أي جولة تفاوضية؟ وأين لعبت الدوحة أدوارا محورية؟ التفاصيل مع زميلة بيرنا نعم شديد. بيرنا، يعني ما الذي يميز قطر عن غيرها من الوسطاء؟
13: بتتميز كتير لأنه قادرة تلعب دور الوسيط، يعني موقعها أنها قادرة تتواصل مع الغرب والشرق ومع حركات متشددة مثل طالبان.
0: تفاصيل
13: رح منشوف التفاصيل. إضافة إلى باكستان، دخلت قطر على خط المفاوضات الأمريكية الإيرانية، لكن لماذا قطر؟ فهي بنت منذ التسعينيات دورا سياسيا عالميا عبر استضافة مفاوضات متعددة، فحملت لقب الدولة الوسيطة. تحتفظ قطر بعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة والدول الغربية، وبنفس الوقت لديها قنوات تواصل مع حركات وجماعات مثل طالبان وحتى حماس. هذا التوازن يجعلها قادرة على نقل الرسائل بين الخصوم. مواردها المائية والمالية الكبيرة تسمح لها بدعم العمليات الإغاثة وإعادة الأعمار وتقديم مساعدات، ما يعطيها أيضا نفوذا إضافيا. أما جيوسياسيا فقطر حليف أمني أساسي لأمريكا، إذ تستضيف أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، ورغم ذلك بقيت قنوات التواصل السياسية بين قطر وطهران مفتوحة. من ناحية الجغرافيا والطاقة، تتشارك قطر وإيران أكبر حقل غاز في العالم، لذا فإن أي تصعيد عسكري مع إيران سيهدد صادرات الغاز القطرية وبالتالي الاقتصاد، لذا مصلحة قطر تقتضي بوقف الحرب. وبما أن السياسة الخارجية القطرية تركز على الدبلوماسية والعلاقات مع أطراف متعارضة، فإن إيران تثق بقطر أكثر من معظم دول الخليج التي تستطيع الوصول إلى إيران ضمن سقف لا يخرج كليا عن المصالح الأمريكية. لذلك دخلت على خط المفاوضات النووية، على خط تبادل السجناء، تحرير الأموال المجمدة الإيرانية، ونقل الرسائل في أوقات التصعيد العسكري. وبعيدا من هذا الملف، لعبت قطر أدوار مثلا في مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس في حرب غزة بين الأعوام 23 و25، طبعا بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة. دخلت أيضا على خط الوساطة بين الولايات المتحدة وطالبان، وانتهت بتوقيع اتفاق الدوحة عام 2000 وانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان. للبنان حصة عبر اتفاق الدوحة عام 2008 والذي أنهى الأزمة السياسية التي كانت آنذاك. شاركت في حل النزاع بين الجيش السوداني وبعض الحركات المسلحة أيضا، وفي النزاع الروسي الأوكراني ساهمت في ملفات تبادل الأطفال والرهائن بين الطرفين، كما سهلت الحوار واستضافت مفاوضات بين الأطراف السورية المتنازعة. كل ذلك عزز نفوذ قطر الدولي وجعلها طرفا لا يمكن تجاهله في قضايا الشرق الأوسط، لا سيما كدولة حوار ودبلوماسية. هيدا أهم دور لقطر. نخلي
0: شكرا
14: لك. عراقيا الصدر يفتح معركة الدولة، فهل بدأ العد العكسي لتسليم سلاح الفصائل؟ رنا نمر.

0: بعد أكثر من عقدين على سقوط نظام صدام حسين، يعود ملف السلاح خارج الدولة إلى واجهة المشهد العراقي من باب غير متوقع. زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أعلن فك ارتباط سرايا السلام بالكامل بالتيار والتحاقها التام بالدولة العراقية، داعيا بقية الفصائل إلى الابتعاد عن الأوامر الحزبية والطائفية، خطوة وصفت بالأجرأ منذ عام 2003. السرايا التي تأسست عام 2014 بعد تجميد جيش المهدي تنتشر في بغداد وسمراء والنجف وكربلاء وأجزاء من صلاح الدين، ويقدر عديدها بين 10,000 و50,000 مقاتل وفق تقديرات متباينة. قرار الصدر لم يأتي من فراغ، فالعراق يعيش منذ أشهر تحت ضغوط أمريكية ودولية متزايدة لحصر السلاح بيد الدولة. الصدر لم يكتفي بإعلان الفصل التنظيمي، بل تحدث أيضا عن إنهاء المظاهر المسلحة والمدنية المرتبطة بالسرايا في خطوة اعتبرها مراقبون رسالة مباشرة إلى الفصائل المرتبطة بالمحور الإيراني والتي ما زالت ترفض حتى الآن أي مسار يؤدي إلى التخلي عن سلاحها. الخطوة حظيت بترحيب سريع من رئيس الوزراء علي الزيدي الذي اعتبر أن قرار الصدر يشكل دعما مباشرا لمشروع الدولة، لكن التحدي الحقيقي يبدأ بعد الإعلان، فلا أحد يعرف بعد كيف سيتم دمج سرايا السلام داخل مؤسسات الدولة، وما إذا كانت الخطوة مجرد إعادة تموضع داخل الحشد الشعبي أم بداية مشروع أكبر يستهدف تفكيك نفوذ الفصائل المسلحة. الإجابة عن كل هذه الأسئلة ستحدد ملامح العراق الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة.
1: بعد الإعلان، توم يتألق عالميا
2: وحركة سياحية خجولة.
3: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: أثناء رأم تلت بلدي أصيل.
1: الوحش
2: وحش
1: وحش
2: وحش
1: وحش
3: تعال معي على البيت.
2: لشو؟
3: للحب.
2: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم روح على البيت.
3: أنت ما عندك بيت.
2: كارول عبود
1: دوري السمراني.
2: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
4: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: في فقرة رغم كل شيء، المؤلف الموسيقي وعازف البيانو اللبناني جورج تومب يتألق عالميا.
1: يعتبر المؤلف الموسيقي وعازف البيانو اللبناني جورج تومب من الأسماء الصاعدة عالميا بالموسيقى السينمائية والكلاسيكية، بعد ظهوره على مسارح عالمية من كارنيجي هول بنيويورك. وتصدر توم بالعناوين بحفلتين بآسيا حضور ما يقارب 14,000 شخص، حيث قدم موسيقته التصويرية الحائزة على جوائز لفيلم رومانو أرتيولي ريفايفينج بوكاتي من إنتاج جرانداف انترناشونال وبمشاركة الأوركسترا السيمفونية الوطنية. وتم اختيار توم كمرشح لجائزة غرامي، وظهر بنسخة الغرامي من مجلة بيلبورد، وتم تكريمه بكتاب باور هاوس ليجاسي للكاتب العالمي ستيف آدامز ليظهر على شاشات تايم سكوير بنيويورك.
2: سياحيا، عيد الأضحى لم ينعش بيروت بالكامل، والمطاعم تترقب موسم الصيف. أنطوان سعادة.
3: هكذا بدت الحركة في أنطلياس وطبي والنقاش مع عطلة عيد الأضحى واقتراب موسم الصيف، تزامنا مع عودة الوافدين والمغتربين إلى لبنان خصوصا من دول الخليج رغم تصاعد التوترات الأمنية.
4: بحس هالمنطقة ما تأثرت، هلأ كنا بالمول، جينا من المول فل آخر الشهر أول الشهر،
5: بحاجة الواحد أنه يظهر وهيك.
6: من دبي صراحة أنا لقيتها كتير كتير عجقة، يعني هلأ كمان كنا بالبترون ما قدرنا نتحرك، يعني كان في كتير عالم.
3: إلا أن هذه الحركة لم تشمل كل المناطق اللبنانية، ففي بيروت بدت الحركة خجولة مقارنة بالعام الماضي مع اعتماد حجوزات اللحظة الأخيرة وتراجع الإقبال.
7: ما في عجقة نهائية، ما في عالم، حركة كتير خجولة.
8: حسيت انه كتير، انه ما في كتير حركة بالبيروت بعد الحرب. قبل الحرب كان في كتير حركة وكلهم كانوا عم ينزلوا هيك.
3: يعول الاقتصاد اللبناني على القطاع السياحي الذي يؤمن مليارات الدولارات سنويا، الا ان الحرب تعيق هذا الدور.
9: بغياب رؤية إيجابية وبغياب استقرار، في شيء اسمه scared money اليوم عم نعيشه، يعني الكونسيومر is scared انه يصرف والانفستر عنده خوف انه يستثمر. إذا بدنا نطلع شوي على الأرقام، في عنا تدني ب 85% من الحركة على المطاعم. منشوف انه في مطاعم فيها حركة بالويك اند، نهار أحد غدا، هذا منه ما له معنى، لأنه اليوم القدرة الشرائية كمان خفت كتير ومش كل المحلات عم تشتغل كل يوم. نحن بدنا سلام، بدنا استقرار، بدنا أمن، هذا لحاله بيجبلنا بيرجع السياحة.
3: وبحسب نقيب أصحاب المطاعم توني الرامي، كانت التوقعات تشير إلى افتتاح نحو 600 مؤسسة سياحية جديدة خلال الفترة المقبلة، إلا أن التوترات الأمنية عرقلت هذه الخطط، فيما اضطر بعض المؤسسات في عدد من المناطق إلى الإقفال. ومع استمرار حال عدم الاستقرار، باتت وظائف عدد كبير من العاملين في القطاع مهددة.
0: على خط بيروت الرياض، سجل لبنان موقف تقدير تجاه التسهيلات السعودية للحجاج، إذ شارك وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في اللقاء الذي أقامه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لكبار ضيوف الحج في قصر منى بمكة المكرمة. وخلال اللقاء نقل الحجار تحيات رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، معربا عن تقدير لبنان للجهود التي تبذلها المملكة في خدمة الحجاج، ولا سيما التسهيلات المقدمة للحجاج اللبنانيين بما يضمن أداء المناسك في أجواء منظمة وآمنة.
2: في خلال مؤتمر صحفي، تم إطلاق ريسيتال للوطن الذي تنظمه رعية مارفا وغدير، ويعود ريعه لدعم العائلات الصامدة في جنوب لبنان. يقام الحفل الجمعة 12 حزيران 2026 عند 8 مساء في شاتور ويس بمشاركة الفرسان الأربعة وإطلالة خاصة لفرانسيس وكارين جعجع، على أن يقدمه الإعلامي ماجد بوهادير في أمسية فنية ووطنية يخصص ريعها لدعم أهالي الجنوب.
0: بعد الإعلان، مهاجرون أم كائنات فضائية؟
2: وأمل وحنين.

0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
1: كنا متأمل
2: أنا لبنان تلقى فضل
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا الرياضة اليوم مش رفاهية هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين
3: بديسي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة ديسي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312
4: كل واحد منا عنده رأي مختلف لكن اختلافنا لا يعني خلافنا خلينا نفكر نختلف ونتحاور
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان
5: ألو لبيبة لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو مسرح المونو بالأشرفية لك لا بلا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة مثلنا بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8 يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك مسرحية القرني البيضو إخراج وتأليف يحيى جابير بطولة ماريا الدويهي

0: والآن إلى الفقرة الاقتصادية.
1: بداية أخبارنا دولية، حيث وجهت الصين تحذير شديد اللهجة إلى الاتحاد الأوروبي قبل ساعات من اجتماع يبحث فرض قيود أوروبية محتملة على الصادرات الصينية، مما ينذر بتجدد التوترات التجارية بين الطرفين. وممكن تلجأ بيجينغ إلى إجراءات مضادة وفورية إذا مضى الاتحاد الأوروبي باعتماد أدواته المقترحة لاستهداف فائض الطاقة الانتاجية الصناعية الصينية. وكان كشفت بلومبرغ عن نية مسؤولي الاتحاد الأوروبي دراسة حزمة إجراءات جديدة لحماية اقتصاد التكتل من تدفق السلع الصينية، وتشمل هالجهود تقييم الأدوات اللي قد توافق الدول الأعضاء على استخدامها للتصدي لفائض الطاقة الانتاجية بالقطاع الصناعي الصيني، على أنه يناقش قادة الاتحاد الأوروبي الملف خلال قمتهم المقبلة المقررة منتصف حزيران. أظهرت تصريحات معدة مسبقا واطلعت عليها رويترز أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يعتزم بساعات المقبلة طرح وجهة نظره حول الأمن الاقتصادي للولايات المتحدة، واللي بتشير إلى أنه يرى أن السياسات الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب بتساعد بمحو أثر إخفاقات سياسية على مدى عقود عرضت سلاسل التوريد الأمريكية للخطر، وجعلت اقتصاد الولايات المتحدة يعتمد على خصومه بما في ذلك الصين. وبخطاب سيلقي بمكتب رونالد ريغان الرئاسية بولاية كاليفورنيا، لن يتطرق بيسنت إلى أي مبادرات جديدة ولا إلى التهديدات الاقتصادية الناجمة عن حرب إيران وأغلاق مضيق هرمز. من أخبار الشركات، جمعت شركة أنثروبيك للذكاء الاصطناعي 65 مليار دولار، مما رفع تقييمها إلى 965 مليار دولار من 380 مليار دولار بشباط الماضي، بهدف توسيع القدرة على تلبية الطلب المتزايد على برنامج كلود وتوسيع نطاق منتجاتها. ومن شأنها التقييم الجديد أنه يجعل أنثروبيك تتقدم على منافستها شركة أوبن أي آي، لتم تقييمها آخر مرة ب 852 مليار دولار بعد التمويل بأدار الماضي. إلى الأسواق، البداية محلية طبعا، بورصة بيروت مقفلة لمناسبة عيد الأضحى المبارك تستأنف تداولاتها نهار الاثنين المقبل. أيضا الأسواق الخليجية مقفلة ومستمرة بالإقفال لمناسبة عيد الأضحى. الأسواق الأوروبية، التباين سجل على المؤشرات مع تقييم احتمال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ينهي الصراع بالشرق الأوسط ويعيد فتح مضيق هرمز. وول ستريت أيضا تراقب طبعا التصريحات الأخيرة للرئيس دونالد ترامب والرد الإيراني اللي ينفي بعض مضمون هذا التصريح للرئيس الأمريكي. كانت لقيت وول ستريت بعض الدعم أيضا من مكاسب أسبوعية عم بتسجلها بالفعل ومكاسب شهرية. الدعم يأتي من الأداء القوي لقطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. الذهب ارتفع، الذهب بالفعل لا يزال يتجه تسجيل خسارة للشهر الثالث على التوالي بضغوط من المخاوف المتعلقة بالتضخم وارتفاع أسعار الطاقة، واللي من المتوقع أنه تساهم بإبقاء الفايدة بالولايات المتحدة مرتفعة لفترة طويلة. ولكن اللي عم بيحرك الذهب حاليا هي مراقبة تصريحات الرئيس دونالد ترامب والرد الإيراني. كرمال هيك عم نشوف هذه الحركة السريعة على الذهب بين مكاسب كبيرة بعد علينا الرئيس ترامب عن التوصل لاتفاق مع إيران، وبعد النفي الإيراني عدنا شفنا خسارة من هذه المكاسب سجلها الذهب. ولكن رغم هذه الحركة بيبقى الذهب ربحان 1.5% تقريبا. النفط تراجع ارتاح، يتجه تسجيل أسوأ أداء أسبوعي من أوائل نيسان، يترقب إعلان اتفاق أمريكي إيراني قد يحرر حركة المليحة بمضيق هرمز. العملات الرئيسية، اليورو مقابل الدولار يسجل مستويات 1.1671، وننهي مع العملات المشفرة تنتظر أي انفراجة فعلية للحرب بالشرق الأوسط. تنفست طبعا ما هذه العملات وتنتظر بلورة الصورة حول المفاوضات. لهون نوصل لنهاية جولتنا الاقتصادية، إلى اللقاء.
2: شكرا موريس.
0: شكرا موريس.
2: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
3: بداية أخبارنا لليلة من الحساب الرسمي للبيت الأبيض على إنستغرام، واللي صار متداول بالفترة الأخيرة بسبب البوست المثيرين للجدل اللي عم ينشرهم، وآخرهم فيديو يظهر المهاجرين وكأنهم كائنات فضائية عم يقطعوا الحدود عبر الجدار الفاصل مع تعليق They walk among us، أي بمعنى أنه المهاجرين عم يتجهوا عم يتجولوا بين الأمريكيين. الفيديو حصد ردود فعل متفاوتة، أغلبها استنكر طريقة ترامب بطرح المواضيع ومقاربته للأمور الإنسانية والوطنية. وترامب كان نشر عبر الأكاونت نفسه فيديو غامض وتشويقي عن حدث منتظر الليلة، تعليقات تفاوتت بين اللي توقع إنزال عسكري بإيران أو عملية لنزع اليورانيوم، والبعض توقع هجوم على كوبا، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه ممكن يكون تمويه دون هدف واضح. إلى فيديو نشره إيلون ماسك لسيارة سايبر كاب اللي بتتميز بالأوتو درايف، أي القيادة الذاتية. نختم مع شوية أمل، وعلى رغم الظروف اللي عم نمرق فيها إلا أنه البعض اختاروا يتفائلوا بموسم الصيف وشاركوا فيديو عن الحنين للجبل والصيفية.
4: ايه ماما حبيبي،
5: ايه مامي نحن وصلنا.
4: يا أهلا يا أهلا يا أهلا حبيبتي، شعبرني يا جاو.
3: هيدي كانت أخبارنا لليلة، أخبار جديدة بينشط بكرة، ومن هلأ لوقت Stay Connected.
6: والآن إلى الصفحة الرياضية. الأنطوني فوز مهم على حساب NSA بنتيجة 84-77 ضمن منافسات الجولة 21 من ديكاتلون بطولة لبنان لكرة السلة. بدأ NSA المباراة بقوة متقدمة 22-13، إلا أن الأنطوني رد بقوة بالربع الثاني يلي حسموا بنتيجة 26-13 ليتقدم بالنتيجة مع نهاية الشوط الأول. وشهد الربع الثالث تكافؤ كبير بين الفريقين وانتهى بالتعادل 23-23 قبل ما ينجح الأنطوني بالمحافظة على أفضليته خلال الربع الأخير يلي أنهى متقدما 22-19 ليخرج بفوز بفارق 7 نقاط. من جهة NSA كان رشاد ويليامز الأفضل ب 25 نقطة وكريستوف خليل ب 22. من جهة الأنطونية تألق جافري ب 25 نقطة بالإضافة إلى 15 نقطة لكل من أرتس ومارك خوري. من جهة أخرى بيستضيف فريق المريميين حاليا نظيره الأنترانيك بمواجهة تنقل مباشرة عبر صفحات MTV على فيسبوك ويوتيوب، وكان انتهى الشوط الأول بنتيجة 47-42 لصالح الأنترانيك. عم يدخل أكيد المريميين اللقاء وهو بيملك برصيده 5 انتصارات مقابل 16 خسارة، فيما بيخوض الأنترانيك المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه فوزين متتاليين، وبيحتل مركز أكيد أفضل برصيد 12 انتصار و9 خسارات. وقع المحترف الأمريكي ديكامبي ديكسون رسميا مع نادي الهومنت من بيروت للمشاركة معه أكيد بمنافسات بطولة لبنان لكرة السلة. ديكسون البالغ طوله 201 سنتيمتر وبيشغل مركز السمول فورورد، بيمتلك خبرة سابقة ناجحة بالدوري اللبناني إذ سبق ولعب مع نادي هوبس وتصدر لائحة الهدافين بمعدل 29 نقطة بالمباراة الوحدة. فرض فريق سان أنطونيو سبيرز مباراة سابعة حاسمة بنهائي المنطقة الغربية بعد فوزه الكبير على أوكلاهوما سيتي ثاندر بنتيجة 118-91 بالمباراة السادسة من السلسلة. وسيطر السبيرز على مجريات اللقاء من البداية، حيث أنهى الربع الأول متقدما 35-22 قبل ما يوسع الفارق خلال الشوط الثاني ويحافظ على تفوقه حتى النهاية.

0: رقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comment.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بدنا نرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
4: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيف الفيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: على الله يا محلى ما يدبر الله والله غريب هالطقس اليوم
7: ايه والله يوم برد ويوم شوب ما عم نفهم على الطقس
6: قول الطبيعة تغيرت يا بنتي كل يوم الطقس شكل
7: حتى البنزين غلى وبدو يغلى بعد
6: ايه هيك سمعت والله هيك عم بيقولوا بس انت كيف عرفتي
7: رفيقي خبرني هو بيشتغل هونيك وقال انه المشكلة يا عمو مش بس بغلى البنزين قال انه ما في كفاية بنزين بالسوق
6: شو؟ يعني ما رح يبقى بنزين بالسوق رح ينقطع؟
7: والله يا عمو كل شي وارد أنا هيك سمعته عم بيقول مزبوط مش مزبوط ما بعرف
6: لكن انت روح عبي بنزين لحق حالي انت مشواري قريب هلأ بوصلي بروح بعبي بنزين أحسن ما نقطع لنبلف الشباب
7: مرات الإشاعة ما بتبلش بخبر بتبلش بشخص شخص بيسمع خبرية وبيصير هو المصدر ومن بعدها كل الناس بتصدق فقبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط هل المصدر حقيقي؟
8: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أسعد الله مساءهم. كيف تعاطت الشاشات مع عناوين اليوم والأحداث؟
2: LBCI.
3: مساء الخير. التطورات تتسارع.

0: ترامب يفاجئ العالم، إيران تعلق والوسيط الباكستاني في واشنطن. ترامب يعلن أنه سيجتمع في غرفة العمليات بالبيت الأبيض لاتخاذ القرار النهائي بشأن الاتفاق مع إيران. إيران تقول إنها تتطلع إلى أفعال وليس أقوال من الولايات المتحدة. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يتحدث مع نظيره العماني بدر البوسعيدي ويعلن أن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يعتمد على وضع واشنطن حدا لمطالبها المفرطة. وفق ما أفادت الخارجية الإيرانية وقالت الوزارة في ملخص لاتصال بين الوزيرين، إن وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية أشار إلى أن التوصل إلى اتفاق نهائي يتوقف على إنهاء نهج الطرف الأمريكي القائم على المطالب المفرطة والمواقف المتبدلة والمتناقضة. وقالت إيران من حجم الخرق، فأعلنت عبر وكالة فارس إنها ستعيد فتح مضيق هرمز بعد رفع الحصار الأمريكي وفقا لترتيبات متفق عليها مسبقا. وتابعت الوكالة نقلا عن مصادر مطلعة أن لا وجود لأي بند يتعلق بتدمير مواد إيران النووية في مذكرة التفاهم، وهذا الادعاء لا أساس له من الصحة. الوسيط الباكستاني في واشنطن فقد وصل إليها وزير الخارجية لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. بين كلام ترامب ورد إيران الذي هو أقرب إلى النفي من السابق لأوانه الجزم بأن الاتفاق اقترب، فليست المرة الأولى التي يعلن فيها ترامب هذا التطور. البارز في ما أوردته وكالة فارس قولها مذكرة التفاهم تشمل وقفا كاملا لإطلاق النار في لبنان بما يتماشى مع وجهة نظر حزب الله. يأتي هذا الموقف في وقت بدأت فيه المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في البنتاغون.
1: الجديد. مساء الخير. على تناقض واضح بين ساحات الميدان في الجنوب ومبنى البنتاغون في واشنطن، سطر هذا اليوم سجل أحداثه من قلعة بحر سور وصخرة جبل عامل، حيث خطر التدمير والاعتداءات والاحتلال يتمدد فوق مساحة التاريخ وحكايات الحضارات إلى المبنى الخماسي الأضلاع في واشنطن، حيث على طاولته وضعت أوراق الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي تحت نظر الراعي الأمريكي. هناك يفتتح مسار أمني سيكون موازيا لمسار التفاوض السياسي، وهنا تستكمل إسرائيل مسارها التدميري لفرض واقع جديد على الأرض وشروط جديدة على طاولة التفاوض. وبمواكبة مباشرة من بيروت وتوجيهات واضحة سبق وتلقاها الوفد العسكري، فهو يضع ثوابته الأساسية وينطلق من أولوية تثبيت وقف إطلاق النار بندا ملحا على جدول الأعمال. وتقول المصادر الدبلوماسية أن الإدارة الأمريكية متفاهمة للمطلب اللبناني الملح، وأن واشنطن بصدد الضغط على إسرائيل لتثبيت الهدنة أو بالحد الأدنى لخفض منسوب التصعيد والامتناع عن توسيع الاعتداءات. وهنا وفي الحسابات الأمريكية فإن إدارة ترامب تسعى لإعطاء المسار اللبناني جرعة دعم تسبق توقيع الاتفاق مع إيران، وبذلك تكرس مبدأ الفصل بين المسارين، ويظهر الرئيس الأمريكي صاحب الإنجاز في الملف اللبناني بعد عزله عن مسار إسلام أباد ومطالب طهران، علما أنه بحسب معلومات الجديد فإن مباحثات البنتاغون لم تتوصل حتى اللحظة إلى اتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار. وعلى وقع مفاوضات البنتاغون جدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في اتصال برئيس الجمهورية جوزيف عون التزام الإدارة الأمريكية في مساعيها لتثبيت مخرجات لقاءات واشنطن السابقة، داعما استقرار لبنان وحقه الطبيعي والكامل في تقرير مصيره. أما رئيس الجمهورية فأعاد تأكيد ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار كمدخل أساسي لمعالجة الملفات المطروحة. وفي معلومات الجديد أن الوفد العسكري اللبناني يمشي في مسار تقني يعتبر مكملا للمسار السياسي، وهو ما يمكن تسميته بالآلية التطبيقية التي تتضمن ترتيبات أمنية على الأرض تؤمن ضبط الحدود الجنوبية. والوفد اللبناني على تأكيده في هذا السياق أن خطة الجيش لحصر السلاح لا تزال قائمة، ولو أنها بحاجة إلى تعديلات معينة، لكن تنفيذها لا يمكن أن يحصل تحت النار وفي ظل الاحتلال. وهنا وفي هذا السياق تقول مصادر دبلوماسية للجديد أن ارتفاع منسوب التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني دفع إسرائيل إلى مزيد من التصعيد لكي يراكم نتنياهو مكاسبه في الميدان قبل توقيع الاتفاق، وبعد ذلك يحدد طريقة صرفها على طاولة المفاوضات. وفي متابعة للمسار التفاوضي، فإن بيروت تواكب طاولة البنتاغون من خلال تنسيق مستمر وخطوط مفتوحة بين بعبدة وواشنطن، وبتشاور مع قيادة الجيش ومع إبقاء السراي الحكومي على اطلاع مستمر. أما عين التينة فنقل زوارها عن رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه لا يعول على مفاوضات البنتاغون وهو ضدها أساسا، وأن بيت القصيد يقع في إسلام أباد حيث الدخان الأبيض على وشك الخروج من مدخنة الوسطاء. على هذا الخط التفاؤلي ألمح الرئيس الأمريكي إلى أنه يقترب من الموافقة على الاتفاق مع إيران، وأن الحصار البحري سيتم رفعه. وفي الانتظار فأن ترامب جالس في غرفة العمليات وفي جعبة اتخاذ القرار النهائي.
2: MTV. مساء الخير. من واشنطن خبران لا مجرد خبر واحد. الخبر الأول إقليمي، فالرئيس الأمريكي يستعد لاتخاذ قرار نهائي بشأن مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران، وقد استبق ترامب اتخاذ القرار بإعلان مواقف من إيران تغلب عليها الإيجابية، إذ رفع الحصار البحري عن إيران مقابل عودة الملاحة بشكل طبيعي في مضيق هرمز. يشار إلى أن ترامب تنتهي اجتماعاته المتعلقة بالشأن الإيراني قبل منتصف الليل بقليل، فهل يتبلور الموقف الأمريكي الليلة نهائيا ما يفتح صفحة جديدة على صعيد الإقليم؟ وما انعكاس التفاهم في حال حصوله على الوضع في لبنان؟ وحول الشأن اللبناني، انعقد في واشنطن الاجتماع الأمني العسكري بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي، وبينما كان الوفد اللبناني يطالب في البنتاغون بوقف إطلاق النار قبل البحث بأي أمر آخر، كان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يعلن أثناء زيارته الحدود مع لبنان أن إسرائيل تضرب حزب الله بلا هوادة وتصفي عناصره، مشيرا إلى أن قواته عبرت الليطاني وأن حزب الله في حالة انهيار. ولم يكتفي نتنياهو بذلك، بل أكد استمرار العمليات العسكرية على مختلف الجبهات داخل لبنان في الجنوب والبقاع وبيروت. والواقع أن المشهد الميداني يعكس الموقف الإسرائيلي، فالجيش الإسرائيلي أصبح قريبا جدا من الشقيف والنبطية بالتزامن مع دخوله بلدة دبين في قضاء مرجعيون. فهل التوغل نحو النبطية سيستمر؟ وهل تريد إسرائيل تدمير النبطية كما دمرت سواها من البلدات والمدن؟ أم أنها تهول بذلك لتوجيه رسالة إلى لبنان بالتزامن مع مفاوضات البنتاغون؟ بالتوازي، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الفائت إلى 3355 ضحية، فيما بلغ عدد الجرحى 10095 جريحا.
3: المنار. أهلا بكم. الحصار البحري على إيران سيرفع الآن، هذا ما قاله دونالد ترامب قبل دخوله إلى غرفة العمليات الأمريكية لاتخاذ قرار نهائي حول الاتفاق مع إيران، والأمل بأن لا يقتل الاتفاق بين يدي متهور يسعى لتظهير انتصارات وهمية. فالاتفاق ليس فقط رفع الحصار، والإعلان عنه لا يكون من طرف واحد. فهل تم الاتفاق على بقية النقاط الخلافية؟ وماذا عن الشرط الإيراني الذي لا تراجع عنه، وهو وقف الحرب على جميع جبهات المنطقة وأساسها لبنان؟ أسئلة تنتظر خروج ترامب من غرفة عملياته، فيما الحذر والانتباه السمة المسيطرة حتى اكتمال المشهد الأمريكي وظهور وجهة نظر الجانب الإيراني. وعلى كل حال، وكما قال رئيس الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قليباف، إنهم لا يحصلون على الامتيازات بالحوار بل بالصواريخ، وفي المفاوضات يكتفون بشرحها. فهل من يشرح للسلطة اللبنانية الذاهبة إلى طاولة المفاوضات الأمنية مع الإسرائيلي في البنتاغون الأمريكي بلا صواريخ ولا أوراق ولا ما تستر به الحد الأدنى من كرامتها الوطنية أنه ليس هكذا تدار الملفات المصيرية؟ وبماذا ستكتب محاضر لقاءاتها ونتائجها؟ أبأقلامها الجافة الحبر وماء الوجه؟ أم بدماء الأطفال والنساء الذين يقتلهم الصهيوني كل يوم؟ وماذا سيكتب عنها التاريخ بعد أن اشمأز من خنوعها وتبعيتها وسوء آدائها الوطني حلفاؤها قبل خصومها؟ فحتى رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة لم يحتمل ما يفعله الرئيسان جوزيف عون ونواف سلام، ومن منبر قناة العربية السعودية دعاهما لتعليق المفاوضات حتى وقف العدوان الإسرائيلي. أما الرئيس نبيه بري غير المعترف بالمفاوضات المباشرة فقال إنه لا يعرف ماذا سيحدث في واشنطن ولا يريد أن يعرف، كما قال وهو يعول على موقف إيران التي قطعت التزامات على نفسها وأكدتها لنا بأنها لن تبرم اتفاقا لا يوقف إطلاق النار في لبنان وإن اضطرت إلى التخلي عن الاتفاق برمته، كما قال الرئيس بري. أما قول الميدان فيسمع في كل مكان، حيث يطبق المقاومون بعبواتهم وصواريخهم ومسيراتهم الانقضاضية على القوات الصهيونية ويخوضون معها حرب استنزاف لن تقدر عليها إدارتهم السياسية ولا العسكرية، فكل عنجهيات المنابر وعراضات الشاشات تبددها مشاهد الجنود والآليات التي تتقلب بفعل الصواريخ والمسيرات، وإن كان حجم النار الهستيري وجرائم الحرب التي يرتكبها الصهيوني بحق البشر والحجر في عموم الجنوب والبقاع الغربي يوفران غطاء لتقدم بري، فإن استنزاف قواته على الجبهات وحجم خسائرهم من يحمر وزوطر ودبين وحتى مستوطنات الشمال يضيع أي صورة نصر وهمي يريدها بنيامين نتنياهو وإيال زمير أمام مستوطنيهم البائسين. أما دماء اللبنانيين التي تخضب أرض الجنوب فإنها تسقي الأمل الذي لا بد منه بإسقاط جبروت هذا العدو وكسر جيشه بالمعادلات الميدانية التي ستعود على عموم اللبنانيين بالأمان من غدر المحتل الصهيوني وستحرر الأرض وتعيد النصر وإن عظمت التضحيات.
4: NBN. التصعيد العدواني الإسرائيلي يتواصل على الجنوب اللبناني ومعه تستمر جرائم المجازر اليومية بحق المدنيين، وبالتوازي يسعى جيش العدو إلى توسيع احتلاله للقرى غير أبهن لا بخطوط صفراء ولا بهدنة ولا بتفاوض. وبالحديث عن التفاوض الذي تشهد واشنطن نسخة جديدة منه تمثل بالاجتماع الأمني في البنتاغون، شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على رفضه المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، مؤكدا أن الأولوية تبقى لوقف إطلاق النار ومنع تدهور الأوضاع في الداخل اللبناني، وأشار إلى أن التجارب السابقة أثبتت فاعلية المفاوضات غير المباشرة بوساطة أمريكية خصوصا في ملفي الترسيم البحري واتفاقات وقف إطلاق النار، معتبرا أن الدخول في مفاوضات مباشرة من دون أوراق ضغط يضعف الموقف اللبناني، كما أكد أهمية الدور الإقليمي والدولي في دفع الجهود نحو التهدئة وتثبيت الاستقرار. وبالعودة إلى وقائع الميدان، تصعيد بعد تصعيد بالقصف والتهديدات والاحتلال، وبعد انذار وجهه العدو إلى سكان بلدات أنصارية الخرايب شبريحة السرفند عدلون والبيسرية، بدأ جيشه بشن الغارات على مختلف القرى والبلدات المهددة وغيرها. وتوغل جيش الاحتلال قرابة الثانية بعد منتصف الليل إلى مداخل بلدة دبين تحت غطاء مدفعي عنيف ورشقات رشاشة كثيفة ودبابات. هذا ويسعى العدو الإسرائيلي إلى الضغط نحو متابعة الحرب في لبنان، وقد أوصى جيشه القيادة السياسية بضرورة تكثيف الضربات الجوية والبرية. على صعيد المفاوضات الإيرانية الأمريكية، وفيما تواصل باكستان مساعيها وبانتظار نتائج الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق إلى نظيره الأمريكي ماركو روبيو في مقر الوزارة بواشنطن، برز إعلان مفاجئ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد فيه أنه سيجتمع الآن لاتخاذ القرار النهائي بشأن إيران، قائلا يجب فتح مضيق هرمز فورا من دون أي رسوم، متوجها إلى السفن العالقة في المضيق الذي قال إنه سيتم رفع الحصار عنها الآن أو عن المضيق الآن، بأنه بإمكانها بدء عملية العودة إلى الوطن. أما فيما خص اليورانيوم المخصب فكشف ترامب أن الولايات المتحدة ستقوم باستخراجه بتنسيق وتعاون وثيق مع إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسيتم تدميره من قبل الولايات المتحدة والصين. ولم يمضي نصف ساعة على تصريح ترامب حتى أعلنت وكالة فارس عن مصادر إيرانية نفيها تصريحات ترامب الأخيرة، مؤكدة أنه لا يوجد أي بند في الاتفاق ينص على فتح إيران مضيق هرمز من دون مقابل، ووصفت تصريحات ترامب بأنها مزيج من الحقائق والأكاذيب، وأن إيران ستفتح المضيق بعد رفع الحصار وفقا لترتيبة مسبقة. وكان ترامب قد وصف الإيرانيين بالمفاوضين الجيدين، معلنا أن أي اتفاق مع إيران مرهون بتحقيق صفقة جيدة للولايات المتحدة، وهو ما اعتبره الخط الفاصل، مدعيا أن بلاده تملك كل الأوراق بعد هزيمة إيران.
0: مفاوضات واشنطن طهران في الشوط الأخير من دون أن يعني ذلك أن المفاجآت مستبعدة، خصوصا في ضوء الحملات الإعلامية المتبادلة، ولا سيما مع مسارعة الرئيس دونالد ترامب مجددا إلى إعلان الانتصار في مقابل نفي المصادر الإيرانية. لكن إذا كان مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية معروفا، فمصير الملف اللبناني يكتنفه الغموض في موازاة جولة المحادثات العسكرية في البنتاغون هذه المرة، التي واكبها اتصال بين وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو والرئيس جوزيف عون. قد أشارت مصادر لبنانية متابعة إلى أن لبنان يعتبر أن أي اتفاق يشمله بين واشنطن وطهران قد يعزز موقفه بالمطالبة بوقف النار. أما فيما يتعلق بالتفاوض في شأن أرضه وسيادته والأسرى، فهو شأن داخلي يفاوض حوله لبنان عن نفسه. كما كشفت المصادر اللبنانية أن الوفد العسكري سيطرح آلية لتطوير لجنة الميكانيزم، وهو ما ترفضه إسرائيل التي جدد رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو خلال جولة على الحدود الشمالية تأكيد أن قواته تجاوزت نهر الليطاني. وعلى المستوى الداخلي برز اليوم موقفان، الأول للرئيس نبيه بري الذي جدد رفضه للمفاوضات المباشرة، والثاني للتيار الوطني الحر الذي اعتبر أن العدوان الإسرائيلي لم يعد يقتصر على أهداف عسكرية لحزب الله، بل يستهدف السكان والأرض والثروات والآثار. وحذر التيار من أي تهجير أهل من أن تهجير أهل جبل عامل بمئات الآلاف يهدف إلى تفجير أزمة اجتماعية وطائفية في المناطق اللبنانية العاجزة عن استيعابهم. ولبنان المنقسم على نفسه عاجز عن المواجهة ومتروك لقدره. ورأى التيار أن اللبنانيين مختلفون حول الخيارات الاستراتيجية الكبرى وإدارة الصراع وسلاح حزب الله وقرار الحرب والسلم، وهذه قضايا لا يمكن القفز فوقها أو إسكات النقاش بشأنها، كما أن بناء الدولة القادرة واستعادة المؤسسات الشرعية كامل مسؤولياتها السيادية والدفاعية يبقى مطلبا وطنيا جامعا. وكرر التيار دعوته للتلاقي والبحث في حماية لبنان الذي يتعرض لأخطار وجودية لن ينفع بعدها الندم.

استمعنا ضمن هذه الفترة الإخبارية الطويلة لنشرات أخبار الام تي في ومن بعدها لمقدمات النشرات التلفزيونية. ترقبونا مساء بكرة دايما عبر صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: كنا متأمل
3: لبنان تلقى فضل.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بديسي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. ديسي كلينيك، الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
5: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026، من 5 للـ10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
6: الوحش
7: تعال معي على البيت.
8: لشو؟
7: للحب.
8: مسرحية الوحش.
7: خلينا نروح من هون.
8: أنا لازم روح على البيت.
7: أنت ما عندك بيت.
8: كارول عبود،
6: دوري السمراني،
8: مسرحية الوحش
6: 21 أيار
8: مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح مونو.
9: مسرحية الوحش بمسرح مونو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: وزير الزراعة نزار هاني ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
2: مساء الخير، موجز لأهم وآخر الأخبار. في البنتاغون تتواصل منذ أكثر من 5 ساعات المفاوضات بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي، وقد حضرت السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض الاجتماع الافتتاحي قبل أن تغادر عائدة إلى السفارة اللبنانية. وتشير المعلومات إلى أن الوفد اللبناني أصر خلال الجولة الأولى من المفاوضات العسكرية على مطلب وقف إطلاق النار والنقاط الملحقة به، وعمل على منع انحراف النقاش عن هذا المطلب. توازيا يتابع رئيس الجمهورية وقائد الجيش من قصر بعبدة مسار المفاوضات عبر اتصالات مباشرة مع الوفد العسكري والسفيرين معوض وكرم. مصادر الرئاسة الأولى أوضحت أنه إذا لم يتم التوصل إلى تثبيت وقف إطلاق النار، فالنقاش في النقاط الأخرى سيبقى معلقا أو فرضيا. رحب رئيس الجمهورية جوزيف عون باختيار قداسة البابا لبون 14 مزار ضريح القديس شربل في مرمرون عناية ضمن المزارات العالمية التي تشارك قداسته في صلاة المسبحة الوردية من مغارة سيدة لورد في حدائق الفاتيكان، والتي سيختتم بها مساء اليوم شهر أيار، والذي تخصصه الكنيسة كل سنة لتكريم العذراء مريم. الرئيس عون شدد على أن اللبنانيين من مختلف طوائفهم لا يزالون يحفظون نداءات السلام التي وجهها البابا من أجل لبنان، لا سيما في الظروف الأليمة التي يعيشونها حاليا. في الميدان الجنوبي أغار الإسرائيلي مستهدفا شوكين وبئر السلاسل. في المقابل فجر حزب الله بعبوة ناسفة آلية عسكرية إسرائيلية في يحمر الشقيف. الحزب أعلن استهداف 3 دبابات ميركافا في يحمر الشقيف ب3 محلقات أبابيل الإنقاذية، وحقق إصابات مؤكدة. هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بانفجار مسيرة انقضاضية في رأس النقورة قرب الحدود الإسرائيلية اللبنانية.
1: نزوح، مفاوضات، تطورات عسكرية ميدانية وانعكاسات اقتصادية، يتناولها لقاء الأحد مع النائب عبد الرحمن البزري، العميد الركن المتقاعد خالد حميدي، والخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عرجاقة. ضيوف جاكلين بولس أبو زيد 9 صباحا عبر صوت كل لبنان. عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس ب$60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا في هذه الأثناء في غرفة العمليات في البيت الأبيض لاتخاذ قرار نهائي في شأن إيران. ترامب كان استبق اجتماعه بسلسلة مواقف نشرها عبر منصته الإلكترونية، وجاء فيها: سيتم رفع الحصار البحري عن إيران. الآن يمكن للسفن العالقة في المضيق أن تبدأ عملية العودة إلى الوطن. وقال ترامب أيضا إن مضيق هرمز يجب أن يفتح أمام الملاحة في الاتجاهين من دون رسوم عبور، وأشار إلى ضرورة إزالة كل الألغام البحرية المتبقية إن وجدت. وبعد فترة وجيزة من تصريح ترامب، نفت مصادر إيرانية عبر وكالة فارس ما صرح به الرئيس الأمريكي، وأعلنت أن الاتفاق مع أمريكا في مراحل التصديق النهائية لكن لا قرار بعد. ووصفت وكالة فارس الإيرانية ما قاله في شأن الاتفاق المحتمل بأنه مزيج من الزيف والحقيقة، وأضافت إن تصريحاته محاولة منه لتصوير نصر مزيف. أما فيما يخص بلبنان، فأشارت مصادر فارس الإيرانية لأن مذكرة التفاهم تشمل أيضا وقفا كاملا لإطلاق النار في لبنان بما يتماشى مع مطالب حزب الله. نختم مع هذا الخبر، حيث نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين القول بأن الاتفاق مع إيران تضمن بالفعل وقفا لإطلاق النار في لبنان. شكرا للمتابعة من صوت كل لبنان.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: هاي
2: هاي،
1: كيفك؟
2: صفا،
1: سمعت آخر خبرية؟
2: شو؟
1: في قرار بس بعد ما طلع انه في احتمال يقطعوا الانترنت عن المدينة كم يوم.
2: شو؟
1: لك ما بعرف اذا 100% مزبوط، بس هلأ بلشت الخبرية تلف.
2: شباب، خبر عاجل وصلني هلأ من المصادر موثوقة انه حيقطعوا الانترنت لكم يوم على لبنان.
1: اشاعة ما بتنتشر لحالها، في حدا بينشرها، واذا كان هالشخص عنده الاف المتابعين اشاعة بتصير خبر. قبل ما تنشر الخبر تأكدوا انه صحيح.
2: Stay safe، تبقى حالكن، واذا اختفيت تعرفوا السبب.
3: وزارة الاعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.
4: الو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالاشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة متلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة.

بصفحية ندى هالأسبوع شو رح تحمل المفاوضات الأمنية اللبنانية الإسرائيلية مع الجنرال كلود حايك. 50 سنة من عمر مصرف الإسكان، خدمات إضافية وقروض للترميم مع مديره أنطوان حبيب. معرض عسل وموني لبنانية بالأشرفية مع روجيه سعد. وهل يمكن أن يدفع الذكاء الاصطناعي إلى الانهيار والانتحار مع جونا تبعة؟ صبحية ندى السبت 10:30 صباحاً مع ندى صليبة على صوت كل لبنان.

0: صبحية ندى هالأسبوع، شو رح تحمل المفاوضات الأمنية اللبنانية الإسرائيلية مع الجنرال كلود حايك؟ 50 سنة من عمر مصرف الإسكان، خدمات إضافية وقروض للترميم مع مديره أنطوان حبيب. معرض عسل وموني لبنانية بالأشرفية مع روجيه سعد. وهل يمكن أن يدفع الذكاء الاصطناعي إلى الانهيار والانتحار مع جونا تبعة؟ صبحية ندى السبت 10:30 صباحاً مع ندى صليبة على صوت كل لبنان.
1: عبر صوت كل لبنان بنبقى مع فترة من برامج قناة آر تي روسيا اليوم.
2: هذا البرنامج برعاية آر تي.

0: طابت أوقاتكم. هل يمارس ترامب لعبة مكشوفة مع إيران الهدف منها ليس الترويع وإنما تهدئة الأسواق، وفي نفس الوقت إعطاء الانطباع للداخل الأمريكي بأنه لن يتنازل على الشروط؟ لكن الإدارة الإيرانية كما يبدو أما أنها تفهم اللعبة أو أنها لا تهتم لكل ما يقوله ترامب، وبالتالي فإنها تصر حسب المعلن إلى الآن بأنها ستنفذ الشروط التي ترى في مصلحتها أن تنفذ. الوكالات والصحف وخاصة ما يعرف بالمطبوعة الأكثر معرفة بالمطبخ الأمريكي إكسيوس تتحدث عن مذكرة تفاهم تتضمن هدنة لمدة 60 يوما. ترى هل سيوافق ترامب على شروط هذه الهدنة؟ وهل بالفعل هنالك هذه البنود التي تبدو في غالبيتها لصالح إيران؟ هذا ما سنحاول أن نفهم تفاصيل عنه مع الأستاذ الدكتور عقيل عباس الخبير بالشؤون الأمريكية وهو معنا من واشنطن، والأستاذ الدكتور وليد الراوي رئيس مركز القيادة للبحوث الاستراتيجية في واشنطن وهو موجود الآن بولاية فلوريدا. أبدأ بكم دكتور عقيل، ألا تعتقدون بأن ترامب حين يعلن عن هدنة أو أن الحرب انتهت وأنه غير مستعد للقيام بجولة جديدة، رغم أنه طبعا هنالك ضربات بين الحين والآخر، الهدف منها تطمين الأسواق؟
1: شكرا على هذه الاستضافة، ولن تحية لك ولضيفك الكريم من فلوريدا. لا، أنا أعتقد قضية تطمين الأسواق أثرها محدود في قراراته، لأنه حتى الصعود أو النزول في الأسواق ليس كبيرا وليس مستداما ولا يغير الوجهة الاقتصادية للأشياء. ربما في الشهر الأول والثاني للحرب كانت هذه أكثر يعني حضورا في ذهن الرئيس ترامب، لكن أعتقد أنها تراجعت كثيرا الآن. هو ما يهمه يعني إنهاء الحرب بصفقة يستطيع أن يروج لها في واشنطن، لا يبدو فيها أنه قدم تنازلات كبرى، ويبعد شبح المقارنة باتفاقية 2015 التي عقدها الرئيس ترامب وشيطنها يعني عهد الرئيس أوباما وشيطنها الرئيس ترامب عمليا. مذكرة التفاهم التي رشحت لم تعلن رسميا على أساس 96% متفق عليها وبقي ساعات، يعني حس التفاؤل العالي كان يفترض أنه يوم الجمعة أو السبت عندما قال الرئيس لن أذهب لزواج ابني ولا للعبة الجولف سأبقى في واشنطن. التصور هو أنه هو إنجاز يعني إنجاز الإعلان عن التوصل إلى هذا، ثم الأشياء لم تذهب بهذا الاتجاه لأنه أعطى فعلا أشياء كثيرة لإيران وتلقى أشياء قليلة أثارت ذكرى اتفاقية 2015، وحصل يعني انتقاد شديد لها من جانب الجمهوريين. بدأ الرئيس يتراجع عنها، وأعتقد هم الآن في انتظار ما تقوله إيران بخصوص نسخة جديدة لا تبدو فيها الولايات المتحدة تقدم تنازلات كثيرة، ويعاد التركيز على حسم الملف النووي في جزئه الأساسي يحسم قبل بدء التفاوض. هذا هو الفارق الذي يريده، أنه تجميد التخصيب النووي وإخراج اليورانيوم المخصب أيا تكن نتيجة التفاوض. 60 يوما أدت إلى اتفاق أو لم تؤدي إلى اتفاق، هذان التنازلان يبقيان، وعبره الرئيس ترامب يستطيع أن يقول أنا أوقفت أو منعت إيران من يعني ملكية سلاح نووي، وطبعا مع الاتفاق هذا متفق عليه بين الطرفين، فتح مضيق هرمز والحصار البحري. فإذا هذه تمت، وهناك احتمالات أنه هذه تتم، الاحتمالات تتصاعد رغم التوتر، فيستطيع الرئيس ترامب أن ينهي الحرب ويقول حققت الأهداف الأساسية لها ويتخلص من الكثير من النقد. هذا ما يحاوله هذه الأيام.
0: نعم دكتور وليد، تقارير أمريكية وبالمناسبة لمواقع مرموقة ومراكز أبحاث تشير إلى أن هنالك مشكلة في الخزين العسكري الأمريكي، هو الذي يحول دون قيام ترامب بعمل عسكري واسع ضد إيران حتى محدود، أولاً مدى صحة هذه التقارير؟ وهل في نية ترامب بالفعل القيام بعمل عسكري أم أنه أصبح يدرك أنه لا نتيجة من وراء هذا العمل؟
2: أهلا وسهلاً بريك بالقناة وبضيفكم. حقيقة إمكانية الأمريكية العسكرية هائلة، أقوى جيش في العالم وعنده إمكانية، وبدليل أنه يوم أمس استهدف قاعدة وميناء، والحشد الأمريكي العسكري كبير في المنطقة وعنده استعداد أن يواصل بالرغم نوع القتال. يعني سوف لن يكون قتال مثل ما يقولون boots on the ground، يعني بموضوع احتلال مثل ما جرى العراق، لكنه لاحظ استهداف المقرات والقواعد والسفن والمطارات والمعامل وقواعد الصواريخ والمنشآت النووية أيضا. لذا اثنين، أن هنالك حصار بحري مطبق على إيران الآن في الوقت الحاضر. الأمر الآخر هو ليس هذا الموضوع، يعني ليس القلق من مستوى التصعيد العسكري هو الذي يحاول أن يذهب إليه ترامب. كلنا نذكر أنه الأسبوع الماضي كان يوم الثلاثاء يفترض أنه يشن العمل العسكري مرة أخرى، إنما توسط بعض دول الخليج عدا الكويت فمحاولة الضغط عليه، ولذلك مدد فرصة التفاوض وأعطى دور إضافي إلى باكستان وعمان في موضوع التفاوض. فالموضوع هو ليس موضوع القدرة العسكرية على المجابهة، إنما هناك استعداد عسكري واسع، وكنا نلاحظ ونتابع الحشد العسكري الهائل الجوي والبحري في المنطقة. فالموضوع ليس موضوع حقيقة، إنما موضوع له علاقة بالأمن الإقليمي، موضوع حلفاء أمريكا في المنطقة، موضوع النقل البحري مضي خرمز، عوامل كثيرة هي تساعد وتشجع الإدارة الأمريكية على الذهاب إلى موضوع الوصول إلى اتفاق سلمي مع إيران.
0: دكتور عقيل، هل بالفعل ترامب يستمع إلى حلفائه في منطقة الخليج الذين واضح، يعني ربما لا تبدو هذه التصريحات على لسان المسؤولين، لكن فلنقل يعني النخب الخليجية تتحدث عن الخذلان الأمريكي، عن عدم التصديق، عن سعادتهم فلنقل بأنه لم تتمكن لا إسرائيل ولا واشنطن من جر بلدان الخليج إلى حرب مباشرة مع إيران؟ هل تعتقدون أنه بالفعل يستمع لهم أم أنه يريد ذريعة يتكئ عليها لكي يبرر عدم قيامه بعمل عسكري ضد إيران؟
1: هو يستمع لهم لكن لا يأخذ وجهات نظرهم بنظر الاعتبار كما يجب. يعني هم لديهم مواطن قلق كثيرة ويريدوها أن تحل، ولا يريدون أنه هذه الحرب تنتهي من دون حسم سلمي حقيقي لها، بحيث تمر المنطقة بعدها مرحلة تأزم طويلة استعدادا لحرب مقبلة أخرى، لأنهم الذين يدفعون الثمن خصوصا أنهم قصفوا. فالرئيس ترامب يستمع لهم، يستمع لإسرائيل، لكنه في آخر المطاف هو يذهب مع الاعتبارات الداخلية الأمريكية، هذه ضاغطة عليه وأكثر تأثيرا في قراره من قلق الحلفاء، سواء الحلفاء في الخليج أو في إسرائيل. يعني كلنا نعرف إسرائيل نتنياهو يتشكى، يعني هناك الكثير من التسريبات بهذا الخصوص. أراد الرئيس ترامب في النسخة الأولى لنقل من مذكرة التفاهم هذه، أراد أن يستخدم دول الخليج كعتلة ليقول هناك قبول إقليمي بهذه المذكرة، وواقع الحال هو ليس هكذا. يعني ثم تراجع عنها الرئيس للأسباب الداخلية الأمريكية، الأسباب الخارجية كانت عاملا مساعدا. أنا أعتقد يعني ما الذي يوقف، أحد العوامل الأساسية التي توقف ترامب من استئناف الحرب، هو يستطيع، أنا أتفق مع ضيفك، أمريكا عندها إمكانيات عسكرية هائلة، يعني تستطيع أن تؤذي إيران في سياقات مختلفة، لكن أمريكا أيضا في ذات الوقت لا تستطيع أن تؤمن حلفائها من ردود الأفعال الإيرانية بشكل كامل وحقيقي، بحيث إذا استهدفت بنى الطاقة، بنى المياه، تحلية المياه وما إليه في دول الخليج، هل تستطيع أمريكا أن تتعهد وتقول وتثبت بالأفعال أنها تستطيع أن تمنع إيران من استهداف هذه؟ هذه هي الإشكالية الأساسية لدول الخليج، ويقولون لك أنه يعني أوكي أمريكا شنت الحرب، لم تتشاور معنا، لكننا نحن نتلقى آثار هذه الحرب. إيران لا تستطيع أن تقصف أمريكا، تأثيرها على إسرائيل عسكريا محدود، معظم القصف 86% 85% من القصف الإيراني منذ بدء الحرب لحين الهدنة يعني قبل شهر ونص وقع على دول الخليج. الإمارات قصف ثلاثة أضعاف قصف إسرائيل. فأعتقد الرجل ليس بالضرورة يستمع لهم بشكل كامل، هو يريد أن يستفيد منهم بما هو متاح له والأشياء لا تمضي كما يتمنى.
0: نعم. دكتور وليد، لماذا تختار طهران هذه المرة فقط الكويت هدفا للانتقام من ضربات الأمريكية في جنوب إيران؟ والكويت ربما هي من أكثر الدول يعني تتخذ مواقف محايدة.
2: أعتقد أنه القوات الإيرانية قد رصدت يعني هذه ليس معلومات، أنه الطائرات انطلقت من الأراضي الكويتية عندما استهدفت يوم أمس الميناء والقاعدة الجوية. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر، الكويت هي الدولة الوحيدة من دول الخليج العربي التي الأسبوع الماضي أو بداية الأسبوع هذا حقيقة لم نقول توسطت لدى الإدارة الأمريكية في موضوع العودة إلى المفاوضات. هي الدولة الوحيدة، لاحظ السعودية، الإمارات، قطر إضافة إلى عمان والباكستان هي من دفعت أو شجعت الرئيس الأمريكي على العودة للمفاوضات عدا الكويت. فأتوقع هنالك هذه العاملين، العامل الأول قد يكون القوات الإيرانية رصدت انطلاق القوات الأمريكية من قواعدها، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني، موقف الكويت كان أشد خلنا نقول حساسية أو بالضد من استمرار التفاوض، بالرغم من كل دول الخليج العربي قد استهدفت من القوات الإيرانية.
0: دكتور عقيل، ماذا كيف تفسرون هذا التهديد الفظ الذي ورد على لسان ترامب ضد سلطنة عمان، علما بأنه يعني ليس فقط على لسان ترامب وإنما على لسان مسؤولين آخرين، وكأنهم يحملون سلطنة عمان أزمة إغلاق مضيق هرمز، بينما هو المضيق كان مفتوحا بعلم وبدراية وعناية من سلطنة عمان؟
1: لا طبعا، هو التصريح فظ، ويعني ترامب يفعل مثل هذه الأشياء كثيرا. هل هو فعلا يعني هذه السياسة بهذا الاتجاه، يعني هذه التعبيرات السياسية الغريبة التي يعني تخرج عن ما هو دبلوماسي ورئاسي، هل هي تتحول إلى سياسات؟ ليست بالضرورة. ما يحاوله ترامب، يعني ولديه خيبة أمل من عمان، عمان لديها حسابات مختلفة، أقول لك هذا هؤلاء جيراننا الإيرانيين، وأكو صلات تاريخية يعني من قضية ثورة الظفار الشاه كيف دعم عمان وما إليه. تريد إيران أنه تمسك، لا تستطيع أن تحقق شرعية مطلبها بالسيطرة على مضيق هرمز ضد القانون الدولي، والكل يقفون ضدها، صعب أن تستطيع أن تحاجج أنه تدير المضيق. لكن ربما يتحصل على بعض الشرعية إذا عمان وافقت على إدارة مشتركة يعاد يعني صياغتها ليست رسوم وإنما ضرائب بيئية، يعني بعض الالتفافات. ويعني هناك تواصل إيراني وربما ضغط على عمان بهذا الاتجاه، هل ستوافق عمان؟ الرئيس استبق وقال الذي قال، يعني تهديد غير مناسب حقيقة صفيق، لكنه أنا أعتقد هي حتى من دون هذا التهديد عمان لن تذهب بهذا الاتجاه. هي سابقا قالت لا لإيران الترتيبات الأولى بخصوص الرسوم والإدارة المشتركة، لكن هناك الآن محاولة إيرانية جديدة إعادة تخريج موضوع مضيق هرمز ليس على أساس السيادة وإنما على أساس الخدمة، الخدمات التي تقدمها عمان وإيران، وعبر هذا هي تمارس بعض النفوذ. هي ما يهم إيران سيطر على مرور السفن وكمورد اقتصادي، وأعتقد هذا لن ينجح، لكنه ولا يوجد توجه سياسي أو تداول في حقيقي في داخل الإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة تقصف عمان. يعني هذه واحدة من شطحات ترامب المعروفة والمتكررة في سياقات مختلفة.
0: دكتور وليد، ذكرتم أنه لدى الولايات المتحدة قدرات عسكرية غير محدودة، لكنها وكما أشار الدكتور عقيل عاجز عن حماية حلفائها. يعني هذه الضربات التي تسد سواء الكويت بالأمس وقبل ذلك الإمارات، وطبعا الضربة العنيفة جدا لمنشآت الغاز في قطر وضربات على أهداف سعودية. يعني هذه الدول استطاعت إلى حد ما بهذا القدر أو ذاك أن تدافع عن نفسها دون المعونة الأمريكية. كيف تفسرون ذلك؟
2: قبل الذهاب إلى الإجابة على سؤالك، عندي إضافة لما تفضل به دكتور عقيل في موضوع عمان. حقيقة التهديد هو يوم أمس الأربعاء صدر من الرئيس ترامب بناء على توقيع اتفاق بين عمان وإيران لإدارة الملاحة في المضيق. يعني هذا السبب وليس أسباب أخرى. نعم نعرف العلاقات التاريخية القديمة، دور عمان في العلاقة مع حتى الممر الرئيسي لإسناد الحوثيين من إيران هو عن طريق عمان، هذا موضوع آخر. إنما التهديد بالرغم من وجود قاعدة بحرية وقاعدة جوية أمريكية في عمان، إنما التهديد السبب هو أن إيران وعمان وقع اتفاق يوم أمس لإدارة الملاحة في مضيق هرمز، وهذا ما ترفضه أمريكا. هذا فقط تعقيب على السؤال عمان. أما في موضوع الحماية، الأمريكان عندهم أكثر من 36 قاعدة بحرية وجوية في المنطقة، يعني معلوم وين موجود القواعد. لذلك الاثنين السعودية والإمارات وقطر والبحرين حتى مجهزة بقوات مدربة، أنا أتحدث عن قواتها عن جيوشها، إضافة إلى يعني مثال الكويت. كنا نذكر بعد الغزو العراق الخطأ الاستراتيجي الكبير في الكويت وتحرير الكويت، الكويت وقعت اتفاق استراتيجي للدفاع عنها مع روسيا ومع أمريكا ومع بريطانيا ومع فرنسا في الدفاع عنها إذا ما تعرضت للعدوان. هناك اتفاق استراتيجي للتعاون بين السعودية من السبعينات مع باكستان، وكنا نعلم الفرقة الباكستانية الرابعة منذ أكثر من 30 سنة في السعودية، إضافة إلى قوات تم تعزيزها مؤخرا. نعم أمريكا عندها القدرة على الدفاع عن قواعدها، نعم، وبالضبط أنه انطلقت كثير من العمليات العسكرية ضد إيران في مرحلتين الحرب هو من القواعد القريبة ومن حاملات الطائرات. إنما هذه الدول لها القدرة بالدفاع عن نفسها، إلا أنها لحد الآن لم تمارس هذا الدور، وفقط عملية شجب واستنكار لما قامت به إيران من اعتداءات على دول الخليج العربي. إنما لديها القدرة لكنها لا تريد أن تنزج في هذا الصراع. نعم
0: دكتور عقيل، هل لا يزال الرهان الأمريكي قائم على تفكك إيران من الداخل؟ بل أن البعض يعتقد بأن هذه الهدنة أو مذكرة التفاهم بستين يوم وسبقها طبعا فترة من الهدوء النسبي هي تستعد فيها الولايات المتحدة للقيام بعمليات سرية داخل إيران.
1: أنا بتصوري يعني هذه الحجة التي تثار أنه إيران تتفكك أعتقد مبالغ بها ولا تقوم على يعني فهم دقيق للتحولات اللي حصلت في إيران على مدى 400 عام السابقة منذ الدولة الصفوية. هناك دولة مركزية وبروز وطنية إيرانية وما إليه. الولايات المتحدة لم تتبنى فكرة إطاحة بنظام الحكم في إيران حتى مع ما قاله ترامب، هو قاله يعني تفاعلا وتعاطفا وتعاونا مع نتنياهو، لكنه الخطة العسكرية الأمريكية، الموارد الأمريكية التي يعني نشرت وطريقة استخدامها لا تشير إلى الإطاحة بنظام الحكم. ربما لو حدثت بعد الضربة الأولى التي قتل فيها المرشد الأعلى سترحب بها أمريكا، لكنها خطتها وسلوكها على الأرض ليس لا يتعلق بالإطاحة بنظام الحكم. أنا أعتقد ما يمكن أن يحدث في إيران هذا يبدو منطقيا ومعقولا، هي مواجهة بعد أن تنتهي الحرب. يعني هناك تضامن إيراني ربما شعبي سلطوي بإزاء يعني هذه الحرب، ما يعتبر عدوانا أمريكيا وإسرائيليا ضد إيران وما إليه، حتى مع وجود قبضة أمنية لأنه هناك اعتراضات يعني في داخل إيران. إنه بعد أن تنتهي هذه الحرب ستكون هناك مواجهة ما بين المجتمع والسلطة في إيران. يعني دمار الهائل كبيرة الذي تعرضت له إيران، بعض الإحصائيات تقول 40% من الاقتصاد الإيراني دمر، وفاتورة إعادة البناء والضغوط الاقتصادية يعني الصعبة على الإيرانيين. أعتقد السؤال سيثار وهناك بوادر إثارة هذا السؤال، انه هل هذا هل يستحق البرنامج النووي كل هذا، يعني كل هذا العناء وكل هذا الدمار واستعداء دول المنطقة؟ لأنه بعد الحرب لا سنكون بإزاء إذا لا يوجد اتفاق سلمي واسع وحقيقي يحل المشكلة من جذورها. لا، أنا أعتقد المنطقة ذاهبة إلى مواجهة أخرى، ليست بالضرورة عسكرية لكنها مواجهة اقتصادية وسياسية واضطراب، وإيران فيها ستكون في موقف أضعف مما كانت قبل الحرب. نعم. لأنها اقتصاديا واقعة تحت ضغوط، ماليا تحت ضغوط، لكنها أيضا كسبت أعداء كثيرين بالذات الإمارات ودول الخليج، وهناك لسوء الحظ يعني سوء تقدير حتى استخفاف عنصري إيراني بدول الخليج، وتشوفها ببعض كتاباتهم يعني استصغار لها. نعم. ولا اعتبار أن هذه دول ومستقلة ولها مصالح وطنية، وهذه أنا أعتقد هذا سوء تقدير استراتيجي من إيران سيظهر أثره بعد الحرب سلبا على الجمهورية الإسلامية إذا لا تعدل مسارها، يعني والتعاطي مع دول المنطقة كشركاء ومتساوين وبدون هذا حس التعالي والمشروع الأوسع الإقليمي. إيران تعدد الخير والشر، الذين مع أمريكا شر والذين مع إيران خير، يعني هذا النظرة الثانوية الإشكالية التي تقول السياسة الإيرانية. نعم.
0: دكتور وليد، وباختصار لو تسمحون، الآن هنالك استعداد معلن لبعض الفصائل المسلحة في العراق بتسليم أسلحتها، بدأها مقتدى الصدر، رغم أنه ليس من المعروف، ما لأن هنالك أكثر ربما من فصيل مسلح تابع للتيار الصدري. هل تعتقدون بأن هذا سيتم في ضوء تطورات الملف الإيراني؟
2: أول مسألة أنه السيد مقتدى الصدر قد أعلن عن هذا الموضوع منذ عام 2021، وأكثر من مرة اتهم الفصائل الأخرى بالمنفلتة والخارج عن القانون. يجب أن نفرق بين الفصائل الولائية التي تقلد ولاية الفقيه واللي هي 9 فصائل رئيسية، وهذه أعلنت علانية أنها هي بأوامر الحرس الثوري، بدليل ذلك أنه ساهمت في القتال في سوريا ومعلومة من هي. هذا الأمر الأول. إنما التيار الصدري هو ساهم في موضوع حقيقة معلوم أنه دوره وقتاله ضد القوات الأمريكية في السابق، وبالتالي في صولة الفرسان عندما كان رئيس الوزراء المالكي. إنما الآن كانت الحجة الفصائل هو موضوع تنظيم داعش، وأنا شخصيا كباحث في هذا التنظيم الإجرامي وعندي مؤلفات كثيرة عنه وأتابع يعني في مواقع ينشر تنظيم داعش كل يوم خميس نشرة النبأ اللي هي صحيفة بنشاطاته خلال هاي الشهرين، مضن أي نشاط مالهم بالعراق أطلاقا، يعني عدم ماروج من بعض وسائل الإعلام. لذلك حقيقة كمواطنين عراقيين يعلمون أنه دور الفصائل في قتالها تنظيم داعش مهما كان هذا الدور قد انتهى، ولم يصبح تنظيم داعش الآن من التهديد إلى العراق، إنما انتقلت عملياته كل ما معلوم مركزة على أفريقيا. إذن هذه خطوة مباركة أنه يكون هنالك هذه الفصائل اللي تابعة للتيار الصدري واللي هي سرايا السلام ستنضم إلى المؤسسة العسكرية العراقية. يبقى عندنا هنالك إشكالية في موضوع الفصائل الولائية والتي أعلنت جهارا علنا أنها موالية لولاية الفقيه وتأتمر بأمر الحرس الثوري، وهذه موجودة بالعراق وفاعلة، بل جزء من عدها لديها أجنحة سياسية أسست الحكومة الحالية، بعض من قاداتها متهم بالإرهاب ووضع على قائمة الاستهداف، وأمريكا حددت أيضا مكافأة باستهدافهم. الإشكال مع هذه الفصائل وليس مع الفصائل العراقية. تلافى عندنا موضوع الحشد العشائري، يفترض أيضا أن يحل، اللي أسس لقتال داعش في بعض المحافظات السنية وأطلق عليه الحشد العشائري، أيضا يفترض الخطوة الثانية أن يحل ويندمج مع القوات الأمنية العراقية. إنما الإشكال نعم. تبقى مع الفصائل الولائية.
0: نعم. دكتور عقيل، في أقل من 20 ثانية لو تسمحون، هل الولايات المتحدة قادرة على أن تضغط على الرجل الذي تباهى ترامب بأنه هو الذي جاء به لرئاسة الوزراء، والمقصود هنا علي زيدي، تضغط عليها من أجل حل الفصائل التي تحدث عنها الراوي باعتبارها ولائية؟
1: نعم، هو يستطيع أن يضغط ويضغط بشدة، لكنه الموقف الأمريكي أنه الضغط بذاته ليس حلاً، نحتاج أن نأتي بخطة ونطلب من العراقيين تنفيذها. إذا أنتم ليس لديكم خطة لتنفيذها. أمريكا تطلب أنه حلوا الفصائل، جدوا حل. إذا العراق لا يأتي بحل مقنع ومنطقي وهذا، سيكون هناك حل أمريكي يسلم للحكومة العراقية. أعتقد إذا زيارة الزيد إلى واشنطن، هو موعود بزيارة هناك، دعاه ترامب، وحينها ستختبر قدرة حكومة الزيدي على تنفيذ هذا. إذا لا تستطيع، أعتقد لا، الأشياء ستذهب إلى عقوبات مالية واقتصادية، وربما حتى استهدافات عسكرية منتقات ضد الفصائل العراقية، وعقوبات طبعا على العراق. وكلنا نعرف الوضع المالي والاقتصادي للصعب العراق لا يحتمل عقوبات وضغوطات اقتصادية.
0: شكرا جزيلا دكتور عقيل عباس، الخبير بالشؤون الأمريكية من واشنطن، والدكتور وليد الراوي، رئيس مركز القيادة للبحوث الاستراتيجية من فلوريدا. ولكم أعزائي المشاهدين، وهذا سلام مسافر يحييكم ويتمنى لكم أوقات هانئة.
3: يوميا في 10 مساء تصحبكم RT عبر أثيري، صوت كل لبنان.
4: استمعنا عبر صوت كل لبنان لفترة من برامج قناة RT روسيا اليوم. الموعد يتجدد بكرة 1:30 بعد الظهر.
5: بصبحية ندى هالأسبوع، شو رح تحمل المفاوضات الأمنية اللبنانية الإسرائيلية مع الجنرال كلود حايك؟ 50 سنة من عمر مصرف الإسكان، خدمات إضافية وقروض للترميم مع مديره أنطوان حبيب. معرض عسل وموني لبنانية بالأشرفية مع روجيه سعد، وهل يمكن أن يدفع الذكاء الاصطناعي إلى الانهيار والانتحار مع جونا تبعة؟ صبحية ندى السبت 10:30 صباحا مع ندى صليبة على صوت كل لبنان.

0: جديد توني كيوان وطن الأبطال.
1: صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: أنا لبنان تلقف
4: بي. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: وزير الزراعة نزار هاني ضيف أحداث في حديث، السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
5: أهلا بكم إلى نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات رومي واكد جمعة في التحرير، تقديم جنخوري وإخراج وسام قنواتي.

0: في عناوين لبنان اليوم. واشنطن وإيران تقتربان من الاتفاق. اجتماع مصري لترامب لاتخاذ قرار نهائي. والإيران كلام الرئيس مزيج من الحقيقة والزيف. تثبيت وقف النار مطلب رئيسي للوفد اللبناني في مفاوضات واشنطن. وبعبدة تتابع أدق التفاصيل. توغل إسرائيلي في اتجاه مرجعيون ونتنياهو من الحدود. حزب الله في حالة انهيار. وفي النشر أيضا اليونيفيل المسار السياسي هو الحل الوحيد للتطبيق.
1: نزوح، مفاوضات، تطورات عسكرية ميدانية وانعكاسات اقتصادية يتناولها لقاء الأحد مع النائب عبد الرحمن البسري، العميد الركن المتقاعد خالد حميدي، والخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عرجاقة، ضيوف جاكلين بولس أبو زيد، التاسعة صباحا عبر صوت كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: إلى واشنطن. اتجهت الأنظار هذه الليلة فحضر مصير المنطقة في الاجتماع الذي وصف بالحاسم وعقده الرئيس الأمريكي مع فريق عمله لاتخاذ قرار في شأن حرب إيران. الاجتماع الذي استغرق ساعتين لم يخلص إلى جديد يذكر وفق صحيفة نيويورك تايمز، باستثناء التأكيد أن الأمور تقترب من التفاهم. أما مصير الحرب الإسرائيلية على لبنان فتمت مناقشته في البنتاغون في المفاوضات العسكرية بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية، ولا يمكن الفصل بين المسارين، خصوصا وأن ما سرب حول مذاكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية يشمل أيضا وفق تقاطع المعلومات والمصادر وقفا تاما للأعمال العدائية في لبنان، بالانتظار الوضع الميداني أكثر شراسة. الآلة الإسرائيلية توسع توغلها البري، فيما رئيس وزرائها نتنياهو يعلن من على الحدود اللبنانية مواصلة العمليات ضد حزب الله، معتبرا أنه بات في حالة انهيار. إذن عاش لبنان والمنطقة حالة ترقب لما سيرشح عن اللقاءات المصرية التي انعقدت في واشنطن. فقد ترأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا وصف بالحاسم، ضم فريق عمله واستغرق ساعتين وأفضى بشأن أو كان نقاش حول اتخاذ القرار النهائي في شأن الحرب على إيران. لكن عقب الاجتماع لفت نيويورك تايمز أن المسؤولين في البيت الأبيض قريبون من التوصل إلى اتفاق، لكن هناك بعض القضايا قيد النقاش. وقالت نيويورك تايمز نقلا عن المسؤول في الإدارة الأمريكية أن الرئيس الأمريكي لم يتخذ القرار بعد. ترامب كان استبق اجتماعه مع فريق عمله بسلسلة مواقف عبر منصته الإعلامية، وقال فيها: سيتم رفع الحصر البحري عن إيران الآن، يمكن للسفن العالقة في المضيق أن تبدأ عملية العودة إلى الوطن، ومضيق هرمز يجب أن يفتح فورا أمام الملاحة بالاتجاهين من دون رسوم عبور، مع إزالة كل الألغام البحرية المتبقية إن وجدت. وبعد ما كتبه ترامب على ترو سوشيال، نفت مصادر إيرانية عبر وكالة فارس ما صرح به لجهة مراحل التصديق النهائية للقرار، ووصفت فارس الاتفاق المحتمل بمزيجا من الحقيقة والزيف، وأضافت إن تصريحاته محاولة أمريكية لتصوير نصر مزيف. التلفزيون الإيراني قال أيضا إن النص الذي طرحه ترامب أحادي الجانب والاتفاق بعد، وطهران لم ترسل إلى واشنطن النص المؤلف من 14 بندا. أما فيما يخص لبنان فأشارت فارس أيضا إلى أن مذكرة التفاهم مع أمريكا تشمل لبنان بما يتماشى مع وجهة نظر حزب الله. هذا وأكد موقع أكسيوس أن الاتفاق مع إيران سيتضمن وقفا لإطلاق النار في لبنان. إلى البنتاغون، حيث تتواصل منذ أكثر من 6 ساعات المفاوضات بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي. حضرت السفيرة اللبنانية ندى معوض الاجتماع الافتتاحي ثم غادرت إلى مبنى السفارة. المعلومات أشارت إلى أن الوفد اللبناني أصر في الجولة الأولى على مطلب وقف النار والنقاط الملحقة على منع انحراف النقاش عن هذا المطلب الأساس. هيئة البث الإسرائيلية قالت إن إسرائيل رفضت الطلب اللبناني بالانسحاب من جنوب لبنان. هذا وتابع رئيس الجمهورية وقائد الجيش من قصر بعبدة مسار المفاوضات باتصالات مباشرة مع الوفد العسكري اللبناني والسفيرين معوض وكرم. مصادر الرئاسة أوضحت أنه إذا لم يتم التوصل إلى تثبيت وقف النار فالنقاش سيبقى في النقاط الأخرى معلقا أو فرضيا. هذا وتلقى رئيس الجمهورية اتصالا من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أكد في خلاله ضرورة بذل كل الجهود للتوصل إلى وقف النار باعتباره المدخل الأساس للانتقال إلى الخطوات الأخرى. الوزير الأمريكي جدد التزام الإدارة الأمريكية بلبنان مستقر ومستقل وسيد على كامل أراضيه وعلى حقه الطبيعي في تقرير مصيره. أما الخارجية الأمريكية فقالت إن الوزير روبيو أكد للرئيس عون أن حزب الله هو المسؤول عن القتال، وهو يواصل محاولات عرقلة المحادثات مع إسرائيل على حساب الشعب اللبناني، وعلى ضرورة أن يوقف حزب الله فورا ويقف أو يوقف هجماته على إسرائيل. السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيئيل لتر أطلق مواقف بارزة في شأن لبنان قبل المباحثات العسكرية، وأكد أن السلام بين البلدين ممكن في حال زوال التهديدات. لتر في مقابلة صحفية شدد على أن تطبيق قرارات مجلس الأمن يفرض نزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته العسكرية، فعثور الجيش الإسرائيلي على آلاف الصواريخ والأنفاق في الجنوب هو الدليل، ودعا إلى دعم الجيش لتطهيره من نفوذ الحزب وضمان سيادة الدولة. لتر ختم بالإشارة إلى وجود قيادة شجاعة في بيروت قد يفتح الباب مستقبلا لتعاون اقتصادي وسياحي، مؤكدا أن إسرائيل لا ترغب في بقاء عسكري داخل لبنان إذا رفعت التهديدات. هذا في السياسة والمواقف. أما في الميدان فإسرائيل تتوسع في توغلها البري، والغارات لم تتوقف على كامل الأراضي اللبنانية. والتفاصيل مع حسين معنا.
1: وسعت قوات الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءاتها على الجنوب اللبناني، وشن الطيران الحربي عشرات الغارات الجوية التي لم تتوقف بعد، وقد استهدفت هذا المساء بلدات أزراري وبلاط ودبين وتولين وفرون والغندوري وقبريخة ومجدل سلم وياطر والبرج الشمالي والشبريحة وشوكين وأنصاري وعدلون، حيث أفيد عن استشهاد 8 أشخاص من التابعية السورية. العدو الإسرائيلي الذي وجه اليوم إنذارات لعدد من القرى وبلدات استهدف أيضا البساري وسرفاند، حيث سقط شهيد وجرحى، وعين قانا والخرايب وجوية وكفر جوز وكفر رمان والنبطي والقليلي. أما الطيران المسير فقد استهدف اليوم دراجات نارية على طريق طير دبة الحمدية ب3 غارات، أسفرت عن سقوط 4 شهداء وجريح، في وقت تمكن فريق الإسعاف في كشافة الرسالة الإسلامية من انتشال شهيدين من تحت ركام منزل استهدف ليلا في بلدة طير دبة. كما استهدف الطيران المسير نقطة للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة معروب بأكثر من غارة، ما أدى إلى استشهاد مسعف وإصابة آخر بجروح خطيرة. كذلك استهدفت مسيرة إسرائيلية بلدة المجادل وتم نقل إصابة إلى المستشفى. وعلى طريق العباسية عند التعاونية التوفيق استهدف الطيران المسير دراجة نارية وأفيد عن وقوع إصابة. وفي بلدة دير قانون النهر أيضا استهدف الطيران المسير سيارة متوقفة إلى جانب الشارع، وقد أسفر العدوان عن استشهاد شخص. كذلك استهدف الطيران المسير بلدة عيت الجبل من دون تسجيل إصابات. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي مركز طاولة أرنون ومرتفع علي الطاهر وكفر تبنيت والنبطي الفوق، كما استهدف بلدات المنصوري ومجدل زون وبيوت السياد وبرعشير وحاريس. أما على محور دبين في قضاء مرجعيون، فبعد أن تقدمت ليلة أمس قوات الاحتلال الإسرائيلي من الخيام إلى أطراف بلدة دبين تحت غطاء كثيف من القصف المدفعي والغارات الجوية، أفادت مصادر ميدانية أن قوات الاحتلال دخلت اليوم إلى بلدة دبين وهي تتمركز بشكل أساسي في عريض دبين بعد أن دمرت عشرات المنازل في البلدة. كذلك على محور أرنون ويحمر شكيف، فقد تقدمت قوات الاحتلال من أطراف منطقة الحمرة باتجاه الأحياء الشرقية لبلدتي يحمر وأرنون بالتزامن مع محاولة تقدم أخرى باتجاه قلعة شكيف تحت غطاء ناري كثيف وغارات حربية على أطراف البلدتين، وقد وصلت إلى تخوم القلعة. في المقابل أعلن حزب الله اليوم عن استهداف تجمعات لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في يحمر شكيف وفي ساحة بلدة القنطرة وعند مجرى النهر في ذي الليل سريان بصليات صاروخية، كما فجر عناصر حزب الله عبوتين ناسفتين بجرافة وعلية عسكرية عند منطقة البركة في حداثة، كما فجروا عبوة ناسفة أخرى بعلية عسكرية في بلدة يحمر شكيف. كذلك استهدفوا عاليات عسكرية أثناء تقدمها نحو الملعب في حداثة بقذائف المدفعية وأجبروها على التراجع، واستهدفوا أيضا موقعي الملكي ونمر الجمل المستحدث بسرب من المسيرات الانقضاضية، بالإضافة إلى استهداف 4 دبابات ميرجافة في بلدة يحمر شكيف ودبابة ميرجافة في محيط بلدة دبين. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
0: نتنياهو الواقف على الحدود الجنوبية للبنان أكد مواصلة العمليات ضد حزب الله بلا توقف، واعتبر أن الحزب بات في حال انهيار. رئيس أركان جيش العدو أيال زمير أكد مواصلة ضرب حزب الله في كل مكان، وخلال تفقده القوات في مزارع شبعة أكد أن إسرائيل تتقدم وكل إنجاز إضافي يعزز الأمن لمساعدة السياسيين الإسرائيليين على خلق ظروف أفضل لترتيبات أمنية مستقبلية مع لبنان. في السياق، أعلن رئيس بعثة اليونيفيل اللواء دوادوتو أبانييرا خلال إحياء اليوم الدولي لحفظة السلام أن المسار السياسي والدبلوماسي هو الوحيد القابل للتطبيق.
2: أود أن أقول أن هذا اليوم في بالغ الأهمية بالنسبة لنا، إذ يعود الاحتفال بيوم حفظة السلام تابعين للأمم المتحدة من أهم اللحظات في تاريخ بعثات الأمم المتحدة، وهذا يؤكد مجددا أننا نعمل من أجل السلام والاستقرار، وهو من أهم أولويات اليونيفيل، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي نواجهها. نواصل أداء مهمة اليونيفيل ليس فقط في الإبلاغ عن أي انتهاكات ورصدها، بل أيضا في دعم المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية في هذه الظروف الاستثنائية. كما أود أن أشير إلى أن هذا اليوم مخصص لجميع حفظة السلام الذين ضحوا بأرواحهم خلال عملهم بتفان احترافية من أجل السلام والاستقرار، ليس في لبنان فحسب بل في جميع أنحاء العالم، وهذا هو الأهم. ولذلك سنواصل العمل بجد يوما بعد يوم تخليدا لذكراهم ولتهيئة أفضل الظروف لتحقيق السلام والاستقرار.
0: في هذا الوقت، أعلنت اليونيسف منظمة الأمم المتحدة للطفولة مقتل وإصابة 11 طفلا كل 24 ساعة في لبنان خلال الأسبوع الماضي. أما السفير البريطاني في لبنان هامش كابل فأعرب عن قلقه من الوضع في الجنوب، مشددا على ضرورة خفض التصعيد. في المواقف، أوضح النائب حسن فضل الله أن المقاومة ليست جيشا نظاميا لتقيم خطوط دفاع وتمنع جيشا مدججا بأحدث الأسلحة من دخول القرى واحتلالها أو السيطرة على الجغرافيا، فمهمة كل مقاومة هي منع الاحتلال من الاستقرار لاستنزافه. فضل الله أكد أن التنسيق قائم مع القيادات التنظيمية والقيادية بين حركة أمل وحزب الله حيال مخاطر تهدد لبنان بخاصة في الجنوب، وقال التنسيق دائم مع رئيس بري، كلانا يعمل من أجل وقف العدوان ولدينا رؤية مشتركة في شأن المفاوضات. نائب فضل الله أشار إلى أن هناك إصرارا إيرانيا على إيقاف العدوان على لبنان، وطهران لن تقبل بتوقيع الاتفاق مع أمريكا بما لا يشمل لبنان أيضا. التيار الوطني الحر وفي بيان له لفت إلى أن اللبنانيين يختلفون حول الخيارات الاستراتيجية الكبرى، لكن هذه القضايا لا يمكن القفز فوقها أو إسكات النقاش في شأنها، بل إن بناء الدولة لاستعادة المؤسسات على كامل الأراضي يبقى مطلبا وطنيا، لكن حجم العدوان الحالي وخطورته يفرضان توحيد الجهود لوقف الكارثة أولا. وختم التيار بيانه بعدم السماح لتبادل الاتهامات في هذا الوقت، بل هو وقت العمل لوقف الجريمة، فجميعنا مستهدفون ومسؤولون. الوزير غسان سليمي وزير الثقافة رأى أن عددا من المواقع الأثرية المهمة معرضة لخطر جدي من جراء الاستهدافات الإسرائيلية، ومن بينها تلك الواقعة في مدينة صور وقلعة أشقيف. إلى أحوالنا الجوية. يستمر الجو ضبابيا فوق المرتفعات مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على السواحل. يتوقع تساقط أمطار خفيفة في المناطق الداخلية البقاعية اعتبارا من بعد الظهر.

كان في عناوين لبنان اليوم: واشنطن وإيران تقتربان من الاتفاق، اجتماع مصيري لترامب لاتخاذ قرار حول إيران، والأخيرة كلام الرئيس الأمريكي مزيج من الحقيقة والزيف. تثبيت وقف النار مطلب رئيسي للوفد اللبناني في مفاوضات واشنطن. توغل إسرائيلي في اتجاه مرجعيون، ونتنياهو حزب الله في حال انهيار. وكان في النشر أيضا: اليونيفل، المسار السياسي والدبلوماسي هو الحل القابل للتطبيق. شكرا للمتابعة من صوت كل لبنان.

موجز الأخبار من صوت كل لبنان. انعقدت في واشنطن المفاوضات العسكرية بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي منذ الرابعة من بعد ظهر الجمعة بتوقيت بيروت. حضرت السفيرة اللبنانية ندى معوض الاجتماع الافتتاحي قبل أن تغادر عائدة إلى مبنى السفارة. وأشارت المعلومات إلى أن الوفد اللبناني أصر خلال الجولة الأولى على مطلب وقف إطلاق النار وعلى منع انحراف النقاش عن هذا المطلب. رئيس الجمهورية وقائد الجيش تابعا من بعبدة مسار المفاوضات باتصالات مع الوفد العسكري والسفيرين ندى معوض وسيمون كرم. مصادر الرئاسة أوضحت أنه إذا لم يتم التوصل إلى تثبيت وقف النار فالنقاش بكل النقاط الأخرى سيبقى معلقا. هيئة البث الإسرائيلية قالت إن إسرائيل رفضت طلبا لبنانيا بالانسحاب من الجنوب. والوفد الإسرائيلي أكد أن الجيش لن ينسحب من لبنان طالما هناك تهديد. احتدمت جبهة الجنوب فتوغل الإسرائيلي في اتجاه دبين ووصل إلى قلعة الشقيف واستهدف بالقصف المدفعي بلدة بلاط في مرجعيون ونفذ تفجيرا في حلتة وأغار على جوية والبرج الشمالي في سور. المنطقة في عدلون تعرضت لغارة أيضا ما أدى إلى سقوط 8 قتلى من السوريين. أعلن حزب الله في بيانات متتالية أنه فجر آلية عسكرية في يحمر الشقيف و3 دبابات وحقق فيها إصابات واستهدف بصاروخ موجه دبابة شرق يحمر واستهدفت دبابة ميركافا في دبين. أما في البقاع فحلق الطيران المسير على مستوى متوسط في قرى السلسلتين الغربية والشرقية حتى شمستار وبوداي وفوق قرى شرقي بعلبك في بريتال وحور تعلى وعين برداي. في البيت الأبيض ترأس الرئيس دونالد ترامب اجتماعا حاسما حول الحرب في إيران مع فريق عمله. نيويورك تايمز نقلت عقب الاجتماع الكلام عن أننا قاربون من التوصل إلى اتفاق لكن تبقى بعض القضايا فيه قيد النقاش. ترامب كان استبق اجتماعاته بمواقف نشرها عبر ترو سوشيال المنصة الإعلامية وجاء فيها سيتم رفع الحصار البحري عن إيران الآن، يمكن للسفن العالقة في المضيق أن تبدأ عملية العودة إلى الوطن ويجب أن يفتح هرمز فورا أمام الملاحة في الاتجاهين من دون رسوم عبور مع إزالة كل الألغام البحرية المتبقية إن وجدت. وبعد تصريحات ترامب قالت وكالة فارس الإيرانية إن تصريحاته محاولة لتصوير نصر مزيف فلم نمضي في الاتفاق بعد. وفيما يخص لبنان أشارت فارس إلى أن الاتفاق مع أمريكا يشمل وقفا لإطلاق النار في لبنان بما يتماشى مع وجهة نظر حزب الله. أما موقع أكسيوس فأكد أن الاتفاق مع إيران سيتضمن حتما وقفا لإطلاق النار في لبنان. بهذه الأخبار نختم الموجز من صوت كل لبنان، شكرا للمتابعة. التحيات نجددة لكل الأصدقاء في لبنان والعالم. نلفتكم إلى أمكانية الاستماع لبرامج صوت كل لبنان بأي وقت من خلال الموقع الإلكتروني vdlnews.com.